0: أو صعوبات لازم أكتس فيها، لكن على أساس دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، على أساس اسم المسيح، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. شفنا أساس الغفران، لكن النهاردة أخ أندرو عايزين نكمل. إزاي بقى أنا كإنسان عرفت قيمة الغفران وعرفت أن ما فيش طريق آخر غير رب يسوع نفسه، صح. إزاي أنا عمليا أحصل على الغفران؟
1: ده سؤال رائع جدا وجميل جدا. يعني مرات بنعرف قيمة الشيء لكن مش بنعرف الوصول ليه بيتم
0: ازاي. ازاي فعليا
1: كل اللي احنا اتكلمناه عن الغفران هو من جانب الله. تعريفه ده عمل الهي، اساسه ده عمل الهي، قائم على ايه ده عمل الهي. لكن جه بقى الدور العملي، زي يعني حضرتك قلت تعبير دقيق جدا، الخطوات العمليه، اعمل ايه عشان اقبل وعشان اتمتع بالغفران وبركات الغفران. الحاجه الاولى، حضرتك معاكي حاجة جميلة جدا وبتقولي لي خد، أول حاجة أنا لازم أعملها إيه؟
0: لازم تفتح إيدك وتاخدها.
1: اسمه القبول، التجاوب. يبقى أول حاجة في أول خطوة عملية، أول أساس،
0: إني أقبل
1: العمل المقدم ليا مجانا، أن تجاوب مع العمل. في آية جميلة جدا في إنجيل يوحنا صح واحد، لما اتكلم عن الخلاص واتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح، جي في آية جميلة جدا، وأما كل الذين قبلوه
0: أعطاهم سلطانا،
1: قبلوه، قبل العمل المقدم لي، قبل المنحة المقدمة لي، قبل الهدية المقدمة لي، قبل العطية الإلهية. أما كل الذين قبلوه، فأول خطوة قبول النعمة المقدمة لي. في آية جميلة جدا في أعمال 5 آية 31
0: بيقول: إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا.
1: نعم، لكن نكمل الآية 32:
0: ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه.
1: الطاعة، القبول
0: والطاعة
1: رقم واحد. يعني الأساس الأول أن احنا نتجاوب مع النعمة. نتجاوب مع النعمة إزاي؟ رقم واحد القبول، أما كل الذين قبلوا. رقم اثنين أن أنا أطيع، أن أنا أقبل أخذ الإيدية دي، أطيع أن الله بيقول لي من هنا غفرانك، بالطريقة دي غفرانك، على هذا الأساس غفرانك. في آية تانية في أفسس 2 من عدد 4 لعدد 9:
0: الذي هو غني في الرحمة، ده هو الله، الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات،
1: نعم،
0: في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية
1: غنى
0: نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد.
1: رقم يبقى رقم واحد الأساس
0: القبول،
1: التجاوب مع النعمة. رقم واحد القبول، رقم اثنين
0: الطاعة،
1: رقم ثلاثة الاعتماد عليه تماما،
0: النعمة
1: الاعتماد على النعمة، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. ما أقولش إنه خلاص هقبل ده بس مع وسائل أخرى، لا، إن احنا نقبل النعمة كما هي، ونعرف إن النعمة كافية لخلاصنا. في آية تانية في تيموثاوس الأولى صح 1:14-15
0: بيقول: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا.
1: رقم 4 في التجاوب مع النعمة، أن نؤمن أن النعمة كافية وكافلة وشاملة لخلاصنا.
0: هللويا.
1: مفيش حاجة تانية، مفيش أطراف تانية ولا أشخاص تانية ولا أعمال تانية. في تيموثاوس الثانية بقى من عدد 1 لعدد صح 1 من عدد 9 ل 11:
0: تيموثاوس الثانية الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم.
1: بس الآية من الأول الذي خلصنا.

0: ودعانا دعوة مقدسة.
1: أيوة إزاي؟
0: لا بمقتضى أعمالنا
1: اشتب.
0: بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. وإنما أظهرت الآن بظهور
1: من اللي أظهرت
0: النعمة, النعمة.
1: يبقى رقم خمسة أن النعمة حاضرة ظاهرة أمامك,
0: يعني الخلاص من أوله لأخره هو نعمة
1: بالضبط. فأول حاجة
0: ما أقدرش أنا أحصل عليها بمجهودي الذاتي
1: بالضبط,
0: ما أقدرش أنا أكون شريك فيها بأي طريقة غير أن أنا هي هدية زي ما حضرتك قلت أقبلها

0: بقبلها لأنها نعمة فوق إمكانياتي.
1: بالضبط. بس النعمة دي أتجاوب معها زي: واحد، القبول، اتنين، الطاعة، تلاتة، الإدراك إن مفيش نعمة حاجة تاني أعملها معاها، أربعة، الإيمان والثقة إنها كافية وكاملة وشاملة لخلاصي، رقم خمسة في تيتوس 3:4-7: ولكن
0: هللويا، حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة.
1: تبررنا بنعمته.
0: بنعمته،
1: مش بس النعمة يعني تجاوب معها
0: تخلص، لكن تبرر كمان.
1: تبرر أيضا يعني من خلال تجاوب النعمة أو التجاوب مع النعمة الإلهية، مش أي نعمة. وكلمة نعمة مش معناه أن أنا ألاقي رغيف عيش على الأرض أبوس وأقول نعمة ولا أروح ماسك الدولار أبوس وأقول دي نعمة من ربنا. النعمة كلمة تعني أنا الذي لم أكن أستحق أي شيء أصبحت أستحق كل شيء بفضل الذي منحني كل شيء.
0: هللويا. وهي كمان نعمة بتديني القدرة. يعني ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. هي نعمة فاعلة.
1: بالضبط.
0: كمان بتخلينا نقدر نعيش.
1: بالضبط.
0: ونقدر نستقبل الغفران ده.
1: فالأساس الأول التجاوب مع النعمة في خمس حاجات. حاجة الأولى القبول. واحد بيديك حاجة مدي إيدك. اتنين الطاعة. أطيع إن ده عمل ربنا.
0: زي ما هو من غير ما تفزلك.
1: رقم ثلاثة أعرف إن هي كافية. ما أعملش حاجة معاه. ما أقولش تبقى أضيف شوية أعمال. رقم أربعة أعرف إن هي بتبرر. رقم خمسة أعرف إن هي يعني شاملة تقدر تغطيني طول العمر.
0: هللويا.
1: الأساس الثاني ده الأساس الأول للتجاوب مع النعمة. الأساس الثاني لقبول الغفران والتمتع ببركات الغفران هو الاعتراف والتوبة. الغفران متاح
0: لكن لازم أنا كخاطئ أجي أعترف. بالزبط. إن أنا فعلا خاطئ، لأن ساعات بيبقى في ناس عندها بر ذاتي، يعني بالزبط. شايفة نفسها أحسن من غيرها، بنقارن نفسنا ببعض. لما تيجي تقول لواحد أنت خاطئ يقولك خاطئ أنا مش بعمل أي حاجة وحشة، لكن الإقرار والاعتراف ده لازم يكون بالزبط. حقيقي جوايا إن أنا محتاجة لغفران الله.
1: بالظبط. الغفران متاح للكل، والأجرة دفعت لأن هناك من سدد الديب للكل، والكفارة تمت والتغطية تمت يعني، وإرضاء الله قد تحقق، مطالب العدل الإلهية وفيت على الصليب. وكل ما تبقى هو التوبة والاعتراف لتفعيل الغفران وقوة الغفران في حياتنا. زي أقول لك مثال. قصة كان فيه اتنين أصدقاء صاحبوا بعض لحد الثانوية العام، لكن في الثانوية العام افترقت الطرق. واحد اجتهد جدا ودخل كلية من كليات القمة، والتاني فضل يسقط يسقط يسقط، والنهاية ده سبق وانقطعت الصلة بينهم وده راح لحتة تانية. مع مرور بعد 20 سنة الشخص الأولاني اللي نجح في الثانوية العامة ودخل كلية من كليات الطب كان راكب عربية حديثة جدا وراجل يعني مرتاح جدا ماديا نتيجة للوضع اللي وصل لي. وفي أثناء وقوفه في إشارة مرور لقى واحد متبهدل وشعره طويل ودقنه طويلة ولبسه متسخ بيخبط على الإزاز يطلب إحسان. فتح الإزاز دق في ملامحه اللي مختفية بالشعر، قال له أنت فلان؟ قال له أنا مش عرفك. قال له أنت مش فاكرني؟ أنا فلان اللي كنا مع بعض من ابتدائي لثانوي. الراجل التاني ده اللي بره تسمر مكانه ودموع نزلت من عينيه لحاجات كتيرة جدا، الشقة والتعب والذل، والحاجة التانية أنت فين وأنا فين؟ مع أن كنا في تختة واحدة
0: في نفس المكان
1: لكن وصلوا لطرق مختلفة. قال له اركب. بص لنفسه اركب ازاي فعلا؟ قال له اركب يا عم مش هينفع اركب. الناس تقول يعني الناس لما تقف في اي اشاره تانية تقول مين جنب مين. قال له اركب. ركب. راحوا عند بنك، الراجل طلع شيك وسحبه من ايديه.

0: ودخل البنك وكتب له شيك، قال له الشيك ده بالمبلغ اللي فيه ده من حقك انت. قال له انا مش هصرف دلوقتي. ليه؟ مش اتحقق ببطاقه وبطاقه وحاجات زي كده. قال له خلاص اعمل كل حاجاتك والشيك في ايدك، تعال في اي وقت اصرف المبلغ ده، والمبلغ ده كفيل ان يغير حياتك كلها. مشي وقال له ادي عنوانه تليفوني اهو، اي حاجه كلمني. بعد ما مشي صاحبه، الراجل طلع هو كان كاذب عليه، مع البطاقة وكل حاجة، لكن طلع البطاقة ومسك الشيك وقال معقولة أنا هيصدقوني إن أنا ممكن أحمل هذا المبلغ؟ عمل إيه؟ قطع الشيك.
1: واو، وده اللي بنعمله كتير قوي.
0: الغفران متاح، لكن كل اللي مطلوب منك إنك تصدق إنك أنا كإنسان خاطي قصرت قواعد القانون وتعديت على حقوق الله ولم أصيب الهدف وشعرت بالعجز وثقل الخطية، هناك من فعل كل شيء لأجلي
1: وقدمه لي مجانا،
0: وبيقدمه كل اللي علي إن أنا أتجاوب مع النعمة. الحاجة التانية أقر وأعترف أول حاجة إني يا رب أنا خاطي ولا أستطيع أن أفعل شيء من أجل إنقاذ نفسي، ولا يستطيع أي إنسان أن يفعل أي شيء من أجل إنقاذ نفسي، لكنك أنت يا رب صنعت كل شيء من أجل إنقاذ نفسي. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. الاعتراف يسبق التوبة.
1: صح، من يقر بها ويتركها، يعني من يكتم خطاياه لا ينجح. لو أنا دريت عليها
0: بالزبط.
1: لو أنا تجملت وقلت أنا مش خاطي قوي ومش محتاج، ما فيش نجاح. لكن من يقر بها يعترف بها ويتركها
0: يرحم. خلينا نقرأ في أعمال 2 من آية 37 لآية 42. بطرس وعظ وعظة جميلة جدا.
1: تجاوب الوعظة. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟
0: ده أول حاجة
1: نعمل إيه؟
0: وانت بتسمع النهاردة لازم يكون ده السؤال. خلاص أنا عرفت أعمل إيه عشان أتمتع بالغفران الجميل ده اللي انتوا بتتكلموا عنه.
1: فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران. تيجي تاني كلمة غفران الخطايا.
0: توب الأول. التوبة توصلك ليه؟ لغفران
1: الخطايا.
0: فكأن التوبة وسيلة للوصول إلى التمتع بالغفران.
1: فتقبلوا عطية الروح القدس.
0: ده شوفي التوبة مفتاح جميل جدا. التوبة يدخلني للخلاص. التوبة تدخلني للخلاص، للتمتع بالغفران. تقبل المسيح يسكن فيا الروح القدس.
1: هللويا. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا.
0: والرب دعيك.
1: وده النهاردة الدعوة مقدمة من خلال الحلقة.
0: الدعوة زي. مفتوحة.
1: هللويا.
0: مقدمة للجميع، أيا كان لونك، أيا كانت ديانتك،
1: خلفيتك،
0: أيا كان خلفيتك، قوميتك، عربي، كردي، أعجمي، أمازيغي، قبائلي، أيا من كنت، الدعوة متاح مقدمة للجميع.
1: هللويا.
0: لكل من يدعوه
1: الرب
0: وداع الكل.
1: وحلو قوي كمان الموعد هو لكم ولأولادكم. يعني مش بس البركة بتاعة توبتك وقبولك لغفران الرب يسوع لحياتك مش هيفيدك انت بس، لكن لأجيال تانية، أولادك، أسرتك، قرايبك، يعني هتكون انت مفتاح بركة في حياة ناس كتير. ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبطرس كان بيقولهم بأقوال أخرى كثيرة، كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقابلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. خلص.
0: التجاوب والتوبة، الاعتراف والتوبة أنشأوا خلاص، والخلاص أوجدي فرح.
1: هللويا.
0: فرح الخلاص. عشان كده داود لما كان بيصلي يقول له رد لي بهجت
1: خلاصك.
0: الخلاص له فرح.
1: هللويا.
0: لانه اتشال الحمل، اتفك السجن، اتحلت القيود، اتشالت السلاسل. عشان كده قبلوا كلامه بفرح لان تجاوبه. الآية اللي حضرتك قررتيها وقلتيها أمثال 28-13،
1: من يكتب خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم.
0: وده جزء، وده تعريف دقيق للتوبة. التوبة مش مجرد كلمة بتتقال،
1: لا، أنا ببقى عايز أتكشف قدام ربنا زي ما أنا. يعني مش، يعني مش بنحاول نخبي ونغطي على خطايانا أو نكتمها عن ربنا، لكن نقر بها ونتركها.
0: كلمة توبة باليوناني ميتانويا معناها تغيير اتجاه.
1: بالضبط.
0: التوبة لن تحسب توبة
1: إلا لو غيرت الاتجاه.
0: إلا لو غيرت الاتجاه. التوبة مش مجرد كلمتين أقولهم آخر الليل عشان أخدر ضميري، ولا دمعتين تحت تأثير لوعظة معينة فيقول لك، أقول لك الراجل ده بكاني. عارفة كان في واحد بيتسلطن من الوعظات في الكتاب المقدس، بيعمل دماغ
1: فيليكس،
0: لا ده غيره، واحد تاني كان بيتسلطن من الوعظات، بيعمل دماغ منها وبيكيف قوي، زي ما بعض الناس في مصر يقول لك الوعظ ده بيكيفني، بيعمل لي دماغ، بيسلطن. وكان كل شوية يجيب الشخص ده الواعظ يقعد يوعظه، يقول لي كده، وكان يسمعه بسرور هيرودس ويوحنا.
1: أيوة.
0: وعارفة يوحنا كان بيقف يوعظي
1: لا يحل لك
0: يوبخه.
1: أيوة.
0: وهو كان بيعمل إيه؟
1: يسمعه بسرور،
0: يعني متسلطن، وهو التوبيخ يعني يا راجل أنت بتعمل دماغ على إيه؟
1: أيوة.
0: لكن في الآخر مفيش توبة، مفيش توبة، مفيش توبة مبنية على أساس،
1: مفيش
0: توبة حقيقية. في الآخر هزت وسط،
1: قطعت راسه،
0: قطع خلاه، قطع راس اللي كان إيه لك، إيه اللي بيحبه، اللي بمسرور بيه، لأن مفيش توبة حقيقية. لكن التوبة، توبة ميتانويا معناها تغيير الاتجاه. لو الخطية هنا أنا بغير الاتجاه، بدلها ظهري، ببعد عنها، ما بقربش منها ولا أقرب من دوائرها. يعني لو الخطية،
1: الكتاب يقول يا إنسان لا أهرب من كل الشرور.
0: بالزبط.
1: لازم نتعلم من
0: الخطية. أما الشهوات الشلبية فاعمل إيه؟ أهرب منها. يعني لو الخطية رقم شيله.
1: بالزبط.
0: من على الموبايل. لو الخطية موقع امحيه.
1: لو الخطية قناة تلفزيونية
0: شيلها،
1: أو بروجرام بتفرج عليه،
0: شيله، أو كتاب شيله، أو صورة، أو مجلة، أو ما تتواجدش في الدايرة
1: صح
0: اللي تصطادك فيها، لأن هي إيه؟ طلت من القوة، من الشباك. بتنظر مين بيحوم حوالين البيت، مين بيدور، فوجدت في شاب موجود في محيط المكان اصطادته. لكن ابعد عن الدوائر دي. عشان كده من يكتم خطايا لا ينجح، ومن يقر بها، مش بس يقر بها،
1: يتركها
0: ويتركها. هي دي التوبة. اعتراف وترك. التوبة هي اعتراف وترك. في أشعياء 55 آية 6 و7،
1: اطلبوا الرب مدام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران.
0: وليتب، بس التوبة لمين؟
1: إلى الرب،
0: مش لشخص. إلى الرب مباشرة،
1: لأن
0: الذنب، هو اللي صنع الخلاص ليه،
1: لأن الذنب يبقى ضد الرب.
0: بالظبط. لأن الخطية
1: موجهة،
0: كيف أصنع هذا الشر
1: وأخطئ إلى الله.
0: في أعمال 17 آية 30
1: يقول، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل.
0: أن يتوبوا، مين اللي بيأمر؟
1: الله.
0: يبقى إذا قرار التوبة هو أمر إلهي.
1: يس.
0: أو الدعوة إلى التوبة هو أمر إلهي. لو ما لما مش بنتجاوب معاه احنا بنرتكب خطيه. فالله هو الداعي. الدعوه موجهه لمين؟
1: ليا وليك ولينا،
0: لكل الناس
1: كلها
0: في امريكا،
1: في كل العالم،
0: دايرتها في كل مكان. الغرض من الدعوه ايه؟
1: ان يتوبوا.
0: بركات الدعوه امحيله كل ازمنه الجهل، متغاضيا
1: عن ازمنه الجهل.
0: الأثر إيه؟ ينقذنا من دينونة قادمة، لأنه أقام يوماً
1: هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه، اللي هو الرب يسوع، مقدماً للجميع إيماناً إذ أقامه من الأموات.
0: وبرهان قبول كفارة المسيح
1: هو القيامة من الأموات. هللويا.
0: أعمال 20 عدد 10.

0: يقول اسألي طب واحد يقول دول اليهود لا ده الكل عمل 20 على 10.
1: بولس يقول فقال إن شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح.
0: التوبة والإيمان. إذن الباب الأول التجاوب مع النعمة، أو الأساس الأول التجاوب مع النعمة، الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. طيب لو واحد ما عملش كده يبقى بقت عليه خطاياه وبقى الحكم. إذن الأشخاص اللي بيعترفوا بخطاياهم
1: ويتوبوا
0: هم الأشخاص
1: ويغيروا اتجاه
0: بالضبط ربنا يبقى هم الأشخاص اللي برهنوا
1: إن فعلا
0: قد نالوا الغفران. فالاعتراف والتوبة هو جزء لا يتجزأ من ضرورة نوال الغفران. حينما نأتي إلى الله يجب أن احنا نعمل إيه؟ نأتي إليه بإقرار واعتراف خطايانا. في لوقا 18 اثنان صعدا
1: إلى الهيكل
0: التدين ما يوصلش للغفران
1: أبدا، بالعكس
0: ده يغرق
1: أكتر.
0: آه.
1: لأنه يعني الكتاب يقول عن الفريسي والعشار، اثنان صعدا إلى الهيكل وواحد الفريسي وقف يفتخر بنفسه، اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة. بص البر اللي هو شايفه في نفسه، ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتني. الكتاب يقول العشار عمل إيه بقى؟ وقف من بعيد.
0: أيوة.
1: لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. قال يسوع أقول لكم أنه نزل إلى بيته مبررا. العشار اللي قرع على صدره واعترف أنه خاطئ نزل لبيته مبررا، دون الفريسي اللي قاعد يفتخر أنه بشكرك يا رب أن أنا مش زي باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة.
0: الأساس يبقى الأساس الأول التجاوب مع النعمة،
1: القبول النعمة.
0: التجاوب مع النعمة بكل دوائر. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. الأساس الثالث الإيمان والثقة بشمولية الغفران وقوته الممنوحة ليا. الأساس الثالث آية بتقولي في يوحنا 3:16
1: لأنه أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
0: يبقى الأساس الثالث الإيمان.
1: الإيمان
0: يوصلني للغفران والتمتع بالحياة الأبدية. أعمال 10:43 له يشهد
1: جميع الأنبياء
0: أن كل من يؤمن به. الأساس الثالث الإيمان.
1: ينال باسمه
0: رمية 3:24-46 متبررين مجانا بنعمته
1: بالفداء الذي بربنا يسوع المسيح
0: الذي قدمه الله كفارة
1: لخطايانا.
0: نعمل إيه؟ بالإيمان بدمه. رمية 1:16-17 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه
1: قوة الله للخلاص
0: لكل
1: من يؤمن.
0: الإيمان أو لليهودي أولا ثم
1: اليوناني،
0: لأن فيه في الإنجيل معلن بر الله
1: بإيمان
0: لإيمان. طب إزاي بإيمان لإيمان؟ الإيمان الأول الواسطة اللي بحصل عليها الغفران. الإيمان لإيمان الحياة التي يجب أن يعيش فيها.
1: هللويا.
0: ثلاث أساسيات للوصول إلى التمتع بالغفران.
1: قبول النعمة،
0: التجاوب مع النعمة أو قبولها، الاعتراف والتوبة، الإيمان والتصديق.
1: أمين. وإنها نعمة من الله خالصة. أنا بصلي في اسم يسوع النهاردة أن تكون الحلقة دي نورت عينيك ونورت قلبك وذهنك، أن أنت كخاطي تحتاج إلى غفران الله. تيجي للرب وتقول له رب أنا بعترف بخطيئتي، يا رب أنا بتوب عنها، عايز أغير اتجاه حياتي في اسم يسوع. بقبل نعمتك، بقبل غفرانك، بقبل موتك على الصليب من أجل أنك تسدد كل مديونية الخطية وتغفر لي خطايا يا رب، فأصير مبرر قدامك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

أحبائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح. في هذا البرنامج نؤكد معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على الآباء الكهنة وحضرات القسوس وخدام الكلمة، أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد أيضا معا الهدف، وهو إعلان إيماننا للجميع، ونجاوب على بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة التي نتج عنها سوء فهم. ونتيجة سوء الفهم اتهمنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة طويلة نتعرف فيها على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل من يختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بيكم تاني معانا في إرسالية المسيح عشان نكمل متابعة إجابتنا على السؤال الأول المطروح أمامنا لكل واحد فينا: دعوة تحريف الكتاب المقدس. تكلمت في الحلقة السابقة مع حضراتكم على استفسار من يدعي أن كتابنا محرف. سؤال: أين التحريف؟ هل الكتاب كله قد حرف؟ هل جزء منه حرف؟ هل آية من الآيات حرفت؟ أم الكتاب كله؟ أين التحريف؟ ونجد الرد أن ما فيش حد أراه. ودعوت لكل مخلص أن يقرأ الكتاب بنفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى ليهديه سواء السبيل، هو الوحيد اللي ما يضحكش علينا. وطرحت تساؤل تاني: الكل يؤمن أن هذا الكتاب مصدره الله، فصاحب الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، وتنازل أيضا. أين صاحب الكتاب؟ لما أنا جيت حرفت كتابي، غيرت وزودت وشلت وحطيت، أين الصاحب؟ وتكلمنا على أين الصاحب وقلنا استحالة إذا كان الصاحب البشري لأي منتج بينتجه كتابة وأي تغيير في فكره بيرفع قضية ويوقف هذا الإنتاج. فمحال الله اللي إعلانه لمحبته فينا ولقدرته الغير محدودة على أنه يحفظ كلمته من أي تبديل وأي تحريف وأي تغيير، أين هذا الصاحب؟ هل كان في خلوة؟ هل كان نايم؟ هل لا يهم أمرنا؟ هل هو ضعيف حتى يترك إنتاجه أنه يتغير وتكون النتيجة دمار

بشر، حاشا لله أن يكون ضعيفا، هو كلي القدرة، حاشا لله أن يكون غير محب لأنه كلي المحبة، هو يحفظ كلمته منذ البداية وإلى النهاية. لا يستطيع أي كائن من كان أن يغير إعلانات الله، لأنه حي، لأنه موجود، لأنه قادر، لأنه محب. آتي بيك عزيزي المشاهد إلى سؤال آخر أطرحه على كل من يدعي أن كتابي قد حرف. أين الكتاب الصحيح؟ حضرتك بتقول كتاب اتحرف، هضرب لك تعظيم سلام وأقول لك شكرا. حضرتك جبت المعلومة دي منين؟ هل تملك معك كتاب أصيل غير محرف قرأته وبعدين جيت تقرأ اللي معايا فوجدت هناك اختلاف؟ هذا الكتاب غير ذلك الكتاب، على طول يبقى ليك الحق تقول هذا الكتاب محرف. تمام، منطقي. إذا حضرتك ادعيت إن كتابي محرف، وريني الكتاب الأصلاني اللي انت استقيت منه هذه المعلومة بعد ما تثبت إن هو ده الكتاب الأصيل، لأن ممكن أي حد يديك أي حاجة وتقول هو ده الكتاب الأصلاني ويكون مختلف تماما. لا لا لا لا، احنا بنبحث عن الحق بأمانة، مش عشان أنصر فرقتي أو الفريق الآخر يهزم. دي برة إدراكنا وبرة مفهومنا وبرة هدفنا وغايتنا. نحن لا نبغي أن ننصر فريق على فريق، لكن كلنا باحثين عن الله. تعالى ندعو أنفسنا الباحثون عن الله، نحن نبحث عن الإله الحقيقي، لأنه هو ده هدف الحياة، أن أعرف الإله الحقيقي. لأن الفترة الزمنية قليلة اللي فيها الله وضعنا لنعرفه تمام المعرفة ونختار الطريق الصحيح التي يؤدي بنا إليه سبحانه. فالفرصة قصيرة، تستحق التكلفة، تستحق التعب، تستحق البحث بأمانة دون تحيز، دون مناصرة فريق على فريق. لا لا لا لا، نحن لا ننظر إلى فرق، لكن أنظر إلى النهاية. هل سأصل إلى الإله الحقيقي؟ يستاهل كل عناء وكل تعب وكل مجهود يبذل حتى أصل. أين عزيزي المشاهد الكتاب الصحيح الذي بين يدي كل من يدعي على أن كتابي قد حرف؟ أين هو؟ أين هذا الكتاب الصحيح؟ كل من سألتهم أين الكتاب الصحيح، الكل أو المعظم قال إجابات غريبة الشكل. اللي قال ما نعرفش، فده كويس كتر خيره، لأنه فعلا ما يعرفش فهو صادق في كلامه، ما عرفش. فإذا كنت ما تعرفش أين الكتاب الصحيح، يبقى أين تبرهن أو كيف تبرهن لنفسك أن الدعوة بهذا الكتاب أنه قد حرف، أنه فعلا قد حرف؟ أين أصل اللي بيه تستند وبقوة إن هذا الكتاب قد حرف؟ أنا أحترم جدا اللي بيقول لي أنا ما قريتش، أنا ما أعرفش. آخرين قالوا إجابات تانية غريبة الشكل. واحد قال لي أصل سيدنا عيسى لما حاولوا يصلبوه وما قدروش وربنا رفعه إلى السماء، خد الكتاب معاه تاني وطلع بيه إلى السماء. ليه؟ خده معاه عشان عارف ان انتوا ناس مزورين، هتيجوا في يوم من الايام تغيروا اعلانات الله ليكم، فربنا استخسروا فيكم وخدوا تاني وطلع بيه للسماء. شخص تاني قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده الكتاب الاصلاني بحق وحقيقي كده في العصور الوسطى، ايام ما كانت الكنيسة مسيطرة وبتمنع اي حد من المؤمنين إنه يمتلك كتاب مقدس، ده حتى منعتهم عن قرايته واحتفظت بيه في كنائسها، ربطوا الآخر بسلسلة وراحوا رمينه في المحيط، فمية البحر المالحة كلت الكتاب الأصلاني. إحنا دلوقتي لا نملك الكتاب الأصيل. قصة ظريفة قوي، فيلم زي ما بقوله، فيلم هندي
انا اقول هنود عشان مش هفهم.

يفهموا كلامي، لكن لو قلت فيلم عربي ممكن الناس تزعل مني. فيلم هندي، طب لما حضرتك هو اترمى في البحر واتاكل من المية المالحة، مين قال لحضرتك ان هو ده اللي اترمى هو الاصل؟ مش قد يكون كتاب اخر؟ واين الله صاحب الكتاب حتى يسمح بان كلماته تنتهي دون ان يحفظ كل كلماته لانها اعلان حب ومحبة للناس؟ شخص اخير ثالث قال لي دي مع رؤساء الطوائف، حضرتك كل رئيس طائفة يملك الكتاب الأصيل ومنعه عن كل الشعب بتاعه، كل اللي مع الشعب كتب مزورة، لكن الكتاب الأصيل مع رؤساء الطوائف الثلاثة اللي موجود. طب رئيس الطائفة مش له معاونين، والمعاونين دول مفروض يطلعوا على الكتاب الصحيح؟ حتى لو رفض القائد، الأتباع هيقولوا له إحنا تلامذتك وإحنا مساعدينك، يعني مفروض يكون عندنا نسخة. هيقول لهم آه تفضلوا، طبعا أنتوا المقربين ليا أنتوا معاكم نسخة بس ما تدوهاش للشعب. الصف اللي بعد القائد له أيضا صفوف تحت منه، تلاميذ بيعلمهم، لو تلاميذه عرفوا إن هو معاه الكتاب الأصيل مش هيقولوا له أستاذنا إحنا تلاميذك من فضلك لازم يكون معانا كتاب أصيل، هيروح مدي تلاميذه اللي بيعلمهم عشان ده الصف الثاني اللي ما هو ربنا يفتكره هيقف هو مكانه، مش كده؟ يبقى القائد الأعلى بقى معاه، اللي بيساعدوه بقى معاهم، التلاميذ بقى معاهم، انتشر الكتاب. يبقى إزاي تقول لي الكتاب الصحيح مختفي مع رئيس الطائفة بس فقط؟ ده في الكنيسة الواحدة أو في الطائفة الواحدة الأتباع الكثيرين هيبقوا معاهم كلهم نسخ، الكتاب اتنشر، ولو الناس معاها كتاب تاني مضروب هيبان الغس من السمين، دول معاهم كتاب مختلف عن هذا الكتاب، هيقروا ده ينهار أبيض ده مختلف عن ده، احنا نحب إلهنا يكون هو الإله اللي بيقول هذا الكلام، ده كده ما ينفعش أبدا يكون هذا هو إلهنا اللي احنا حابين هنتبعه. وبالتالي هيندثر الكتاب المحرف ويبقى الكتاب السليم الصحيح، لأن الناس قبلته ورضيت بالمكتوب فيه وحبت إن إلهها هو اللي يقول لها هذا الكلام، ما يقول لهاش كلام تاني. دعوة إن أين الكتاب الصحيح؟ أنا بدعو كل واحد ما عندوش كتاب مقدس وبقول له الكتاب اللي موجود في السوق نحن متأكدون 100% أن هذا هو الكتاب الصحيح، لم يعتريه أي تغيير أو أي تحريف أو أي تبديل أو أي إضافة أو أي حذف منه. هتلاقي كتب كتيرة موجودة في السوق، هتلاقي ترجمات عديدة على حسب ما تهوى نفسك ويكون لسانك بيقدر يتكلمها. عندنا 2700 لغة ولهجة مكتوب بيها الكتاب المقدس، وما زالت دار الكتاب المقدس بتكتب ترجمات جديدة أخرى ولهجات جديدة أخرى، حتى اللغة اللي موجودة النهاردة بتطورها لأن اللغة بتتطور. أنا عايز أطور اللغة اللي مكتوبة فيها مش عشان أي حاجة غير إن كل عصر وكل جيل بتتغير اللغة معاه ومفهومها بدهاله بمفهومه عشان يقدر يوصل للحق ويتواصل مع الآخرين. مش عاجبك الترجمة، لعاجبك انجليزي ولا عربك عربي ولا عربك فرنساوي، بتقول فين كلام ربنا؟ خلاص انا ممكن اقول لك حاجه بسيطه قوي، كل الترجمات دي اعتبرها يا سيدي معاني الكتاب المقدس، والكتاب المقدس الاصيل هو اللي باللغه العبرانيه واللغه اليونانيه، تعلم سيادتك اللغه العبرانيه وتعلم اللغه اليونانيه هتلاقي عندي اصول بالالاف، آلاف المخطوطات باللغة الأصلية للكتاب لكل من يهوى أن يشوف الكتاب الأصيل اللي باللغة الأصلية. لكن أنا بقول لحضرتك ما تتعبش نفسك لأن الترجمات صحيحة تماما 100%، فبدل ما تعاني وتفقد الوقت وانت مش ضامن ربنا يديك طول العمر هتقعد قد إيه، ليه تضيع

0: وقتك كله في بحث أو في تعلم اللغة الأصيلة. عندك رجال الله القديسين اللي ترجموا هذه الكتب بأمانة، وإحنا عندنا امتياز وجود الروح القدس اللي موجود لحد النهاردة في هؤلاء الرجال القديسين. أنا متأكد هو اللي حفظهم، واللي هو اداهم المرادفات، وهم اللي اداهم معاني الكلمات عشان ما تطلعش الفكرة خارج ما كتبه الله في الأصل. وقتنا انتهى، هناخد فاصل قصير ثم أعود مرة أخرى لنتابع معكم صحة الكتاب المقدس، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أهلاً ومرحباً بيك مرة تانية عزيزي المشاهد، لنستكمل معاً ما بدأناه في السؤال: كتابكم محرف. وسامحني إذا كنت بأطرح أسئلة كتيرة، لكن أريد أن نعمل العقل، أن نفكر بعقولنا بأسئلة منطقية نبحث فيها أين الحق وأين الحقيقة. تكلمت وسألت أين التحريف، قلت أين صاحب الكتاب، قلت أين الكتاب الصحيح. في هذا الجزء أنا عايز أقول مين يا جماعة يحرف الكتاب. خلينا نفكر بعقولنا، من له مصلحة تغيير وتبديل الموجود في الكتاب؟ على طول منطقيا هيجي في بالي ما عنديش إلا اثنين لا ثالث لهما: اليهود يحرفون كتابهم، أو المسيحيين يحرفون كتابهم، أو الاثنين مع بعض يتفقوا على إنتاج كتاب جديد يرضي الطرفين. منطقي. تعال نشوف، هل اليهود ممكن يحرفوا كتابهم المقدس التوراة، العهد القديم اللي اداهولهم موسى، واللي كتبوه الأنبياء اللي جم بعد موسى، واللي كل المؤمنين لحد ما قبل المسيح حتى في أيام المسيح كانوا بيؤمنوا بيه وبيقدسوه وبيحترموه؟ بقول لحضرتك عزيزي المشاهد إنه من رابع المستحيلات أن يحرف اليهود كتابهم، ليس تحيزا ولا لأني أملك ما يملكوه من العهد القديم، أسفار التوراة والأنبياء والمزامير، لكن عندي البراهين اللي تؤيد كلماتي ديت وتعطيني الثقة إن هؤلاء لا يمكن في أي مرحلة من مراحل حياتهم غيروا في العهد القديم. أول برهان، الناس دي بتحب كتابها، بتحبه وبتعشقه وبتبجله وبتحترمه وبتحافظ عليه لدرجة لا يتخيلها عقل. زمان ما كانش الكتاب مكتوب زي ما بين إيدين حضراتكم النهاردة، كتاب محطوط 66 سفر محطوطين في كتاب صغير أقدر أحمله في أي وقت، الكتابة سريعة عند الكمبيوتر، عند الإنترنت، عندي ديسك صغير أسيره فيه، عندي فلاشة أو USB أشيلها فيه. الكلام ده ما كانش فيه زمان، كانت تكتب على جلود حيوانات، على ورق بردي، على شقف حجر، كلها مواد معرضة للزوال والفناء. حضراتكم عارفين ورق البردي لما بيبتدي ينشف يبقى عامل زي البلاستيك، يتكسر فتضيع كل الكلمات اللي موجودة فيه. عشان كده اليهود دول راحوا مخصصين فئة اسمها فئة الكتبة. قارئ العهد الجديد يعرف كويس قوي الكتبة والفريسيين والصدوقين والناس دي. الكتبة دول كل شغلتهم انهم على المواد اللي بتفنى وتبلأ يحافظوا عليها. فمثلا سفر زي سفر أشعياء 66 أصحاح مكتوبين على لفائف، واللفائف

دي محطوطة في أوضة أكبر من المكان اللي احنا قاعدين فيه. محطوط المكان اللفائف فوق بعضيها. كل يوم يجي الراجل اللي حارس هذا المكان من الكتبة يفتح ويكشف عن هذه اللفائف. ورق البلاستيك، الورق البردي نشف، هيبتدي يطق، طق فعلا، هيبتدي يتشرخ. اوكي، نجيب ده وننقله تاني في ورقة بردي جديدة عشان يعيش مدة أطول، وهنرعيه برضه. عشان يجي يعمل العملية دي لازم شوية مواصفات فيه وشوية محاذير تتحط قدامه ما يتعدهاش وما يتخطاهاش. هقول بعض هذه المحاذير. سيادته لازم يكون متطهر، يعني واخد دش ومغير هدومه وجاي لابس كده شياكة، ويخش على الأوضة دي يجيب اللي متكسرة ويجيب واحدة جديدة ويحط، يبتدي ينقل من هنا لهنا. بس قبل ما بينقل بيحضر الحبر بتاعه، لازم يكون طازة. زمان كان يحضروا الحبر، مش زي النهاردة عندنا حبر جاهز أو الجاف أو إلى آخره. لا، كان الحبر يتدوب بمواصفات مخصوصة، اللون بتاعه يبقى لون أسود، ما ينفعش أي لون آخر. الريشة اللي هي حتة الخشبة اللي بريها من قدام عاملة زي القلم، يجي يمل في الريشة تكون جديدة، يمل في الحبر تكون الريشة جديدة، يبتدي يكتب بيها. لما هينقل من المخطوطة اللي بدأت تنشف وهتتقطع، يبص للمكتوب، هل اللون اللي فيها كله أسود ولا فيه كلام موجود فيها بلون آخر؟ لو في اي كلام بلون اخر يقولك شكرا، المخطوطه دخلت دي هنا غلط، مش هنقلها، اكيد دي مزوره، هنرميها على جنب، نديها للمدارس يقروها او نكسرها ونفنيها. يبص للسطور، السطر لازم يكون فيه 30 حرف، لو زاد او قل عن ال 30 يقولك دي مزوره. يجي على اسفار موسى الخمسه اللي هم اللي بنسميهم التوراة، يجي على آخر سطر، لازم يكون سطر كامل فيه 30 حرف، لو قل عن كده يقولك دي مزورة مش هي. معقولة الناس دي تزور كتابها؟ اللي بيعشقوه لهذه الدرجة وحاطين القوانين الصارمة عشان تمشي مظبوط، ده في حاجة تانية سيادتك. لو أنا باجي أكتب اسم الجلالة، أسيب الريشة اللي كنت بكتب بيها وأخد ريشة تانية جديدة طازة عشان هكتب اسم الجلالة. لو عدى علي ملك وبدأ يكلمني وأنا بكتب اسم الجلالة، ما ردش على الملك، لأن بقى أكتب اسم ملك الملوك. إيه ده؟ إيه الناس دي؟ بتعمل كده ليه؟ بيحبوا كتابهم، بيعشقوه، بيقدروه، بيحافظوا عليه، هم اللي ربنا استأمنهم على الكتاب وحفظوه بدون تغيير أو تبديل. يبقى أول نقطة ده الناس بتحب كتابها. أنا عندي نقطة تانية، عنده في سفر التثنية العدد الأصحاح الرابع والعدد الثاني وصية من ربنا بتقول له لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم به. يعني عنده وصية من فوق بتقول له اوعى لا تزود ولا تنقص عشان تحفظ الوصايا بتاعت الرب كما هي. الناس أطاعت الوصية وخافت من كسر الوصية وحفظت الكتاب المقدس العهد القديم من غير أي تبديل وأي تحريف. بتحب كتابهم؟ عنده وصية بيمشي على حسب الوصية. نمرة ثلاثة، الكتاب بتاعه مليان خطايا للأنبياء بتوعه. يقول إبراهيم كذب، موسى قتل، داود الملك زنى وقتل. لو هو عنده إمكانية التغيير والتبديل كان أول حاجة يشيلها يشيل هذه الأخطاء، ويخلي صورة أبونا إبراهيم، يخلي صورة سيدنا موسى، يخلي صورة سيدنا داود الملك صورة رائعة قدام الشعب وما فيهاش لا عقيدة ولا مستقبليات ولا نبوة ولا أي حاجة،
ومفيش داعي النهارده

نعرف هذه الأخطاء. لحد النهاردة هذه الأخطاء مكتوبة. خطأ إبراهيم وخطأ موسى وخطأ داود الملك موجودين لحد النهاردة. أكبر برهان على إن الناس دي ما زورتش. ده ما شالوش كمان كل النبوات اللي بتتكلم عن المسيح، عن صلبه، عن موته، عن قيامته. ده لسه مش معترفين بالمسيح لحد النهاردة إنه جه. يشيل كل النبوات اللي احنا بنقول يا جماعة اهو جه وهو مكتوب عندكم، يقوموا يشيلوها عشان احنا ما نقعدش نضايقهم. ما شالوهاش وموجودة لحد النهاردة. خطايا الأنبياء، نبوات عن السيد المسيح، السيرة الوحشة اللي مكتوبة عندهم، اتهزموا، انضربوا، اتهانوا، حصل لهم سبي. ما تشيل الكلام ده وخلي هذه الأمة أمة عظيمة الله حافظ عليها إلى آخر الأيام وإلى مدى الأيام وكل الأيام. ما يشيل الهزائم اللي موجودة فيها ويخلي كل حياته كانت كلها انتصارات. ليه ما شلهاش؟ لأنه ما يقدرش، لأن ما يقدرش يغير، لأنه بيحب الكتاب، لأن عنده وصية. وجود هذه الأشياء لحد النهاردة أكبر دليل وبرهان على أنهم ما غيروش. التوراة والعهد القديم مليان ما يسمى أخطاء ظاهرية تبان من بره كده لأول وهلة للي ما عندوش فكرة عن الخلفية، إن هذه الآية تتعارض مع هذه الآية. حاجات مكتوب فيها 700 وحتة تانية مكتوبة نفس الحادثة 7000. لو هو عنده إمكانية التزويد والتنقيص والتغيير والتحريف كان خلى 700 7000، دي نقطة. أو يشيل من 7000 يشيل نقطة بقت 700 عشان الواحد ما يجيلوش نقطة ويريح دماغه، والباب اللي بيجيلك منه الريح سده واستريح. لحد النهاردة هذه الأخطاء اللي تبان إنها أخطاء، عشان كده بنسميها أخطاء ظاهرية تبان لغير اللي مش عارف الخلفية إن ديت أخطاء ما صلحوهاش والناس سايبينها لحد النهاردة موجودة. آخر حاجة عايز أبرهن بيها مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، بند خامس، اليهودي فيه ما يغيرش كتابه لا بالإضافة ولا بالحذف، وهو خوفه مننا كمسيحيين، مش عشان إحنا يعني أبطال ومحاربين ووشنا يخوف، لا لا لا، ده إحنا ودعاء كالحمام ما بنخوفش حد، لكن خوفهم منا نابع من إن عندي أنا نفس العهد القديم اللي بين إيديه. هو معاه 39 سفر، أنا معايا ذات 39 سفر. لو هو حاول في أي مرة من المرات إنه يشيل آية أو يضيف آية، كمسيحيين أول من سنكتشف، لأن هفتح كتابي وأشوف كتابه أقول له الآية دي عندي، أنت مش موجودة عندك ليه؟ وديتها فين؟ أو سيادتك أنا قريت بتاعك لقيت في آية مش موجودة عندي، أنت أضفتها ليه؟ اليهودي هيخشاني ويخاف لأن عندي أنا نسخة طبق الأصل من اللي معاه في إيده. عشان كده لما أقول له كتابك اتحرف ويجي يقول لي أين الكتاب الصحيح، أقول له معايا كتاب صحيح، تعال بص ضهيهم ببعض، أنا قريت اللي معايا لقيته بيختلف تماما عن اللي معاك، أنت عملت فيه إيه؟ يبقى اليهودي استحالة أنه يغير بالتزويد أو النقصان لأي كلام موجود عنده في التوراة، لمحبته الشديدة لكتابه، لتنفيذه لوصية الله اللي موجودة عنده في سفر التثنية 4:2، لخطايا الأنبياء اللي ما زالت موجودة لحد النهاردة ولم يجرؤ على إزالتها، الأخطاء اللي تبان إنها أخطاء ونسميها أخطاء ظاهرية ما زالت موجودة، وأخيرا يخاف مني كمسيحي. أشكرك عزيزي المشاهد، لينا حلقات تانية هنتكلم فيها بالمزيد عن الطرف الآخر، المسيحيين هل غيروا كتابهم؟ فأرجو أن تتابعونا.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. نبتدي بنعمة ربنا دراسة في العهد القديم، فناخد فكرة أولا عن الكتاب المقدس، وبعد كده نبتدي دراسة العهد القديم مقدمات في كل سفر من الأسفار بنعمة ربنا. الكتاب المقدس هو كلمة الله لينا، وكلمة الله هو السيف اللي بيستخدمه الإنسان في حربه الروحية ضد الشيطان وشهوات العالم وشهوات الجسد. القديس بولس الرسول بيقول في الرسالة للعبرانيين: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله الإنسان بيدرسها مش زي ما بيدرس العلوم بتاعت العالم. الإنسان بيدرس كلمة ربنا علشان يفهمها، ولما يفهمها يعمل بيها. فكلمة الله هي الغذاء لحياتنا. في تجربة السيد المسيح على الجبل، السيد المسيح قال للشيطان مكتوب إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وكلمة الله هي النور اللي بينور طريقنا، هي النور اللي بينور حياتنا. قل سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. قل وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كلمة الله هي الغذاء، كلمة الله هي سيف الروح، كلمة الله هي النور، كلمة الله تدي الإنسان حكمة، ومحتاج الإنسان يعرفها من بداية حياته. القديس بولس الرسول بيقول لتلميذ تيموثاوس: لأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتأديب والتقويم.

الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فكلمة الله تدي الإنسان حكمة، كلمة الله تعلم الإنسان، تأدب الإنسان، تقوم الإنسان، تخلي الإنسان متأهب لكل عمل صالح. كلمة الله هي الكتاب المقدس، إعلان الله للإنسان بواسطة الأنبياء والرسل الأطهار بإرشاد الروح القدس، عصمهم من الخطأ. فمكتوب لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناث الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فمحتاج الإنسان أنه أكلم ربنا وربنا يكلمني، وأكلم الناس عن ربنا، أكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس. علشان كده لما الإنسان بيجي يقرأ الكتاب المقدس بيقول تكلم يا رب لأني عبدك سامع. اصغي أيتها السماوات وانصتي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. ومحتاج أن أنا أكلم الناس عن ربنا لأنه بيقول اكرز بالكلمة، اكرز بالكلمة واعكف على ذلك. فمحتاج الإنسان أنه يكلم ربنا في الصلاة، الله يكلمني في الكتاب المقدس، أكلم الناس عن ربنا. كلمة الله تنقي الإنسان. السيد المسيح يقول أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وكلمة الله لذيذة للإنسان، يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. محتاج أن أنا أقرأ، ومحتاج أن أنا أسمع، ومحتاج أن أنا أحفظ، ومحتاج أن أنا أفهم، ومحتاج أن أنا أعمل، ومحتاج أن أنا أهج بكلمة الله. محتاج أن أنا أقرأ لأنه مكتوب طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يقرأ. ومحتاج أن أنا أسمع كلمة الله، طوبى لأذانكم لأنها تسمع كلمة الله. ويقول مكتوب في الإنجيل يقول انظروا كيف تسمعون، انظروا كيف تسمعون. أقرأ بروح الصلاة. علشان كده في الكنيسة بتعلمنا أثناء قراءة الكتاب المقدس يكون الأب الكاهن ماسك الشوريا وبيصلي، بيصلي لأجل أن الله يعطي فهم ويدينا أن احنا نعمل بكلامه. فلما أقرأ كلمة ربنا أقرأ بروح الصلاة، وأقرأ بروح الاتضاع، وأقرأ بروح الطاعة لكلمة الله. فمحتاج أن أنا أقرأ وأسمع وأحفظ. طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يسمع، طوبى لمن يحفظ أقوال هذه النبوة. يعني يا سعادة الإنسان اللي يقرأ، يا سعادة الإنسان اللي يسمع، يا سعادة الإنسان اللي يحفظ كلمة الله. ومحتاج أن أنا أفهم، مش مجرد قراية روتين، ومش مجرد قراية متسرعة، ومش مجرد تأدية واجب، لكن محتاج أن أنا أفهم. والحاجة اللي تستعصى علي أبتدي أبحث عنها وأبتدي أسأل. في أعمال الرسل إصحاح 8 كان في واحد خصي وزير كنداكة ملكة الحبشة، كان راجع من أورشليم وراكب في المركبة بتاعته، وروح الله أرشد فيلبس الشماس فتابع المركبة لغاية ما جه مشي معاه. فالجي بيقرأ من أشعياء

إصحاح 53: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. ففيلبس الشماس سأله قال له: أنت فاهم اللي بتقراه؟ قال له: إزاي هفهم من غير ما حد يرشدني؟ أنا مش عارف النبي بيقول عن نفسه ولا بيقول عن حد تاني.

عن الخلاص والصليب والمعمودية لغاية ما وصلوا لغاية مية. فقال له طيب فيه مية؟ في حاجة تمنع أن أنا أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن يبقى ما فيش حاجة تمنع أنك تعتمد. لكن اللي يحضرنا في قصة الخصي إن هو بالرغم إنه وزير لكن ما تكسفش إنه يقول إن أنا مش فاهم، وابتدى في لبس الشماس يفهموا اللي مكتوب. فمحتاج الإنسان يقرأ، يسمع، يحفظ، يفهم علشان يعمل. يقول من يسمع كلامي ويعمل به يشبه رجل عاقل بنى بيته على الصخر، حفر وعمق ووضع أساس. واللي يسمع ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، لما هبت الريح سقط وكان سقوطه عظيم. القديس يعقوب الرسول في رسالته بيقول كونوا سامعين عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأن الذي يسمع ولا يعمل يشبه إنسان نظر وجه خلقته في مرآة ومضي ونسي ما هو. كونوا سامعين عاملين بالكلمة. علشان كده قبل قراية الإنجيل الأب الكاهن بيصلي ويقول له أعطينا يا رب إن احنا نكون مستحقين أن نسمع، ونكون مستحقين إن احنا نعمل بكلامك. فمحتاج الإنسان إنه يفهم الكلمة ويعمل بيها، ومحتاج الإنسان إنه يلهج بكلمة الله. يعني إيه يلهج بكلمة الله؟ ده الهزيز. إيه الهزيز؟ اللي هو المديتيشن. وميديتيشن يعني رومينيشن. رومينيشن يعني الإنسان من كتر محبته لكلمة الله بيسترجعها في ذهنه باستمرار، بيسترجعها في ذهنه باستمرار. المزمور الأول بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا ينتثر، وكل ما يصنعه ينجح فيه. كمان علشان الإنسان يتشوق لقراية كلمة الله محتاج أن أنا أقرأ مزمور 119، المزمور الكبير، أطول مزمور في الكتاب المقدس، لأن المزمور دوت متقسم 22 جزء على عدد حروف الأبجدية العبرية. كل جزء من ال 22 فيه 8 أعداد. أول 8 أعداد يبتدوا بأول حرف من الحروف، كل عدد منهم يبتدي بأول حرف من حروف الأبجدية العبرية. وتاني 8 أعداد كل عدد منهم يبتدي بتاني حرف من حروف الأبجدية العبرية. فالمزمور ده 176 عدد، لأن 22 في 8. كل عدد من الأعداد ال 176 فيها كلمة تشير إلى كلمة الله أو وصاياه أو أحكامه أو ناموسه أو شرائعه، فبتشوق الإنسان لكلمة الله. ففي المزمور يقول له خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يقول له اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يقول له كلمتك أفضل من الذهب، كلمتك يا رب أفضل من الفضة، كلمتك كنز لي، كلمتك كنز لي، أنا أحببت وصاياك، أحببت وصاياك. فبتشوق الإنسان لكلمة الله. فمحتاج الإنسان

أنا أقولها تاني علشان تفضل في ذهننا، إننا أقرأ وأسمع وأحفظ وأفهم وأعمل وألهج بكلمة الله. بس لما أقرأ كلمة ربنا أقرأها بمداومة بانتظام، ما أقرأهاش بطريقة عشوائية. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. كلمة الله تغير الإنسان وتغير الشعوب. وهنبتدي في دراستنا لأسفار العهد القديم في ترابط ما بين العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. فكل الكتاب المقدس بعهده بيتكلم عن الرب يسوع رب المجد. يشبهوها دارسين الكتاب المقدس يقول زي ما يكون فيه خيط أحمر بيعدي في كل ورق الكتاب المقدس من أول إصحاح لآخر إصحاح، علشان الخيط الأحمر دوت بيشير إلى دم المسيح. في سفر العدد موسى النبي أرسل ناس علشان تتجسس أرض الموعد، فلما تجسسوها ورجعوا وهم راجعين جابوا عصايا شالوها اتنين، واحد ماشي من قدام واحد ماشي من ورا، وعلى العصايا دي شايلين عنقود عنب. عنقود العنب بيشير للسيد المسيح، يرمز للسيد المسيح، لأنه السيد المسيح قال في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 15 أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. اللي ماشي من قدام يمثل العهد القديم، واللي ماشي من ورا يمثل العهد الجديد. اللي ماشي من قدام ماشي وشايل وعارف انه شايل بس مش شايف، واللي ماشي من ورا شايل وشايف وعارف. علشان كده يقولوا العهد القديم مشروح في العهد الجديد، العهد الجديد مستتر في العهد القديم، العهد الجديد مستتر في العهد القديم. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد، العهدين بيتكلموا عن رب المجد. ففي العهد القديم بيكلمنا عن نبوات عن السيد المسيح، ظهورات للسيد المسيح في العهد القديم، رموز للسيد المسيح، رموز شخصية، أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح، ورموز شيئية، أشياء بترمز للسيد المسيح زي خروف الفصح زي الفلك، ورموز مكانية زي مدن الملجأ، ودي هنيجي ليها بتفصيل بنعمة رب. ففي رموز شخصية أشخاص بيرمزوا للسيد المسيح زي إسحاق، زي يوسف، زي موسى، زي داود، زي يونان. ورموز شيئية زي الفلك، زي خروف الفصح، زي خيمة الاجتماع. رموز مكانية زي مدن الملجأ. لكن العهدين بيتكلموا عن رب المجد. ونبتدي مع بعض في كلامنا عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس 73 سفر، العهد القديم 46، والعهد الجديد 27. العهد القديم مكتوب باللغة العبرية، في حاجات بسيطة مكتوبة باللغة الأرامية في سفر دانيال وفي سفر عزرا وفي عدد في سفر أرمي. والعهد الجديد مكتوب باللغة اليونانية، نوع من اللغة اليونانية اسمه الكويني. كويني هو اللغة اليونانية الدارجة ما بين اللغة اليونانية الكلاسيكية وما بين اللغة اليونانية الحديثة.

العهد القديم 46 صفر، 39 الأسفار القانونية الأولى و7 الأسفار القانونية الثانية. التسعة وتلاتين متقسمة 5 12 5 5 12، سهل الواحد يحفظها، الواحد بيحفظ أرقام تليفونات كتير، فديت سهلة إنها تتحفظ. 5 12 5 5 12، 5 أسفار موسى أو التوراة أو الناموس، اللي هم التكوين، خروج، لويين، العدد التثني. 12 أسفار تاريخية اللي هم يشوع، قضاة، رعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، ملوك الأول، ملوك الثاني، أخبار الأيام الأولى، أخبار الأيام الثانية، إستير، ونحمية، وعزر. و5 أسفار شعرية لأنها مكتوبة شعر، أيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأنشاد. و5 أنبياء كبار، ولما نقول في أنبياء كبار وأنبياء صغيرين مش معنى أنهم كبار في السن أو صغيرين في السن، ولكن الكتب اللي كاتبينها كبيرة، الأسفار اللي كاتبينها كبيرة. ف5 أنبياء كبار اللي هم أشعيا، أرميا، مراسي أرميا، حزقيال، دانيال. و12 أنبياء صغيرين اللي هم هوشع، يؤيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، صفانيا، حجي، حبقوق، زكريا، ملاخ. دول 39 الأسفار القانونية الأولى، 5 12 5 5 12، 5 أسفار موسى، 12 أسفار تاريخية، 5 أسفار شعرية، 5 أنبياء كبار، 12 أنبياء صغار. 7 أسفار القانونية الثانية اللي هم طوبيت، يهودت، حكمة سليمان، حكمة يشوع بن سيراخ، نبوة باروخ، سفر مكابيين الأول، سفر مكابيين الثاني، وفيه 2 تتمة سفر إستير وتتمة سفر دانيال. 7 و39 يبقى 46. 27 أسفار العهد الجديد. احنا قسمنا العهد القديم لخمسة، 5 12 5 5 12، والعهد الجديد برضو متقسم لخمسة: الأناجيل الأربعة، أعمال الرسل، أسفار القديس بولس الرسول، أسفار الكاثوليكون، وسفر الرؤيا. 4 بشاير، إنجيل حسب القديس متى الرسول، حسب القديس مرقس، حسب القديس لوقا، حسب القديس يوحنا الحبيب، وأعمال الرسل، و14 رسائل القديس بولس الرسول، و7 الكاثوليكون، واحدة كتبها القديس يعقوب، و2 كتبهم القديس بطرس، 3 كتبهم القديس يوحنا، وواحدة كتبها القديس يهوذا، يهوذا أخو الرب، يهوذا أخو يعقوب، مش يهوذا الإسخريوط، وفي سفر الرؤيا. دول أجسام العهد القديم وأجسام العهد الجديد، علشان يبقى ترتيبهم 5 أجزاء في العهد القديم و5 أجزاء في العهد الجديد. فمحتاج أن الإنسان يتذكر باستمرار أن أنا محتاج أن أنا أقرأ، وأن أنا أسمع، وأن أنا أحفظ، وأن أنا أفهم، وأعمل وألهج بكلمة الله. ربنا هو القادر أن يعطينا أن احنا نعمل بكلمته لأجل بركة لحياتنا. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

العدد الثاني في الترنيمة بتاعت ربي جينا ليك من كل مكان، عاوزين رحمة منك. السطر الثاني اللي بعديه بيقول جينا ليك من شرق وغرب، جينا ليك من شمال وجنوب. الحتة دي بتوضح انه السودان كله حاجة واحدة، ودي الحاجة اللي احنا يعني بنؤمن بيها ومتشجعين بيها، انه الشمال والجنوب والشرق والغرب كله ليسوع، وحنقدر نسبح يسوع بكل لهجة موجودة من الشمال ومن الجنوب. ودي الترنيمة اللي احنا حسي عايزين وعايزينكم تكونوا برضو بترنموا معانا فيها، هي بالعربي البسيط بتاع الجنوب بنسميه العربي جوبا، لكن كلام الترنيمة دي رائع جدا وقوي جدا. بيقول يوم ورا يوم يوم ورا يوم، يعني ما في أي جاب بسيط ولا في أي فرقة الله ما بيكون موجود فيها، لكن يوم ورا يوم أنت يا رب ما بتسيبني أنا. عايزين نخد الكلام ده معاك أنت، وأنت بتشوفنا وبترنم معنا، ثق إنه الله كل يوم هو معاك كل يوم، وهو اللي ما حيسيبك. مرات كثيرة إحنا للأسف الشديد اللي بنسيبه، لكن الله عمره ما فكر إنه يسيب ولا واحد. حتى لو المشهد قدامنا شايفينه أنت وين، لكن لا نتذكر إنه إحنا محتاجين نؤمن عشان نقدر نشوف الرؤية الصح. أنت قاعد معي، ودي الشهادة وده الإعلان، أنت الله بتاع السلام، أنت الله تاع سلام، إلهنا إله سلام، وإلهنا عنده مقاصد رائعة لبلدنا السودان. يكفي إنه إحنا نعلن الحاجة دي من خلال تسبيحاتنا. التسبيح ما مرتبط بظروف، ده مبدئي في الحياة. التسبيح ما مرتبط بإنه أنت لما تكون كويس معناها تسبح، لا بالعكس، التسبيح حلاوته أكتر في الظرف الصعب. كلنا مرينا بالحتة دي، وكلنا أثناء ما إحنا كنا جايين في السكة الناس كان لسان حالة ترنيم، يمكن الناس كانت مستغربة جدا حولنا، أنتوا بتعملوا الحاجة دي كيف؟ لكن ده إعلان وأسلوب حياة زي ما بنقول. الله ينبغي له التسبيح في كل وقت، وأحلى الأوقات صدقوني أحلى أوقات للتسبيح لما فعلا نكون مارين بظروف صعبة. شجعكم تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية. آمين.

0: 축하드립니다.
1: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
2: فكر اشكر اسمها النهاردة رفع راسي براس ونادي.
3: قلت لها الحمد لله اشكرك يا رب المسيحي. قلت لها لا الواد اتوفى.
4: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

اهلا بيك عزيزي المشاهد مع برنامج اليومي اللي بنتقابل فيه دايما علشان نتكلم عن هدف الله لحياتي ولحياتك وازاي اسعى نحو الغرض ان انا احقق هذا الهدف في حياتي. ليه انا موجود على وجه الارض؟ ايه هو الهدف من حياتي؟ انا سألتك وبسألك تاني، هل يا ترى مرة وقفت تفكر انت موجود هنا ليه؟ رايح بحياتك لفين؟

انت عايش لمين وعايش لإيه؟ بنجري كلنا في أعمال كتيرة بنعملها كل يوم، مشغولين، مطحونين، مستعجلين، لكن ما بنقفش مرة مع بعض كده نفكر يا ترى أنا بعمل إيه وبعمل اللي أنا بعمله ده ليه؟ رايح بحياتي لفين؟ سنين طويلة بتجري مننا وبتضيع من غير ما نقف ونفكر. طيب إذا كان فاضل في عمري 10 سنين 20 سنة، إيه يا ترى الأمور اللي أنا لازم أركز عليها أعملها عشان أنا أكون راضي عن نفسي والخالق يكون راضي عني؟ عايز أسألك سؤال، أنت عايز توصل لإيه؟ عايز توصل لنجاح لأهدافك أنت، ولا عايز تحقق هدف الله لحياتك؟ عايز تنجح في أهدافك أنت اللي أنت حطيتها لنفسك، ولا عايز تحقق هدف الله لحياتك؟ أنا ممكن أحط لنفسي وأنت ممكن تحط لنفسك أهداف حلوة قوي وسامية وعالية ونسعى لتحقيقها، وحننجح. حننجح إن إحنا نحقق أهدافنا بقوة الإرادة، بالتصميم، بالعزيمة. بمقاييس العالم هيبان إن إحنا ناجحين، لكن هل معنى إن أنا لو نجحت في تحقيق أهدافي اللي أنا حطيتها لنفسي لحياتي، هل معنى كده إن أنا حققت هدف الله اللي هو خلقني عشان أعمله؟ خلي بالك من السؤال. في آية صعبة في الكتاب بتقول إن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. الرب يسوع قال كده، قال اللي عايز يخلص نفسه بيهلكها، واللي بيهلك نفسه من أجلي يجدها. أفهمها إزاي الآية ديت؟ في طريقة تانية هقراها لك اترجمت بيها الآية ديت تفهمني شوية أحسن المعنى من الآية. الترجمة التانية بتقول إيه؟ بتقول إن مساعدة النفس ليست مساعدة على الإطلاق، لكن التضحية بالذات هي الطريقة، طريقتي أنا لإيجاد نفسك، نفسك الحقيقية. إزاي أكتشف الهدف من حياتي؟ في طريقتين الحقيقة ممكن أوصل بيهم لإني أعرف إيه هدف حياتي. الطريقة الأولى إن أنا أحاول أفكر وأخمن، أخمن ليه أنا موجود على وجه الأرض. الموضوع ده هقول لك عنه قصة حلوة حقيقية حصلت في أمريكا، إن في بروفيسور اختار 250 واحد من أشهر العلماء والفلاسفة والكتاب في العالم، وبعت لهم سؤال واحد عشان يردوا عليه. السؤال ده هو إيه معنى الحياة؟ والردود اللي وصلت له نشرها في كتاب، والكتاب موجود في السوق. الردود اللي جت من الفلاسفة والعلماء والناس المفكرين الكبار ديت كانت كالآتي. واحد يقول له أنا أعتقد إن معنى الحياة هو كذا، واحد تاني يقول له أفتكر بس أنا مش متأكد إن معنى الحياة ممكن يكون كده. في اللي قال له بصراحة أنا ما أعرفش إيه هو معنى الحياة، لو أنت تعرف قل لي، لكن أنا عندي طريقة تانية عشان أعرف بيها معنى الحياة وهدف الله لحياتي. الطريقة التانية هي إن أنا أرجع للكتاب، أرجع للوحي. في آية في الكتاب بتقول كده، بتقول بل نتكلم في حكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحقيقة حكمة الله بتضرب إلى أعماق مقاصده الإلهية، إنها ليست أحدث رسالة بل بالحري أقدم رسالة، إنها الطريقة التي حددها الله ليعلن أفضل ما لديه من خلالنا. الله مش هو بس نقطة البداية، لكن الله هو الأصل في حياتي وفي حياتك. أنا وإنت اتكوننا في فكر الله قبل ما نتوجد، قبل ما نتخلق، قبل ما نكون على وجه الدنيا. الحقيقة الله فكر فيا وفيك وحط هدف لحياتي ولحياتك قبل حتى ما نتكون في رحم أمهاتنا. في آية في الكتاب بتقول الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء

حسب رأي مشيئته. الآية دي ممكن تترجم بطريقة تانية، والطريقة التانية اللي ترجمت بيها الآية دي الحقيقة حلوة قوي، لأنها بتورينا أبعاد كتيرة موجودة في المعنى ده. الترجمة التانية هقراها لك بتقول: إننا في المسيح نكتشف من نحن وما الهدف الذي نحيا لأجله، إذ أننا قبل أن نسمع عن المسيح بوقت طويل ويستيقظ رجاؤنا كانت عينه علينا، وكانت لديه خطط معدة لنا لحياة مجيدة، جزء من القصد الكلي الذي يحققه في كل شيء وكل شخص. في أبعاد كتيرة موجودة في الآية ديت، في أبعاد غير عادية موجودة في الآية ديت، هطلع منها ثلاث حاجات عايز أشارك بيها معاك. المعنى اللي موجود في الآية إن إحنا بنكتشف هويتي من خلال علاقة مع المسيح، بعرف أنا مين وبعرف الهدف من حياتي إيه من خلال علاقة مع المسيح. والمعنى الثاني إنه إن قبل ما أنا حتى أروح للمسيح كان عينه عليا وكان له خطة لحياتي. والنقطة الثالثة إنه خطته لحياتي الحقيقة بتتفق مع خطته للكون ده كله. الله له خطة بيعد الخليقة دي كلها علشان الأبدية، وأنا دوري الصغير اللي بلعبه بيتفق مع الجزء الكبير في خطته للعالم ده كله. خليك معانا علشان هنتابع في الحلقات اللي جاية الفكر ده، ايه هو غرض الله لحياتي، ازاي اعرف خطة الله لحياتي وهدفه لوجودي هنا على وجه الارض. الى ان نلتقي، لتكن نعمة المسيح معك.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

حتى يومنا هذا. كم عدد المعجزات اللي أجراها يسوع المسيح؟ من كفر نحوم رح أتكلم عن معجزات المسيح.

0: من كفر نحوم منواصل دراستنا، وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن معجزات المسيح. كفر نحوم في شمال بحيرة طبرية التي تطل على بحيرة طبرية الجميلة تحت مستوى سطح البحر، كانت تعتبر وطن المسيح الثاني. ترك المسيح الناصرة وجاء وسكن في كفر نحوم تتميم للنبوات. أرض زبلون ونفتالي رأت نور المسيح العجيب، وأيضا المنطقة كانت مزدحمة بالسكان، كان في مدن وقرى عديدة في هذه المنطقة. أنا موجود داخل مجمع يعود تاريخه إلى أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس. هذا المجمع بني على المجمع الأصلي اللي بتشوفوا حجارته من الحجارة السوداء البازلتية. في هذا المجمع علم المسيح، شفى المسيح، وكان محور إرسالية وخدمة ومعجزات وتعليم يسوع المسيح من هذا المكان. هذا المكان مناسب لأنه معظم المعجزات حدثت في كفر نحوم، فرح أتكلم عن معجزات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.
1: من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء؟
2: وإنما قال هذا ليمتحن فيليبوس، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل.
3: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً.
2: وقال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟
1: اجعلوا الناس يتكئون.
2: وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر الله،

0: وكذلك من السمكتين. بقدر ما شاء. فلما شبعوا قال لتلاميذه:
1: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم.

كفرنحوم كانت تعتبر وطن المسيح الثاني، ومعظم معجزات المسيح حصلت في هذه المنطقة أو حول بحيرة طبرية. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول مكتوب عن يسوع خرج من المجمع وللوقت دخل بيت سمعان، وهون بتشوفوا يعني دقة الكلام. خرج من المجمع وأول شيء دخل بيت سمعان، المكان اللي شفى فيه حماة بطرس. هذه المنطقة تشهد عن معجزات المسيح. هذه المعجزات كانت تؤيد مصداقية دعوة يسوع المسيح، إنه المسيح مش كان بيتكلم بكلام لكن مصاحب بشرعية بمصداقية مهمة جدا، اللي بتأكد صحة الكتاب وبتأكد لاهوت المسيح. معجزات المسيح فإذن تؤكد وتؤيد مصداقية المسيح، شرعية المسيح كالمسيا، وأيضا تبرهن على لاهوت المسيح أنه المسيا، أنه الرب، وتظهر سلطان المسيح الفائق، لأنه ما في حد صنع معجزات كم الهائل والتنوع في هذه المعجزات مثل ما فعل يسوع المسيح. المعجزة أحبائي شيء خارق يعجز الإنسان، مشان هيك بسموها معجزة، يعجز الإنسان بالنواميس أو القوانين الطبيعية إنه يعملها. فالكتاب بيتكلم عن عدة اصطلاحات بسميها عجيبة، الناس بتتعجب منها. معجزة أي إعجاز الشيء. كتير مرات في إنجيل يوحنا بيستخدم عبارة آية، والآية هي علامة. يعني المسيح لما كان بيصنع معجزة في إنجيل يوحنا كانت تعتبر آية اللي فيها بعد روحي، عمق روحي، وتفسير روحي أيضا. والكتاب أيضا بسميها أعمال، لم يقدر أحد أن يعمل هذه الأعمال إن لم يكن الله معه. هذه المعجزات بغض النظر شو نوعيتها أو تسميتها دايما شيء خارق. خارق يعني في قانون آخر غير القانون الطبيعي، لأن الرب هو اللي خلق النواميس والقوانين الطبيعية. حياة المسيح هي معجزة، عندما دخل إلى أرضنا دخل بمعجزة، ما نسميها معجزة التجسد. وما بعد هذه المعجزة، كل المعجزات شيء تلقائي، كل المعجزات شيء طبيعي. حيث وجد المسيح وجدت المعجزة ووجدت العجيبة، وهذا ليس شيء غريب. فالمعجزات أيضا هي تتميم للنبوات. أول إعلان في الكتاب عن الشفاء، أنا الرب شافيك. إشعياء بيتنبأ عن المسيح بسبعمائة سنة قبل الولادة، مكتوب الذي بحبره شفينا. وعندما كتب الرسول بطرس قال عن يسوع المسيح، هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. بجلدته شفيتم. أنا الرب شافيك، والرب يسوع قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. والشيء الجميل والعظيم في معجزات يسوع المسيح كانت علنية أمام الجميع، حتى الأعداء شافوا المعجزات وشهدوا ولم ينكروا المعجزات. مثلا فتح عيني المولود أعمى في القدس كان واضح أمام الجميع، إقامة ألعازر من الأموات قرروا أن يتخلصوا من ألعازر بسبب أنه يعني شافوا معجزة حدثت مع ألعازر. هذه المعجزات تتميم لنبوات التي تعطي المصداقية والشرعية والهوية للمسيح أنه المسيا، بحسب إشعياء 53 وبحسب إشعياء 35. وعندما قال يسوع اذهبا واخبرا يوحنا، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيا. هذه المعجزات كمان كان المسيح بيخرج الأرواح الشريرة.

الشريرة النجسة. هذه المعجزات كانت بتلقائية، كانت بسلطان فائق، كانت بقوة الكلمة، قوة الكلمة المنطوقة، كان في قوة داخلية تخرج من يسوع.

حياته المتميزة الخارقة بلا خطية، شافوا قدرته الفائقة العظيمة. مثل ما ذكرت إنه المسيح لم يتصنع المعجزات ولم يطيل بالصلوات أو الطلبات ولم يجاهد ويصارع حتى يصنع المعجزة. كانت معجزات المسيح تلقائية، كان مليان بالثقة. وين ما راح كان بيحكي الكلمة وكان بيشفو، كان بيستخدم الكلمة، أحياناً بيستخدم اللمس. حتى مكتوب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. كتير مرات بوضع الأيادي أو عن طريق الخلق تحويل الماء إلى خمر أو شفاء المولود أعمى، طلع عينيه بتراب وخلق عينان جديدتان. يعني ما في شيء محدد أو وصفة معينة شو هي معجزات. بقانا الجليل قال املأوا الأجران ماء وابتدأ يصبوا، حدثت المعجزة. إشباع الآلاف، كسر الخبز وهني بوزعوا الخبز، ما انتهى ولا السمك انتهى، أشبعوا 20,000 شخص. وهكذا أحبائي معجزات متعددة متنوعة، سواء هدأ العواصف هنا على بحيرة طبرية، مشى على الماء، أخرج الشياطين، أشبع الآلاف، بل حتى وجه السمك إنه يجي للشبكة، وأيضا يعني شفى الشاب اللي يده يابسة هنا في هذا المجمع، طهر البرص، لم يتنجس بنجاسة الأبرص بل الأبرص طهر بطهارة يسوع المسيح، أقام الموتى، أقام ابن الأرملة، أرملة نعين، أقام ابنة رئيس المجمع، وأقام إلعازر بعدما أنتن وكان يقيم الموتى، حول الماء إلى خمر، الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، صار له لون، صار له طعم، وصار له ريحة. فإذا يتميز بهذه المعجزات القوانين الطبيعية، يعني خلق قانون آخر اللي هو قانون يسوع المسيح، إنه إله السيادة وإله السلطان المطلق. عاوز أختم هاي الفقرة أقول إنه معجزات المسيح كان إلها هدف، كان إلها معنى، وكان إلها أهمية. مش مجرد عم بيعمل شو للناس، عم بيعمل أعمال خير ورحمة ومحبة ونعمة وحنان.

منكمل حديثنا عن معجزات المسيح. بتشوفوا اليوم السياح من كل العالم تيجي بتزور كفر نحوم وأماكن عديدة. بالحقيقة إنه اليوم في كتير يعني حجارة، ما نسميها الحجارة تتكلم أو الحجارة تشهد، وكل هاي الاكتشافات هي بتأكد صحة الكتاب ومصداقية دعوة يسوع المسيح. وين ما بتمشي في الأراضي المقدسة بتشوف في شيء اتعمل، تعليم، معجزة، بركة، حدثة في كل الأماكن. طبعا الحصة الأكبر كفر نحوم والمدن المحيطة وحول بحيرة طبرية صنع معجزات كثيرة. في كتير ناس أساءت فهم المعجزات. احنا قلنا الغرض من المعجزة الرحمة والمحبة والنعمة والحنان، لكن للأسف مثلا هيرودس بمحاكمة المسيح كان بيرجو إنه المسيح يصنع معجزة أمامه، لكن المسيح كان صامت أمامه ما صنعش معجزة. لما تجرب المسيح من الشيطان في البرية قال له إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير.

يصير خبزا. طبعا أجاب المسيح وقال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وعندما جاءوا اليهود في هذا المكان طلبوا آية، قال: جيل فاسق وشرير، لا تعطم له آية إلا آية يونان. بيتكلم عن علامة مهمة جدا اللي هو موت وقيامة يسوع المسيح. فالغرض من معجزات المسيح ما هياش إظهار أو ألعاب أو قوة لإبهار الناس، دايما إلها هدف عميق روحي جدا. فإذا هدف المعجزات أول شيء إنه المعجزة لازم تقابل احتياج إنساني، وإنه هذا الاحتياج لا يمكن أن يتم بطريقة أخرى أو بالأحرى استحالة. فالمعجزة هي قانون خارق اللي بتكون لخير الإنسان ومنفعة الإنسان وبتقابل احتياج إنسان. مثلا ابن الأرملة، أرملة نائين، الرب يسوع أقام الابن لأنه أمه أرملة ما عندهاش أي شخص يعتني أو يهتم باحتياجاتها. لما أشبع الآلاف بقرب هذا المكان، الناس كانت بدها تخور في الطريق وحتى وين يروحوا يبتاعوا يشتروا أكل وخبز، فقال يسوع أعطوهم ليأكلوا، طلع إنه صعب. فالمسيح صنع المعجزة، معجزة خير بتقابل احتياج الناس اللي مش ممكن تتم بطريقة أخرى. شيء آخر، هذه المعجزات أكدت تصريحات وإدعاءات يسوع المسيح. الشيء اللي بيميز يسوع إنه مش بيتكلم أقوال لكنه يفعل أفعال. أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف، أنا هو نور العالم فتح عيون العمي، أنا هو القيامة والحياة أقام الموتى. فإذا مش مجرد كلام أو تصريحات، لكن هذه التصريحات تمت بتدقيق بتفصيل مهم جدا. فإذا هذا السلطان الإلهي أيضا ممزوج بالمحبة الإلهية، فكان المسيح بيتحرك بالمشيئة الإلهية، عنده السلطان لكن مليان محبة لاحتياجات الناس حتى يهتم فيهم وفي احتياجاتهم أيضاً.

معجزات المسيح لها هدف واضح لخير ومنفعة الإنسان، كانت من محبته النابعة من قلبه، عنده السلطان والسيادة الكاملة إنه يقدر يصنع المعجزة، ليس لإظهار معين لكن للمس احتياج معين وتعليم درس معين. مثلا في نفس المجمع شفى المسيح رجل اللي كانت إيده يابسة، لكن للأسف كانوا بيراقبوا يسوع المسيح هل سيشفي في يوم السبت، فكان المسيح حزنان على القلوب المتحجرة والعيون العمياء والآذان الصماء، فطبعا صنع المعجزة لكن عم بعلم إنه يجوز فعل الخير في السبت. ومرة في إحدى المجامع امرأة منحنية كانت في المجمع والرب رآها ودعاها وضع إيديه عليها فاستقامت. كان رئيس المجمع مغتاظ جدا، هو 6 أيام ائتوا واستشفوا، فالمسيح كان اللي بيعرف القلب قال له يا مرائي مين منكم عنده حمار ألا يحل حماره أو ثوره في يوم السبت وبيجيبه حيث دلو الماء، فكم بالحري هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 14 سنة. فدائما

0: في احتياج بيتقابل من خلال المعجزة، إنه النفس البشرية والنفس الإنسانية أهم، وعلم إنه السبت خلق للإنسان وليس الإنسان للسبت، وأن يسوع المسيح هو رب السبت، فيجوز فعل الخير في السبت. في قصة أخرى هنا في كفر نحوم، لأنه كانت البلد كلها مزدحمة والزقاقات كلها، جاءوا بمفلوج، 4 حاملين مفلوج، ودلوه من السطح حيث يسوع المسيح. شاف المسيح إيمانهم ونظر إلى هذا الشخص وقال له: مغفورة لك خطاياك. الكتبة والمتدينين اللي في الغرفة سمعوا وابتدأوا يتمتموا في داخلهم: من يغفر خطايا إلا الله وحده؟ إنه يتكلم بتجديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله؟ المسيح العالم بكل شيء قال هذه العبارة: أيما أيسر أن يقال لهذا المفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له: قم احمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطان على الأرض، لك أقول: قم احمل سريرك وامشي. قام ومشى أمام الجميع. فإذن كان يعني في درس عميق: مين بيغفر خطايا؟ هاي المعجزة بتتكلم عن غفران المسيح، وأنه قادر أنه يخلق لأنه إله السلطان. أدرك أهمية المشكلة، أنه في خطية، فقال له: مغفورة لك خطاياك. بس كيف أكد وأثبت أنه هو قادر أنه يشفي؟ أنه شفاء وأقامه من الفلج، وهذا تأكيد أنه غفر خطاياه. وهذا حدث أيضا في كفر نحوم، في قصة مشهورة جدا، ابن قائد 100 اللي أرسل وراء يسوع. هذا القائد جاء ليسوع وقال له: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. والمسيح نطق الكلمة وشفي غلام ابن قائد 100 عن بعد. وهنا أحبائي، لما خرج المسيح من المجمع ودخل بيت بطرس، شفى حماة بطرس من الحمى وصارت تخدمهم. فإذا نستطيع أن نستشف أن هذه المعجزات هي معجزات رحمة، هي معجزات فيها نعمة، وهذه المعجزات معجزات خير، معجزات بركة، تعبير عن حنان يسوع المسيح. طهر البرص، ردهم إلى الناحية الاجتماعية والدينية، كانوا مرفوضين من المجتمع، مش بس طهر، رد له اعتباره في المجتمع، وهذا ما فعله يسوع المسيح.
1: ولما كان المساء نزل تلاميذه إلى البحر، فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفرنحوم، وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم، وهاج البحر من ريح عظيمة تهب.

0: مقتربا من السفينة فخافوا.
1: لا تخافوا، أنا هو،

0: وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها.
1: من هذا أحبائي نرى أن معجزات المسيح كثيرة ومتنوعة، ملهاش طريقة أو وسيلة خاصة مثل ما شفنا. معجزات شفاء المرضى، إخراج الأرواح الشريرة النجسة، معجزات قوات مثلا الطبيعة هدأ العواصف، مشي على الماء وأيضا حول الماء إلى خمر، معجزات تكثير الخبز، إشباع الآلاف، تطهير البرص، إخراج الشياطين، ومعجزات خلاص النفس. هذه تعتبر معجزة مهمة جدا. لكن اللي بيميز معجزات المسيح هو الاستمرارية. المسيح قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. في إنجيل مرقس قال: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمه، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فالمعجزات استمرت في حياة التلاميذ. أن نطلب باسم الرب يسوع المسيح، شوف منشوف بطرس، منشوف بولس، منشوف فيليبوس، منشوف آخرون كثيرون اللي الله استخدمهم بمعجزات. ويقول الكتاب: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في الختام، يمكن أنت محتاج لمعجزة، لكن أهم معجزة إنه الرب قادر ينقلك من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة. قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فإذا ما زال المسيح الحي يعمل حتى يومنا هذا. يمكنك في هذه اللحظة أنك تعترف وتقر بخطيتك وتتوب عنها وتقول له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. ادعوه حتى يأتي إلى حياتك، يخلصك ويتوج ملكا وربا على حياتك. ثم أحب أعوز أقول للي بيشاهدونا: يسوع ما زال يشفي المرضى. يمكن أنت عم بتشاهد بتقول: فعلا بصلي في اسم الرب يسوع لكل مشاهد، أي ضعف أي مرض بتمر فيها الرب يشفيك في هاي اللحظة باسم الرب يسوع. مرضى السرطان، وعلى قلبي أقول في كتير نساء بصلوا إنه الرب يعطيهم الرزق الصالح، في اسم الرب يسوع بصلي الرب يعطيكوا الرزق الصالح والرب يشفي كل ضعف وكل مرض في اسم الرب يسوع. آمين.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج الشفاء الالهي اللي بيسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بيكي. اهلا بيك دكتوره ليديا، وبشكر الرب لاجلكم وفريق العمل وقناه الكرمة الاخصم، والرب يبارككم على كل تعب محبتكم في اعداد الحلقات.
0: الرب يبارك حضرتك يا حضره القسيس، احنا مباركين بوجودك معنا. والنهارده الرب عايز يكلمنا في أمور مختلفة وجديدة ورائعة لحياتنا. يا ترى بنفتخر بمين؟ يا ترى ما بنفتخر بحد ولا بنفتخر بشيء، ولا إيه سبب افتخارنا؟ النهاردة الرب عايز يكلمنا من أشعياء 45 والعدد 24 بالرب البر والقوة. وهقرا بعد اذن حضرتك يا حضره القسيس بضع اعداد من اشعياء 45 ابتداء من عدد 11. هكذا يقول الرب قدوس اسرائيل وجابله: اسالوني عن الاتيات من جهه بنيه ومن جهه عمل يدي اوصوني. انا صنعت الارض وخلقت الانسان عليها، يداي انا نشرت السماوات وكل جندها انا امرت. يا ترى نوات الرب عايز يقول لنا ايه؟ نفتخر بايه في الرب؟
1: انا مش بفتخر بالماضي ولا بالحاضر، لكن دايما نظرة الرب عاوزني ان انا انظر الى ما هو صانع. عشان كده ما ينفعش ان انا اعيش على مجد امبارح او الرؤية بتاع السنين الماضية. لكن انا فعلا بيقول الغد اللي جاي دون انا بعيش فيه للرب من جهة عمل يدي اوصوني. حاجة جميلة جدا الرب لما بيقول عمل يدي، انت مش مسؤول عن نفقاته، انت مش مسؤول عنه، بس انا محتاج اشارة، محتاج وصية. طب انا وصيك من جهة ايه يا رب؟ يعني عاوز وصية على ايه؟ هنا لما بيقول زي ما انت قريتي كده اهو، من جهة بنية وعمل يدي، يعني انا اوصي الرب على اولاده، اوصي الرب على عيلتي، اوصي الرب على المؤمنين. بس هو ربنا يعني عاوز توصية؟ لا، هو عاوز شركاء، لان احنا شركاء في الميراث وشركاء مع الاب وابنيه في السماويات. فالله مش عاوز يعمل حاجة بمعزل عن افكاري. والله عاوزني، يعني مش كتير ان انا عاوز اقول انه ايه بيعملني راس براس، وعاوزني شريك في افكاره وشريك في كله. لانه زي ما بيقول، يعني لما في حاجة بتتعمل في السماويات اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، واللي بيشهدوا في الأرض ثلاثة، الآب والابن والروح القدس،
0: وهؤلاء الثلاثة هم واحد.
1: طبعا. فإذا كلمة واحد في يوحنا 17 قال إيه برضو؟ ليكونوا واحد كما أنا والآب واحد. فالرب يعني لما بيقول لا تهتموا في شيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الطلبة لتعلم طلباتكم لدى الله، اهتمام المسيح اليومي كان بعمل أب السماوي، يوقظ لي أذان المتعلبين لكي أغيث المعي بكلمة. كل يوم بيقول أنا كل يوم كنت عنده لذته. فلو اختلفنا في الأولويات، أنه بدل ما أصحى الصبح مكروب على شغلي ومكروب على ذاتي وعلى العمل والميزانية واللي باقي من الشهر واللي المفروض انا اعمله، انا بصحى اقول له يا رب ايه اللي هتعمله؟ انت هتعمل ايه النهارده في اليوم وفي الغد؟ مفيش مشغوليه في العالم، لكن المشغوليه من جهه عمل يدي. طيب هل انا وانا ببقى عمل ومخلوق فيه الاعمال الصالحه هينساني؟ ابدا. بس الرب بيقول لك بدل ما تدخل في النطاق الضيق بتاع الذات والانا والفاميلي، مع ان هذه كلها تطلبها الامم، ادخل في النطاق الاوسع وادخل في تخومي وادخل معايا في افكار الاب والابن والروح القدس، اللي هتشوفه ما لم ترى عين وما لم تسمع به اذن ما اعده الرب الذين يحبون. يبقى انا لما بدخل في الاعداد الكبير اللي اكبر من محدودياتي ومسؤولياتي، انا بدخل في الخطه العظمى، في الارساليه العظمى، وبالتالي بيتعظم عمل الله في كل شيء.

0: ده صحيح. القسيس ويمكن الرب عايز يقول لولاده أمور كتيرة قوي. الآتيات، اسألوني عن الآتيات. الرب عايز يعلن خطته لولاده دايما، والكتاب بيقول لنا كده هو انه الرب قال كده: هل أخفي على عبدي إبراهيم ما أنا صانع؟
1: بالظبط
0: الرب فعلا سر الرب الخائف فيه وعهده لتعليمهم. الرب
1: بالظبط
0: بيقول أسراره لولاده. وأيضا كمان من جهة عمل يدي أوصوني، زي ما شخص روحي قال قبل ما تكلم الناس عن المسيح، كلم المسيح عن الناس.
1: بالظبط
0: حلو ان انا اصلي لاجل عيلتي ولاجل بلدي ولاجل شعبي، مهم قوي قوي ان انا
1: لما
0: اصلي لاجل اللي حواليا كلهم. اتفضل.
1: بصلي لأجل العمل، أحيانا لما أروح الخدمة بيبقى الكلام، الناس تطلع يقول لك أنت طب مين قال لك قصتي؟ الرب
0: هي
1: بيكتشف كل ضعف.
0: صحيح.
1: مرة كده كنت في مكان بخدم، بصي على القرية اللي أنا رايحها وعلى عمل يدي، فكان يعني ورا الويندو، زمان يعني ما كانش
0: ورا
1: فيه
0: الشباك.
1: مراوح وكده، لازم يفتحوا شبابيك، ما فيش اير كونديشن وبتاع. وانا بتكلم كان قاعد تحت الشباك ناس مش مسيحيين، وانا مش شايفهم لانهم قاعدين تحت الليفل، انا مش شايف. وانا بتكلم وبوصي الرب على عمله في البلد دي، جم الاشخاص دول يقابلوني في المحطة ويقول انت مين حكى لك عننا ومين قال لك عننا؟ طب لان الرب كشف اعماق القلوب، عاوزين نصلي نعرف يعني ايه اسلم حياتي للمسيح. وقضينا الليل كله في الصلاة. فلما بوصي الرب على عمل يديه بيقول ايه بعديها الوعد، ان هو اللي نشر السماوات، بيقول صنعت الارض، خلقت الانسان عليها، يداي نشرت السماوات وكل جنفذة انا امرت. فهنا معناه ايه؟ ان انا لما بوصي الرب على عمل يديه، السماء والأرض بيتحدوا في المشيئة السماوية، والرب بيرسل كمان جنده وحضوره وقوته إلى هذه الأرض. فالتوصية اللي أنا بعملها بقول له يا رب أنا موافق معاك في العمل في المكان ده، فبحرك قوات سماوية للأرض بتاخد سلطان إلهي في المكان، ولأنه عيناه مختخترق أستار الظلام، هبقى أنا بتكلم عن عمل الرب وأنا شايف الحقل كله فيه إيه، وانا شايف الفيلد كله فيه ايه، مكشوف وعريان، كل شيء مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معهم. يبقى دخولي في الوصيه دي بيدخلني في الكشف الالهي، بيدخلني في العمق السماوي، ان انا مش بتكلم كلمه الله لانه بلا رؤيه يجمح الشعب.
0: صحيح.
1: فلما بكون في رؤيه الله ببقى شايف الحقائق زي ما هو عيني بتشوفها.
0: ده صحيح. ويمكن الكتاب بيقول كده هو انه الشخص اللي هو ما يعرفش الرب ما يخش في الكنيسه، بيقول لك
1: تصير
0: تصير
1: خفايا
0: خفايا
1: قلبه
0: قلبه
1: ظاهرة.
0: ظاهره امام الرب.
1: لو دخل واحد عامي
0: فبالظبط.
1: او غير مؤمن وكان حد بيتنبأ، بيقول تصير خفايا قلبه ظاهرة، فيخر ساجدا مناديا بالحقيقة ان
0: بالحق
1: الله
0: الرب.
1: فيكم.
0: بالظبط كده. ودي نقطة مهمة قوي قوي انه الرب بيعلن لولاده مش عشان خاطر يكون بيكشف ويفتح الانسان اللي قدامه، لكن مهم
1: يعترف
0: قوي انه
1: بالرب.
0: عشان يتغير ويحس
1: بالظبط.
0: انه فعلا دول ولاد ربنا اللي بيقولوا الكلام دوت. وده
1: هللويا.
0: يمكن هدف الموهبة اللي الرب بيديها
1: بالظبط.
0: لاولاده ولبناء الكنيسة، وللي ما بيعرفش الرب ايضا كمان بيجي للرب ويقرب من
1: قرب.
0: الرب. استكمل حديثنا مع حضرة القسيس كتاب من
1: 13.
0: 45 أشعياء 45 والعدد 13: أنا قد أنهضت بالنصر وكل طرقه أسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي لا بثمن ولا بهدية، قال رب الجنود. هكذا قال الرب: تعب مصر وتجارة كورش
1: كوش.
0: عفوا وتجارة كوش والسبئيون ذوي قامة إليك يعبرون ولك يكونون، خلفك يمشون بالقيود يمرون ولك يسجدون، إليك يتضرعون قائلين فيك وحدك الله وليس آخر، ليس إله.
1: يبقى الحاجة التانية اللي الرب بيديها في العددين دول نهضة. النهضة دي اسمها ايه؟ نهضة النصرة. نصرة على آلهة الشعوب. نصرة بتحسسني فعلا الغلبة اللي بتغلب العالم إيماننا. النهضة النصرة دي اللي بيتكلم عنها الكتاب، بيقول كل طرق أسهل وهو يبني مدينتي ويطلق السبي. يبقى لا بثمن. ناس كتير بتجد صعوبة

0: صعوبة في إطلاق المسبيين. يعني أحيانا بيقابلنا نوعية في الصلاة، دكتور عليا يقول لي يعني إيه، الابن مش مطيع. في أنا فاكر كده مرة كنت بصلي مع عائلة في الباركينج لوت، الزوجة بتقول الزوج على المخدرات، والبنت ماشية مع واحد غير مسيحي، وبقية الأبناء في المخدرات. قلت لها تيجي نتفق على الطرق اللي بيسهلها الرب، ونصلي انه فعلا طرق اسهل، وهو يبني مدينتي مهما كانت المدينة خاربة وفارغة وخالية. تيجي نتفق بالإيمان على ان الرب يسهل الطريق امامك ويتغيره. ولما زرت نفس الكنيسة وكان عندي نهضة فيها بعد سنة، لقيت الأم حاضرة والزوج والأبناء والبنات، وكل واحد ليه اختبار جميل مع
1: مجدا
0: الرب.
1: للرب.
0: فوعد الرب النهاردة لو بتواجهك عقبات، تعال وصي الرب على بناء أولادك وبناتك. ناس كتير واحنا بنصلي معاها يقولوا الابن الغير طائع بقى طائع، اللي مش قادرين نعمله في حياة الولد دون والبنت دي، اللي بتحب واحد مش مؤمن، دي انفصلت، دي ما قدرتش، العلاقة انتهت وكده. فأنا عاوز أقول لك إنه الرب النهاردة عنده نهضة لكل شخص مؤمن، اسمها نهضة نصرة، نصرة على أجناد الشر الروحية، نصرة على كل علاقة فيها نور وظلمة، نصرة لبنيك ولبناتك ولأهل بيتك. وبيتكلم عنها كده ويقول يطلق السبي لا بثمن ولا بهدية، لأنه ده بيكون ثمنه دم المسيح الذي يطهر من كل خطية ويفك من كل أسر.
1: ده صحيح القسيس، ياما اولادنا كلمناهم عن المسيح لكن احيانا مش بيقبلوا، او بنقول لهم اعملوا وما بتعملوش، وشكاوي كتير جدا بتجيلنا، لكن بنصدق قوي قوي ان ربي بيتعامل معاهم، ودي من ضمن الافتخار بالرب ان هو يقدر يغير القلوب ويغير النفوس ويغير سلوك ولادنا ان كانوا بعاد عن الرب يرجعوا للرب. وزي ما الكتاب بيقول جميع بنيك تلاميذ للرب وسلام بنيك كثيرا. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بك.
0: اهلا بك دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا للرب وشكرا لحضرتك لوجودك معنا. بنستكمل حديثنا حول بالرب البر والقوه، وده من اشعياء 45:24، وكنا اتكلمنا عن من اشعياء ايضا 45، واتكلمنا عن الافتخار بالرب وافتخر بالرب ازاي واوجه الافتخار بالرب، وكنا وقفنا عند عدد 14 ونستكمل حديثنا.
0: بالظبط، انا بفتخر بالجنسيه السماويه. العالم قسم الدول لدول متخلفه او متاخره ودول ناميه، علشان في دول متقدمه اكتر منها، وبقى صراع يعني.
1: هي دور العالم الأول والثاني
0: والثالث. ده بيتعامل درجة أولى وثانية وثالثة.
1: بالظبط.
0: حتى في الباسبور، حتى في التعاملات. فأي شعب هنا الرب بيقول هو دون شعب الرب، اللي هو مش مملكة كهنة ولا أمة مقدسة ولا شعب اقتناء، هو ده التخلف بعينه. مش التخلف إنك عايش في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، ولا ان انا ببص لنفسي في مصر ولا في امريكا، لان الرب بيحط كل الشعوب هنا في الجزء اللي قريناه دون في عدد 14، تعب مصر، تجارة كوش،

0: السبعيون ذو القمع، ودي الثلاث حاجات اللي بينظر إليها الشعوب، يقول لك الشعب ده أجمل، ده أطول، ده أعرض، ده البلد دي هي بلد التجارة،
1: يا بني عناق
0: المكاسب
1: زي ما قالوا
0: الاقتصادية.
1: بني
0: اه
1: إسرائيل على
0: بالظبط.
1: سكان أريح. بالظبط.
0: فالناس بتقارن بعض بجمال الشخصية، بالطول، بالعرض، بتجارتها، بغناها، وأيضا التعب. يعني أنا في بلد مثلا بتعب الـ24 ساعة ومش مكفي. فالتعب والتجارة والشكل، ثلاث حاجات بيتمركز حواليها العالم في المقارنات. لكن تعال نشوف كلمة الله لما بتقول دول خلفك. إذا أنت بتفكر في النواحي الاقتصادية أو في النواحي الجمالية، فكلها مجد ابنة الملك، مش وهي في مصر ولا في أمريكا ولا في أستراليا، لكن وهي في خدرها في جلستها مع إلهها، بيخلع عليها جماله اللي أبرع جمالا من كل بني البشر، ويقول لها كل الجميلة يا حبيبتي في نشيد الأنشاد، وبيقول لها كده من هذه الخارجة من البرية المعطرة بكل أزرة التاجر. فالحقيقة الجمال مش في الكولونيا ولا بالبرفيوم اللي بنحطه ولا في أسماء الشركات العالمية، ده رخيص وده غالي، لكن في البرفيوم، في رائحة المسيح الزكية اللي هي رائحة عطرة وزكية جدا، وكمان رائحة لا تفنى. يعني لو تشتري أغلى كولونيا في العالم 100 200 500، هيجي لها وقت وتنتهي، لكن رائحة المسيح الزكية رائحة لا تفنى، رائحة لا تضمحل، ورائحة دائمة. ليه؟ لأنها كلها مجد ابنة الملك. عاوز أقول لك كمان، الرب بيقول إن كل الشعوب دي اللي أنت باصص لها من خلال القامة والاقتصاد هي خلفك،
1: يمكن
0: بتسير
1: الكتاب بيقول
0: خلفك.
1: لنا الكلام ده. حضرة القسيس بيقول تكون رأسا لا ذنب، وتكون في
0: نعم
1: الارتفاع لا تكون في الانحطاط. فإذا الرأس هي دايما هي اللي بتقود، وهي اللي بتخطط، وهي اللي بتعمل، ويمكن هي اللي بتدي الأوامر للجسد.
0: نعم
1: فالرب عايز يقول انه خلفك يمشون، هم هيبقوا ورا، وانت اللي هتبقى في المقدمة،
0: بالضبط.
1: انت اللي تكون في الارتفاع دايما.
0: وكمان في ناس بيقول لك ايه القيود المادية دي؟ انا عندي قيود في جسدي، قيود في الشكل، مش عاجبني شكلي في الناحية الفلانية في المكان الفلاني، لكن القيود دي مش على المؤمنين. القيود اللي بيقول عنها يمرون ولك يسجدون، لأنه الرب اختارنا علشان نكون مملكة كهنة، أمة مقدسة، شعب اقتناء. فالحقيقة التخلف في عدم معرفة الرب، التخلف في انه كل الشعوب المتخلفة، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. وايضا بيقول كمان اليك يتضرعون، يعني هم محتاجين للصلاة، برنامج الصلاة. لما تشوف برنامج الصلاة على الهواء، وبشكر رب الاخت
1: اطلبوا
0: ليديا
1: تجدوا.
0: لما بتكون على السوشيال ميديا بتجيب لنا الوف الطلبات، تقريبا
1: هو
0: بتغطي العالم كله.
1: المشاهدين هم بالظبط، طبعا السوشيال ميديا بتغطي العالم كله طبعا.
0: احنا مش
1: الطلبات
0: بنلحق
1: بتيجي من كل
0: نخلص.
1: حته، كل الناس اللي بتتكلم عربي طبعا مش عايزه اتكلم. وعايزه اقول انه من كمان من اخواتنا المسلمين واخواتنا المسيحيين،
0: البلاد الغنية
1: الاحتياجات كل
0: والفقيرة
1: الناس بالظبط،
0: والرأسمالية
1: من كل
0: ودول
1: بلاد
0: العالم
1: العالم فعلا.
0: الأول والتاني
1: وهي
0: والتالت.
1: دي ميزه قناه الكارما، ان احنا بنغطي العالم كله
0: هاليلويا.
1: بمجد المسيح. ورسالتنا مش لشعب واحد، بالعكس
0: نعم
1: احنا لكل العالم، وكل اللي بيعرف يتكلم لغتنا، وايضا كمان اللغه الانجليزيه كمان. والرب يمد اكتر واكتر للغات اخرى كثيره جدا.
0: يعني
1: مصدقين انه الرب يستخدم قناه الكارما لكل العالم ولكل شعب وكل امه وكل لسان في اسم المسيح.
0: احتياج للرب وللتضرع من خلال هذه القناة من العالم أجمع.
1: صحيح.
0: يبقى مين اللي أغلى ومين اللي ليه قيمة؟ ما صعب جدا إنك تلاقي كل شعوب العالم بتتمركز في دولة وفي مكان، ويقول لك أصل ده أحسن مكان بنلاقي فيه الراحة، وأصل هي دي الدولة الوحيدة. لا، اللي في أمريكا في ناس بتفكر تروح أستراليا، واللي في أستراليا لما أروح أستراليا يقولوا لي أصل أنتوا عايشين في أمريكا والأجواء عندكم مختلفة، ويقعدوا
1: والجو
0: يحكوا له على الحرايق في سيدني والحرايق اللي في ملبورن
1: ما في
0: كده.
1: كاليفورنيا حرايق برضه
0: ما
1: في
0: الله،
1: كل
0: أنا بقول
1: حتة.
0: لك يعني مش كل الولايات، بس أنا قصدي ما حدش راضي عن حاله.
1: ده
0: لكن
1: صحيح. هو زي ما حد بيقول ما فيش جنة على الأرض. بالظبط، يعني
0: حيث
1: كل
0: يوجد
1: مكان فيه.
0: المسيح ده
1: بالظبط.
0: المكان اللي هتيجي كل ركبة وينحني كل ركبة ويعترف كل لسان، هو ده واحة الرب.

0: راحة. ده المكان اللي بيوافق عليه العالم أجمع إنهم ييجوا. فعشان بيقول لك السبب إنهم بيجوا لأن فيك وحدك الله. يعني أنت كمؤمن أهم شخص في العالم، بالله اللي فيك بيجي العالم. وإحنا بنشوف كده في حلقات كتيرة، دي الواحة والمكان. أنا متى ارتفعت أجذب إلي الجميع. ده المكان اللي بيجتمع العالم كله اللي هو عند الصليب إنه يأتي إليه. ويقول كمان ليس آخر ليس إله. يعني ما تخافش من آلهة الشعوب، ولا ندخل في مقارنات، ولا ندخل في تساؤلات، ولا نحاول نعرف هو إلههم مين، لأنه الرب بيؤكد هذه الحقيقة لي.
1: ويمكن فعلا الكتاب زي ما حضرتك بتقول وبيأكد كلام حضرتك انه الرب بيقول بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني انا الرب. اذا الافتخار كله مش بأشخاصنا، لو هم شافوا الرب فينا يبقى الافتخار يرجع كله والمجد كله يرجع لله اللي بيغير فينا ويخلينا على صورته ومثاله.
0: نروح لعدد 17 كمان.
1: اتفضل
0: الافتخار اللي بعد كده.
1: عدد 17 نبتدي من عدد 17. أوكي. أما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصا أبديا، لا تخزون ولا تخجلون إلى دهر الأبد، لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر.
0: يبقى الله بيكلم شعبه عن الخلاص الأبدي، خلاص سماوي وخلاص أرضي. فالخلاص الأرضي لما بيتكلم هنا إنه صانع وخالق كل الأشياء بكلمة قدرته، بشكر الله لأنه لما صنعنا هو بيحفظ الأرض دي مش لأجل الشعوب اللي فيها، ولا بيحفظ الأرض دي، لكن لأن فيها نوح رجل بار وكامل في كل طرقه. الله بينظر إلى المؤمنين الذين في الأرض فأحفظها. وفي عدة اختبارات، يعني أنا لما بمشي كنت في الأرض وأشوف كده، مرة كده هنا في كاليفورنيا كان في زلزال كبير قوي. في الوقت الزلزال ده أنا كنت في الجيم بحاول أتريض شوية وبجري على العجلة شوية كده، والناس كلها حواليا بتجري وفي حالة ذعر ورعب، وانا مش افضل منه، ما كنتش عارف ايه اللي حاصل. فلقيت الارض بتتهز، فكده روح الله يعني او الرب اداني تفسير تاني، قال لي طب ما الصاله اللي جنبك فيها ابطال بيشيلوا حديد وبيرموا الحديد على الارض، فالارض يمكن بتتهز بالاثقال اللي شايل 40 و50 وبيرموا على الارض. وكنت في سلام وكملت الرياضه عادي وروحت في سلام وكل حاجه. فلما روحت ساميه بتقول لي انت حسيت بالزلزال؟ قلت لها هو كان جنبينا في صالة حديد وبيلعبوا وبيرموا الحديد جامد على الارض والصالة بتتهز، فقلت بتتهز من حديد؟ لا ده كان زلزال بقوة 7 ريختر. قلت لها شكرا، انا كنت مبتسم وعلى العجلة واشكر الرب. فانا عاوز اقول لك انه المؤمن في وسط الزلازل وفي وسط الحرائق، ودي كلها موجودة هنا في كاليفورنيا، بنشوف يد الرب وتعاملات الله بصورة مجيدة.
1: ده صحيح حد الأسيس، وحتى داود النبي قال إن انقلبت الجبال في قلب البحار قلبنا لن يهتز، لأنه احنا بنثق في إلهنا. إلهنا هو إله الطبيعة، إلهنا هو اللي ماسك يكون، هو زي يمكن الطفلة الصغيرة اللي كانت في مركب والمركب بتغرق وكل الناس خايفين ومرعوبين وهي قاعدة ومش هممها حاجة خالص، فحد بيقول لها أنت مش خايفة ليه؟ قالت لهم هو لسه بابا قايد السفينة، قال لهم هو ده باباكي؟ قالت لهم آه، قالوا لها عشان كده انتي مش خايفة؟ قالت لهم انا عمري ما هخاف لانه بابا ماسك السفينة، وانا عارفة ومتأكدة انه قبطان ماهر جدا جدا، والرب بيعرف كويس قوي قوي في العواصف وفي الضيقات وفي الاتعاب وفي كل شيء. فعلا هو ماسك فعلا بزمام الامور، عشان كده قلبنا ما بنخافش ولا بنرتعب، لانه هو هيفضل هو امس واليوم والى الابد، زي ما كان مع شعبه في القديم كان بيتمجد وبتعظم في آيات وعجائب ومعجزات شوية بالظبط.
0: قال يعني هو بيسأل الرب إبراهيم، قال له لو في 10 مؤمنين لو في 5 مش هحرق سدوم وعمورة. ففعلا الحرائق والزلازل وكل المشاكل دي الرب بيوقفها لو في 10 خمسة

0: حتى أربع مؤمنين بيوقف كل المشاكل والديزاسترز دي.
1: بالرب البر والقوة. والرب في إيده تعظيم وتجديد الجميع. وفعلا زي ما الكتاب دايما بيعلمنا أنه الافتخار بالافتخار بالرب. من يفتخر فليفتخر بالرب. وهو ده اللي الرب عايز يقوله لنا. إلهنا صالح، إلهنا محب، إلهنا في إيده كل مقاليد الأمور. والصعوبات قدامه فعلا بيجعل الجبال سهولا والأودية فعلا طرق لتمرير شعبه. شكرا لك حضرة القسيس لأجل وجودك معنا. ربي يبارك حضرتك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. والرب معكم.

أحبائنا مشاهدي الكارما، بحب أشكركم جدا من أجل محبتكم وتدعيمكم لقناة الكارما خلال السنين اللي فاتت. بشجعكم النهاردة على التبرع الشهري من أجل امتداد ومن أجل تكميل العمل من خلال قناة الكارما. أنتوا عارفين قد إيه القناة بتأثر في كثيرين، قد إيه بتغير في كثيرين حول العالم. وأنا بشجعك النهاردة أن أنت تحط إيدك معانا في تبرع شهري حتى لو بمبلغ بسيط. ده هيساعد الخدمة أن هي تستمر وتأتي بالثمر المطلوب.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، أرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة اليوم أحبائي بعنوان ملكوت السماوات وسرعة انتشار الضلالات في حرب روحية حتى ضمن الدائرة المسيحية، لأنه ليس كل واحد يقول أنا مؤمن وأنا مسيحي، أو كما قال المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. ففي ناس كتير ولدوا في بيوت مسيحية وبيدعوا أنه نحن مسيحيين بس مش عايشين الإيمان ولا اختبروا خلاص المسيح، وبالتالي كمان في ضلالات بتحاول تهاجم التعليم المسيحي، وأحيان كثيرة بتكون فيها زي ما تقول تشابه كبير للحق. يعني زي ما تقول هيك كيف الحنطة والزوان، لما الرب بيقول مثل الزوان والحنطة، زرع إنسان جيد زرع زرعا جيدا في حقله، لكن فيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوان في وسط الحنطة. قالوا له عبيده يا سيد أنت مش زرعت زوان يعني حنطة يعني زرع جيد؟ قال له زرعت. قالوا له طبعا بنشوف زوان، منروح منشيله نقلعهم؟ قالوا لا، اتركوهما دعوهما ينميان كلاهما إلى وقت الحصاد. لكن في وقت الحصاد أقول للحصادين أنه روحوا وقلعوا الزوان، ليه؟ لأنه إذا أنتوا ابتديتوا تقلعوا فممكن يكون تفكروا أنه هيدي زوان لكن تكون حنطة، لأن في تشابه في البدايات قبل الثمر. فمن أجل ذلك في ممكن تشوف ضلالات متنوعة تنتشر في الدائرة المسيحية، لكن الحق هو حق، والله يوجه الناس المخلصين إلى كل الحق إذا كانوا باحثين عن الحق بالحق. أنا سعيد جدا أحبائي تكون معنا الدكتورة سونيا سعد معي بالاستديو. أهلا وسهلا دكتورة، ربي يباركك.
1: أهلا فيك حضرة الأسيس، نشكر رب من أجلك ومن أجل هالفرصة اللي الرب يعطينا إياها تمشين نشهد عن شخصه. صلاة قلبي أنه الرب يظهر مجده اليوم لكل شخص بعيد ويملك بقلوب البشر وينقلهم من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.
0: آمين ربي باركك. أحبائي الدكتورة سونيا طبعا نشكر ربي عم تخدم، عندها خدمات حلوة بالإيمان المسيحي، وبالتالي كمان هي أيضا بروفيسورة مسؤولة عن قسم الأبحاث في جامعة سيدني، وأيضا هي بروفيسورة بجامعة التكنولوجي، يعني بروفيسورة في مكانين، وحقيقة بيتخرج كمان معها الناس اللي بياخدوا البي اتش دي الدكتوراه. يعني نشكر رب من أجلها، لكن بتحب الرب. قديش بفرح لما بشوف ناس مستويات حلوة متعلمين وبرضو متمسكين بالرب وعنده روح الاتضاع. ليه؟ لأنه بس الواحد يتعلم، ناس كتار بس يروح على الجامعة بيقول لك الله مش موجود. يا عمي اهدى، هلأ صرت تفهم الله مش موجود. يعني ربنا عم بيحاول يتكلم مع الإنسان بطرق متنوعة، ولما بتشوف أحيان الخلايا السيلز الخلية وكيف الله مركبها من جوا خلية بقلب خلية بخلية، بتقول مش ممكن يكون هذا الشيء عرضيا أوجد نفسه، لكن برضو الإنسان بيتكبر على ربنا وبيقول لك الله مش موجود، لأنه الإنسان منتفخ وجاهل، لأنه الكتاب المقدس بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبس قال لك ليس إله ساعتها بيكمل وبيقول لك فسدوا ورجسوا، وبالتالي بده أنه الله مش موجود حتى يعمل اللي بحب يعمله، يعني يعيش على كيفه. طيب أنا أيضا أحبائي سعيد جدا يكون معنا على الزوم الأسيس الفاضل يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرس. أهلا وسهلا أسيس يوسف إذا معايا، ربي باكك. طيب لسه بعد شوية أوكي. ورح يكون معنا بنعمة الرب أيضا على الهاتف الأخ الفاضل خادم الرب الأخ إبراهيم سعد، بناخد منه كم مكالمة بنعمة الرب يسوع. دكتورة بدنا نتكلم عن ملكوت السماوات، في نقاط يعني مكتوبة بالكتاب، مرة بيورد الكتاب الكلام بيقول لك ملكوت السماوات، ومرة بيورد الكلام ملكوت الله، والناس بيلتبس عليها الفكرة. خلينا نشرحها قليلا وبعدين شوي شوي نتوسع بموضوع انتشار الضلالات وسرعة انتشارها خاصة في الأيام الأخيرة كما تقول النبوءات.
1: أكيد فضل. أكيد حقيقة عبارة ملكوت السماوات جاءت حصريا بإنجيل متى، أو جاءت 32 مرة مكتوبة بهالإنجيل. ومثل ما حضرتك قلت أوقات كتير منشوف بأمثلة معينة، يعني مثلا بمتى 13 ماذا يشبه ملكوت السماوات، منشوف أنه يشبه حبة خردل. إذا منروح على أناجيل تانية مثلا مرقس 4 منشوف ماذا يشبه ملكوت الله، يعني جاي عبارات ملكوت السماوات وملكوت الله بأوقات ذاتها. لكن حقيقة مفهوم ملكوت السماوات أوقات كتير الناس لما بتسمع هالعبارة بتفكر أنه نحن عن نحكي عن السماء، وهو لا يعني السماء. مفهوم ملكوت السماوات

0: لما بنقول ملكوت يعني في ملك، في ملك وفي رعية وفي مكان للملك وفي قانون، قانون للمملكة. ملكوت السماوات هو عبارة عن دائرة يعترف فيه، دائرة كل المعترفين بملك السماوات على الأرض. وهالدائرة بتضم كل الناس اللي بيعترفوا أنه الله أو الرب يملك، وفيها المؤمنين الحقيقيين وفيها المعترفين الإسميين. لكن من ضمن هالدائرة منشوف مثلا بالأناجيل إلنا ملكوت الله، ومنعرف نحن أنه مكتوب إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ملكوت الله بتضم الناس المختبرين المولودين جديدا، هي دائرة صغيرة من ضمن دائرة ملكوت السماوات. أو ملكوت السماوات مثل ما قلت أنه إجا بإنجيل متى، ونحن منعرف أنه بعد ما أسلم يوحنا مكتوب بمتى مثلا الإصحاح الرابع ابتدأ الرب يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ومنشوف الرب يسوع المسيح بذات الإصحاح عم يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. منشوف كمان بمتى مثلا 5 أنه ابتدأ يتكلم مثل ما قلنا عن مبادئ ملكوت السماوات وعن صفات رعاية هالملكوت، وبيقول مثلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. منشوف مثلا بمتى 13 7 أمثلة، ولح نحكي بالموضوع أكتر اليوم، 7 أمثلة بتحكي عن ملكوت السماوات وماذا يشبه ملكوت السماوات. منشوف أسرار ملكوت السماوات، وبنعمة الرب لح نتوسع عن الموضوع. بس اللي بدي أقوله هلأ أنه الرب لما نحكي عن ملكوت السماوات حكي كمان بالكتاب المقدس 126 مرة في ملكوت السماوات وفي ملكوت ابن الإنسان وفي ملكوت ابن محبته وفي ملكوت المسيح وصبره وفي ملكوت الله.
1: تسميات، بس
0: تسميات، ولكن تحكي عن ملكوت الله. نعم. بصورة أو بأخرى.
1: نعم.
0: وكلمة الملكوت اجت بالعهد القديم حضرة الأسيس. اجت بالعهد القديم ومهم كتير، ما بعرف إذا هلأ في مجال أن نشرح شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان عم يحكي ماذا يشبه ملكوت السماوات، إذا في مجال هلأ.
1: نعم أكمل. أوكي.
0: من العهد القديم منشوف مثلا إذا بدي أقرأ بدانيال، دانيال الإصحاح الثاني من العدد 44 بيقول يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. كان عم يحكي عن الممالك رب يسوع المسيح، دانيال كان عم يحكي هونيك عن الأربع ممالك بابل أو مادي وفارس ويونان والرومان، وعم يحكي بعد مملكة الرومان في مملكة أبدية لح تجي. وأيام المسيح أكيد اليهود لما كان عم يحكي عن ملكوت السماوات ابدا ما اجى ببالهم انه الايمان بالرب يسوع المسيح يدخل الانسان الى ملكوت السماوات، ابدا ما فكروا بهالشيء ابدا. لكن بدانيال مثلا 7 بنشوف قال كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. من العهد القديم منشوف من من من من أيام آدم وحواء مثل ما قلت بالأول إنه الملكوت في ملك وفي رعية وفي في في في مكان للملك. منشوف بالعهد القديم مثلا من أيام إلهيم، أيام الله اللي خلق الكون، الرب الخالق خلق الإنسان وعطى للإنسان إنه يتسلط على كل المخلوقات، فمن خلال الإنسان الله الإنسان يعكس صورة الله على الأرض. ولكن الإنسان فشل، ومن من من التكوين الإصحاح الثالث منشوف إنه الإنسان بدل ما يعكس صورة الله عكس صورة إبليس، أوكي، عكس صورة الحية. ومنشوف بعدين إنه الرب على ممر العصور، ولح نقرأ شوي بملكوت السماوات تدريجيا كيف تظهر الكنيسة على ممر التاريخ. لكن منشوف كمان بعدين إنه الله اختار إبراهيم، لما الرب اختار إبراهيم وعطاه وعد، عطاه عهد أبدي، قال له أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وعد وقال له هالنس اللي حيستعبد 400 سنة وبعدين أنا اللي حخلص النسل. وقال له بعد ما خلص النسل كان هدفه يعني لما نخلص النسل من خلال موسى عطى قانون هالملكوت وكان الملكوت لازم يكون بأرض الموعد، وقال له شيء كتير حلو ونقطة كتير مهمة.

يعني مفتاحية أنا بسميها لنفهم شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان يعني يقول لهم عن ملكوت السماوات. قال له فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي، هو الملك، مملكة كهنة وأمة مقدسة. لكن مع الأسف كمان منشوف عبر العصور أنه الشعب رفض أنه الرب يملك عليهم، وطلبوا على أيام صموئيل طلبوا ملك مثل باقي الشعوب، والرب قال هني ما رفضوك يا صموئيل، هني رفضوني أنا أني أملك عليهم. ومع الوقت كمان بس نقطة صغيرة

0: هالأرض والملوك اللي فشلت. يعني داود على فترة معينة كان بحسب قلب الرب، لكن كلنا بنعرف انه ما حدا كان كامل. اجى 19 ملك المملكة انقسمت بسرعة، واجى 19 ملك بمملكة اسرائيل، ال 19 كانوا فاسدين، واجى 19 ملك وملكة كمان بمملكة يهوذا، واكتريتهم بين 11 و13 كانوا فاسدين وما قدروا يعلنوا صورة الله. لكن الرب يسوع المسيح كان سبق وعطى الوعد وقال انه رح يرد الملك، هالملك الابدي رح يكون من خلال نسل داود. ونحن كلنا بنعرف انه جاء نسل وذرية داود، الرب يسوع المسيح اللي يجلس على كرسي داود، اللي من خلاله، بس من خلاله رح يصير الملك على قلوب البشر. ونحن هلا بايامنا هيدي بملك سري، ملكوت سري من خلاله الله يملك على قلوب المؤمنين. لكن بيوم من الأيام رح يصير في ملكوت حرفي، ويظهر الملكوت على هالأرض حرفيا من خلال ملك الرب الحرفي، وفي دائرة أرضية ودائرة سماوية ممكن نحكي عنها بعدين. بس لما الرب قام من الموت، بعد ما قام الرب من الموت بأعمال الرسل، منشوف أنه الناس سألوا، التلاميذ سألوا بأعمال الرسل الإصحاح الأول عدد 6، قالوا يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كانوا ناطرين شخص يجي يملك على الأرض ويأسس ملكوته، وما فهموها. لكن اللي فهمها حضرة القسيس حقيقة، أو اللي فهم معنى معناها حقيقة، هو اللص اللي كان على الصليب. اللص اللي كان على الصليب حد قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك،
1: قال له اليوم تكون معي
0: بالفردوس. وبيلاطس، ولما الرب يسوع المسيح إذا بتذكر لما وقف قدام بيلاطس وقال له أأنت ملك اليهود، قال انت ملك اليهود، كان عم يسال اليهود، كانوا عم يقولوا انه عم يتهموه انه هو الملك. قال له انت ملك اليهود، قال له الان، يعني في كلمه كثير حلوه، قال له انت قلت، بس بعدين شو قال له؟ قال له الان مملكتي ليست من هذا العالم. يعني في مملكه ايه، ولكن الان منا من هذا العالم. هلا الرب يملك سريا على قلوب المؤمنين،
1: على قلوب المؤمنين والمؤمنات. امين. ربي باكك، نقاط حلوه. طيب حضره المخرج ممكن اتواصل مع القسيس يوسف لو صار معنا جاهز. حضره المخرج، طيب معنا كمان خادم الرب الاخ ابراهيم سعد. الاخ ابراهيم هو راعي الكنيسه المسيحيه العربيه في ماريلاند بسيدني باستراليا. يعني اخ ابراهيم الرب باكك، اهلا وسهلا بحضرتك. الرب يباركك. الصوت شوية بعيد، قرب شوية لو سمحت على التليفون.
2: سعيد ان انا اكون معاكم النهاردة.
1: واحنا كمان، الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك، شكرا لاجل التواصل معنا. طيب بتحب تقول في البداية موضوع خاص عن الموضوع عن ملكوت السماوات لو سمحت؟
2: ملكوت السماوات ده موضوع كبير جدا، وانا مبسوط انه فتح النهاردة، انه ملكوت السماوات حسب فهم الكتاب وحسب الامثله هو دائره الاعتراف المسيحي. فكل من يعترف بالمسيح او يدخل الى كنيسه المسيح هو في دائره ملكوت السماوات. وملكوت السماوات في الكتاب اتذكر عنه اكثر من 15 مره. يؤكد انه، أقول عنه بس صفة كبيرة قالها بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 22، قال في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة، وهو يشير إلى الإيمان الحقيقي، بل من خشب وخزف، ويشير إلى المتدينين الذين في داخل الكنيسة. وهذا يمثل ما يقوله الكتاب، يمثل الصالح والجيد، مثل عذارى حكيمات وجاهلات، مثل حنطة وذوان، مثل سمك جيد وسمك رضيع، مثل شجر جيد وشجر رضيع، مثل باب ضيق وباب واسع، مثل إنسانان صعدة للهيكل يصلي، مثل خراف، وكثير هنلاقي أمثلة كثير. وهذا ما أقوله بحزن، استطاع إبليس أن يدخل إلى كنيسة المسيح ممثلين كثيرين هنتكلم عليهم بتفصيل بعدين، وزرعهم جوه الكنيسة. وهذا ما نراه الآن من التمثيل أو التدين الظاهري، أو نقول مسيحية شكلية صورية لكنها فقد القوة. وهذا ما يؤكد أن هناك في داخل دائرة ملكوت السماوات

0: الذين يعبدون الرب بالحق والذين ينكرون المسيح، الذين هم مملكة المسيح والذين هم مملكة الشيطان الذين يقودون ملك المسيح. وهذا ما يحزن قلوبنا، أننا لا نستطيع أن ننزع الجذور من الأشجار من جذورها، لكننا نعمل بكل قوة أن لا تتفحل هذه الأثمار الرديئة أو الأمثلة الرديئة في كنيسة المسيح. لكن كل ما علينا أن نكون ساهرين، لأنه في يوم من الأيام في عصور مظلمة نامت الكنيسة وسمحت أن يجي العدو ويزرع زوان في وسط الحنطة، ونحن بكل أسف نعاني من الزوان الذي دخل في كنيسة المسيح، ونعمل بكل جهد على أن نغير ما نستطيع أن نغيره في هذه الجذور التي زرعت، لكننا لا نستطيع أن نقتلعها أو نستأصلها. لكن يوما من الأيام سوف يأتي ربنا يسوع، سوف يأخذ كنيسته، هي المجموعة التي يملك عليها، التي قال لهم ها ملكوت السماوات داخلكم، وسوف يترك الزوان في هذا العالم ليدخل في ضيق 7 سنين، وبعدها سوف ينقي الأرض من هؤلاء. لذلك ونحن نتكلم عن ملكوت السماوات، نحن نتكلم عن الصورة التي أمامنا الآن، وللأسف ناس كتير بتبص للزوان اللي موجود جوه كنيسة المسيح وبتقول هم دول المسيحيين، هم دول المؤمنين، لكنهم لا يفهمون أن هناك خليط قد دخل الكنيسة، بل هناك تعاليم قد دخلت الكنيسة، بل هناك قد استطاع إبليس أن يضع كرسيه وأن يملك في بعض الأحيان في داخل الكنيسة ويغير من قوانين الكنيسة. والمؤمنين بيعانوا هذه الأيام بصورة مرة من انتشار الضلال الذي دخل الكنيسة في وقت من الأوقات. لكن زي ما قلت، على كل مؤمن انه يعمل حاجتين، ان ينقي او يطهر نفسه من الزوان الذي في داخل الكنيسة، وان يعمل على انه يقوي المؤمنين الضعفاء السلماء الاطفال الذين هم محمولين بكل ريح تعليم، عشان يقدروا يكبروا ويقفوا قدام تيار الشر اللي دخل الكنيسة.
1: الرب يباركك. قبل ما يعني وقف المكالمة، حضرتك قلت انه ابليس ممكن يعني دخل انه على بعض الدوائر وحاول انه ياثر على التعليم، لكن حتى نكون واضحين لالا البعض وخاصه غير المسيحيين يفكر انه ابليس استطاع ان يحرف كلمه الله. بولس الرسول لما تكلم عن القيود التي كانت بيديه لانه كان مقيد، بيقول انه طبعا انا مقيد، لكن كلمه الله لا تقيد. يعني كلمة الله التي لا تقيد، أي بمعنى كمان لا يستطيع إبليس أن يقيدها أو يحرفها. مش هذا هو التفسير المنطقي لو سمحت؟
0: أنا معاك. أنا بقول لا زالت كنيسة المؤمنين، لما أقول ملكوت السماوات يعني مؤمنين واتزرع في وسطهم خطاة، لكن المؤمنين قال عنهم الكتاب هم عمود الحق اللي موجود في الكنيسة، واللي عايز يتعلم وعايز يعرف الحق يخش الكنيسة. بس أنا بقول على المؤمنين أن يحتفظوا بالحق الذي بين أيديهم ولا يفرطوا فيه، اللي قال عنه يهوذا الإيمان المسلم
1: الأقدس،
0: مرة
1: الإيمان الأقدس.
0: وهذا لا ولن يستطيع إبليس أن يحرك فيه، لأن المسيح ساهر على كلماته. لكن أنا بقول إنه ناس كتيرة دخلت الكنيسة زي ما بيقول الكتاب، دخلت تعليم آخر أو أناس آخرين، أو استطاع إبليس أن يزرع داخل الكنيسة ليه هو رسل كذبة وشهود كذبة وأولاد كذبة ومعلمين كذبة، علشان يقدر يعمل ايه؟ يضر الناس علشان يجرهم انهم يتبعوه. لكن الكنيسه لازالت محتفظه لانها جسد المسيح، لن يستطيع احد ان يشوه فيها، لان المسيح قال عنها في اغلب 4

0: انه هيحفظها كنيسة مجيدة، لا دنس فيها ولا غضب ولا تبعيد، لكن كنيسة مجيدة بلا عيب او شر. وهذا ما يوضح قلوبنا ان في وسط الظلام الذي اخترق الكثير من التي تدعى كنائس ونشر تعاليم غريبة، لكن هناك كنيسة المسيح المكونة من جماعة المؤمنين الذين يملك عليهم المسيح، لا زالوا يحتفظون بالحق وينادون بالحق ويكتذبون الكثيرين من الخارج ليكونوا أعضاء في جسد المسيح وكنيسة المسيح الحقيقية.
1: آمين آمين. أشكرك جدا يا محبوب. طبعا أحبائي للتنويه، الرب يباركك أخ إبراهيم، نشكر ربنا أجلك. للتنويه طبعا الكتاب المقدس بفم القديسون الأوائل ومنهم بولس الرسول وغيره، وحتى يوحنا الحبيب قال أنه في شيء اسمه معلمون كذبة، وفي شيء اسمه إخوة كذبة ورسل كذبة، ناس عملوا حالهم رسل. فعلشان هيك الرب أعطى للكنيسة روح تمييز. وبيقول الكتاب المقدس برسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني يمكن عدد 27 بتصور، بيقول أنه أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، يعني بمعنى لا يضلكم أحد. يعني الناس ممكن تضل إذا كانوا مش من إذا كان مش مسيحي حقيقي، لكن بالاسم، لكن المسيح الحقيقي أو المسيحية الحقيقية عنده المسحة من الله، مسحة الروح القدس. فما ممكن واحد يقدر يضل إنسان عليه مسحة الروح القدس أو معه مسحة الروح القدس. طيب حتى حضرة المخرج صار معنا أسيس يوسف، ربي باكك. أسيس يوسف أهلا وسهلا بحضرتك، ما بعرف ليش تأخرت علينا بس رح نعطيك فرصة زيادة، ربي باكك.
2: أهلا بحضرتك أسيس زون، وأهلا بالضيوف الكرام الدكتورة سونيا والأخ إبراهيم. وأنا آسف يعني كنت بحاول مع حبايبنا في بالكنترول روم ان احنا نوصل، بس مش عارف كانت ايه المشكله يعني
1: حتى في اشكاليات لما طلعنا نحن على الهواء بالفيسبوك. انا لاحظت بالفيسبوك بيقولوا نو ساوند، ما في صوت، ما في صوت. فالكنترول روم يعني الفريق الاخر معنا عبر البحار قالوا له نطولوا بالكم علينا شوي، في اشكاليه، يبدو انه في هجمه قويه علينا لانه موضوع شوي خطير. طيب الرب يباركك اسيس يوسف، اشكرك جدا. بتحب تضيف على الافكار التي طرحناها من جهه ملكوت السماوات، وخاصه انه الرب يسوع المسيح تكلم عن دوائر متنوعه، وبكل دائره يعني وضح لنا اوضح لنا انه في مجال للتنوع، في الحقيقي وفي المزيف. لما تكلم الرب يسوع بمتى 13 اتكلم يعني عن عن عن انواع متنوعه، بيقول لك يشبه ملكوت السماوات كذا كذا، يشبه ملكوت السماوات، وصار يعطي امثله. فبتحب تتوسع بهالطريقه او عندك شيء اخر لو سمحت؟
2: انا الحقيقه معلش ال 20 دقيقه اللي فاتوا ما سمعتش اللي اتقال يعني، واتمنى ما قلتش حاجه تكون اتقالت. بس لو يعني حضرتك تسألني على يعني أضيف حاجة بالنسبة لملكوت السماوات، أتمنى النقطة دي تكون حد من الحبايب وضحها، إن إحنا نقدر نفرق الأساس بين الكنيسة وبين ملكوت السماوات.
1: نعم.
2: يعني النهاردة ودي مشكلة كبيرة، إن الناس بتشوف حاجات يعني من بعض الناس اللي مفروض إنهم مسيحيين دول في دائرة ملكوت السماوات. إحنا التعبير البسيط اللي كنا زمان بنتعلمه عن ملكوت السماوات انها البيت الكبير، البيت الكبير اللي فيه زي ما حضرتك اتفضلت فيه انواع مختلفه، لكن مش كل حاجه ننسبها ونقول شوف بتوع الكنائس وشوف اللي بيحصل في الكنائس. لا، اللي مش كل اللي في جوه الكنيسه، والكنيسه طبعا وده امر معروف جدا مش هي يعني المكان اللي هو محاط بجدران معينه او في موقع معين. الكنيسة جماعة المؤمنين الحقيقيين، جسد الرب يسوع المسيح وعروسه. فالدائرة بتاعت الملكوت واسعة، فيها أشكال وأنواع وفيها ضلالات وفيها تعاليم وفيها زي ما حضرتك تفضلت أنبياء كذبة ومعلمون كذبة ورسل كذبة. دي الدائرة الواسعة اللي نقرأ عنها بالتفصيل طبعا في متى أصحاح 13 أكثر من مثل أعتقد أنها ذكرت، وفي متى 25 المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات. ويمكن لو عايز أقول أضيف الفرق بين ده وده، الشكل الخارجي ممكن يكون بالنسبة للكل قريب لبعض، ده يوضحوا لينا مثل العذارى، العشرة عذارى، والعشرة بيكلموا عن المسيح لأنه المصباح رمز للشهادة. فكله النهارده بيتكلم عن

0: المسيح، المعلمين الكذبة بيتكلموا عن المسيح، والرسل الكذبة كله بيقول عن المسيح. لكن في فرق بين شخص بيتكلم وشخص سكن فيه فعلا الروح القدس اللي هو رمز للحاكمات. وبالمناسبة عند أسيس، لأنه يعني ناس يقول لك إحنا في الأيام الأخيرة يا رب ساعدنا نكون زي العذارى الحاكمات سهرانين، لا، إحنا لما نرجع للقصة فيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا. يعني والنوم هنا إشارة يعني للأجواء المحيطة اللي حوالينا اللي كلها تعب وكلها ألم وكلها تخبط وكلها ظلام. لكن الفرق الجوهري إنه الحاكمات أخذنا زيتا اللي هو رمز للروح القدس في آنيتهن مع مصابيحها. الإناء دايما رمز لي أنا كإنسان. فالمؤمن الحقيقي اللي هو الكنيسة، اللي هو اتنقل من دايرة الملكوت إلى دايرة الكنيسة، ده شخص سكن في روح الله، وده مؤمن حقيقي ومولود من الله وليه حياة أبدية مضمونة، وبيعمل فيه المسيح بقوة وعمل الروح القدس في داخله، بيسكن الروح القدس. وروح القدس ما بيسكن في العهد الجديد في المؤمنين، مش هيسكن فترة ويسيبهم، لكن الأشخاص اللي هم بينتموا للمسيحية ينتسبوا ليها وجوه دائرة الملكوت، لا، دول لسه يعني بيدوقوا، بيتعرفوا، بيتشبهوا بالمؤمنين، بيرنموا زي المؤمنين، بيصلوا زي المؤمنين، لكن ما اختبروش اختبار حقيقي وما سكنش فيهم بالفعل الروح القدس. ده بس اللي احب اضيفه بالنسبه يعني لسؤال حضرتك عن ملكوت السماوات. لكن لو تحب ان انا يعني ازود حاجه بعد اذنك، او
1: فضل.
0: لو
1: لا اتفضل اتفضل، لانه يعني خسرت معانا حضرتك، خسرت معانا وقت كافي. اتفضل.
0: لا يا حضر أسيس، لا مش حاجه. عايز اقول ان المشكله دي حضر أسيس مش حديثه. يعني احنا بنتكلم على الضلال، الضلال يعني في تعريفه البسيط موضوعنا النهارده طريق موازي للطريق الحقيقي. يعني لما واحد عايز يضلني بيديني علامه او بيديني يعني بيديني وصفه لطريق مماثل للطريق اللي انا هيوصلني. وانا هنا عليا مسؤوليه، عشان كده الحلقه بتاعت النهارده في منتهى الاهميه. انا عليا مسؤوليه اني افحص واني افهم واني اقف قبل الاختيار. حد قال لي طريق وحد جه قال لي طريق تاني، وده واضح عند أسيس من بدايه الخليقه. الله ادى ادم وصيه، وجه الشيطان اداله لحواء طبعا مش ليه فكره تانيه عكس اللي قالها الله. طب مسؤوليتي اعمل ايه؟ اتمسك بكلام ربنا ولا لا؟ مع الجيل الثاني حصل نفس مع الجيل الاولاني حصل نفس الكلام. هابيل خد سكه معينه اقتنع فيها بفكر الله، جه قايين عمل مدرسه زي ما بيقول يهوذا، عمل مدرسه سكه ثانيه. طب انا هختار انهي سكه؟ هلتزم بالطريق اللي ربنا رسمه، الطريق الصح، الطريق الحق، ولا هاخد الطريق البديل اللي هو هيضلني وأقعد أمشي أمشي أمشي في طريق مش هيوصل؟ عشان كده المسيح ليه كل المجد لما قال تضلون إذ لا، استعمل نفس الكلمة بتاعت موضوعنا النهار، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. أنا عليا مسؤولية أني أفحص. هي الموضوع مش أن أنا اتولدت في دايرة بتاعت طائفة معينة أو دين معين أو عقيدة معينة وأنا خلاص مستسلم للكلام ده وعايش فيه. على فكره ودي عباره قالها احد مش عارف يعني مش يعني حد سمعتها يعني من واحد من الناس المتبحرين يعني او اللي بيقولوا كلام ليه معنى، انه العقيده او الايمان او الامور اللي هي يعني لا تفحص لا تستحق ان تعاش. يعني لو انا مش قادر افحص الحاجه اللي انا مقتنع بيها، طب انا مقتنع بيها على اي اساس؟ فده المهم. حد بيعرض عليا سكه اطمن لحسن تكون السكه دي هتوهني. وبقول هنا ليه المسؤوليه حد اسيس، لانه الناس ساعات تركن على ربنا، اقول لك مثلا ربنا يهدينا، لا هو مش بيهدي ويضل، لا ابدا، وما نقدرش نقول له هدينا الطريق المستقيم، لا هو بيحطه قدامنا لانه ولد فينا حاجه وخلق فينا حاجه اسمها الاختيار. هو قدامي الطريقين وانا عليا اني افحص وانتبه واختار بمحض ارادتي. طبعا في نعمة هيدهاني لو انا اتجاوبت، لو انا فتحت قلبي، لو انا مخلص في معرفته هيديني نعمة عشان اقدر احدد وامشي في الطريق الصح، لكن مش هيجبرني ان انا اختار الطريق اللي أنا

0: مش عايز اقنعه.
1: ربي باكرك، اشكرك جدا. طيب بتحب تتابع ايه دكتوره بذات السياق او منتقل على النقطه الثانيه؟ بتحب تتابع بعد في الموضوع؟
2: يعني
1: لانه في نقاط حلوه، انه مثلا بحسب الامثال اللي اعطاها المسيح، الا اذا عندك شيء ثاني.
2: فيني احكي عن الامثال بس على قلبي احكي عن ملكوت ابليس.
1: اوكي، لكن خلينا نحكي اول شيء
2: او
1: عن
2: مملكه هايدي. او مملكه
1: لازم ابليس، لازم نخلص من هايدي. كلمه صغيره
2: بس، كلمه صغيره. انه بما انه في ملكوت السماوات كمان ابليس عنده مملكه. يعني لا نجهل افكار ابليس، والكتاب المقدس ما صمت على الموضوع. من خلال كلمه الرب بنقدر نعرف انه الشيطان هو رئيس سلطان الهواء قبل كل شيء، وبنقدر نعرف انه العالم قد وضع بالشرير. والرب يسوع المسيح قال ان بمتى 12، إن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ عنده مملكة. الشيطان عنده مملكة. وبسفر الرؤيا نحن بنعرف برؤيا 2 مثلا بنعرف إنه عنده عرش، بيقول له أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان. ومنعرف إنه عنده سلطان، كان عنده سلطان على الموت، لأنه مكتوب إنه الرب أباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت
1: أي إبليس.
2: وكان قتالا منذ البدء، كان إبليس قتال منذ البدء
1: ولا زال
2: هدفه إنه يقتل ويسلب الناس، من من من معرفة الحق، يضيع الناس ويجيبهم إلى مملكته. ومنعرف كمان إنه له سلطان على بعض الأمراض، منشوف المرأة اللي كانت مريضة اللي ربطها الشيطان. لكن لا نجهل أفكاره، بس منعرف بأفسس 2 مكتوب: وأنتم إن كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. لكن أبناء المعصية الأشرار تحت سلطة ومملكة إبليس. لا نجهل أفكاره. ولكن نشكر الرب أنه كولوسي الإصحاح الأول من العدد 12 بيقول: شكرا لله الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، وأنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. لكن الإنسان المؤمن اللي بيتعرف بالمسيح يسوع ينقل، ما بقى صار ابن المعصية، ما بقى تحت سلطة إبليس. من خلال الإيمان بالمسيح يصير من ضمن ملكوت السماوات. والله بالإيمان بالولادة الثانية الله يملك على حياته ويصير ابن لها الملكوت، لملكوت الله.
1: طيب بسرعة كمان، بما أنه المسيح تكلم بحسب متى 13، ليش أنا عم حاول أنه حرج قليلا على الموضوع؟ لأنه كثيرون بيقولون لا أنتوا بتفلسفين كثير وعم تتفلسفوا، ومنين جبتوا لنا هالخبريات؟ بنقول يا عمي مش كل واحد مسيحي هو مسيحي. والرب يسوع قال الكلام. فبحسب لوقا 13 بيتكلم المسيح عدة أمثال، وبعدين كان واضح المسيح في البداية بيتكلم عن أربعة أنواع، وهي إشارة للإنسان الذي بيسمع الكلمة، إما بيرفضها في الحال، بيجي الشيطان وبيسرق الكلمة منه، اللي بيقول لك هذا هو المزروع على الطريق، كلمة الله كأنه انزرعت على الطريق. وبعدين في مرة تانية بيقول لك عن المسيح أنه كلمة الله زرعت كما لو أنها على أرض صخرية، نبتت النبتة لكن طلعت الشمس، اللي هي إشارة للاضطهادات، يبست النبتة لأنه ليس لها أصل. التالتة بيقول لك نبتت بين الشوك، الشوك هو هموم الحياة وغرور الغنى، خنقوا الكلمة فصارت بلا ثمر، مثل بالنتيجة مش أرض جيدة. لكن الأرض الجيدة وقعت الكلمة، كلمة الله يعني كلمة الكرازة، أتت في القلب الجيد، أثمرت 30، 60، و100. بعدين الرب بعد ما وضح هذا الفكر ببداية الإصحاح اتكلم عن عدة أمثال، لكن كل مرة بيقول لك يشبه ملكوت السماوات. مزبوط. يشبه ملكوت السماوات. وبعدين قلنا بقلب الملكوت أنه في نوعيات.
2: مزبوط.
1: وهتكلمي من فضلك مع المسيحيين اللي مش مصدقين انه ممكن يكون مخدوع وراح ينزل على الجحيم، لانه مش عم يصدق انه ممكن يكون هو لازال تحت سلطان ابليس ومسلم الدفه ولفت حياته لابليس، وهو مفكر حاله انه انا تمام التمام.
2: مزبوط. لكن خلينا ناخذ مثلا موضوع، لانه في امثله كثيره. نعم. احلى ما اخذ الوقت كله. المثل الثاني مثل الحنطه، او مثل القمح والزوان. بمثل القمح والزوان بيقول الرب يسوع المسيح: يشبه ملكوت السماوات إنسانا. ونحن بنعرف أنه لما الرب فسر المثل حكي أنه الإنسان هو ابن الإنسان اللي
1: رمز للمسيح،
2: اللي عن يزرع الكلمة. إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام، جاء عدوه، عدو ابن الإنسان،
1: عدو ذلك الإنسان،
2: عدو المسيح. يعني نعم. إبليس. وفسر الرب أنه إبليس جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. يعني ما كان بالأول ظاهر، ليش؟ لأنه الزوان بيشبه

0: الحنطة. لكن لما نميو من السمر بيبين الفرق. أوكي؟ لما بيقول صنع سمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا، ونحن نعرف من سمارهم تعرفونهم. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ من أين له الزوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، فدعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. نحن بنعرف
1: هذا كلام المسيح،
0: كلام المسيح أكيد. أوكي.
1: فإذا ممكن واحد يكون زوان
0: في ملكوت السماوات،
1: في ملكوت، ومفكر حاله مسيح،
0: ومفكر حاله مسيح،
1: وساعات الرب قال اجمعوهم وهودي لازم يحرقوا.
0: مظبوط.
1: يعني نهاية الحريق إذا ما تاب،
0: نهاية الحريق إذا ما تاب. واللي يعني هيدا المثل كتير كتير حلو. ليش؟ لأنه بيوضح الأمور. قبل كل شيء بيقول إنه العدو، العدو عمل الزرع، زرع الزرع الفاسد الزوان. وأي متى زرعوا؟ لما الإنسان كان نايم،
1: لما
0: الناس كانوا ناموا، لما الناس ما كانوا سهرانين روحيا. من
1: إشارة للكنيسة النائمة،
0: إشارة للكنيسة النائمة. إبليس يزرع، يزرع خصومات، يزرع تعاليم كاذبة، يجذب الناس بمباهي العالم. إيش كتير هلأ بعدين لما نحكي عن الضلال أو الضلالات ممكن نحكي أكتر بالموضوع. لكن عندما كانوا نيام زرع الزوان، والزوان أنا درست كيف بينمى الزوان. الزوان حقيقة بينمى بسرعة قوية أكتر من الحنطة بعشرين أو خمسين مرة.
1: واو.
0: ولما بينمى بياخد الكيماوي بسموه أو النيوترين الماوية، بياخدها من الحنطة
1: أو الغذاء،
0: أو الغذاء وبيحجب الغذاء عن الحنطة، يعني وكأنه يخنق الحنطة عن النمو.
1: واو.
0: وبينمى مع الحنطة. يعني في بين المؤمنين ممكن بالكنيس زوان، زوان عن يشوش بطريقة أو بأخرى
1: ويحجب
0: البركة عن الآخرين. وبعدين عم بيحكي، عم بيقول إنه ما نعرف إلا من الثمر، ثمر الإنسان. الإنسان كيف بيتصرف بظروف الصعبة؟ الإنسان كيف بيتصرف لما يمرق بتجربة؟ الإنسان كلامه، تصرفاته، حياته، سلوكياته بتعكس هل هو إنسان مؤمن ولا هل هو من الحنطة أو من الزوان. بس بعدين الحلو هون إنه لما العبيد عرفوا من الثمر، طلبوا قالوا له لابن الانسان او للرب هون رب البيت، قالوا له بنقلعه منشيل الزوان؟ شو قال لهم؟ قال لهم لا، طولوا بالكم الى وقت الحصاد للنهايه. يعني الرب مطول باله على الزوان حتى اذا كان ضمن الكنيسه، مطول باله على الناس اللي المخدوعين. ليش؟ لانه الرب من طول اناته لا يريد ان يهلك اناس او اناس يهلكوا انفسهم، بل يريد ان الجميع يقبل الى التوبه. الرب مطول باله، بس بالنهايه في مصير، بالنهاية هالزوان لح يجمع ولح يروح إلى الحريق. والحلو يعني آخر شيء منقرأ قال لهم اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. بالمخزن الإنسان بيخبي الطعام، مخزني المؤمنين هم سبب شبع لقلب الرب، يعني بشوف فيها شبع لقلب الرب. الرب يعطينا نعمة إنه نختبر أنفسنا، نختبر إيماننا. هل نحن في الإيمان؟ ناس كتير مخدوعة، وناس يعني إذا منكمل بالأمثلة التانيين، إن كان حبة الخردل ولا مثل الخميرة، ولا أترك مجال للأخوة الأفاضل خدام الرب. بس إذا منكمل منعرف إنه بنو الشرير هم الزوان، وبنو الملكوت مثل ما الرب فسر هم المؤمنين اللي بيرمز لقلهم هون القمح. فالرب يعطينا أنه نكون حقيقة بنو الملكوت، وحقيقة نعكس مجد الرب بحياتنا، ونكون سبب بركة وبركة للآخرين، وما نفشل إذا كان في زوان بالكنيسة، أو نخلي أعيننا على زوان، لكن نكون سبب بركة للي زوان بقلب هالكنيسة.
1: أمين. الرب يباركك. منتابع مع الأخ إبراهيم. الرب يباركك أخ إبراهيم، معايا حضرتك؟
2: ايوه حبيبي معاك.
1: الرب يباركك. بتحب تكمل بالنقاط اللي كنا عم نتكلم عنها، انه كتار من المسيحيين بفكروا انه نحن عم نتهجم عليهم لما بنخبرهم الحقيقه وبنعلن لهم ما هو مكتوب في الكتاب المقدس من اقوال المسيح والقديسين انفسهم، يعني اللي كتبوا الكتاب المقدس والرسائل وسفر الرؤيا. فبتحب تضيف نقطة معينة.

0: معين وبعدين متحول للأسيس يوسف لو سمحت.
1: أيوة حبيبي.
0: تفضل.
1: ملاحظ إنه في الأربع أنواع اللي حضرتك والأخت سونيا اتكلمتوا فيهم، نلاحظ إنه النوع الأول والثاني والثالث ما جابش ثمر. فهو ممكن يكون نام شوية، ممكن يكون اتعلم له شوية تعليم، ممكن يكون اتقدم شوية، لكن ما اداش ثمر ونمى. لكن النوع الرابع لما ادى ثمر، لأنه وجد أن الأرض التي طرح فيها أو زرع فيها
0: جيدة،
1: أرض جيدة قد ألحت. ولو سألنا سؤال، هي الأرض دي التعب فيها واتبذل مجهود فيها علشان الأرض تفلح، وهذا عمل الروح القدس في داخل قلب كل واحد. فمهما طالت المدة، زي ما تفضلت وقلت على الحنطة والزوان، هقول مثل صغير. في أنواع جراس بتتزرع اسمه بافلو، عافي جدا قوي جدا، ما بيسمحش للويد أو الزوان أنه يطلع في نصه، بيخنقه. لكن الجراس العادي بيقدر الزوان يتغلب عليه زي ما قالت أخت سونيا ويمتص العصارة بتاعته. وهذا يؤكد لنا أن المؤمنين الأقوياء الذين يقول عنهم الكتاب في عبرانيين 5، الذين لهم الحواس المدربة نتيجة دراسة كلمة الله، يستطيعون أن يميزوا ما بين الخير والشر. لأنه مشكلتنا اليومين دول إن إحنا وسعنا الباب كتير ودخلنا كتير، وبالتالي محتاجين إن إحنا نقف على رجلنا كويس ونقدر ما نديش فرصة للزوان إنه ينتشر. صحيح زي ما برضك تفضلت وقلت إنه الأصل أو الدينونة أو العقاب أو الفصح أو التوضيح هيطلع في الآخر، بس في عندنا مشكلة هنا إنه ما فيش هيبقى في وقت عشان يراجعوا نفسهم ويقولوا إحنا اعترفنا إن إحنا غلطانين، إحنا كنا مخدوعين. هيبقى تو ليت، وده اللي إحنا بنصلي من كل قلوبنا. إحنا ما بنتكلمش عن حد وما بنهاجمش حد، بس بنقول لكل واحد من فضلك شوف في ثمر ولا ما فيش ثمر. روح لما تروح اقرا في الكتاب غلاطيا 5:20 وغلاطيا 5:22 وشوف ثمر الجسد، أعمال الجسد، وشوف ثمر الروح، وشوف أنت بتطلع إيه اللي بيطلع من فمك، إيه اللي بتتصرفه، إيه اللي بتفكر فيه، إيه اللي بتقوله. هل يا ترى في ثمر ولا ما فيش ثمر؟ أو الثمر اللي بتطلعه زي ما الكتاب قال بيطلع ثمر رديء. لكن المؤمنين باينين إن كل ما ده بيطلعوا ثمر جيد، وكمان زي ما الرب قال لهم لأنتم لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأرسلتكم لكي تأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم، وقال لهم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. الناس اللي مخدوعة والناس اللي غردت نفسها في الكنائس بالعافية والناس اللي اندست جوه الكنائس والناس كمان اللي مش واخدة بالها انها بتعمل صح ولا غلط، بتقولك ما احنا بنعمل اللي بيتقال عليه، لكن عليهم يراجعوا نفسهم ويشوفوا هل الروح القدس الساكن فيهم بيوبخهم، هل بيأنبهم، هل بيدركوا ان اللي هم بيعملوه ده غلط. لانه احنا مش عايزين نستنينا نايمين، يعني حسب متى 13 انه قال لهم دعوهم ينميان معا، لكن للأسف جه في الآخر خالص وهو بيقول لهم دعوهم ينميان حيلمهم يحطوهم في جهنم. طيب احنا استفدنا ايه؟ راحوا جهنم لأنهم كانوا مخدوعين. عشان كده احنا لينا دور زي ما قالت أخت سونيا ان احنا نفوق الناس دول. احنا مش بنكرههم ولا بنعاتبهم ولا بنقول لهم ان احنا احسن منكم، لكن احنا بنقول خلي بالك انه مش هيبقى في وقت للمراجعة. لما يجي رب البيت هيقفل الباب، ودي 3 أو 4 مرات في الكتاب يقول كده. في مثل العذارى الجاهلات والحكمات يقول جاء العريس والمستعدات دخلنا وأغلق الباب.

طيب ولما يجي يقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق من قبل أن يكون رب البيت قد جاء وأغلق الباب. طب يا ترى لما يجي المسيح وياخد الكنيسة هيبقى في وقت للمراجعة؟ لا، اللي بره بره واللي جوه جوه. وده بيأكد لنا أن احنا بنقول لكل واحد وهو في الكنيسة، هل بتنمو؟ هل بتدرك عمل المسيح في قلبك؟ هل سكن فيك الروح القدس؟ هل بتعمل أعمال ثمر الروح؟ هل بتطلع الثمر ده وكل يوم بيزيد؟ ولا أنت محلك سر، أنت بس رايح عشان تسكن ضميرك وقاعد في كنيسة وبتقول أنا منضم للكنيسة؟ وبالمناسبة هذا ينطبق على كل الكنائس، على كل الطوائف. بنقول الناس اللي موجودة في أي كنيسة مدخلين أو دخلوا خلسة أو دخلوا متجسسين أو دخلوا يعبدوا أو متدينين أو ليهم حتى أدوار في الكنائس، هل يا ترى أنت ماشي في الطريق المضبوط ولا كل مدى بتنعوز؟ عايز أقول بس تشبيه صغير، عندنا محطة هنا فيها يمكن 4 خطوط، بيمشوا القطورة ما يطلعوا من المحطة الأربعة جنب بعض يمكن حوالي كيلو، وبعد كده في مقص بينحرف فيه كل قضيب ثانية عن الثاني، كل واحد يروح في بلد ثانية. شوف قد إيه ممكن الضلال والشتتان بيجرى. يعني ممكن يقولك أنا في الكنيسة أديني بحضر وبسمع وبتعلم، لكن هو متاخد في طريق تاني بيلاقي نفسه بعد شوية بقى في سكة تانية خالص. وزي ما قال أخويا القسيس يوسف يقول هو ده المسيحي؟ لا، هو ده موجود في الكنيسة هو ده بيعبد مع المسيحيين مع المؤمنين لكن هو ما اختبرش خلاص المسيح، والأرض بتاعته ما تفلحتش. عشان كده لو قاعد يسمع من هنا للسنة الجاية مش هيتغير، لأنه ما أدركش أنه ماشي غلط. هو مخدوع، هو موجود صح في الكنيسة أو في ملكوت السماوات، لكنه لم يستفيد من عمل المسيح، وهو للآن لم يعطي للمسيح الملك الحقيقي عليه زي ما قالوا في لوقا 19، لا نريد أن هذا يملك علينا. في ناس كتير في الكنيسة بتأدي أقول إيه طقوس فرائض، ويمكن بتأديها بأمانة لكنها مش مملكة المسيح على القلب. لسه أعمال الجسد، لسه الشر، لسه الخطية لسه واخدة مكانها، وكمان لسه إبليس ليه مكان جوه حياته. زي ما قالت أخت سونيا إنه عنده مملكة، والمملكة دي فيها ناس، وممكن يكون الناس اللي هم مملوكين لي بيأدوا مراتيم وطباع وحاجات مسيحية، ليهم صورة الفقوة، مؤدبين محترمين بيدوا بأمانة بيحضروا في المعاد بيأدوا نشاطات، لكنهم لم يختبروا خلاص المسيح. ودي مصيبة هنا، إنه الناس تقول لك ده فلان أحسن مننا، ده ما بيفوتش اجتماع، ده أول واحد بيجي. صح، هو حلو النشاط، لكن هل يا ترى اختبرت خلاص المسيح؟ هل يا ترى اتحطيت على الأرض الجيدة؟ لما الرب بيتكلم هنا على طول في الأرض الجيدة يقول إنه نحط في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا. صحيح مختلف كل واحد عن الثاني، واحد إدى 60، واحد إدى 30، واحد إدى 100، لكن مع الوقت بيتقدموا بيتغيروا، مش هيفضلوا محلك صفر. لكن اللي ما بيديش ثمر خالص ده، اللي ما منوش فايدة، اللي مش بيأدي أي نتيجة، اللي مش طالع منه أي تغيير، يا ترى ممكن نحسبه مؤمن إزاي وهو ما بيعملش أي حاجة تثبت إنه مؤمن؟ ما تغيرش، القديم هو اللي هو فيه. صحيح بيغير نشاطاته لكن هو ما بيتغيرش. فالرب يدينا نعمة، وإحنا بنتكلم عن الضلال اللي دخل، نخلي بالنا من أول سكة الضلال لما جه، زي ما الرب اتكلم مع ملاك كنيسة أفسوس قال له خلي بالك أنت بعيد، بس خلي بالك أذكر من أين سقطت وتوب. يعني خلي بالك الواقعة كانت فين أو بدأت منين. صحيح بيكلم مؤمنين، بس كمان لما المؤمن بينام بينين معاه الناس التانية بياخدهم في سكته، لكن عايزين نقول خلي

0: المؤمنين يكونوا أقوياء أصحاء، فاهمين كلمة الله، دارسين كلمة الله، بيقدروا يحبوا الخطاة اللي جوه الكنيسة لكن مش موافقين على اللي بيعملوه، وبيحاولوا بقدر الإمكان إنهم يساعدوهم على إنهم يخلصوا من الضلال اللي هم فيه.
1: ربي باكك يا محبوب. شكرا يا محبوب. طيب السيس يوسف ربي باكك، أنا رح بسألك سؤال أول حتى نجاوب أحد الأحباء، اسمه يدعى محمد منصور، بيقول المسيح ليس المسيح من يغفر الخطايا، إنما الغفور الرحيم الحي القيوم الله سبحانه وتعالى هو من يغفر الخطايا والذنوب. السيس يوسف هيك بسرعة لو سمحت نوضح الفكرة، لأن في ناس ما بتعرف إنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبالنسبة لهم هذا الموضوع كفر وضلال، وبصلي من كل قلبي إنه رب يفتح القلب. تفضل يا محبوب.
2: فهقول أخونا وحبيبنا وصديقنا، لو هو فهم شخصية المسيح بس بهدوء شوية، مش من الموروثات اللي هو اتعلمها أو فهمها أو اتلقنها، لكن وإحنا موضوعنا النهاردة في جزء من المسؤولية في البحث يعني. المسيح إحنا متفقين إن هو الكلمة، كلمة الله، الكلمة صار جسدا. طيب إحنا لما الكلمة تعني مين؟ ما الكلمة تعني شخص، لوجس اللي هو المسيح، الكلمة كلمة الله، مش كلمة من الله، لكن كلمة الله. اللي بيعبر عن شخص الله، فأي شخص يعني لو واحد بيعبر عن شخص الله له إمكانيات الله، له صلاحيات الله. طب الله بيغفر الخطايا، هو من حقه يعمل كده لأنه هو كلم، هو ممثل الله، الكلمة صار جسدا. مفيش حد يشوف الله، ما نقدرش نشوف الله، الله روح، الله يملأ الكون، فاحنا شفنا الله في صورة يسوع المسيح. وبدون أي بس فلسفة أو اجتهاد أو ادعاء أو مزايدة، المسيح عمل الأعمال اللي بيعملها الله، المسيح قدم لنا الكلام والتعاليم اللي هي بتاعة الله، والمسيح قدم لنا صورة حقيقية للإنسان الكامل، إنسان الله. ما ادناش مثال أو نموذج يعني الناس ممكن، وده للأسف موجود في بعض الأمور يعني بدون تفاصيل، في حاجات موجودة الإنسان العادي اللي عنده نوع معين أو مستوى معين من الأخلاق أو من الحاجات الإنسانية يمكن ما يقدرش يعملها، مع أنها اتعملت في بعض الأمور. ما علينا يعني عشان ما روحش بعيد، المسيح يا عزيزي هو بما أنه هو صورة الله غير المنظور، الكلمة التي صار جسدا، ومرة تاني احنا مش بنأله إنسان ونعمله إله، لكن الله الكلمة صار جسدا وحل بيننا، فعنده كل صلاحيات وإمكانيات الله أنه يغفر الخطايا.
1: وهو أصلا أقر المسيح وأعلن للكتبة والفرسين اللي كانوا عم يحتجوا عليه عندما قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطيات، فقالوا من هو هذا؟ لا أحد يغفر الخطايا إلا الله. فطبعا المسيح قرأ أفكارهم وجاوبهم وقال لهم أنه أنا عندي سلطان أني أغفر الخطايا. وطبعا المسيح صادق في كل أمر، وليس كباقي الناس الذين كذبوا لأجل المصلحة. المسيح ما استفاد بشيء، أتى وقدم نفسه فدية وما طلع له شيء بهذا العالم إلا أنه جاي بس يعمل الفداء ويخلصنا ويرحمنا. تفضل.
2: والأمر الثاني حب السيس اللي بيقول مغفورة لك خطاياك، يعني زي بالضبط أنا مثلا خدت صديقي ورحنا المطعم معين وخلاص يعني جينا عند موضوع الدفع، فبقول له لا خلاص الدفع، انا بقول له خلاص الدفع ضروري اكون انا دفعت، يعني مش هقول له لا خلاص ما الدفع ونطلع احنا الاثنين ما دفعناش، ده يبقى فوضى. فلما بيقول مغفوره لك خطاياك، مين اللي عشان كده قال لهم ايما ايسر، يعني ان اقول له قوم واحمل سريرك وامشي، دي كلمه هتكلفني كلمه هيقوم، لكن مغفوره لك خطاياك دي هتعني ان هو اللي لازم يدفع. طب احنا دلوقتي ولسه حبايبنا كانوا بيحتفلوا اليومين اللي فاتوا دول بالضحية، طب هل يعني هل قيمة صديقنا ده اللي بيسأل، هل قيمتك يا عزيزي بتساوي الذبيحة اللي انت ذبحتها بتكفر بيها عن نفسك؟ اطلاقا، انت قيمتك انسان، انت انسان، فمش هياخد الله بديل عنك خروف او معزة او حيوان معاه، لا، الانسان يساوي انسان. فاحنا عايزين انسان يكفر عن انسان، عن خطايا انسان اللي هي اجرتها موت، بس الانسان ده لازم يكون

0: إنسان بلا خطية، لأنه لو هو خاطي إزاي هيفدي خاطي زيه؟ فإنسان قدوس بلا خطية، وقيمة هذا الإنسان تكون عظيمة عشان يكون بيقدر يفدي كل الجنس البشري. فاللي بيقول مغفورة لك خطاياك هو يقدر يقول الكلام ده بثقة، لأن هو دفع عني وعن العالم كله الحساب.
1: طيب أسيس، متابع في ذات السياق، بس بالنسبة لموضوع الضلالات لو سمحت، لأنه عنوان الخدمة ملكوت السماوات وسرعة وسرعة انتشار الضلالات. بحسب بطرس الثاني 2 للإصحاح الثاني، يعني عدد واحد، بيقول بولس، بطرس الرسول بيقول: ولكن كان أيضا قديما في الشعب، يعني أنبياء كذبة في الشعب أي عند بني إسرائيل، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدخلون بدع هلاك وهم ينكرون الرب، أي الرب يسوع، الرب الذي اشتراهم، أي اشتراهم بذبيحته، جالبين بمعنى أو بمعنى يعني جاي عليهم على أنفسهم، الذين طبعا يجلبون على أنفسهم هلاك سريع. وبيقول لك النقطة الهامة، بيقول لك: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. فالعبارة الواضحة أنه سيتبع كثيرون تهلكاتهم، وبالتالي رح يبينوا أنهم مسيحيون لكن هم بوضع الضلال. تفضل يا محبوب.
0: أسيس، أنا يعني بأمانة هو كاتب قدامي النقطة اللي حضرتك قلتها دي، أول حاجة كنت هقولها عن خطورة الضلالات وأهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. وأتمنى أي حد بيسمعنا ما ياخدش الموضوع كده أهو يعني أدينا كأننا بندش كلامه، بس لا، ده أمر في منتهى الخطورة. حضرتك اتفضلت وقلت عن بطرس أنه بيقول للناس المؤمنين سيكون فيكم، أو سيكون أيوة فيكم، معلمون كذبة. بولس حضر الأسيس برضو قال نفس الكلام في أعمال 20 لما كلم القصوص بتوع كنيسة أفسس، ده استدعى قصوص الكنيسة، ده قصوص قال لهم منكم أنتم، منكم أنتم. فأول أمر خطير بالنسبة للضلالات إنها مش جاية من برة، الضلالات مش مستوردة. وعدو الخير لما يجي يجيب لنا ضلالة مش هيجي بشكل كده زي اللي الأطفال بيتخيلوه إنه جاي بشكل قبيح، لا لا لا لا أبدا، ده بيجي بصورة ملاك نور، حد. وعشان كده ده خطورة الضلالات. يعني أنا أكثر من واحد لما مثلا كنا نتناقش في أمور عقائية يقول لي أنت هتفهم أكتر من فلان، وفلان ده ممكن يكون مثلا رجل دين أو شخصية دينية كبيرة، والموضوع مش كده خالص. ما هو يعني أهم الرسل بيحذرونا، ومن دي وان إنه منكم أنتم، الضلالات موجودة من الداخل، يعني مش حد جه من بره الدايرة المسيحية وقال لنا كلام فنقول لا لا لا الكلام ده مش تبعنا، لا، من جوه الدايرة هيطلع يقول حاجات مضلة. حاجة تانية لخطورة الضلالات حضر الأسيس، إن الضلالة مغرية وجذابة وأسهل ولطيفة جدا. بص حضرتك، لما كنت بتكلم على الموضوع إنه تاريخي قديم جدا، لما جت الحية لحواء، بص الإغراء في الطريق الثاني بقى اللي هو الطريق اللي فيه ضلال، يعني سيبنا من الطريق اللي ربنا قاله تعالى أقول لكم على طريق ثاني، تكونان مثل الله. الله، يعني الله بيقول لك موتا تموت لو كلب، والطريق الثاني بتاع الضلال بيقول لك لا لا لا لا انت هتبقى حاجة عظيمة جدا. فخلي بالك يا عزيزي يا اللي بتسمعني، الموضوع بتاع الضلال، السكة بتاعت الضلال مغرية جدا ولطيفة جدا. المصيدة اللي بيعملها أي واحد صياد في الغابة ما بيعملهاش كده يعني حفرة ويعمل عليها علامات إرشادية وإنذارات، لا بالعكس، ده هيغطيها بالورود وبالأعشاب ومن تحت عشان يقدر يقتنس الفريسة. فانتبه وانتبه، وكل واحد فينا ينتبه، الموضوع ممكن يكون فعلا مليان بالإغراءات وشكله سهل وشكله قريب، لكن في حاجة تانية حضر أسيس اتقالت في الأمثال بتاعت ملكوت السماوات، الأجواء المحيطة، البيئة اللي بتخلي الإنسان يقبل الضلالات ساعات بتساعد. احنا في مثل العذارة، في نصف الليل صار صراخ، احنا بنعيش أوقات زي كده حضر أسيس، نصف الليل يعني قمة العتمة والظلام، وحيث ظلام يبقى فيه تخبط، مفيش أي إضاءة، الأنوار بقت ضعيفة جداً، بنعيش أيام أخيرة بقى فيها كم غير عادي من التعاليم والشوشرة واللخبطة والتداخل.

0: ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، والكل بيصرخ، يعني الكل بيتكلم بصوت عالي جدا ضجيج في كل مكان. تعليم السوشيال ميديا طبعا يعني ساهمت الى حد كبير جدا وعظيم في ان الامر ده يبقى شكله مش بس منتشر، بقى مرعب. فدي اجواء ودي بيئة توفر بسهولة جدا سرعة انتشار الضلالات. الحاجة تانية برضو حتأسيس وذكرتها الدكتورة سونيا وذكرها حبيبي الاخ ابراهيم، التشابه القريب قوي، يعني انت بين الطريق ده وبين الطريق ده، بين الزوان وبين حاجة بسيطة جدا. فيعني واحد بيقول لك ما جاتش على دي ما تحبكهاش قوي، ما هي دي زي دي ودي قريب، لا دي مش زي دي. وزي ما حبيبنا الاخ ابراهيم قال الامر ده وانا درسته يعني في الدراسة بتاعتي، لان انا يعني من زمان دراسة البترول، فكنا لما بيدرسونا عن الحفر المائل، البير اللي هنحفره بعيد جدا مايل، ما يقدرش يعمل حفر بطريقة مايلة، لكن بدرجة ميل من السطح خفيفة جدا، ومع الانحراف الخفيف ده على بال ما يوصل الى المكان بتاع التراب اللي فيه الاويل هيقدر يوصله فدرجة الميل بتبدأ زي ما قال لنا الاخ ابراهيم بحاجة صغيرة، لكن هتبعد، هتلاقي نفسك في النهاية. فالمهم انك انت تلتزم وعايز أأكد كمان أمر خطير قالته كلمة الله، بيقول الرسول في كورنثوس الأولى 11:9 لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فموجودة البدع، موجودة، يعني احنا مش هنقدر، وده اللي قاله الرب اتركوهما ينميان، مش هينفع نشيل الضلالات ونشيل الزوال ونخلعه، هيقعد موجود. فخلي بالك، انتبه وانتبه وكل واحد فينا ينتبه، لان الامر في غايه الخطوره. لكن اطمن كل واحد وكل واحده، لانه ممكن يقول لك طب احنا نعمل ايه في الماساه الكبيره دي والامر الخطير ده. لا، في عندنا روح الله، عشان بس تطمن وما تقولش انه طب احنا كده هيضحك علينا. لا، في روح الله اللي بيبكت كل واحد.
1: امين امين.
0: لا، الله لا يترك نفسه بمكانه.
1: امين. الرب يباركك، الرب يباركك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب انا معلش طولت على الاخت نهال والدكتوره سوني، طولت عليك شوي لانه عم ناخد بالحديث شويه وقت طويل، بس الاسيس يوسف كان لازم اعطيه شويه وقت طويل لانه دخل معنا متاخر 22 دقيقه لازم نعوض عليه. وانا بحب يعني بحب يكون حد منطقي وعادل. اخت نهال الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، اهلا وسهلا فيك.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبالأخت المباركة سونيا وحضرة الأسيس يوسف وخادم الرب المبارك الأخ إبراهيم. الرب يبارككم جميعا لأنكم بجد باركتونا بنقط أكثر من رائعة. وأنا عايز أقول أنه كلمة ملكوت السماوات بتساوي ملكوت الله، بس كان اليهود بيتجنبوا تكرار اسم الله كنوع من الاحترام. ولازم نعرف أنه ملكوت الله ده بداخلنا وبيظهر في حياة الإنسان من خلال البر والسلام والفرح اللي بيديه الله، فهو ليس أكلا وشربا، يعني ببساطة ملكوت السماوات ليس مكانا فقط بنروح له بعد الموت، لكن هو ملك الله وسلطانه وحضوره كمان في حياة الإنسان. عايزة كمان حضراتكم قلتم حتى مش عارفة ذكرتوها ولا لأ، أنا نفسي أسأل على في الصلاة الربانية لما بنقول ليأتي ملكوتك، إيه المقصود بكده؟ وعايزة أثير حتى على اللي قاله الأخ إبراهيم إن مسؤوليتنا إن إحنا نعلن الحق، وكمان حضرة القسيس يوسف قال إنه نفضح الضلالات. فالروح القدس حط على قلبي حتى عايز ينذرنا بيها إنه ملكوت الله لا يورث بسبب عائلتي المقدسة اللي ولدت فيها، لكن الكتاب بيورينا انه في فئات كثيرة جدا لا تقدر ان تدخل ملكوت الله no matter what. اشهرها كلنا عارفين هم الاغنياء المتكلين على اموالهم، لكن كمان لازم نعرف انه فئات تانية ذكر عنهم بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى وقال ام لستم تعلمون ان الظالمين ولا الظالمون لا يرثون ملكوت الله، لا تضلوا اهي الضلالة، لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور الهوموسيكشواليتي ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. الحقيقة يا حضرة القسيس جون الآيتين دول في منتهى الخطورة، محتاجين نفحص نفسنا.

0: نفسنا، لانه الايام ديت في ايامنا بنلاقي اخوات بيظلموا اخواتهم في المراس. في ناس عايشين بوي فريند وجير فريند ويقولوا لا ده عادي بس ده زنا. في ناس بيسرقوا من الحكومه وبيستحلوا اي مكاسب. في ناس بيسكروا بالخمر وبيقولوا مش مهم انا مؤمن لكن الرب مقدر ان انا في اكتئاب. في ناس بتشتم والشتيمه زي اللي بان في بقهم. في ناس بيمارسوا الجنس ذكر بذكر وانثى بانثى ويقول الله خلقني كده. كل دول للاسف في جرس انذار ليهم ولينا. كل هذه الفئات لن كمان مره تدخل ملكوت الله. مش انا اللي بحكم، دي كلمه الرب. عشان كده نفسي حضراتكم توضحوا لنا ليه الرب قال كمان ما لم تصيروا مثل الاطفال او الاولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب دكتوره سونيا، انا عارف عندك كثير افكار بس بتحب تعالجي كم فكره بسرعه من الذي طرح
2: يعني،
1: او بتركه للاخ ابراهيم؟
2: فيك تتركه للاخ ابراهيم اذا بدك، ما عندي مانع. بس كنت حابة اعلق على لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعه. اذا في مجال ثلاث اسباب موضوع، بس ما عندي مانع اجاوب اذا لو في مجال بعدين. اوكي سو ليش لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعه؟ يعني انا حطيت قدامي عده نقاط بس لضيق الوقت رح احكي عن ثلاث نقاط بس. نعم. كبيره. نعم. اول نقطه سميتها ضيق الباب وكرب الطريق.
1: الباب الضيق
2: يعني. الباب الضيق وكرب الطريق مكتوب بمتى 7 ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه وقليلون يجدونه. ومنعرف انه مكتوب كمان واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. وهذا بدل انه كتار ناس رح يدخلوا الى الهلاك. ليش؟ لانه الطريق هين، لانه الخطيه جذابه. لكن الدخول الى ملكوت الله في حمل الصليب. دخول إلى ملكوت الله في صلب الجسد مع الأهواء والشهوات. دخول إلى ملكوت الله في سهر روحي، يتوجب سهر روحي وصلاة. والخطية جذابة مثل ما قال خينا الأسيس الفاضل. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية بكل سرعة، نحن بحرب روحية. نحن في حرب روحية والكنيسة تجهل أوقات كتير أنه نحن في حرب روحية. إبليس شغال وإبليس بيعرف أنه وقته قصير. إبليس بيعرف أنه جاي دينون عليه. إبليس بيعرف ولا يزال من القديم مثل ما بنقرأ بأعمال الرسل 13 عن عليم الساحر. شو شاول قال له لعليم الساحر؟ قال له أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيم؟ يعني من القديم وبعده إبليس يعمل جاهدا ليفسد سبل الله المستقيمة. ونحن في حرب روحية مثل ما مكتوب بأفسس 6، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وإبليس عن يشتغل على طرق مختلفة. إبليس عن يجرب قبل كل شيء يزرع الزوان مثل ما قلنا، والزوان ينمى ويخنق الحنطة، نمو الحنطة. إبليس عن يجرب من تعاليم كاذبة وضلالات بقلب الكنيسة أو خارجها يضيع العالم. إبليس عن يجرب يسرق الكلمة كمان، وخصوصي بتسرق الكلمة من الناس اللي منهم متأصلين بالكلمة مثل ما سمعنا. إبليس عن يجرب من خلال انقسامات بالكنيسة الواحدة وبدع عن تقسم الكنيسة. والكنيسة مع الأسف نايمة ومنا سهرانة ومنا واعية على أعمال إبليس. ونحن اليوم دعوة اليوم لكل إنسان عن يسمع مسيحي بيعرف الحق. الكنيسة يعني، وأنا بحكي عن حالي قبل ما أحكي عن الكل، نحن حقيقة مقصرين. الكنيسة لازم تكون عم تبكي للرب وعم تقول له يا رب اعطيه وعي لشعبك، اعطيه نهضة روحية من خلالها نقدر نعرف هجمات ابليس ومكايد ابليس. ابليس عن يجرب يفوت على المدارس، عن يجرب يفوت على البيوت الخربانة ويخرب البيوت، عن يجرب يفوت على التعليم. ابليس عن يجرب تحت مظلة بهالايام هيدي، تحت مظلة الحرية، حرية اختيار الاجناس من اولاد صغار، عن يخرب البيوت، عن يخرب عقول البشر. والكنيسة نايمة. يا ريت اليوم نصلي ونصرخ من القلب يا رب اعطي وعي، يا رب اطرد ابليس، يا رب كسر قيوده. والنقطه الثالثه المهمه اللي حابه بس اقولها، طول أنية الله وتأجيل الدينونة. قريت بسفر الجامعة عدد كتير عجبني، يعني أوقات تقرأ كلمة الرب وتقول واو، إنه كأنه مني قريته.

قبل بس بجامع الإصحاح 8 عدد 11 بيقول لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. نحن ما عارف انه لما بيكون في قانون قوي، القانون القوي بيردع الفساد. القانون القوي بالبلاد اللي عندها قانون قوي بتشوفوا الفساد قليل. ليه؟ لان الناس بتخاف من القانون القوي. في دينونة، الله بسبب محبته، الله

0: ولكن الله محب وما بده الناس تهلك. الله مطول باله على البشر. طول آنات الله مفهومي غلط، طول آنات الله بدل ما تنفهم انه لازم الناس يتوبوا، مع الاسف طول آنات الله عم تخلي الناس يفكروا وكانه ما في اله، وعم تخلي قلب البشر يمتلي شر. ونحن حقيقه قلبنا عنده هالطبيعه، نحن فينا الطبيعه الفاسده، بدون الله نحن فاسدين، وهي نعمل الخطيه اللي محيطه بنا بسهوله. الرب يعطينا وعي ونعرف انه طول آنات الله بس تقودنا الى الخلاص، لكن بيوم من الايام وسريعا سياتي يوم والرب ينقي من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم، وسيضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. أسيس إبراهيم، ربي باكك معايا، حضرتك معايا على الخط. ربي باكك. طيب طيب، بما أنه الموضوع بعده لازال يعني بعدنا، نحن مثل بقوله يعني ما خلصنا إلا نص الموضوع يعني تقريبا، أو ابتدينا بنص الموضوع، فيك تجاوب بسرعة لو سمحت على الفكرة اللي طرحتها الأخت نهال، موضوع الصلاة الربانية بسرعة، وموضوع أنه لا يرث الملكوت الظالمين وإلى ما هنالك. تفضل يا محبوب.
2: يا حبيبي، أنا سامع الكلام، الأخت نهال بتختص وتطلع تطلع لنا أسئلة صعبة، لكن عايز أقول حاجة أخت نهال. قلتي ثلاث نقط. النقطة الأولانية، هل ممكن ملكوت السماوات ملكوت الله يورث؟ لا، لأن الكتاب بيقول لي أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يعني لازم اللي هيخش ملكوت الله، اللي هيبقى من مملكة الله، لازم هو بنفسه يآمن، وده اللي قاله الكتاب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اثنين، انت حطيت حضرتك لسة كبيرة من الناس، هرد عليها بفرعين. الفرع الأولاني بتقولي انه بيقول لن يدخلوا لن يروا لن يدخلوا ملكوت الله، صح، بس الله مش بينفي دخولهم. هو لما يقول لن مش معناه عمرهم ما هيخشوا، عارف ان لن كلمه مؤكده. لكن عايز اقول حاجه، عايز اقول لو فضلوا زي ما هم متمسكين باللي في دماغهم بيعملوا اللي هم بيعملوه، مش هيشوفوا ملكوت السماوات. وهاخد منها مثال الشاب الغني. الشاب الغني الرب يسوع ما قالوش مش هتخش، ده بالعكس قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، بس في حاجة قال له ايه؟ قال له تبيع كل اموالك. لكن هو علشان ما دخلش، مش لانه مش عايز يخش، لا، لانه مش عايز يستغنى ويسيب السبب اللي هو هيمنعه من الدخول. فيقول الكتاب أنه مضى حديدا لأنه كان ذو أموال كثيرة. لكن لو احنا روحنا لواحد تاني زي زكا وزي لاوي، ما هو كانوا زيه عندهم أموال كثيرة، لكنهم لما الرب يسوع دعاهم قال له واحد اتبعني، وقال الثاني انزل بسرعة، استغنوا عن أو تخلصوا من العقبة اللي في السكة، وبالتالي دخلوا. يبقى دول لن يدخلوا اللي هم المتكلين على أموالهم أو الرافضين أن يتركوا أموالهم اللي هي السبب لأنهم عملوا إيه؟ فضلوا أموالهم عن الله. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين الله والمال، هم فضلوا يبقى سيد عليهم المال. الجزء الثالث بتقولي حضرتك، بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات أو ملكوت الله برضك. فهو اللي يقصد بيها برضك انه هو بيكلم تلاميذه في المبدا ده، انهم كانوا منقسمين، كانوا بيغش، كانوا بيعملوا ايه؟ بيكرهوا او بيغيروا او بيحقدوا، او انهم كمان كانوا منقسمين منشقين من يكون السيد. الافكار اللي فيهم دي افكار شريره تمنحهم انهم اعضاء في ملكوت الله.
1: اخ ابراهيم، اخ ابراهيم معلش، طالما الفكره وصلت كملنا بسرعه، لانه خلص وصلت الفكره، مش ضروري نوسعها كثير لانه الوقت ضاق. بالنسبه لانتشار سرعه الانتشار، يعني الرب عطى مثل عن الخميره انه كيف بتخلي العجين يختمر بسرعه. يعني مثلا لما طلع الشعب من ارض مصر، من مصر ووصلوا على البرية، غاب موسى 40 يوم لأنه كان أمام الرب، والرب أخره لكي ما يريه أن هذا الشعب منه جدي. عملوا عجل ذهبي، وحالا زي ما تقول جمعوا الذهب بالهبل يعني بكمية كبيرة، وعملوا عجل طويل عريض، وتعروا وقالوا له وقال لهم هذا هو هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، فالسرعة بأنه بيحق

0: فعلا الإنسان يتنقل. لماذا؟ لا هون بدنا نتكلم لماذا؟ لأنه القلب غير مستعد، القلب يحب الخطية. إذا ما الإنسان مش ناوي من كل قلبه أن يتوب ويقول مثل أفرايم توبني يا رب فأتوب، يا رب ساعدني، لأنه الإنسان مش سهل يتوب، بده يطلب معونة من الرب. تفضل يا محبوب، وبسرعة حتى ناخد التعليق الأخير مع الأخ الأسيس يوسف والأخت سونيا، بسرعة تفضل.
1: ايه انت حضرتك قلت حته حلوه، قلت لو في خميره صغيره وخدتها امراه وخباتها، هو ده المفتاح، انه في خمير لكن اتدارى واستخبى وما فهموش الناس ان ده خمير. وعايز اقول هنا بالمناسبه، خمير التعليم هو اقصى انواع الخمير اللي يخرب اي مجموعه، وبالتالي لو ما خدناش بالنا كويس قوي ونمنا وسبناه بعد شويه نلاقيه طلع بطلعه. لو انا خدت المثل اللي حضرتك قلته في سفر الخروج لما موسى بتاع موسى، انه غيرته خدوا معاهم لفيف جاي من مصر، ما يهموش اللي بيقولوا شعب بني اسرائيل، لكن يهموا لسه دماغهم في العجل الذهبي اللي كانوا بيعبدوه في مصر، وبالتالي نشروا جوه المجموعة. لو عملنا عجل ومشي قدامنا يبقى هو الإله بتاعنا. كان في خمير موجود، وللأسف لم يكن موسى هارون صاحيا، وده اللي موسى أول حاجة عمله قبل ما يخلص على الناس اللي عملت كده، راح لهارون وقال له ماذا فعلت لقد عريت الشعب. يعني معناها انه المؤمنين لازم ياخدوا بالهم من الخدمه.
0: امين امين. الرب يباركك اخ ابراهيم، معلش انا مضطر اني اوقف مع حضرتك. الرب يباركك، شكرا جدا
1: حبيبي.
0: الرب يباركك. بعد معنا سبع دقائق ونغلق. طيب نشكر رب من اجلك. قسيس يوسف لو سمحت، بنحب التابع بذات السياق، لانه بعد معنا كم دقيقه لو سمحت.
2: الوقت خلاص عند قسيس، عايز اقول نصائح ختاميه للموضوع وحاجات عمليه هتفيدنا.
0: اتفضل.
2: عشان لو اي حد يعني متلخبط او عايز يطمن ويتأكد انه هو ماشي في الطريق الصحيح. الضلال حد أسيس ده شغل اعمال الظلمة بتاعت ابليس اللي عنده متخصصين، كتاب بيقول عنهم ولات هذا العالم على ظلمة هذا الظهر، يعني ناس مسؤولة انها تخلي فيه ظلام. اللي ينور الطريق كلمة الله، سراج لرجلي كلامك ونور. يا عزيزي يلي عايز تتأكد انه السكة بتاعتك مظبوطة، نور كلمة الله، ارجع للكلمة، ادرس الكلمة، قارن الروحيات بالروحيات عشان تتأكد انه الطريق اللي انت ماشي فيه. اهل بيرية بيقول عنهم بولس كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي، لانهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم. ده بيراجعوا مش ورا خادم ولا قسيس ولا اسقف، بيراجعوا ورا بولس نفسه. هل هذه الامور هكذا؟ مش عيب ومش غلط انك تراجع اي كلام بتسمعه سواء في الكنيسة او في اي مكان وتشوفه هل ده مظبوط ولا لا. حاجة تانية، ادي فرصة لروح الله انه يفحص ويميز. من مواهب الروح القدس في روح تمييز، فقول له يا رب اكشف لي، وضح لي هل الامر ده من عندك ولا لا، هل انا ماشي في والسالك طريقا كاملا اريه خلاصي. في فرق بين واحد عمال يتدارى في الامور بتاعت الطقوس والعبادة وبيسرح فيها ومش عايز، مش مجتهد انه يعرف باخلاص الطريق الصحيح، وفي فوق واحد انه انسان امين مع نفسه مع الرب وبيقول له اكشف لي يا رب. اخر حاجة حضرتك قسيس عشان اختم وادي الفرصة لحضرتك والاخت سونيا، المسيح لانه عارف ان احنا ممكن نضل، فما كلمناش على سكة او على طريق معين، لكن اتكلم عن نفسه لما توما سأل عن الطريق وقال أنا هو الطريق. الضمان الوحيد أن أكون ماشي في طريق صح أن أرتبط بالمسيح، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. ما أنا مش يعني، وده حاجة جميلة جدا ورائعة، المسيح ما سبلناش شوية طرق كده وكل واحد فين، لا قال أنا الطريق، تعال ليا وانت تتأكد أنك فعلا ماشي بالطريق الصحيح. شكرا على الاستضافة حضرت القسيس،
0: الرب يبارك،
2: والرب يبارك حضرتك ويبارك الحلقة.
0: شكرا للرب يبارك القسيس يوسف، نشكرك من أجل حضرتك والأمور اللي قدمتها. مع الأخ أيضا الأخ إبراهيم سعد، ربي يبارككم. طيب بتحب تتابع بالجزء الأخير كمان لأنه كان عندك أشياء كتير وأنا عارف أنه ما قدرناش خلصنا، يعني معك تقريبا ثلاث دقائق
3: it's okay. نعم. So بدي أقول بالنهاية كلمة تشجيع، بس قبل بدي

0: يقول عن سرعة الضلالات. نحن بنعرف من اصحاح من التكوين، من الاصحاح الاول والثاني، عن مبادئ الخلق. قرينا بنقرا عن مبادئ الخلق، السماء والارض، لكن بالتكوين الاصحاح الثالث بنشوف السقوط، سرعة السقوط،
1: سقوط
0: الانسان، سقط ادم وحواء. تكوين أربعة، سقط الابن، سقط ابنه، قايين قتل خيه. تكوين ستة بنشوف رأى الرب ان شر الانسان قد كسر في الارض، وان كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان. يعني يعني في فترة
1: يعني
0: زمنية
1: كلها فسدت مع نوح وأهل بيته.
0: يعني من أول الخليقة لخليقة الإنسان لنوح لتكوين ستة في حوالي 1056 سنة، أو بالكثير 1600 سنة فسدت كل الخليقة. سرعة الفساد. وحقيقة إذا يعني يعوزني الوقت إذا بدنا نحكي عن الشعب وعن فساد الشعب، مثل ما قلنا بعد ما الرب كان خلصهم من العبودية وشافوا المعجزات وشافوا يد الله القديرة، بظرف أقل من 90 نهار، كانوا 90 ل 100 نهار عملوا العجل وقالوا هذه آلهتك. وهارون اللي المفروض يكون سبب بركة فزع من الأكترية وعملوا المذبح، عملوا المذبح. بعدين منشوف مثلا بأيام القضاة كيف الشعب كان يفعل ما يحلو بعينيه، رفضوا الرب. الشعب صلب الرقبة. منشوف الملوك فسدت. منشوف بأيام إيليا 450 نبي و400 من أنبياء السواري جالسين على مائدة إيزابل عن يأكلوا معها. وعملت إحصائيات تشوف قديش كانت هالنسبة، هل كان في شعب؟ يعني الرب قال له أبقيت 7000 ركبة لإيليا. إيليا فكر حاله أنه هو المؤمن الوحيد الباقي، لأنه كانت حقيقة كلمة الرب يعني نادرة، ما كان في مؤمنين. وقال له الرب في 7000 بحسب الإحصائيات قديش كان تقريبا الشعب، يعني النسبة كانت بتطلع تقريبا 0.7 أو 1.4% من الشعب مؤمن بخوف الله. فساد كبير. ولا لأنه إبليس كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، وخدامه بيجوا كخدام البر، كذبة، بياخدوا صورة كذبة. لكن بالنهاية في بالرغم من الفساد، نوح وجد نعمة في عيني الرب، في أمل للي بالمسيح. قد ما سريع وقد ما كتر ضلال، يا من تسمعني، في خلاص للأتقياء والكنيسة. الرب جاي بيوم من الأيام وسينقذنا من الغضب الآتي. في غضب جاي على العالم، لكن الرب سينقذ كنيسته وينقذ شعبه الأمين اللي سهران. فلنسهر ولنصلي ونتعمق بكلمة الرب ونكون سبب بركة. ومكتوب بالنهاية لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت.
1: أمين. رب يباركك. أشكرك جدا أحبائي. باختصار شديد كما سمعنا، لازم يكون الإنسان مخلص حتى يقدر يسمع صوت الحق، وهذا ما قاله المسيح بيوحنا الإصحاح العاشر، بيقول خرافي تسمع صوتي وتعرفني فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يعني الشخص المخلص بيقدر يميز. الأخ مصطفى سأل هذا السؤال وأنا بجاوب عليه بطريقة سريعة، بيقول كيف يميز المسيحي بين تعاليم الملكوت وبين الضلالات التي تدعي أنها مسيحية؟ المسيح وضح لناها بسهولة. الشخص المخلص الباحث عن الحق من كل قلبه، يعني مسلم مسيحي وبتتري شو ما يكون، بيقول يا رب أنا مش فارقة معي الدين، مش فارقة معي العقائد، فارقة معي يا رب أنت سمعني صوتك وعلمني وناديني، ولأنك أنت إلهي بتعرف كيف تتعامل معي. الله بيعرف يتعامل مع النفس لأنه خالقها. إذا كانت الريسبشن الموجي تواصلت مع موجة السماء، والله بيعرف القلب المستقيم والقلب الذي يسعى للربح والمنفعة والمراوغ. الشخص المخلص بيسمع صوت الراعي الصالح، بيسمع صوت المسيح الفادي والراعي والمخلص والشفيع، والرب بيعرف كيف يتكلم مع خاصته، بيقول لك ويدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. يعني الرب قادر أن ينقذنا من شر الضلالات رغم أنها تتسع أخيرا في هذه الأيام الأخيرة، وبيقول لك وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، كثير كثير كثير، وكثيرون يتجرون بكم بالطمع بيقول كتاب. وبالتالي يلي أنت واقف مثل ما بيقول كتاب، الذي يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. خليك حريص وصهران، اسهر سهر روحي، اقرأ كتابك، صلي، خليك بشركة مقدسة مع إخوتك وأخواتك في الكنيسة. ما بتقول يلا أنا بنام على ظهري وبشوف النت، لا لا لا، أنت إلك دور في نفوس بتجي على الكنيسة. أنت بيكون لك دور أنك تبنيها، أنت لك بيكون دور أنك تعلمها إذا كان رب أعطاك موهبة التعليم. إلك أدوار متنوعة، كن ساهرا لا تتراخى، لكن كن واثق انه الرب عينه عليك،

والرب قادر مثل ما قال بولس الرسول، الرب قادر أن ينقذني لملكوت إلى ملكوته، الله قادر يخلصني إلى ملكوته. وبالتالي يس، نحن في زمن أخير، ضلالات كثيرة، أفكار مشابهة للأفكار والتعاليم المسيحية، لكن الذين عندهم المسحة يستطيعون أن يميزوا حالا أنه هيدا صوت الذئب، هيدا صوت الإبليس، وهذا صوت الراعي الصالح. الرب يبارككم أحبائي. أخيرا نقول كلمة مهمة جدا للذين لم يختبروا بعد خلاص المسيح. ممكن تكون أنت مش مسيحي، بس المسيح مات لأجلك، لأجل خطاياك، حتى يخلصك، دفع ثمن خطاياك، وبيحب يخلصك، وما قالك خلاص خارج الإيمان المسيحي على فكرة، مش متعصب. يا ريت في خارج الإيمان وكل واحد كل من على دينه الله يعينه، بس ما في. مش الكتاب أجزاء جزم، والمسيح الصادق الأمين هو قال هذا الكلام، أنا هو الطريق، أنا هو الباب، أنا هو الطريق، أنا القيامة والحياة، ما فيش إلا وهو المخلص، ليس بأحد غير المسيح الخلاص. من أجل ذلك بنصحك، ويا ريت تقبل، وأرجو من الروح القدس أن يقنعك، بنصحك أنك تقبل وتقول له يا رب ارحمني، يا رب يسوع، يا من مت عني بجسدك البشري، اقبلني، طهر لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى اتقدس، واعطيني النعمة وقوة اسلك في الطريق الحق، واعطيني يا رب هبة ونعمة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، مثلث الأقانيم، للرب إلهنا كل المجد. أحبائي، إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح في مجيئه، الرب معكم.

اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده. الروح القدس النهارده هيشاركنا ويقودنا في موضوع مهم جدا، موضوع يمكن بعيد عن اذهاننا. كلنا لما بنيجي نسمع السماء بنبص لفوق. النهارده لما نسمع السماء عايزين نبص لتحت للحياه اللي احنا عايشينها، لان السماء بتبتدي من هنا. يسوع اتكلم عن الجحيم أكتر من السماء في الكتاب المقدس، مش عشان الجحيم أهم، عشان أنتم وأنا أهم. أي أم أو أي أب قبل ما يناموا بيطمنوا أن أولادهم دخلوا البيت، ما بيناموش إلا ما أولادهم يدخلوا البيت. احنا عايزين النهاردة نطمن أن فوق نطمن أن كلنا هنكون في نفس البيت. السماء بتبتدي من هنا. وقبل ما نبتدي عايزين النهاردة نشارك مع بعض ونصلي الترنيمة اللي جاية.

موضوع ان السماء بتبتدي من على الارض موضوع حساس، موضوع الناس دايما بتبص له بصه غريبه، مش متعودين. السماء بالنسبه لنا بعيده، مش قريبه للدرجه دي. وانا بشارك معاكم ببساطه فيكتور هوجو دون اديب فرنسا الكبير اللي عمل قصه اسمها البؤساء، يمكن كتير منكم قروها. فيكتور هوجو دون زي نجيب محفوظ عندنا وزي العقاد، راجل اديب كبير. لما جه دعوه كشخصيه كبيره في المجتمع يفتتح كنيسه، الكنيسه دي كانت قديمه وجددوها. لما جم يجددوها ركزوا اكتر بكتير في السقف، اخذوا السقف عملوا لونه ازرق وحطوا فيه كل التلاميذ والرسل وحطوا ملائكه كتير وناس كتير، بقى السقف بقى زحمه، حطوا فيه كل حاجه. فلما جه فيكتور هوجو دخل بص للسقف، السقف شده، فالمطرنه والكهنه انبسطوا قوي ان السقف شد فيكتور هوجو. قالوا له بصراحه احنا مبسوطين قوي ان السقف شدك، لانه الناس متدينه ودايما بصه لتحت، مش بصه مش بتفكر في السماء، بصه لتحت، ناس منحنيين، الهموم شايلاهم، القلق مليهم، فمبسوطين انت بصيت لفوق. فجاء فيكتور هوجو قال كلمه مكتوبه في التاريخ، قال لهم لما يجوا الناس يبصوا لسقف الكنيسه قولوا لهم ان في اعظم شيء على قلب الله ما ترسمش. قالوا له ايه اللي ما ترسمش؟ ده السماء زحمه، السقف زحمه. قالوا له ايه اللي ما ترسمش واحنا ما رسمناهوش؟ قال لهم بصراحه اللي انتوا ما رسمتوهوش ما يترسمش، لانه اهم شيء على قلب الله نفس الانسان، نفس الانسان، لانه مكتوب.

هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله الإنسان، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وإحنا بنتكلم على يوحنا 3:16 المكتوب فيها الآية دي. أرجوكم عايزين نحط خطوط، مئات الخطوط، آلاف الخطوط، حطوا خطوط زي ما أنتوا عايزين تحت الجملة اللي هقولها لكم. مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يعني إيه لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ بمنتهى البساطة لكي لا يهلك كل من يؤمن به معناها حاجة واحدة، من يؤمن، مش لكي لا يهلك من اتولد في عيلة مسيحية أو في طائفة معينة بدون إرادته. مش معناها أن أنا مجرد اتولدت في عيلتي بدون إرادتي يبقى أنا على راسي ريشة. مش مهم عيلتي إيه، مش مهم طائفتي إيه، أنا اتولدت بدون إرادتي. الآية بتقول لكي لا يهلك كل من يؤمن، يبقى فيه قرار لازم أخده في حياتي. عشان كده يسوع بيقول إن أراد أحد، إن سمع أحد، إن فتح أحد، قرار إرادي. طب اللي خدته وأنا صغير، كل اللي أنا تعلمته وأنا صغير، اللي اتولدت بيه وأنا صغير في عيلتي، التدين اللي أنا فيه ده بدون إرادتي، يبقى لازم أخد قراري بإرادتي. يبقى لازم أعرف رايح فين، السماء من هنا، لازم أعرف أن رايح السماء وأنا هنا. اللص اليمين عارف أنه رايح من هنا. التلاميذ في إنجيل لوقا مكتوب افرحوا، يسوع بيقول لهم افرحوا أن أسماءكم كتبت في السماوات، ده فعل ماضي مش لسه هتتكتب. في حاجات أخذناها وإحنا صغيرين نعمة، دي بركة، لكن لما نكبر لازم نخطها بإرادتنا. إيه اللي أخذناه وإحنا صغيرين؟ وإحنا صغيرين أخذنا جنسيتنا بدون إرادتنا. أنا اتولدت بجنسية بدون إرادتي، عائلتنا بدون إرادتنا، مفيش حد فيكم اتولد في عيلته بإرادته، ديانتكم بدون إرادتكم، محدش اتولد بالدين بتاعه بإرادته، طائفتي بدون إرادتي. أنا ما قلتش لعيلتي عايزة اتولد في الطائفة دي، في حاجة تاني كمان بدون إرادتي، ما تتخضوش، معموديتي بدون إرادتي. أنا اتعمدت وأنا صغير بدون إرادتي، وعمدت بنتي بدون إرادتها. مش ممكن هدخل السماء على حاجات أخدتها بدون إرادتي. لما أكبر الروح القدس هيطالبني. الروح القدس إيه هو الروح القدس؟ ليه أنا بتكلم كتير عن الروح القدس؟ الروح القدس يسوع قبل ما يموت بص كده للروح القدس وشاور عليه وقال ذاك يمجدني. ليه قال ذاك يمجدني؟ لأنه مش ممكن أي جسد مهما كان تدينه هيقدر يمجد يسوع. هيمجد يسوع وأشياء أخرى، هيمجد يسوع وطائفته، يمجد يسوع وذاته، يمجد يسوع وخدمته، مش ممكن حد هيمجد يسوع بس. فالروح القدس قال ذاك يمجدني، وبصلنا وقال لنا لن أترككم يتامى. إحنا مش يتامى طول ما الروح القدس اللي بيمجد يسوع موجود، ولازم يكون موجود في حياتنا وموجود فينا. يبقى أنا ما خدتش الحاجات دي بدون إرادتي، يجي الوقت اللي أنا لازم أطلب الحاجات دي بإرادتي. أرجوكم النهاردة تعالوا له وقولوا له، وقولوا له نحن عايزينك. في أولويات، في أولويات. دايما أقول إن في حلقات تانية قلتها لكم إن ممكن تورثوا ديانتكم، ممكن تورثوا مسيحيتكم، لكن ما تقدروش تورثوا أبديتكم. السماء لا تورث، الأرض بتورث. اللي عنده فدان، اللي عنده إيراد، اللي عنده عمارة بيسيبها لولاده. كل شيء على الأرض يورث، لكن السماء لا تورث. والسماء بتديش من هناك، السماء بتبتدي من هنا. تعرفين لو في ولعة ولعت في بيت، لو في بتولع حصلت فيه نار، مش ممكن والنار ولعة تيجي الأم تكمل مذاكرة ولادها والأب يكمل عمل السندوتشات لولاده أو يقرأ الجورنال. الأب لما يجي يلاقي النار ولعة هو ومراته، أول الأولويات الهروب من النار. أول أولويات حياتكم الهروب من النار الأبدية. أول أولوياتكم أن أنتوا تعرفوا أن أنتوا وولادكم رايحين فين، أبديتكم فين. دي أول أولويات حياتنا وأول أولويات حياتكم. أنا عمري ما أنسى، كنت مرة في عزة، في عزة كان راجل من رجال الأعمال وكان صغير في السن، وكان دايما بيسافر برا ويجيب حاجات وبيجي معاه توكيلات كتير. مات فجأة، لما مات والعزة كان موجود ابنه كان

يلعب في وسط العزاء. ابنه عمال يلعب، وبعدين دخل عمه شريك ابوه، اخو ابوه وفي نفس الوقت شريك، وقال له يا عمو بابا فين؟ الراجل قال له، الراجل اتخض الاول، بعدين قال له بابا سافر. قال له سافر فين؟ قال له سافر بلد بعيده. قال له اسمها ايه؟ قال له اسمها السما. قال له اسمها السما. الولد لف ورجع تاني، وبعد ما رجع بص لعمه وقال له يا عمو انت بتكذب عليا، انت بتضحك عليا، بابا ما راحش السما. وابتدى الولد يصرخ ويقول بابا ما راحش السما، بابا ما راحش السما. عمه الولد قالت الولد ده هيفول على اخويا، سكتوه سكتوه. الولد يصرخ يقول بابا ما راحش السما، فعمه حضنه قال له يا حبيبي ليه بتقول بابا ما راحش السما؟ مين قال لك ان بابا ما راحش السما؟ قال له بصراحه يا عمو بابا كان كل ما يجي يسافر اي بلد يكلمني عنها، يجيب لي سيرتها، وعمره ما راح بلد الا ما كلمني عنها. بابا ما كلمنيش عن بلد اسمها السما، ومش ممكن بابا يروح بلد ما كلمنيش عنها، مش ممكن يروح بلد بابا يروح بلد ما يعرفش عنها حاجه. ما بتكلموش ولادكم عن السما، ما بتكلموش بعض عن السما، ما بنتكلمش عن السما، ما بنجيبش سيرة السما. السما بالنسبة لنا شر، دايما لما نسمع حد مات أو حد انتقل نقول بعد الشر. السما بالنسبة لنا صندوق قدام هيكل ولون وناس لابسين أسود ونحيب وبكاء ودموع. السما بالنسبة لنا صراخ وعويل ونحاسبه ونعاتبه على الفراق اللي حصل. السما بالنسبة لنا عزاء وقهوة سادة. السما بالنسبة لنا تعب وهم. السما بالنسبة لنا حاجة مش مقبولة، مرفوضة. وفي نفس الوقت السما مش هي الصفحة الأخيرة في الأهرام، السما مش هي صفحة الوفيات اللي في الأهرام. صفحة الوفيات في الأهرام مكتوب الكل انتقل إلى الأمجاد السماوية. السما مش بالنسبة لينا هي ان احنا نكتب انتقل الى الامجاد السماويه ونخضر روحنا. السما مش بالنسبه لنا ان احنا نعيش على الارض زي ما احنا عايزين حتى لو كنا متدينين، وبعد كده نيجي نعيش بالطول والعرض ونخضر نفسينا وندي ربنا ديانه معتمده على حاجات روتينيه. مسيحيتي طول حياتي اعتمدت على امور روتينيه، اعتمدت على حاجات. هكلمكم بصراحة، مسيحيتي كانت عبارة عن كلمتين الصبح وأنا مستعجل وكلمتين بالليل وأنا نعسان. السما بالنسبة لي ومسيحيتي كانت بالنسبة لي ممارسات وطقوس وفروض مكررة. السما بالنسبة لي كانت صلوات مكررة. السما بالنسبة لي كانت يوم لحد ساعة أو ساعتين. السما بالنسبة لي كان أروح أخذ الجسد والدم وأفتح بقي وأنسى أفتح قلبي. السماء المسيحية بالنسبة لي كانت مختلفة عن المسيحية يوم ما تيجوا تتقابلوا مع المسيح مقابلة شخصية وتقولوا له عايزينك. عشان كده بالنسبة لنا من فضلكم لازم ناخد النهاردة 100 درجة 180 درجة في حياتنا. لازم النهاردة نيجي ونعرف احنا رايحين فين. مش مهم نموت ازاي، دايما اقول مش مهم نموت امتى وازاي وفين، المهم نعرف احنا رايحين فين. مين اللي حيدين؟ يسوع المسيح هو اللي حيدين. يبقى لازم نفتح له على الأرض عشان يفتح لنا فوق. يسوع المسيح هو اللي حيدين، يبقى لازم نعرفه على الأرض قبل فوق ما نقول نيجي فوق نقول له ما نعرفكش. من فضلكم تعالوا له النهاردة، تعالوا له. أنا عايز وأنا بختم كلامي عايز أقول لكم حاجة صغيرة. لو في ناس بعاد، لو في ناس محتارة، لازم تعرفوا ان قلب يسوع كله حنان، قلبه كله حب، عمره ما بيحاسب. دايما يقول لكم اللي فات مات، دايما حضنه مفتوح. عمري ما انسى كنت مره مستني اختي اللي كانت جايه من امريكا على مصر الطيران اللي هو الطيران المباشر اللي جاي من امريكا، وانا واقف في المطار لقيت في عيله مستنيه ابنها اللي جاي من امريكا. كان الاب والام قاعدين ووراهم وحواليهم لما وعمين بيقولوا بقى خلاص بقى المسامح كريم والضفر ما يخرجش من اللحم، أو ابنك برضو يقول لهم 3 سنين ما يبعتليش جواب، 3 سنين ما يسألش فيا، 3 سنين ما يتصلش بيا في التليفون. قالوا له برضو معلش ما هو جاي لك. قال لهم ده جاي لي عشان ده جاي عشان يفسح مراته الأمريكية لسه متجوزها، جاي يفرجها على الأهرام وأبو الهول، ده مش جاي يتفرج عليا، مش جاي يتعرف بيا، لكن برضو عشان تعرف إن عنده عيلة وتعرف إن له أصل أنا جيت لكن مش هسلم عليه.

بيني وبينه عناية مش هتيجي في عينه. ومرة واحدة لقيت واحد واحدة طالعين والناس كلها بتجري عليهم. كان بيتباس، ما كانش بيبوس، ما كانت عينيه زيغة، كان بيدور على حاجة وهم عمين بيبوسوه. أمه راحت حضنته وهي بتبوسه، جابت له البعيد والقديم وشركته، لكن برضه هو عمال يدور. بصيت على أبوه ولقيته ساب العصاية اللي كان بيتعكز عليها، ما قدرش، ما استحملش، ابتدى يتحرك ودخل في الزحمة يزق الناس، أو قعد يقرب لغاية ما وصل قدام ابنه. لما وصل قدام ابنه كانوا اتنين، وفي لحظة واحدة بقوا واحد. الأب أخد ابنه في حضنه فعصوا. حاجة غريبة حصلت، كنت بقراها في الكتاب، لقيت رحت لقيت حاجة غريبة، لقيت إنه الأب عمال يبوس ابنه في رقبة الأب عمال يبوس ابنه في رقبته على عنقه، لأن الابن رمى راسه على كتف أبوه عشان يرتاح. ساعتها عرفت في لوقا 15 في قصة الابن الضال لما رجع لأبوه، مكتوب إنه لما رجع لأبوه وقع الأب على عنق ابنه وبقى عمال يقبل عنق ابنه. هو ده اللي لقاه قصاده، لأنه الابن كان معصور في حضن أبوه، ما حسبوش، ما عدبوش، أخده في حضنه ونزل بوس فيه. ده اللي هيعمله فيكم يسوع النهاردة لو رجعتوله، ده اللي هيعمله فيكم يسوع لو جيتوله. هياخدكم في حضنه، مش هيحاسبكم، مش هيعاتبكم، ده مستنيكم. فتح حضنه ليكم، هيمسح كل دمعة وهيقول لكم وحشتوني، تعالوا له النهاردة، تعالوا له باللي انتوا فيه، تعالوا له زي ما انتوا، ما تتدينوا، ما تتجملوش. شبعنا تدين، شبعنا تؤوس وفرود، شبعنا ممارسات. جاء الوقت اللي نيجي نقرب له ونديله قلوبنا. القلب الوحيد اللي ما بيحاسبش هو قلب يسوع. تعالوا النهاردة نقول له للمنتهى أحببتني، تعالوا نرنم له من القلب ونقول له مريت عليا وقومتني، قومتني. تعالوا نقول له قلبي مديون، مديون لحبك ليا، قلبي مديون لكل حضن انت حضنته لي وسبتك. النهاردة ارجعوا له، ارجعوا للحضن المفتوح، للحضن اللي مستنيكم، الحضن اللي فاتح ايدي ليكم. قلبي مديون لحبك ليا، للمنتهى احببتني.

كتير قوي بنخاف نجيله، بنقول احنا غير مستحقين. كتير قوي بنخاف نجيله ليأدبنا. دايما عندنا فكرة انه الله ممكن ينتقم مننا، ممكن يعاقبنا.

على كل حاجة عملنا لها. دايما عندنا فكرة انه الله ماسك كرباج ومستنينا. تعرفين بطرس، بطرس اللي هو كان الدراع اليمين بتاع المسيح، كان الفتوة بتاع المسيح، بطرس أنكره، سب ولعن وأنكره. تعرفوا لما المسيح قام، أول ما قام كان بيفكر في بطرس. الملاكين راحوا وقالوا للمريمات اذهبا وقولا للتلاميذ ولبطرس. كتير قوي يقول له، أقول له يا رب ليه تفتكر بطرس؟ ده انت لازم تديله ألمين، ده انت لازم تقوله كلمتين في عظمه، انت لازم تتقل عليه، انت لازم ما تدلوش وش، ده انكرك وسب ولعن. لكن قلب يسوع قلب تاني، حب يسوع حب تاني، حبنا غير ما احنا بنحبه، بيعاملنا مش زي ما احنا بنعامله. هو مستنيكم، ارجوكم تجولوا النهارده، تعالوا له مهما عملتوا فيه، مهما كان خطيتكم، مهما كان سقطاتكم، تعالوا له، تعالوا له وصلوا له ورنموا له اللي احنا هنقوله.

حصل لي صلوة. العايز يسوع حساس جدا، بيخبط على القلب، ما بيقتحمش القلب. العايز يصلي ورايا، بس قبل ما نصلي عايز أفكركم بحاجة. الابن الضال لما كان راجع لابوه كان بيحسبها، كان عمال يفكر هقول له ايه وهيقول لي ايه، عشان كان منحني وكان عمال يحسبها ويقول هقول له ان انا اعملني واحد من الخدامين بتوعك، انا ما استاهلش اقعد في بيتك. وهو عمال يحسبها وكان موطي راسه، ما كانش شايف ابوه انه مستنيه. مش مكتوب في الكتاب المقدس ولما راى الابن ابوه، مكتوب ولما راى الاب ابنه. هو اللي هيشوفكم، هو اللي مستنيكم، هو اللي هيحضنكم. ارجعوا له، صلوا معايا. سيدي يسوع، أشكر حبك، أشكر حنانك، أشكرك إنك ما بتعاملناش زي ما إحنا بنعاملك، أشكرك إنك بتحبنا أكتر ما إحنا بنحبك، أشكرك إنك أنت اللي هتشوفني، أشكرك إنك أنت اللي هتحضني، أشكرك إن أنت اللي هتسترني. بقبلك النهاردة، بقبل عملك على الصليب، بقبل الدم اللي أنت اديتوني على الصليب، بتحرر النهاردة بيك، بتغسل بيك. من النهاردة أنا ليك وإنت ليا. أشكرك إنك قبلتني.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا تاني النهاردة في حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم اللي بقدمه لكم من المركز العربي في كاليفورنيا. أنا سعيد أن نلتقي بكم مرة تانية، وسعيد بكل اللي شافوا الحلقة الأولانية. زي ما شرحت في الحلقة الأولانية، إحنا هنا في جزيرة باتموس. إن فاكت في الواقع أنا موجود في المكان اللي الرسول يوحنا كان منفي فيه، لكن كمان المكان اللي شاف فيه الرؤية. زي ما انتوا شايفين الباب المقفول اللي على يميني ده، انا ورت لكم في الحلقة اللي فاتت، ده الباب اللي بيدخل على الكهف اللي يوحنا شاف فيه الرؤية. دي الطريق اللي يوحنا كان بيسلكه وهو جاي يشوف الرؤية.

في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن إزاي يوحنا بعد ما كان منفي في أفسس جابوه مرحل مترحل في كمنفي وكسجين وجابوه رموه هنا في الجزيرة. زي ما قلت لكم بس للتذكرة إن الجزيرة دي كلها عبارة عن صخر صخرية ما ينفعش تهرب منها بأي شكل من الأشكال. كانوا بيجوا يرموا فيها الناس المنفيين هنا وإنت وحياتك ونصيبك، وبعد كده بيرجعوا تاني لما يصدر عليهم أمر بالإفراج يرجعوا تاني يرجعوهم. جزيرة بطمس فيها 3000 نفس، أغلبهم يا إما من الدير يا إما من أهل اللي جم وعاشوا هنا وطبعا شغالين في السياحة. خليني أركز على نقطتين قبل ما أبتدي حلقة النهاردة. إنه مرة تانية أنا بقول لكم أنا مش جاي أفسر لك سفر الرؤية ولا أقدم لك المدارس في التفسير، بشكر ربنا من أجل الرعاة والكنائس والخدمات اللي بتعمل كده. أنا كل اللي أنا بحاول أعمله أنه أنا كانت روحي محتدية جداً فيا من كثرة ما بسمع في ناس بتهاجم كلمة الله وبتهاجم الوحي، بتهاجم التكوين وبتهاجم اللي حصل في العهد القديم وبتهاجم المعجزات في العهد الجديد. وأنا شعرت داخلي أنه أنا محتاج أعمل الرحلة دي، أن أنا أخد كل المشاهدين وكل أصدقائي في رحلة نبتديها من جزيرة بطمس وبعدين هنروح السبع كنائس. وحسيت أنه بكلام زي ما بيقول مثلاً سكت هؤلاء سكت هؤلاء سكت هؤلاء، وده العمل اللي بيحاول يعمله معانا النهاردة، سكت هؤلاء سكت هؤلاء سكت هؤلاء، والرب يسوع يرد يقول وإن سكت هؤلاء فالحجارة دي بتتكلم. الحجر اللي جوه اللي بيشهد على وجود يوحنا الحبيب جوه بيتكلم. الحجارة اللي هنشوفها في السبع كنائس أفسس ولودوكية وسميرنا وبرغاموس، هنشوف الحاجات دي كلها. هنشوف برغاموس حيث كرسي الشيطان، هاخدك معايا برغاموس تشوف ليه كان بيتكلم من هناك في كرسي الشيطان. هاخدك معايا لودوكية وهتشوف ليه المية الفترة موجودة هناك. هتسمع ليه إيزابل اللي كانت موجودة من 2000 سنة التي تقول إنها نبية، روح إيزابل شغالة جدا النهاردة بروح النبوة بروح التعليم وعمالة تعلم الناس انهم يزنوا عن ربنا. الاسبوع اللي فات او الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اعلان يسوع المسيح. الاعلان يوحنا بيقول اللي انا بقوله لكم ده مجرد اعلان، انا شفت اعلان من يسوع والاعلان ده جاي من ربنا، وابتدى يصف يسوع بانه الكائن والذي كان اللي هو اهيا الذي اهيا. وزي ما قلت لكم ده اعلان عن شخص الله بوضوح في المسيح. وقفنا الأسبوع اللي فات عند التحية للسبع كنائس. خلونا أقرأ معاكم التحية دي مرة تانية. يقول يوحنا إلى السبع كنائس، وأنا بتكلم سبع كنائس بيتكلم على أنا في وجهة نظري الإيمان البسيط بتاعي أنه بيتكلم عن الكمال. السبع كنائس يعني بيكلم الكنيسة كاملة وبيقدم لها الذي له سبعة أرواح، بيقدم لهم الله اللي روحه كاملة، روح الحق والمشورة والفهم والإعلان والقوة، هو الروح القدس. فالروح القدس الكامل بيتقدم للكنيسة الكاملة. عدد 5 بيقول ومن يسوع الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض الذي حبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين. هنا اسمحوا لي ان انا اقف معاكم دقيقه تاني عند هذه التحيه. انت لو نسيت كل اللي انا هقوله ولو ما عجبكش حاجه من اللي انت بتتفرج عليه دي كلها، انا عايزك تفتكر حاجه واحده بس عن يسوع الذي احبنا. اكتر حاجه ابليس بيهاجمنا بيها الايام دي ربنا ما بيحبكش، ربنا ما بيحبكش. لو عييت ربنا ما بيحبكش، لو كنت مقدم على وظيفة وما جاتش ربنا ما بيحبكش، لو كنت نازل والعربية ما قامتش ربنا ما بيحبكش. أكتر حاجة إبليس بيهاجم كل ولاد ربنا بيها تشكيكهم في محبة الله. وهنا ده الإعلان بقى اللي بيعلنه يوحنا ليا وليك وليكي وللعالم كله، الله الذي أحبنا. وأنا يعني عارف أنه أغلبكم أساتذة في اللغة العربية، كلمة أحبنا جاية في الماضي، جاية في الماضي يعني قبل ما حضرتك وحضرتك تتولدي الله بيحبك، قبل ما تعيش وتعمل أعمال صالحة ولا أعمال خاطئة الله بيحبك، الله أحبنا. ليه أنا قصدي أعمل استرس على تأكيد على كلمة أحبنا؟ عشان في ناس تقولي أعمل إيه عشان ربنا يحبني؟ إيه اللي ممكن أعمله عشان ربنا بيحبني؟ أنا عايز أقولك النهاردة عملت أو ما تعملش الله بيحبك، الله بيحبك. أما ليه الفرق؟ هقولك الفرق بعدين، بس دلوقتي الحقيقة اللي أنا عايزك تتأكد منها إن يسوع بيحبك. بيقول الله الذي
احبنا، وكانه يربطها بالعهد القديم ويقول لها لما كنت فاكره لما كنت مرميه على قارعه الطريق

بدمك وبكل ما فيك ده، ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. ها ربنا بيقولك انت دلوقتي انا بعدي معاك في زمن الحب. يوحنا بيعلنها لنا بكل، بيقول ده اعلان يسوع، الله الذي احبنا، احبنا من وانت لسه في الرحم، من وانت لسه بتتكوني، من وانت لسه جنين، من وانت لسه مجرد فكره، الله بيقولك انا احببتك محبه ابديه، احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه. تخيل انه ربنا بيحبك، بيحبني انا، بلاش، بيحبني انا هشام بكل وقعاتي، بكل سقوطاتي، بكل خطاياي، بكل بعدي عنه، بكل كم مره انكرته، وكم مره بعدت عنه، وكم مره شككت فيه، وهو برضه في كل مره بيقول لي بحبك. طب ايه علامه الحب ده؟ بيقول لي هشام يعني هو احبنا، احبنا يعني عمل ايه؟ اروع حاجه لازم تفهمها انه المحبه في الكتاب المقدس محبه عمليه، مش محبه كلام. الله ما بعت لناش بيت شعر وقال يا هشام انا بحبك بحبك بحبك. ربنا كلمه حب او كلام الحب ده اصبح كلام ملوش اي معنى، مليان الاغاني كلها مليانه حب، وتاني يوم تلاقيهم بيتطلقوا يعني كلام الحب ده بقى ملوش اي قيمه، بقى ملوش اي معنى. ده انت ممكن تقابلي واحده صاحبتك او واحده تعرفيها وناسيه اسمها وتاخديها في حضنك وبوس وتقولي ازيك يا حبيبتي وحشاني، وبعد كده لما تمشي تسالي جوزك هي مين دي اللي انا كنت بسلم عليها، انت مجرد بتقولها يا حبيبتي لانه اسهل كلمه ممكن تتقال. طب يا يوحنا هو ربنا حبنا بالمنظر ده؟ هو ده اللي انت عايز تقوله ان ربنا حبنا بالمنظر ده؟ يقول لا لا، الله الذي احبنا وقد غسلنا بدمه. لا لا، ده عمل عمل يخليك مش ممكن تشك في محبته، مش بقى محبته ان اداك هديه ولا اداك عطيه ولا اداك وظيفه ولا اداك عريس ولا اداك حاجه جديده، لا لا لا لا، ده حبك لدرجه انه غسلنا بدمه. انا الخاطي الساقط اللي كان مصيري جهنم ونار ابديه، انا اللي بالخطيه حبلت بي امي، انا اللي ورثت عار الخطيه وعايش في الخطيه، الله لما جيت له واعلن لي حبه حبني وغسلني، غسلني بدمه، مش غسلني بميه ولا بصابون ولا بكلمه ولا باعمال صالحه، ده غسلني بدمه لانه مات على الصليب، مات على الصليب عشان يفديني. عشان كده يقول ودم يسوع، الدم اللي اتسفك على الصليب من 2000 سنة، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عشان كده أنا نفسي دايما كل ما إبليس يهاجمك يقول لك يسوع ما بيحبنيش، قول له أنت كذاب، اتفرج على الصليب. وأول ما توري له الصليب هيهرب، أول ما توري له إبليس ما بيستحملش الصليب، ما بيستحملش الصليب. أول ما يجي يقول لك ده لو ربنا بيحبك ما كانش عمل، لو ربنا بيحبك ما كانش خلى ده يحصل، وري له الصورة وقول له لا لا لا أنت كذاب، الله الذي أحبنا أحبنا. الناس كتير قوي سمعتني وأنا بقول الكلام ده دايما، ومش مش بقلل من نفسي، أنا مش بتواضع، أنا طول عمري من وأنا صغير لا كنت بحب اسمي ولا بحب شكلي، ما كنتش بحب الاثنين. اسمي هشام يعني أسيس هشام، كلام صعب قوي، ما أعرفش ليه مامتي سمتني هشام، يعني أنا عندي إخوات ماهر ومنى وماجد جت عندنا وحودت وسمتني هشام. طيب وكان شكلي وحش، أنا طول عمري وأنا طول عمري لما ببص في المراية بقول إيه الشكل الوحش ده، لغاية أما سمعت كلام يوحنا بيقول الله الذي أحبني، أحبني. تخيل إن الله كأن الله بيكلمني أنا، بيقول لي بص أنا بحبك، أنت حبب نفسك ولا لأ؟ شكلك عاجبك ولا لأ؟ اسمك عاجبك ولا لأ؟ عيلتك عاجباك ولا لأ؟ وظيفتك عاجباك؟ حتى لو الدنيا كلها مش عاجباك أنا بحبك. عمرك ما هتلاقي واحد بيحبك كما أنت زي ما الله بيحبك، الله الذي أحبنا ولما تجيله يغسلنا بدمه، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من بغسل، بيغسلنا تماما، مش بس بيغسلنا، قد غسلنا من خطايانا بدمه. ده عمل حاجة كمان، عمل نقلة. يا رب كل اللي بيسمعوني النهاردة، يعني بصلي من كل قلبي كل اللي بيسمعوني النهاردة يستوعبوا الكلام ده، عشان لو انت قبلت يسوع وقبلت يسوع بتقول انا ربنا خلصني، الآية اللي بعديها دي على طول دي ليك انت. لو انت لسه ما عرفتش يسوع تعالى سلم حياتك ليسوع، هو بيحبك وهيغسلك. لكن بعد الغسل مباشرة، بصوا بقى يعني بعد الغسل، طب انا هبتدي بقى اعمل اعمال كويسة، اصوم اصلي اعمل ايه؟ بصوا يسوع عمل ايه النقلة دي، وكلكم برضو اساتذة في اللغة العربية وتعرفوا لما بيحط كلمة واو، حرف الواو دي، حرف الواو دي بيسموها معطوف، معطوف على اللي قبله، يعني كذا وكذا كذا وكذا. كلمة واو دي بتقول ان اللي جاي ده بيوازي اللي قبله. الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. هللويا، تقدر تقول هللويا وانت قاعد حتى في التلفزيون او انت تتفرج عليها، قول هللويا في قلبك، هللويا. الرب مش بس اختارني انا المصدرة وغير الموجود، ده حبني
وغسلني بدمه وعمل مني خليقة جديدة.

ده الأشياء العتيقة قد مضت، الخطأ كل ده قد مضى، وعمل في حاجة يعني حاجة لا تصدق. أنت لو مصدقها هتعيش رافع راسك بغض النظر عايش فين، فين هي بلد، فين هي مجتمع، بيعاملوك كويس بيعاملوك وحش، حاطينك فوق حاطينك تحت، كل ده مش هيأثر فيك. ده بيقول ان يسوع عمل فيك ايه؟ جعلنا ملوكا وكهنة لله، ملوكا وكهنة. انا تخيلوا انا شام ابن صفوة كامل، انا

وكاهن. وانا عايز اقول لك بقى نصيحه من اخ ليك، ادخل مخدعك. عارف الكتاب لما يقول لك متى صليت ادخل مخدعك؟ ادخل مخدعك كل ليله امام الله ككاهن، تطلع تقابل العالم كله تاني يوم كملك. جعلنا ملوكا وكهنة. كهنة لما بتقف قدام الله تقدم ذبيحة، تقدم تسبيحك ذبيحة، تقدم صلواتك ذبيحة، تقدم جسدك ذبيحة، تقدر بعد كده بكل جرأة تروح شغلك وتواجه العالم كله مهما كان مين هتقابله، هتقابله كملك. ليه؟ لأن هو جعلنا ملوكا وكهنة. يجي بقى إبليس يقولك أنت ده أنت غلبان، ده أنت امشي جنب الحيط، ده أنت هيعملوا فيك وهيعملوا فيك. قدامك حاجة من اتنين، يا تسمع لكذب إبليس يا تسمع للكلمة المقدسة اللي عمرها ما كذبت. يقول الله الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طيب يعني لو اللي زنى وكذب، أيوة الزنا زي الكذب زي أي نجاسة في الدنيا، زي القتل زي السرقة، كلها مهما كانت الخطايا. تقول يا سيدي انا عملت خطايا كتير قوي، ده انا عشت في الخطايا كتير. هو بيقول وقد غسلنا من خطايانا، يطهرنا من كل خطية، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. بس خد بالك لما تعمل كده المجد كله بيرجع لله، ما بيرجعش ليا ولا ليك ولا ليكي ولا للكنيسة ولا لرئيس الطائفة ولا للناس الكبيرة قوي دي. له المجد. أي حد تاني ياخد المجد من ربنا بيضيع المجد ده. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. كلمة تريحني جدا إنه ربنا هو اللي ليه المجد وهو كمان اللي ليه السلطان. طب أنا يعني بتقولي أنت خايف؟ أخاف من إيه؟ كنت بخاف زمان، صدقوني كنت بخاف زمان وانا خارج وانا داخل بلاد معينه وانا بعمل ايه. اللي غيرني مش ان انا بقى فجاه بقيت عندي حبوب شجاعه، ابدا. الفجاه ان انا اعترف عرفت انا مين في المسيح، انا كاهن وملك، واللي مش قادر يعاملني ككده هو حر. لكن انا عارف قدر نفسي، فاذا انا ابن الملك، ابن ملك الذي له كل السلطان، ماذا يصنع بانسان؟ طيب يوحنا اعلن الاعلان ده، وانا بصلي من كل قلبي لو انت بقى بتسمعني على السوشيال ميديا او حاجه، من فضلك ارجع راجع الجزء ده مره تانية. وانا هحاول اطلب من اخواتي في الميديا ان الجزء ده بالذات يتعاد اكتر من مره لوحده. انت ملك وكاهن، هتخش مخدعك صلاتك ككاهن هتقدر تواجه العالم كملك، مش هتخش مخدعك ككاهن هتطلع تقابل العالم كانسان خايف ومرعوب. السر كله في انك وقوفك قدام الله ككاهن، وقوفك قدام العالم كملك. يكمل يوحنا حسب الوقت اللي فاضل معانا، يقول لنا خدوا بالكم جزء أساسي كمان في الإعلان الإلهي بتاع يسوع المسيح، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. بيقول لنا خد بالكم الكلام ده بقى مهم قوي، لأن يسوع جاي بسرعة. ده اللي أنا عايز أأكده لك، زي ما الحجارة بتتكلم، الحقيقة التانية المهمة إنه الرب قرب يجي. وأنا بشجعك النهاردة لو متخاصم مع حد روح تصالح معه، ده الرب قرب يجي. لو ما بتخدمش إرحق انزل اخدم، لأنه الرب قرب يجي. لو لسه ما عرفتش يسوع اعرفه دلوقتي، لأنه الرب قرب يجي. إنها الآن ساعة لنستيقظ. يوحنا بيقول هو ذا يأتي مع السحاب. السحاب بيجي فجأة تلاقي الدنيا اتملت سحاب، وفجأة السحاب يروح. هو بيقول كده هو ذا سيأتي، الرب يسوع سيأتي مع السحاب وكل عين هتشوفه. وأنا عايز بقى أقف هنا لحظة لكل عين، عشان أنا عايز أقول الكلام ده لكل عين. العين اللي بتقول عليه نبي، العين اللي مش عايزة تعترف بيه، العين اللي بتقول لك يسوع ده أسطورة، كل عين شككت في ألوهية يسوع، في تجسد يسوع، في محبة يسوع، في فداء يسوع، في خلاص يسوع. كل العيون دي بما فيها عيون المؤمنين اللي منتظرينه، سيأتي على السحاب وستنظره كل عين. بس في ناس هتبقى فرحانة وتقول له هللويا أمين يا رب أنا ريدي أن أنا أطلع معاك. وفي ناس سينوح عليه كل الذين طعنوه، مش اللي طعنوه على الصليب بس بالحربة، اللي طعنوه بكلماتهم، اللي طعنوه بتشكيكهم، اللي طعنوه بأنهم خلوا أولاد الكنيسة وأولاد ربنا يبعدوا عنه بضعف إيمانهم وتشكيك إيمانهم. سينوح عليه كل أصل الطعنة مش بس طعنة خنجر، أنت ممكن تطعن واحد بكلمة، وممكن تطعن واحد بنكتة، وممكن تطعن واحد بوشاية، وممكن تطعن واحد لأن أنت سلبي فتطعن. خد بالك كل الذين طعنوه، كل الذين شككوا فيه وشككوا في محبته وشككوا في فدائه، سينوح عليه جميع قبائل الأمم، بما فيهم الأمة اللي جالها ورفضته. لما بيقول إلى خاصته جاء وخاصته
لم تقبله. هو جه لأمة والأمة دي رفضته، الأمة دي بتدور على

ملك تاني، بتدور على يسوع من نوع تاني. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكن كل الذين قبلوه بقى من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. هو دي الإعلانات اللي يوحنا كان بيعلنها في بداية سفر الرؤيا، الإعلان اللي لما شافه لما تقابل مع يسوع. تعالوا خليني أختم معاكم بالكلام اللي قاله يوحنا بقى لما بيقدم هو نفسه دلوقتي، هو قدم الإعلان، هو بيقدم نفسه دلوقتي بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم، أنا يوحنا أخوكم وشريككم. تخيلوا بصوا عظمة الإيمان، عظمة الإيمان. ده يوحنا الحبيب، ده يوحنا الحبيب اللي كتب إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاثة وسفر الرؤيا. يا حما أقول أنا الدكتور يوحنا، أنا سيدكم يوحنا، تعالى وطي قدامي وبص إيدي وبص رجلي، ده أنا يوحنا. أنا منبهر منبهر بتواضع المؤمنين الحقيقيين ورجال الكنيسة الأوائل. لأنا محتاج أنك تقول لي جناب الوالد الراعي الدكتور القس، ولو ما قلتش اللقب أحزن وازعل واتقمص وإزاي ما تقليش. يوحنا بيقول كده، بيقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم، أنا يوحنا أخو. يا عم أنت أخويا منين؟ ده أنت أستاذنا، ده أنت يوحنا، ده أنت اللاهوت كله، ده أنت اللاهوت، يعني يوحنا اللاهوتي، ده أنت اللاهوت كله يا يوحنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بصوا بقى، اللي يعرف يسوع حقيقي يعيش حياة التواضع دي، يبقى فاهم مفيش غير واحد بس ليه المجد للعظمة للقدرة للسلطان، اسمه يسوع، وإحنا كلنا إخواته وإخوات بعض. وانا ما ينفعش اتكبر على اخويا ولا اخويا يتكبر عليا. يتكبر عليا ليه؟ او انا اتكبر عليك ليه؟ احنا كلنا اخوات اخونا البكر. هو بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. اوعى تفتكر انت يا اللي في البلد الفلانيه ولا في البلد الفلانيه بتمر بضيقه، انا ما لا، انا شريككم في الضيقه، انا عايش في ضيقه كل واحد فينا. انا عايز اقول لكم بامانه، جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يضطهدون. فكل اللي بيحاول يعيش بأمانة في هذا العصر اللي ربنا هيضطهد، هيبقى مش عايش عيشة مظبطة. فخد بالك، ده طبيعي، بل افرح، افرح ان ابليس هايج عليك، افرح ان ابليس بيضطهدك، وافرح ان ابليس مقوم مقوي كل اسلحته ضدك، لانه انت هنا بتختبر قوة الحضور. هنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشرككم في الضيقة، انا بمر بضيقة، يمكن انت مش منفي زيي لكن انا منفي. انت بتمر بظروف صعبة، انت بتمر بظروف مادية صعبة، انت بتمر بظروف صحية صعبة، كلنا بنمر بضيقة بصورة او باخرى، بس احنا في الاخر شركاء، شركاء في الضيقة. ويوحنا فاكر كويس قوي ان الرب يسوع ما تحكش علينا لما قال في العالم سيكون لكم ضيق. طب يا رب، طب هنعمل ايه؟ لا ثقوا أنا قد غلبت العالم. لا لا، ده هنا فيه كلمة تقلب الموازين، أنا ماشي مع اللي غلب العالم مش ماشي مع الضيقة. فخد بالك وانت طالع بتواجه الضيقة، ايد في عينيه في, في, في قرارك، يا إما تستسلم للضيقة فإبليس ينتصر، أو تستسلم للذي غلب العالم فتنتصر انت. سمعين كلامي؟ أقولها مرة تانية، لما بتكون قدامك ضيقة، قدامك حاجة من اتنين، يا تستسلم للضيقة فإبليس ينتصر، يا تستسلم للي غلب العالم فتعب أنت المنتصر معاه. أنا شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع من المسيح. فهو بيعمل الموازنة دي، يقول في ضيقة بس جنب الضيقة دي إحنا زي ما شركاء في الضيقة دي شركاء في الملكوت. عايزك تفهم قويك يا مؤمن ويا مؤمنة، أنت شريك الملكوت، أنت شريكة الطبيعة الإلهية، الله اللي نقلنا من الظلمة إلى الملكوت، إلى النور، إلى ملكوت ابن محبتي، بقينا شركاء المسيح، بقينا شركاء. فعشان كده بيقول انا شريككم، ايوه شريككم في الضيق. هو قال في العالم سيكون لكم ضيق، ده انا شريككم في الضيق، بس في نفس الوقت انا عضو في ملكوت الله. طب ايه اللي بيخليني ابقى اقدر اواجه الضيقه دي؟ ان انا عضو في ملكوت الله، انا شريك في ملكوت الله، انا عندي شيرز زي ما بيقولوا، انا عندي في ملكوت الله، انا بنتمي لملكوت الله. فاذا كنت بنتمي لملكوت الله، ماذا يصنع بي انسان؟ ماذا يستطيع انسان، لا مديرك ولا رئيسك ولا ولا ولا في الشغل ولا اي حاجه، يستطيع ان يقرب منك؟ لانك انت محمي بملكوت يسوع المسيح. كنت في الجزيرة التي تدعى باطموس، يعني يوحنا بيقول لنا أنا كنت في المكان اللي واقفين فيه دلوقتي. بس بقى بيقول حاجة لذيذة قوي، بيقول كنت في الروح في يوم الرب. وأنا بوجه رسالة لكل أسيس وخادم، لكل مرنم ومرنمة، لكل مؤمن ومؤمنة، أنا مش بحطهم كأن طبقات كلنا واحد، بس بقول لكل المؤمنين، يا ترى أنت يوم الحد وانت رايح الكنيسة بتبقى فيني روح؟
في روح الانتقاد،

في روح اللي رايح الكنيسه مجبر، في روح اللي بتبقى فينهي روح. عارفين ليه ما بنشوفش رؤى الايام دي، وليه ما بنشوفش معجزات بتحصل، وليه مش بنشوف الكنيسه بتتغير؟ لان احنا ما بنكونش في الروح في يوم الرب. اللي خلى يوحنا يشوف الرؤيه دي، يوحنا لا كان قاعد متنعم، ولا كان قاعد في فندق، ولا كان قاعد حتى في بيت اوضه وصاله. يوحنا كان منفي بينام على صخر بيشرب من ميه متجمعه من المطر. يعني احاول اوريكم الاجزاء اللي كانوا بيجمعوا فيها الميه لما المطر ينزل عشان يفضلوا يشربوا بيها طول السنه. يوحنا كان في منتهى الظروف الصعبه جدا، بس كان في الروح. مفيش حاجه في الدنيا تمنعك انك تبقى في الروح لو انت عايز تبقى في الروح في علاقه مع الله. كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. وده اللي بقول لكم لما وريتكم تحت الاسبوع اللي فات، الحلقه اللي فاتت، انا مش عارف الحلقات بتتذاع كل قد ايه، في الحلقة اللي فاتت، الصخرة اللي اتقسمت لثلاث أجزاء عند سماع البوق. سمعت صوت كبوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وارسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى أفسس، سميرنا، إلى برغاموس، إلى ثياتيرا، إلى سردس، وإلى فيلادلفيا، وإلى لودوكية. بيقول له أنا عايزك اللي أنت هتسمعه مني ده اكتبه للسبع كنائس دول. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، وممنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. عايزك بس لو انت معاك كتابك المقدس، عايزك بليز ومن فضلك حط خط تحت كلمة في يمينه سبع كواكب. هرجع لها حالا، بس ايه اللي في ايد يسوع؟ كل الاوصاف دي انا هسيبها لراعي كنيستك واللي بيتعلمك درس كتابي يشرحها لك، لان مليانة تأملات كتيرة قوي وتفاسير كتيرة قوي. بس انا عايزك تقف عند الذي في يده اليمنى سبعة كواكب، ماسك السبع كواكب في ايده، وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، ها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. هنا قبل ما أختم الحلقة دي، بصوا بقى بيقول له إيه. فاكرين قلت لكم إيه؟ يسوع كان ماسك في إيده اليمين سبع كواكب. لما يوحنا خر عند رجليه كميت، يقول آية غريبة جدا عظيمة، يعني أنا شخصيا طيرتني من الفرح، وأتمنى أنها تطيرك أنت كمان وتطيرك من الفرح. يسوع المشغول بالسبع كواكب اللي بترمز ممكن ترمز للعالم، ترمز للكنائس، يعني مشغول قوي بالسبع كواكب اللي في يمينه. لما رأى يوحنا ساقط، يقول وضع عليه يدي الإيه؟ اليمنى، وكأنه بيقول له أنت أغلى عندي من السبع كواكب. وربنا النهارده بيقول لك كده: انت ودموعك اغلى عندي من السبع كواكب، انت ووجعك والمك اغلى عندي من السبع كواكب. اقرا الكتاب، ارجع مره ثانيه لرؤيا يوحنا اصحاح واحد، بيقول الممسك بيمينه السبعه كواكب، ماسكهم في ايده، محكمه في ايده، هو الملك. لكن لما راى يوحنا واقع، حط ايده اليمنى عليه وقال له ما تخافش، قال له ما تخافش، انا هو الالف والياء، انا اللي كنت ميت والآن حي وحي إلى أبد الأبدين. عايز أشجعك أن ربنا النهاردة بيحط إيده على كتفك وعلى كتفك وبيقول لك ما تخافش أنا معاك. بس اوعى تنسى، خش مخدعك ككاهن، قابل العالم كملك، صدق أن الحجارة تتكلم، صدق أن يسوع بيحبك ويغفر لك كل خطاياك، اللي قال عنه يوحنا: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. ربنا يبارككم، وبرحب مرة تانية بأسئلتكم وتشجيعكم وكلماتكم، ونتقابل مع تكملة جديدة في سلسلة الحجارة تتكلم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

فاكرين في المدرسة أو الجامعة لما المدرس أو الدكتور بياخد الورقة بتاعتك كمثال يقول شايفين طالبة فلانة فلانية عاملة إيه؟ وأنت قاعدة كل فخر ومبسوطة إنه الورقة بتاعتك اتاخدت كمثال. ده الجزء اللي عايز أشارككم بيه النهاردة، الحتة بتاعت الأرملة اللي كانت بتحط الفلسين ويسوع كان قاعد جنب صندوق العطا وبيشوف كل واحد بيحط إزاي في الصندوق، الأغنياء اللي بيحطوا فضلاتهم، كل واحد بيحاول يحط ويبين هو بيحط قد ايه، لكن يسوع شاف الأرملة دي وهي بتحط الفلسين وراح قال انه الست دي اعطت اكثر من كل الناس لان هي اعطت من اعوازها، اعطت كل معيشتها. حتة الضيقة والاعواز دي شفناها في كذا حتة في الكتاب المقدس، منها لما يسوع اشبع 4000 بالسبع خبزات وصغار السمك، وأشبع 5000 اللي هم أكتر من 4000 بالخمس خبزات اللي هم أقل من 7 خبزات والسمكتين. كأنه الله بيقدر إن هو يشبع الأكتر بالأقل، يعني إداله أقل، إداله خبزة أقل رح أشبع ناس أكتر، زي ما بيقولوا less is more. القصة اللي موجودة في ملوك الأول 17 لما إيليا راح للأرملة وهي ما كانش عندها دقيق كفاية وما كانش عندها زيت كفاية، وده من المواقف الموجودة في الكتاب المقدس اللي ربنا أشبع بيها بالقليل أشبع كتير. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. لو حاسة ان انت ما عندكيش اي حاجة تقدميها، ما عندكيش موهبة، ما عندكيش وزنة معينة عارفاها عن نفسك، أكيد هيبقى معاكي فلسين، أكيد معاكي شوية فلوس قليلة تقدري تديها ربنا، أكيد هيبقى معاكي نقطتين زيت تشبيعي بيهم حد جعان. دوري في أعماقك وأعماق جيوبك وأعماق قلبك تقدري تدي إيه للرب النهاردة، وهو وعد إنه هو هيشبع وهيعطي أكثر جدا من اللي إحنا بنديه. مش ضروري يكون اللي انت هتديه ده كتير قوي، لانه واضح انه الهنا بيقدر يتعامل مع القليل قوي ومتخصص

جدا في الجيوب الفاضيه والناس اللي معهاش كتير. نرجع لقصة الأرملة، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل معاها بعد كده، ما نعرفش اذا كانت طلعت من الهيكل لقت فلسين تانين ولا ربنا اداها أربعة غير اللي هي حطيتهم، بس اللي احنا متأكدين منه ان الله عالها وكانت زي الطالبة اللي كنا بنتكلم عنها اللي في الفصل اللي المدرس بتاعها قال برافو شايفين الطالبة دي عملت ايه، وكان يسوع فرحان باللي هي عملته. فكري كويس قوي انت ممكن تدي ايه، ولو شايفه ان انت ما عندكيش حاجه تديها محتاجه تفكري تاني. وفي لوقا 6:38 بيقول كده اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لو شايفه ان انت ما فيش حاجه ممكن تديها او ما عندكيش حاجه او موهبه، فكري تاني هتلاقي انه في حاجه ولو صغيره قوي ممكن ان انت تديها.

في الكتاب المقدس قصة جميلة لامرأة شابة هجرت لبلد غريبة، وبالرغم من مشوارها المؤلم نالت بركة كبيرة لحياتها.

قصتها بتبتدي بألم كتير وبتنتهي بفرح عظيم. أخلاقها وطبعها ومبادئها بدلوا حياتها وغيروا مستقبلها. قصتها حصلت في حوالي سنة 1300 قبل الميلاد. نعمي سيدة عبرية وزوجها ألي مالك هجروا من بلدهم بيت لحم إلى بلاد مؤاب بسبب مجاعة في أرضهم. في مؤاب تزوج ولادهم الاثنين من فتيات مؤابيات، واحدة اسمها عرفة والتانية اسمها رعوث. بعد بضعة سنين مات ألي مالك، وبعده مات الولدين. فجأة نعمي لقيت نفسها من غير زوج ولا أولاد. في حالة انكسار شديد قررت نعمي أنها ترجع مدينتها بيت لحم. ودعت زوجات ولادها ونصحتهم أن كل واحدة ترجع بيت أهلها يمكن ربنا يرزقها بزوج تاني. عرفة فهمت أنه ده التصرف المنطقي وفعلا ودعتها، ولكن رعوث رفضت تماما أنها تسيب حماتها. قالت رعوث لنعمي: أنا مش ممكن أتركك. ليه تروحي معايا يا رعوث؟ أنا ما عنديش أي حاجة أقدمها لك. ليه ترمي حياتك ومستقبلك وتفضلي مع واحدة عجوزة زيي؟ في ردها رعوث قالت الكلمات الجميلة دي، قالت: حيثما ذهبتي أذهب، وحيثما بيتي أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. طيبة ومحبة رعوث واهتمامها بخدمة نعمي اللي كانت حزينة ومكسورة أكتر منها هي اللي خلتها تختار الاختيار المصيري ده، وتترك بلدها وعشرتها وتصبح هي نفسها مهاجرة. سابت كل شيء مألوف في مؤاب لبلد غريبة، ما كانتش تعرف أي حد في بيت لحم، ما كانش عندها أصدقاء هناك، ما كانتش تعرف الطرق ولا حتى السوق فين. كانت لازم تبتدي من الصفر، لكن كان عندها إصرار إنها تبارك وتسند حماتها نعمي. لما نعمي فقدت زوجها وأولادها كانت مصدومة ومليانة بالمرارة. قالت: أنا حقي أغير اسمي من نعمي واللي معناه فرحة، أنا حقي أغيره لمرة. قلبها اتقفل، كانت مهزوزة وغضبانة بالرغم أنها كانت تعرف ربنا، ولأنها فقدت حياتها المألوفة افتكرت أن مفيش حياة تانية ممكن تعيشها بعد كده. على عكس كده رعوث واللي كانت لسه ما اختبرتش ربنا كانت موجوعة، لكن قلبها ما كانش مقفول، جواها كان لسه في طيبة وعطاء وبعض الأمل. لما وصلوا بيت لحم رعوث ابتدت تجني في الحقول عشان تطعم نعمي ونفسها. خرجت كل يوم من الصبح بدري لغاية العصر تلتقط سنابل في حقل أي مالك طيب يسمح لها تلم البواقي بعد الحصادين. ربنا كان وضع قانون للشعب إن أصحاب الحقول يتركوا السنابل في أطراف الحقول، واللي يقع وقت الحصاد يفضل على الأرض عشان الفقراء يدخلوا وراهم ويلموا ليهم. وده اللي عملته رعوث كشابة فقيرة، وجي نصيبها أنها تجمع سنابل في أرض رجل اسمه بوعز واللي كان من عشيرة ألي مالك حماها المتوفي. رعوث كانت دؤوبة جدا في خدمة نعمي والعناية بها، وأول ما نعمي عرفت أنها بتجني في حقول بوعز أرشدت الشابة إزاي تعرف نفسها بالرجل ده. نعمي كانت عارفة الأصول والتقاليد في شعبها، وكانت عارفة أنه بسبب الأعراف دي بوعز كان ممكن ياخد رعوث كزوجة عشان يمد نسل الأسرة بعد وفاة جوزها. رعوث ما كانش عندها معرفة بالتقاليد وإيه اللي تعمل، عشان كده وثقت في إرشاد نعمي تماما وقالت لها: كل ما قلتي أصنع. وجيتها نعمي أنها تروح لبوعز في آخر النهار وبإتضاع تقول له: أبسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي، يعني لو شئت أنت ليك حق الولي وتقدر تاخدني زوجة حسب العرف والتقليد. بوعز اندهش للي عملته رعوث في خدمة نعمي، واندهش كمان لطاعتها لإرشاد نعمي أنها تجيله بالطلب ده، لأنها كان ممكن تدور على زوج شاب. أعجب بوعز برعوث جدا، وفعلا أخذ كل الخطوات اللازمة اجتماعيا وقانونيا عشان يتزوجها، وفي نفس الوقت اشترى حقل كانت نعمي مضطرة تبيعه، فرد الحقل للأسرة وأكد امتداد نسل ألي مالك وميراثه بزواجه من رعوث. طيبة ومحبة رعوث في النهاية أتوا بحياة

جديدة وأمل جديد لحياتها وحياة نعمي. لما رعوث أنجبت ولد من بوعز، الناس جم يباركوا نعمي وقالوا لها ليكن الطفل ده لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك اللي هي رعوث التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. ابن رعوث واسمه عبد صار أبو يسع، واللي كان أبو داود أعظم ملك في تاريخ بني إسرائيل. الشاب رعوث كان جواها ملك، محبتها وولائها وطاعتها لنعمي خلت الملك ده يخرج للحياة والنور، والبركة عادت على الأسرة وفي النهاية على الشعب كله. العلاقة بين رعوث ونعمي ساعدتهم هما الاتنين يعدوا من المحنة والألم، كانوا محتاجين بعض. وانت كمان ممكن يكون في ايدك القدرة على شفاء وإعادة بناء حياة حد تاني، حتى لو كنت انت نفسك متألمة وموجوعة ومغتربة زي ما كانت رعوث. فقط افتحي قلبك وافتح قلبك، املاها بالمحبة والخدمة، وكون سبب بركة زي ما رعوث كانت لنعمي. النهاردة نقدر نطلب من ربنا انه يغير قلوبنا ويغمرها بالعطاء والطيبة والسخاء ناحية الآخرين. وإحنا نتغير تأكد وتأكدي إن ربنا بيكافئ ويجازي ويعوض. كلمته بتقول إن وحده أبونا السماوي بيرى أعمالنا في الخفاء ويجازينا علانية، لأن وعد وقال النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى.

النهارده عايزين نصلي لكل أم جديدة منهكة بالمسؤولية الكبيرة اللي ظهرت في حياتها، مسؤولية جسدية ونفسية. يومك ما بقاش ملكك، النوم بقى رفاهية، أعباء البيت زادت، رعايتك لجوزك بقى واجب تقيل، أوقات مش لاقيه الوقت. أنت كأم اركعي لأبوك السماوي، اطلبي روح الحكمة والفهم والإرشاد وقوة لتنظيم وقتك وأولوياتك. اطلبي من أبوك السماوي نبع الحب والحنان يملأ قلبك بحب اتجاه الطفل الجميل ده، وتكون في لذة ومتعة ومحبة كبيرة في المهمة الصعبة دي. تعالي نصلي. يا رب يسوع، بطلب في اسمك اني تفيض في حياة كل أم جديدة بروحك القدوس، يملها حكمة وفهم وإرشاد عشان تنظم أولويات حياتها الجديدة اللي مليانة إرهاق ومسؤوليات. اخلق فيها يا رب قلب كله حب لأفراد أسرتها، نعمة في عينين جوزها ما يشوفش اللي هي مش عارفة تعمله أو مش لاحقة تعمله، بس يشوف جمال معنى الأمومة في حياة مراته. بشكرك من قلبي لأنك دايماً بتتحنن وبتسمع وبتستجيب. آمين.

في الأول أنا كنت عايشة في أسوان، كانت حياتي في أسوان إن أنا في الكنيسة دايماً، ما كنتش بشتغل، ماسكة كورال الكنيسة وماسكة خدمة، خدتها من أول الكيجيهات من في الحضانة في المدارس الأحد لغاية لما آخر حاجة كنت ما سبت أسوان، كنت بدي إعداد خدام هناك. فكانت حياتي كلها يعني إن أنا ربة منزل في البيت، بس خدمتي كلها في الكنيسة وكده، ما كنتش بشتغل. وخدت البكالوريوس بتاعي طبعا، وخلصت الكلية التجارة وكل حاجة، واتجوزت وجبت مايكل وماريا، وبرضو ما زلت في خدمتي في الكنيسة ونفس الحكاية، ومستمرة في نفس الخدمة دي. أنا بحب العمل الخدمي قوي، وكنت في أسوان برضو في المجلس القومي للمرأة، أحب إن ربنا يقدرني إن أنا أقدم أي خدمة لأي إنسان ويبقى مبسوط جدا، أبقى سعيدة جدا قوي، أبقى مبسوطة لو حسيت إن أنا فرحت واحد قدامي. فلقيت أصحابي كتير، ودي كانت نقطة التحول في حياتي، إن أنا لقيت ولاد أصحابي والقريبين مني جدا كان جالهم سكر الأطفال تايب 1، وتايب 1 ده بيبقى كله معتمد على الإنسولين بس، فكان حاجة قاسية قدامي إن أنا أشوف الأطفال كلها بتاخد إنسولين. أنا كنت بشوف الحياة اللي هم عايشينها كان حياة قاسية، حياة فيها ربكة، البيت كله بيتقلب. ابتديت أدرس بقى حقيقي، إن أنا سافرت باريس وخدت الإديوكيشن كلها، فلما أروح مؤتمرات الدكاترة كلهم بينبهروا بالكلام، لأن هو كلام مش من عندي وأنا ولا حاجة، فربنا كان هو اللي بيخلي يوسع المدارك ويخلي الإنسان يفهم ويخلي الإنسان يستوعب عشان يقدر يدي. رحت فعلا الدكاترة يقولوا لي طب أنت تعرفي الكلام ده إزاي؟ هو حضرتك دكتورة في إيه؟ طبيبة في إيه؟ أقول لهم لا أنا بكالوريوس تجارة. إيه؟ بكالوريوس تجارة؟ طب إزاي؟ قعدت أقول طب وأنا بعد الأربعين هدرس إزاي؟ فقلت لا بقى، العلم لا يتوقف على سن، الإنسان لغاية لما يموت بيتعلم. إحنا قاعدين في الدبلومة بقى فبيسألوني هو أنت جاي تدرسي تعملي إيه؟ أنت جاي تتعبي قلبك ليه؟ طب إحنا عشان خاطر غصبت عننا وأكل عيشنا إن إحنا بنشتغل طول النهار، إحنا جايين ناخد الدبلومة دي ونتعين في الصحة وناخد مرتب إحنا قاعدين على الكرسي وخلاص. شوفي ربنا بقى عمل إيه؟ طلعت الأولى عليهم كلهم، على كل اللي كانوا بيدرسوا على الدكاترة، وأنا تخصص تجارة بقيت في الكيمياء أجيب 50 من 50، مش عارفة إيه ده 100 من 100، وده مش عارفة كام، يعني فعلا ربنا عمل حاجات، وطلعت فعلا الأولى في الدبلومة دي. رئيس الجامعة كان معدي يعني مر علينا، فبيقول يا جماعة إيه مقترحاتكم عشان نطور الدبلومة بتاعت الأغذية دي؟ أنا رفعت إيدي فبيقول لي في حاجة، قلت له حضرتك أنت بتديني دبلومة في الأغذية، أنا نفسي آخد حاجة في التغذية في النيوتريشن نفسها. قال لي ليه؟ قلت له عشان أنا عاملة جمعية أطفال سكر وعندهم سكر، وأنا نفسي أقدر أخدمهم وعايزة أتعلم إزاي أخدم الأطفال دول بس عن دراسة. فقال لي يا بنتي ده انت بتعملي عمل نبيل جدا، لازم كلنا نساعدك، كل ما يخص السكر عشان يقدر يعيش انسان طبيعي كنا بنديه في الجمعية، زائد بنوزع لهم كل شهر علبة شرايط والجهاز بتاع السكر مجانا، والحمد لله الجمعية مش بناخد اي تبرعات من اي هيئات اجنبية او مصرية. خلصت الماستر لقيت ان الاطفال بعد كل ده وبياكلوا، بصيت لقيت عندي اطفال تخان قوي وعندهم سكر، واطفال عندها انيميا وعندهم سكر. طيب ازاي نخدم الاطفال دول؟ فبتوفيق من ربنا بعد محاولات كتيره جدا، وفي المركز القومي للبحوث كنت اعمل المنتج كاب كيك كده، كنت وصلت لغايه كاب كيك كله الياف من دقيق الشعير ومن شوفان ومن حاجات كتيره بقى، مكونات كتيره جدا، وفي نفس الوقت جوه المنتج ده او جوه الكاب كيك 15 جرام كربوهيدرات اللي هي بيحتاجها الطفل السكري ساعه الهبوط، بيشرب سكر بعد ما بياخد سكريات سريعه، بعدها بخمس دقايق لازم أديله حاجة فيها دقيق عشان تثبت مستوى السكر في الدم، فياخد حاجة

0: ساقعه وياخد النقطه دي عشان بعد ما يرفع السكر بالسكريات السريعه ياخد النقطه دي يرفع السكر ويثبت مستواه. المنتج ده الكب كيك كان بيكلف اقل من الجنيه. بالنسبه للانيميا في البيت في كل بيت موجود، عملت عجه بالبيض والجرجير عشان الجرجير لقيت فيه نسبه حديد اكتر من البقدونس. دراسة بتثقل الإنسان فعلا، وبتاخدي المخرجات البحث العلمي بتطبقيها على الطبيعة، بتخدمي المجتمع بتاعنا. يعني ده المهم، ان انت الدراسة اللي بتدرسيها مش بس دراسة ليكي، لا بتخرجيها للمجتمع بتاعك. كوني منتجة في اي مجال، في اي فكرة تقدري تخدمي بيها اللي حواليكي وتساعدي بيها بيتك اولا واللي حواليكي.
1: هكلمكم النهاردة عن العطاء، بس العطاء الحلو بقى. من وانا صغيرة وانا بفتخر بده اني اهلي علموني ان انا ادي كده وانا مبسوطة، وادي الحاجة كده وانا مرتاحة للناس اللي هي محتاجاها. وكنت دايما بستخدم الجملة دي اللي كلنا طبعا بنقولها، اصلي حرام الحاجة دي موجودة عندي ومركونة ومش بستخدمها، ففلان او فلانة دي اولى بيها، يا حرام هو ما عندوش. وكنت بستخدم المقولة دي كتير وبدي بنفس الطريقة دي، لحد من سنة في حد مميز جدا في حياتي علمني يعني ايه العطاء بجد. الحد ده هو بنتي، هي سنها دلوقتي 3 سنين ونص، لكن شفتها كانت بتعمل حاجة غريبة قوي. كنا جايبين لها هدية هي بتحبها جدا، وكان في حد عندنا في العمارة ساكن ما عندوش لعب خالص، ده حقيقي يعني، وهي شافت ده بعينيها. فهي قررت ان هي تدي الهدية اللي بتحبها قوي دي اللي بابا وماما جابوه لها تديها لصاحبتها. فانا بقى زي ما انا عارفة يعني قلت لها، لا يا حبيبتي دي انتي بتحبيها وانتي عايزاها يا هنا، فانتي ممكن تختاري حاجة من اللي انتي مش عايزاها وتديها لها. قالت لي لا يا ماما ده غلط. قلت لها يا حبيبتي امال ايه اللي صح؟ قالت لي هي ما عندهاش لعب خالص، انا عندي لعب كتير وبابا وماما ينفع يجيبوا لي تاني، فانا يا ماما بعد اذنك يعني قررت ان انا اديها دي. الصراحه يعني اتكسفت قوي، ولقيت ان هو ده العطاء والا الباقي ده مش هيبقى عطاء. وفي افتكرت مقوله جميله قوي كانت بتقول، كويس قوي انك انت لو اديت نص الحاجه اللي انت بتحبها ومحتاجها لو اديتها لصاحبك اكتر بكتير قوي من انك تدي كل الحاجات اللي انت مش عايزها تديها لاصحابك. اكتر قيمه واللي صح اكتر انك تدي من احتياجك ومن الحاجه اللي بتحبها للناس، لان ده هو العطف.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الألم كم هو صعب. مشكلة الألم في كل مكان، عانى منها الكثيرون، والكثيرون يسألون لماذا الألم فيهربون من الألم. قال أحدهم: من أحد نعم الله على الإنسان هو الألم، لأن الألم يقول لك هناك مشكلة. ولكن ماذا يفعل الكثيرون؟ يهربون من الألم في محاولة لإسكات هذا الألم. فنجدهم يهربون من الألم متوجهين إلى المخدرات، يهربون من الألم متوجهين إلى الكحول، أو ربما البعض الآخر إلى شدة الانشغال في الحياة، فيشغلون أنفسهم باستمرار، ولكن أنى لهذا الألم أن يختفي. فإن أنت موجود هنا في هذا المكان، انتقلت إلى مكان آخر، فالألم الذي معك هنا يصاحبك هناك. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة. وفي قصتنا لهذا اليوم رجل اسمه داني روجرز. هو رجل، ولكن في الحقيقة كان مراهقا بكل معنى الكلمة. ذهب إلى المدرسة وكان دائما مع أصحابه الذين كان يدرس معهم، ولكنه كان في حالة صراع دائم مع والديه. ولكن ما لم يعرفه الناس عن داني أنه كان مدمنا على المخدرات. فبعد 10 سنوات من استخدام المخدرات بدا وكأنه شخص سيرمى على قارعة الطريق بلا رجاء وبلا أمل. ولكن كان يوم من الأيام كان القاضي على وشك أن يحكم على داني بسبب مخالفته للقانون، ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا معا نشاهد هذه القصة.

0: لا أعرف ما هذه الأشياء بني، وجدتها أمك بينما كانت تنظف المنزل، لكنني سأتصل بالشرطة فتخبرنا ما هي.
1: ثم
0: ما يمكننا فعله، يمكنك توضيب أمتعتك والرحيل فورا عن هذا المنزل، ارحل.
1: حسنا.
2: شعار الصديق هو الذي يزودني بالمخدرات.
0: طبق داني روجرز هذا الشعار في كل يوم من شبابه حتى اكتشف والده مخبأه يوما. بدأ بتعاطي المخدرات في الصفوف الابتدائية، فرغبته بكسب الأصدقاء وخوفه من الفشل دفعا داني إلى الإدمان بأي ثمن.
2: لم أكن أشعر بالارتياح بل لم أكن مخدراً بالفعل. في وقت فراغي كنت عادة أفكر وأخطط كيف عساي أتخدر في أي مكان وأي طريقة.
0: وقد خلقت حياة داد مستقلة مناسبات عديدة للجدال في البيت.
2: كنت أشعر بالأحباط وأعبر عن أحباطي بالغضب، بالغضب والغيظ، وكنت أغضب على والدي، أغضب جداً لأنه كان يمنعني عن كل ما أحب فعله، فكنت أهرب، كنت أركض في الشارع بأسرع ما يمكنني.
0: في سن 17 كان والد داني قد ضاق به ذرعاً فأرسله إلى معسكر تدريب.
2: كان المعسكر كابوساً لي جسدياً، تكيفت بشكل ممتاز، لم يكن التدريب الجسدي قاسياً لكنني أرهقت نفسي.
0: لكن حتى التدريب العسكري القاسي لم يخلص داني من الإدمان.
2: كنت أنتزع الأنوار اللاصقة من المكاتب وأضعها داخل خزائن في الحائط، وقد زرعت فيها الكثير من البذار في أكواب واعتنيت بها. كنت أزرع البذار في أكواب ورقية وأرويها، وبفضل الأنوار كانت تنمو بسرعة.
0: في يوم ماطر عام 80 كان داني جالساً في المقعد الخلفي لسيارة تشبه هذه مع صديقين له من المجندين، كانوا جميعهم إما مخدرين أو ثملين. لا يذكر داني شيئاً مما حصل في تلك الليلة، لكن شاهد عيان أخبره عن اصطدام السيارة وتحطمها مما أبقاه سجين المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح عرضت حياته للخطر.
2: حاولوا جاهدين إخراجي من السيارة المحطمة، قالوا إن حالتي كانت سيئة جداً.
0: تعرض داني لإصابات كثيرة، فأصيب بكسرين في الجمجمة وسبعة كسور في الأضلاع وتمزق في الطحال ونزيف داخلي وكسر في الورك وانخلاع في عدة مواضع، ودخل في غيبوبة دامت شهرين ونصف. خلال هذا الوقت صلت الكنائس المحلية لأجله، كما صلت عائلته وأقرباؤه لأجل شفائه، لكن شفاء داني استغرق وقتا طويلا، الوقت الكافي ليحول الله قلبه.
2: الله يسعى ورائي منذ وقت طويل. حتى في الحانة كان يأتي الناس إلي ليعطونني نشرة عن الإنجيل تتضمن قصة صغيرة عن الرب وإرشاد عن الخلاص. حصل هذا مرات عدة.
0: لقد شوفي داني جسديا تماما، لكنه لم يخف حقا إلا عندما واجه قاض على خلفية عراك في حانة.
2: صعدت السلالم في قاعة المحكمة، وفي اللحظة الأخيرة نظرت إلى الأعلى وقلت يا رب إن كنت حقيقيا ساعدني، أخرجني من هذا المأزق وأنا سأصلح حياتي، سأتبعك لأنني أعرف أنني أعيش في الظلام. لم يحضر المدعي إلى المحكمة. ناداني القاضي قائلا سيد روجرز لقد نجوت هذه المرة لكن لا تفعلها ثانيا. فقلت لا لن أفعل. خرجت من المحكمة واثقا أن الله حقيقي.
0: بعد وقت قصير نصحه صديقه أن يزور رجلا كان مدمنا في السابق. هذه المرة كان داني مستعدا ليقبل النصيحة التي أسداها له الرجل.
2: سألته يا فرانك ما مشيئة الله لحياتي، فهو يسعى ورائي منذ وقت طويل، ماذا يريدني أن أفعل؟ قال لي يريدك أن تنال الخلاص وأن تقبل يسوع، يريدك أن تغير حياتك.
0: في ذاك اليوم جث داني على ركبتيه وصرخ لله ليخلصه من خطاياه.
2: السلام الذي كنت أبحث عنه بشوق في المخدرات عندما التقيت يسوع، أدركت أنه هو السلام الحقيقي وهو الذي كنت أبحث عنه منذ القديم، ولم أكن أدرك هذا. لم أعرف أن تسليم قلبي لله سيكون بهذه السهولة. هذا ما حصل.
0: وقد أحدث الله تغييرات جذرية في حياة داني على مر السنوات، فلم يغفر خطاياه وحسب، بل حرره من سنوات الإدمان.
2: لقد صنع لي معجزة، معجزة عظيمة فعلا، ولهذا السبب ما زلت حيا. لما كنت معكم اليوم لولا الله.
0: اليوم ترى مدى حماسة داني وتشوقه لمخلصه، إذ يتحدث أسبوعيا مع الشباب عن الله الذي يخدمه.
2: أقول للجميع أن يمنحوا فرصة لأنفسهم. إن كنتم تبحثون عن السلام، هناك مكان تجدون فيه الكفاية. هناك مكان تجدون

يكون فيه السلام، هناك فراغ في داخلنا، والله هو الذي يملأه. لن تعرف السلام الحقيقي والفرح الحقيقي أبداً حتى تهبوا قلوبكم لله.

0: كنت عونا اللي عنده حاجة بي. أنت دوما ملجأ.
1: عزيزي المشاهد، هل جلست في يوم من الأيام تسجل على ورقة الفشل الذي عانيت منه، الخطايا التي ارتكبتها، الأمور التي تخجلك؟ ربما لا تسجلها على ورقة، ربما تحتفظ فيها في ذهنك. في قصتنا التالية، رجل وكان قاضيا في محكمة كان يعاني من هذه الأمور، ففي ذهنه قائمة طويلة من الفشل الشخصي الذي كان يعاني منه وما قاده ذلك إلى الإدمان على الكحول وعلى المخدرات. وقد غلبه الشعور بالذنب، ولكن في يوم الأيام التجأ إلى الله وحصل على الغفران العظيم. إليكم قصة هذا القاضي.
2: ربما أكون أنا المشكلة، فكل الذين تقربت منهم في حياتي تخلوا عني.
3: لم تكن بدايات بوب ألكسندر بهذا السوء. عام 1945 تبناه ثنائي مسيحي متحمس لتأسيس عائلة.
2: كانت السنوات الخمس الأولى من حياتي رائعة. كان أحب علي أن أقصد مدرسة الأحد أو الكنيسة، ولا أذكر أنني غبت يوماً. وفي مدرسة الأحد تعلمت أن أتكل على الإنجيل الذي هو كلمة الله، فكنت سعيداً.
3: لكن سرعان ما انهارت سعادته عندما هجر أبوه بالتبني العائلة ولم يعد قط، وتلقى صفعة أخرى عندما انتهى زواج والدته الثاني بالطلاق.
2: كنت أتمتع بقوة بدنية غريبة، كنت عدائياً إذا أردت أن أنفس عن الغضب المحتقن في قلبي.
3: وبعد

0: بعد انخراطه لفترة قصيرة في الجيش خلال حرب فيتنام، رجع إلى بلده الذي رفضه أيضاً، فانضم إلى عصابة راكبي دراجات وأصبح مشاكساً بامتياز.
1: كنت حيثما حللت يتأفف الجميع لأنهم كانوا يعرفون أنني سأتسبب في قتال.
0: لجأ بوب إلى السرعة لتنفيس غضبه، وحاول قتل ألمه بالمخدرات والكحول، ومع ذلك كان غضبه يزداد وراحت حالته تزداد سوءاً.

0: حياتك لم يحبك أحد، اقتل نفسك وارتاح.
1: وعلى أثر شجاره مع عصابة راكبي الدراجات انخرط في حركة الهيبي، فأصبحت حياته دوامة من الجنس والمخدرات وصخب العيش، وإن حملت إحدى عشيقاته فلا مشكلة.
0: أقمت علاقات كثيرة حينذاك، كانت إذا حملت إحداهن أصطحبها إلى إحدى الحانات لكي أخضعها للإجهاض.
1: لكن فتاة واحدة رفضت أن تمتثل لرغبته وتجهض طفلها.
0: اصطحبتها إلى الحانة وكانت خائفة جدا فيما كنت مشغولا بترتيب الأمور. المعذرة. حسنا، كانت خائفة جدا وأنا لم أهتم لمشاعرها على الإطلاق، وعندما عدت قالت لي لا يمكنني أن أقتل طفلي، فأجبتها حسنا سأتزوجك، وفعلتها.
1: وخلال 3 سنوات أنجب بوب وجيري ألكسندر 4 أولاد، ولإعالة عائلته تسلم بوب وظيفة في مكان خطير. هذه هي إصلاحية أتيكا، أحد أفظع السجون في العالم، وهنا تعامل بوب مع أخطر المجرمين المحكومين بأفظع الجرائم.
0: تخيل أن تسألك زوجتك كيف كان يومك حبيبي، فتجيبها اليوم التقطنا 3 مجرمين ولحقنا آخر وكافحنا عصابة، كان يومي رائعا، لم يستطع أحد الفرار.
1: بعد العمل كان بوب يمر بشكل منتظم بالحانة لينسى تعب النهار بمعاقرة الكحول.
2: كان كل منا يعيش حياته، وبسبب غيابه الدائم كنت أعتني بالأولاد وأربيهم بمفردي.
1: أراد بوب أن يتقدم في عمله، فدخل الجامعة ووجد في أتيكا المكان الأمثل لتطبيق نظريات علم النفس التي كان يتعلمها. لكن مجرماً واحداً أثار اهتمامه، كان ديفيد بروكوفيتس، المجرم الأخطر على الإطلاق.
0: كان يخيفني روحياً، مع العلم أني أقوى منه جسدياً. عندما أنظر إليه كانت الرهبة تعتريني. عندما كنت أرى الرسائل التي كتبها بالدم على الجدران كنت أشعر أن الشياطين حاضرة فتتآكلني الخشية. كانت تسكنه روح شريرة، كانت هذه الأرواح تسيطر على حياته بالكامل، وكانت صيحاته في الليل ترعبني بالفعل.
1: تفوق بوب في دراسته وترقى بسرعة، وبالرغم من إدمانه على الكحول حاز بوب على شهادة الماسترز في الاستشارة، وكان مصمماً على تغيير حياة المجرمين في أتيكا. وما لبث أن انتقل إلى تحديه التالي، وهو مارك ديفيد شابون، الرجل الذي قتل جون لينون.
0: اعتبرته تحدياً فرحت أرشده، وقال لي يوماً: سيد ألكسندر، أنا مسيحي. فقلت له: جدتي مسيحية وجميع أقاربي مسيحيون، وأنا أعرف الإنجيل عن ظهر قلب، فكيف تكون مسيحياً؟
1: عاد بوب إلى البيت في مساء أحد الأيام ليجد التلفاز مشغلاً.
0: ذهبت لأطفئ التلفاز فرأيت بيلي جراهام يعتلي المنصة وأرقام الهاتف تمر على الشاشة لطلبات الصلاة، فاتصلت بهم قائلاً: أرجو أن ترسلوا لي ما أستخدمه مع مارك إذ أنا مرشده. فأخذوا رقمي وعنواني، فظنت زوجتي أنني فقدت صوابي بالكامل.
1: بعد أسبوعين استلمت جيري مغلفاً من خدمات بيلي جراهام.
2: أخذت المغلف ورميته لأن بوب كان قد أخبرني أن شيئاً لم ينجح مع مارك، فرميت المغلف ورحت أدور في البيت مترددة ما إذا يجدر بي أن أحتفظ بالمغلف أو أبقيه مرمياً. وأخيراً أخذت المغلف وفتحته.
1: وجدت داخل المغلف كتابات غيرت حياتها إلى الأبد.
2: قرأت أولاً إنجيل يوحنا ورحت أقرأ بلا توقف حتى انكشفت لي الحقيقة كاملة، فجثوت على ركبتي وسلمت حياتي للرب، وأدركت أني خاطئة وبحاجة إلى الخلاص، وأشكر الله لأنني منذ ذلك الحين بدأت حياتي تتغير جذريا.
1: ظاهريا بدت حياة بوب مثالية، لكنها كانت تنهار في العمق.
0: رحت أعتلي سلم النجاح إذ تسلمت المنصب بعد الآخر في مجالي الاستشارات والإدارة وغيرها من المجالات. وكانت فرص كثيرة ومهمة تدق بابي. كان الجميع ينظرون إلي بإعجاب إذ قد عرفوا ماضي وسروا بالتغيير الإيجابي في حياتي، ورحت أعتلي سلم النجاح بسهولة، ومع ذلك لم أستطع أن أتخلص من الكحول ومن الفراغ الداخلي الذي كان يتملكني في السابق.
2: لجأت أخيرا إلى الله، توقفت عن مشاهدة

0: شجرته وعن التذمر، بل رحت أصلي لأجله.
1: بعد ليلة طويلة من السكر، تسلل بوب إلى البيت كما اعتاد أن يفعل، لكن هذه الليلة كانت مختلفة عن الأخريات.
2: سمعت صوتاً واضحاً يقول لي: هيا هيا انهض، اقصد مدرسة الأحد الآن، اقصد كنيسة طفولتك، حان وقت تحولك. فقلت: لابد أنني أهذي. فدخلت إلى الفراش وغطيت رأسي بالمخدة، لكن الصوت زاد وضوحاً قائلاً: انهض انهض من الفراش، خذ عائلتك واقصد كنيسة طفولتك.
1: في الصباح التالي أطاع بوب الصوت وقصد الكنيسة. هناك التقى بامرأة تذكرته منذ الطفولة.
2: وقفت تلك السيدة العجوز أمامي وبتأثر سألتني: أهذا أنت؟ أما أنا فلم أتعرف عليها، فقالت لي: كنت معلمتك لخمس سنوات في مدرسة الأحد، وأنا أصلي لك منذ 35 سنة.
1: بعد عدة أسابيع بدا لبوب أن كل ما قاله الراعي في عظته وكأنه موجه له.
2: تفعل أموراً تظن أن الله لن يسامحك عليها، كإرغام إحداهن على الإجهاض. كان يقصدني بكلامه، لقد قال: مات يسوع عن خطاياك وسفك دمه لأجل الإجهاض والإدمان والاعتداء. إن أردت أن تلتقي بيسوع اليوم، تقدم إلى هنا. فتقدمت مسرعاً وجثوت هناك قائلاً: يا يسوع، إن غفرت لي كل خطاياي سأكرس حياتي لك. وفي ذلك اليوم عند عودتي إلى البيت جلست ورحت أبكي بمرارة. فدخلت زوجتي وسألتني ما الخطب، فأجبتها: لا خطب على الإطلاق، 25 سنة من الإدمان والشهوة والعنف الذي كنت أعاملك به زالت جميعها، غسلت بدم الحمل، زالت نهائيا.
1: حصل هذا منذ 17 سنة، ومذ ذاك يعيش بوب وجاري حياة زوجية سعيدة.
0: أحبه وأعرف أن الله استخدمني لتحويل حياته. لقد أحببته من النظرة الأولى، وكل يوم علاقتنا تنمو أكثر فأكثر.
1: اليوم يعرف بوب ألكسندر بالقاضي ألكسندر في مدينة كورفو في نيويورك، وهو يدرك اليوم أن علاقته مع يسوع المسيح هي جزء حيوي من دوره في قاعة المحكمة.
2: لقد وضع المسيح في قلبي المحبة محل البغض، نعم، ووضع السلام محل الاضطراب، والفرح إذ خسرت كل شيء وربحت المسيح. فبيسوع وحده وجدت السعادة والسلام، ولم أجدهما لا في نجاحات العملية ولا في العصابات ولا في الكحول أيضا. يسوع هو الحق.
3: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: الشكر لله من كل القلب أيها الأحباء، لأن الله يغفر والله ينسى. الإنسان ممكن يغفر أو يسامح أخيه الإنسان، ولكن هل ينسى الإنسان ما فعله إنسان آخر فيه؟ لكن نشكر الله أيها الأحباء، لأن الله عندما يغفر ينسى أيضا. نشكر الله من أجل هذه الحرية. السؤال الذي كان يراود هذا القاضي: الأشياء التي أنا فعلتها، الأشياء التي كان أشعر بالخجل من فعلها، هل يغفرها الله؟ أيها الأحباء، تقول كلمة الله بكل صراحة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. سمعت في يوم من الأيام عن شخص كان مثقلا بالذنوب ومثقلا بالخطايا، اعترف بخطاياه، قال: يعني معقول؟ هل يعقل أن الله ينسى خطاياه يغفرها كلها؟ وفي يوم من الأيام حلم وإذا بملاك يأخذ إلى مكتبة كبيرة، وفي هذه المكتبة كان ملفات لكل بني البشر. فهو أراد هذا الشخص أن يذهب إلى الملف حيث يوجد الخطايا التي ارتكبها هو. فتح على اليوم المعني بالموضوع، لأنه في ذلك اليوم اقترف الفحشاء، وكان يظن أن الفحشاء هي الخطية الكبرى وكل خطية أخرى هي خطايا صغيرة، ليس هناك كبائر وليس هناك صغائر، الكل خطايا في نظر الله. فتح على ذلك اليوم وكان 21/7، ف

لم يجد أي شيء مسجل. فقال الملاك: أين الخطايا التي ارتكبتها؟ قال له الملاك: ماذا تجد في هذا الملف؟ قال: وجدت أنه لا شيء فيه. قال: إذا كان الله يقول لا شيء في ملفك، إذن لا شيء في ملفك إطلاقا، لأن الله هو الحاكم وهو الذي يقضي. المشكلة التي تحدثنا عنها في بداية البرنامج مشكلة الألم. الناس في كل مكان يهربون من الألم، يحاولون إسكات الألم، ولا أعتقد أن هناك صيدلية في العالم أو أجزخانة إلا موجود فيها مسكنات الألم بكافة الأنواع. يبدأ الإنسان بمسكن ألم بسيط، ثم يزيد النسبة ويزداد الجرعات، وكلما زاد الألم تزداد قوة الجرعة، ولكن الألم موجود. الناس أيضا يحاولون إسكات الألم من خلال حضورهم الحفلات، يوجدون مع آخرين، يشربون، يأكلون، ربما ينسون الألم. لكن أحبائي انتبهوا جيدا، مسكنات الألم تقول للألم اصمت، اسكت، ولكن الألم يقول لك هناك مشكلة. فإذا أنا ما عانيت بمشكلة مثل الصداع مثلا، الصداع يقول لي أن هناك مشكلة، إما في معدتي أو في رأسي أو في صدري أو في مكان ما في جسمي. الصداع لي بسبب وجود مشكلة، ربما أعاني من مشكلة أخرى طبية وأعاني من الألم. الألم يقول لي أن هناك مشكلة. ماذا أفعل أنا؟ هل أسكت الألم أم أعالج المشكلة؟ وأقول لكم أيها الأحباء، إن أخطر أنواع الأمراض هي بعض الأمراض التي ربما لا تشعر فيها بالألم. هناك صديق حميم قال لي في يوم من الأيام: ذهبت عند دكتور أشعر بوجع في جنبي من هنا، دكتور فحصني، قال لي: أنا متأسف أقول لك أنه مصاب أنت بمرض خطير وهو السرطان. قال لي: صدقني أنا لم أشعر بالألم، صدقني لم أشعر بالألم، رحت ذهبت يعني فحص روتيني عادي، وكانت النتيجة أنه أنا مصاب بمرض خطير. عزيزي المشاهد، إن أنت لا تشعر بألم الخطية فهذا لا يعني أن الخطية غير موجودة. الخطية هي كالسرطان تماما، أنت لا تستطيع أن تسكت الألم الناتج عن الخطية. كلمة الله تقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، كلمة الله صادقة. وأقول لكم أحبائي هذه الكلمات وأرجو أن تسمعوني جيدا، ليس هناك طريق خلاص إلا في شخص المسيح، لأن كلمة الله تقول: ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. جاء المسيح، مات من أجلنا، حمل خطايانا، أثامنا، أوجاعنا، أمراضنا كلها، لكي يقدم لنا الحرية الحقيقية، لكي يقدم لنا الخلاص الأكيد. الشيء الوحيد اللي عليك أن تفعله الآن: تعال كما أنت. المسيح يقول: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لماذا تحمل الأثقال؟ لماذا تحمل هذه الأتعاب؟ لماذا لا تريح نفسك؟ المسيح حملها نيابة عنك. إلقي حملك عليه، ملقين كل همكم عليه، تقول كلمة الله، وهو يعتني بكم. تعال بحمل الخطية، تعال بحمل الألم إلى المسيح، وهو ينقذك، هو يغيرك، هو يخلصك. ارفع معي دعاء الآن من كل قلب: يا رب، أنا متألم، في ألم نفسي، في ألم فكري، في ألم روحي، ولكن أعظم ألم أنه أنا مقيد بالخطية. خلصني يا يسوع من الخطية، ارحمني أنا عبدك الخاطي، أعطني حياة جديدة. عندئذ يزال سبب الألم، وهو الخطية التي تقول عنها كلمة الله أن الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية، وأجرة الخطية هي موت. المسيح حمل موتنا، حمل نتيجة الخطية لكي يعطينا حياة جديدة. تعال إليه يا رب، أنا بحاجة إليك، اقبله مخلصا لحياتك، فيزول الألم وتنال الشفاء وتحيا حياة كما يريدك الرب أن تحيا. اكتبوا لنا، نحن مشتاقون أن نسمع منكم، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

نرحب بيكم في برنامج بنت الملك. البرنامج بيتناول مواضيع كثيرة مهمة تهم المرأة وتهم الأسرة أيضا. كل حاجة بتناقشها في البرنامج دلوقتي بتعتمد على الجوابات والأسئلة بتاعتكم، فلو أي حد عنده أي مشكلة، أي استفسار، أي حاجة يحب إن احنا نتكلم فيها، ياريت تبعتولنا وتتكلموا معنا وتقولولنا إيه اللي على قلبكم عشان نقدر نناقشه في البرنامج. تعالوا معنا نشوف ربنا هيعلمنا إيه النهاردة.

0: سؤال النهاردة للدكتور إياب الخراط بيقول: تميت 21 سنة من أسبوعين، لما كنت طفلة أهلي مهتموش بتعليمي أنا وإخواتي البنات بقدر اهتمامهم بتعليم أخونا. تميت دراستي لغاية الإعدادية، وبعد كده اضطريت إني أوقف علشان أساعد أمي في البيت. كان دايما نفسي أكمل تعليمي لكن ما كانش ليا فرصة. كل ما أتكلم مع أمي في الموضوع ده تقول إن الكلام ده مش مهم ولازم أركز على إني أتخطب وأتجوز. ايه رايكم؟
1: في اهميه قصوى للتعليم عموما، فانا رايي انه سواء ولد او بنت من حقه ومن حقها ومن واجبه ومن واجبها انه يواصل في تعليم. المؤسف انه الظروف الاقتصاديه بتمنع ناس كتير من انها تواصل تعليمها. المؤسف كمان انه ده بيجي على حساب البنت اكتر من الولد، على وهم انه الولد هو اللي هيجيب اللي تعليمه هيجيب فايده اقتصاديه
0: اكتر من البنت،
1: اكتر من البنت، وعلى اعتبار انه يعني الناس بتقول يشيع ما بين الناس انه البنت تتعلم عشان تربي ولادها احسن. وده قائم طبعا، بس مش هو ده السبب. او هتتعلم لو هتشتغل، لو مش هتشتغل مش مهم تتعلم، وده متهيألي سبب اكثر وجاهه انها تتعلم عشان تشتغل، وده واجب. واظن انه في احد الحلقات ذكر انه البنت من حقها بل من واجبها تشتغل في الكتاب المقدس. المراه التي تمدح على انها فاضله هي امراه عامله وعامله بره البيت، يقول لك تذهب الى اماكن بعيده وتاتي بثمر وتاتي بانتاج وهكذا. فاذا العمل في حد ذاته للمراه خارج البيت، العمل كما هو حق وواجب عليها، وخاصة في مجتمعاتنا العربية. حتى انه احد رواد النهضة في مصر، النهضة التي يعني كنا نأمل انها تزهر ولم تزهر، احمد امين، قال انه سبب تقدم المجتمعات الاوروبية حاجتين: تحرر المرأة وعملها، والمطر اللي عندهم. وانا شايف الحاجتين يعني نقص المياه في المنطقة العربية إعاقة أساسية، وتحرر المرأة. فهو إذا إسهام المرأة في المجتمع مسألة أساسية. ولو أنا هنحرم نفسنا من إسهام 50% بالزبط من السكان، هنوصل لإيه؟ فدي مش فلسفة، دي منطبقة على أختنا دي اللي بعتت تسأل. لأنه النقطة الثالثة واللي

0: الأهم، إنه التعليم بيشكل كيان الإنسان، فكل ما الإنسان ينفتح لكل ما يمكن أن يحصله من معارف، لكل ما يمكن أن يتعلمه ويسعى باستمرار لده، كل ما يكون إنسان أحسن.
1: يعني حاسس بذاته أكتر، حاسس بأنه ممكن يدي حاجة للمجتمع اللي حواليه،
0: حاسس بقيمة نفسه وحاسس وأكثر وعيا بالعالم وأكثر قدرة على الحياة.
1: طيب اختنا دي هي عيلتها مش حاسين كده، حاسين عكس كده، ان هي كفايه عليها انها تتجوز وكفايه عليها انها تبقى تربي بيت وتربي العيال وكده.
0: تاني بقى الاستراتيجيه العمليه، اولا ان هي تدرك ده في نفسها، اتنين انها تواصل مع امها، تلاته هي بقت 21 سنه ولسه في الاعداديه، فما فيش اسلوب قدامها غير يمكن التعليم من منازلهم او لحد لما تقدر تروح جامعه او حاجه زي كده، او ترجع تلتحق بالدراسه تاني، فهي لازم تواصل بكل الاساليب انها ترجع للدراسه النظاميه، فتكافح مع امها، تكافح مع باقي اهلها، تكسب حلفاء من باقي اهلها وتصر. فانا اعرف قصص انه مثلا البنت ابوها ما كانش راضي يعلمها، لكن عمها دافع عنها فاقنع ابوها فوصلت تعليمها ووصلت الى مراتب عليا. لسه سامع القصه دي اول امبارح. فاذا لازم تكسب حلفاء، تشوف ايه الحلفاء المحتملين، لكن ما حدش هيتحالف معاه لو هي مش هتكون مبادره. فانا اذكر في موقف من المواقف انه يعني كان في حد عايز يدافع عن بنات لاخذ مواقع قياديه، لكن هم اللي تراجعوا، فهيدافع فين؟ او هم ما وقفوش لكده
1: واخدوا بحقهم واتكلموا في الموضوع،
0: واتكلموا عن حقهم ودافعوا عنه. فهي لازم تدافع عن حقها وتكتسب حلفاء وهتجد.
1: هي كمان بتهيألي لو اتكلمت مع امها مره واثنين وعشرة وفضلت مكمله في الموضوع ده وما سابتهوش، في الاغلب هيدوا
0: بالظبط. الفكره انه روح الهزيمه دي بتخش ليها، احنا عايزين نطرد روح الهزيمه من جوا، روح الاحساس بالدونيه، روح الاحساس بانه المراه قدرها كده. بينما ولا قدرها ولا علميا ولا دينيا ولا روحيا ولا اخلاقيا ولا اجتماعيا ولا في التحديات العائليه اللي قدامنا والانسانيه اللي قدامها، ده مش قدرها، هي تقدر تختار. فانا ندائي ليكي انك تختاري وانك تواصلي وانك تصري وانك تجاهدي، ولو عملتي كده وكذا حد عمل كده هنوصل.
2: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: ازاي اقدر احمي الاطفال من اب متسلط عنيف بيستخدم كل اساليب العنف مع الاولاد، في حين ان الزوجة كمان passive، يعني ما عندهاش اي دور، ما تقدرش تحمي ولادها، والاب عامل نوع من انواع الحصار على المنزل. ازاي اقدر اخترق الحصار ده واحمي الاطفال من هذا الاب العنيف؟
1: طيب أنا هستغل السؤال ده بإني أوجه نداء لبناتنا. عايزة يعني أقول لبناتنا إن لما تلاقي البيت مليان عنف والعنف ده بينعكس عليك، يعني ماما طول النهار تتضرب وتتبهدل وتتهان، وفي نفس الوقت الكلام ده بينعكس عليكي في تربيتك أنتي، ماما بتعاملك بنفس الطريقة بالعنف ده أو بالإهانة، أنا عايزة أوجه بس النداء ده لبناتنا إنه معلش استحملي أنتي. الكتاب كتب عنك: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء. وأنا عارفة إن فيكي قوة بتاعة يسوع تقدر تصمد في الظروف دي، بس أنا النهاردة مش طالبة منك تصمدي بس، أنا طالبة منك إنك كمان تقفي جنب ماما، تقفي جنب والدتك، تروحي بدل ما هي معاملتها ليكي عاملة حاجز بينك وبينها. أنا عايزاك النهاردة تروحي لماما، تقفي جنبها، تقولي ماما أنا هصلي معاكي، أنا عايزة أقف معاكي، أنا عارفة أن كل اللي بيحصل ده بسبب الظروف اللي أنت بتمر بيها، بس أنا نفسي أقف جنبك يا ماما وأصلي معاكي وأقولك أن أنا بحبك جدا. حصل معايا موقف بسيط من عيال أخويا، واحدة منهم زي السكر، جات قالت لي، هم مامتهم راحت السما يعني، فانا برعاهم، جات قالت لي يا طنط هدى انا بحبك قوي وانت بتعملي حاجات حلوه عشاننا كتير. قالت لي الكلام ده في وقت انا كنت فيه يعني مرهقه جدا وتعبانه جدا وعلى اخري. هي طفله عندها 5 سنين، بس عايزه اقول لكم تاثير الكلام ده عليا كان قوي جدا. قالت لي بتتعبي معانا كتير، انا بحبك قوي، وكلام بقى من ده يعني، شوية كلام كان مش فاكراه قوي دلوقتي، بس الكلام ده أثر فيه. عشان كده قلت أنا لازم أوجه النداء ده لبناتنا، وأنا عارفة أنهم أقوياء كفاية أنهم ياخدوا الموقف ده، لأن الكتاب كتب عنهم كده: أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. هرجع لسؤالك أن إزاي الأم اللي هي السلبية خالص تحمي بناتها من العنف بتاع الزوج. عادة هو بيكون عنيف معاها ومع أولادها أو مع أولاده يعني، فأنا أحاول برضو زائد الحاجات اللي قلناها كلنا أو قلناها من شوية، إنه بنصلي وبنشاور الكنيسة والكنيسة بتصلي لنا، وفي ناس واقفة معانا، وفي تيم من الاجتماع عندنا بيصلي لي باستمرار، زائد الكلام ده

انا بحاول انهم اخليهم يتجنبوا الاب شويه، لان هو مش سوي، هو بيتصرف كده لان هو مش سوي. هو لو انسان عاقل، لو انسان سوي، لو ما عندوش عقد نقص، كان هيعامل اولاده بطريقه رائعه. بس هو بيقول الكلام ده عاده بيبقى شخص مش لاقي شغل الفتره، فبيطلع الكلام ده على اولاده، او بيبقى تعبان نفسيا من امور برضو بيطلعوا على اولاده. فانا كأم بحاول اخلي الاولاد يتجنبوا باباهم في الفتره دي لغايه اما تعدي، وفي نفس الوقت برضو بعترض، انه مش بس بعترض لما يمسني انا شخصيا، لكن بعترض انه كمان ما يمسش الاولاد، فدايما بعبر عن رايي. لكن العادي اللي بيحصل ان الام بتقول كفايه اللي انا فيه، انا كمان هعترض عشان ولادي؟ يعني انا لو اعترضت انا نفسي هتهان، فبتاخد موقف سلبي. لكن الام عايزين نقول لها النهارده ان انت you're needed، يعني احنا محتاجينك تقفي في بيتك واقفه ما وقفتيهاش طول حياتك، وتحطي مشاكلك على جنب، وتربي بناتك وولادك في مخافه ربنا.

0: المرأة هي اللي بتربي الرجل، وهي بتربي الذكر والأنثى، وهي اللي عم تزرع بالذكر فرض القيود على المرأة. فحاب يعني أعلق على هاي النقطة. سؤالي: ما هي ردود الفعل التي تنشأ عند المرأة التي لا تحظى بأي نوع من الحرية؟
1: حضرتك التعليق اللي قلتيه كان تعليق مظبوط، وأنا قلت أنه أم والدة أخاب لما ربته على الشر، يعني المرأة أيضا ممكن أن تكون مصدر للشر وتساهم في الشر، وما أعظم شر المرأة، التقي شر المرأة. المرأة لما بتربي هي اللي بتزرع الخير، هي اللي بتزرع القيمة. بس أنا عايزة أقول أنه دي مسؤولية مشتركة، مش عايزين ننسى الحتة دي أبدا. إحنا مجتمعنا الشرقي بيقول دي مسؤولية المرأة، بنقول البنت الولد الكويس المتربي ده أبوه، والبنت الخيبانة والولد الخايب ده لأمه، مش بنقول كده؟ كده الشرق بيقول، ده خطأ 100%. مسؤولية التربية وزرع القيم وزرع الأخلاقيات وزرع الأفكار السليمة وزرع القيم الدينية هي مسؤولية الرجل والمرأة معا. أنت محقة كل الحق، لأنها أيضا، وأنا أشرت برضو في كلامي أن المرأة بكامل إرادتها للأسف تنازلت عن حريتها، والمرأة بكامل إرادتها سمحت لحريتها أن تسلب منها. تمام؟ ردود الفعل، السؤال بتاع حضرتك بتاعة المرأة المغبونة، بحسب شخصيتها. في مرأة المستكينة هتفضل تتحمل الضغط النفسي والعصبي إلى أن تنفجر مرة واحدة، واحذروا انفجارها، لأنها ممكن تصل بهذا الانفجار إلى حد القتل، وإحنا بنشوف كده، وممكن تصل من الانفجار بحد التصرفات. يعني مثلا لو استحملت 15 سنة من الضغط النفسي والعصبي، وحقول حتى من غير إهانة، لكن ضغط نفسي وعصبي بدون التمتع بالحرية، هيجي لها وقت هتخرج من البيت ولا تعود إليه. نوع أخرى من المرأة، صحيح هي بيمارس عليها ضغوط، لكن هتضطر ترد، لأن شخصيتها تكوينها من منذ بدايتها، يعني في بيت أهلها تمرست على الحرية وتمرست على التجاوب وتمرست على المشاركة، وفجأة تزوجت بسعيد الحظ الذي منعها حتى أن تتنفس دون أن تأخذ رأيه. دي مش هتسكت، دي هتفضل تناضل وتقاوم ونتخانق، وتكون هيتحول البيت إلى مصدر للعراك والشجار والألم. وما يدفع الثمن في كل هذا؟ المرأة أولا، الرجل ثانيا، والأولاد هما الضحية الكبرى، لكنها هتقاوم. نوع ثالث هيتحرك بأنه هو ينتقم، يعني النوع الثاني اللي قلت عليه هيتشاجر مع الرجل جوه البيت. النوع الثالث وده الأخطر والأشر، هينتقم، يعني إذا زنيت سأزني، إذا ضربت سأضرب،

0: إذا أهنتني سأهينك. وطبعا دي بتصل، دي بقى اللي ممكن تصل إلى المحاكم، وطول النهار عندهم مشاكل زوجية والكلام ده كله، ودي خطيرة أيضا كما نقول. لكن بلا شك أن تختلف ردود فعل المرأة من مرأة إلى أخرى بحسب تكوينها وتربيتها اللي جت بيها من الأسرة اللي هي فيها. لكن مفيش حد أبدا يستطيع أن يستحمل الظلم والكبت والإهانة طول العمر. سيأتي وقت ستحدث فيه الانفجارة، وقد تكون بلا عودة، وممكن تأذي نفسها، مش ضروري تأذي الرجل، ممكن هي كمان يقود هذا إلى أذية نفسها وإلقاء الذنب على نفسها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: عزيزتي فوزيه، تحيه طيبه وبعد. حبيبتي وصاحبتي واختي فوزيه، ازيك يا بت؟ انا سعاد، فاكراني؟ عارفه شفت مين النهارده الصبح؟ شفت البت فتحيه اختك، قال ايه جايه تزور حماتها ساكنه عندنا في اول الشارع، قال انت بعتي لها دعوه وهتيجي عندك تقعد عندك في السعوديه تدور على شغل. طبعا زمانك مستغربه قوي ايه اللي فكرني بيكي بعد السنين دي كلها. والله ما انا عارفه، انا كمان بسال نفسي نفس السؤال، بس انا اليومين دول ايام زمان كده هف عليا قوي، مش عارفه ليه. لما نزلت الصبح كان وقت دخول المدارس، مشيت وسط البنات وافتكرت ايام المدرسه، وقعدت اقول لروحي هو انت يا بنت ما كملتيش ليه؟ نزلت زي كل يوم الصبح عشان اجيب خضار الغدا.
1: السلام عليكم.
0: خضار حلو مصحصح كده ونقاوه. الا صحيح قولي لي يا بت، الناس بيقولوا ان عندكم في السعوديه مفيش ولا خضري ولا فكهاني في الشارع ولا حتى فرن، وانكم بتروحوا تشتروا كل حاجه من سوبر ماركت كبير. طب ده انا لو مكانك كان يوحشني الرغي مع عم حسن الخضري.
1: السلام عليكم.
0: ولا بلاش كلام فاضي، ده انا روحت اجيب عيش وكان طابور العيش طويل والناس خلقها ضيق كده ومش طايقه نفسها ومحدش طايق كلمه لحد. تلاقي السوبر ماركت اللي عندكم احسن بكتير.
1: يلا يا عم رشاد ب 50 قرش يا عم رشاد.
0: ركبت الاتوبيس، ما انا دايما ببقى متدهوله كده وانا طالعه الاتوبيس، على طول معايا شايل، مع ان السكه هي يا دوبك محطتين لحد البيت، بس ببقى شايله اكياس الخضار والطلبات، فاقول اركب بدل ما امشي. وكمان الاتوبيس فاضي فقعدت، وكان السواق مشغل الراديو، يمكن بيبقى مشغله كل يوم، لكن في الزحمه والهيصه الواحد ما بيسمعش ولا حاجه ولا حتى صوت نفسه وهو بيفكر. فاكره يا بت؟ فاكره ايام زمان نقعد كده ولا شغله ولا مشغله، نسمع الراديو ولا عندنا هموم ولا حاجه، وابوك يخش يعكنن علينا ويقول اطفوا الهباب ده وقعدوا ذاكروا شويه. فاكره يا بت ايام الاعداديه لما كنا قاعدين بنذاكر انا وانتي، وامي وابويا دخلوا عليا وقالوا لي مبروك جالك عريس من مصر، موظف ملو هدوم وكسيب. ساعتها فرحت

0: عشان هروح مصر، وانتي قعدتي تعيطي وتولولي هتمشي وتسيبيني هتمشي وتسيبيني. اديني اهو من ساعتها وانا قاعده في البيت. قال لها: يا بت يا زوزو، انتي بقيتي مدرسه ايه، عربي ولا انجليزي؟ تلاقيكي بقيتي نظره مدرسه، ما انتي شاطره. المهم نرجع لموضوعنا، انا عايزه احكي لك على النهارده. سمعت حوار في الراديو مع واحده اسمها روبي، دي بنت مغنيه جديده من مصر، معرفش بقى وصلت لكم اغانيها في السعوديه ولا ممنوع تشوفوا الفيديو كليب. عندها اغنيه مشهوره قوي اسمها اللي هبي داري كده ولا هو داري كده ولا هو داري كده. البت كانت بتقول ايه بقى يا ستي؟ ان مفيش بنت مصريه ما وقفتش قدام المرايه تتزوق وترقص. قعدت في الاتوبيس اسمع الحوار من اوله لاخره، وعدت محطه البيت، وفجاه لقيت نفسي على كوبري قصر النيل، وانا عماله اقول جوايا: انا عمري لا اتزوقت ولا وقفت ارقص قدام مرايه. قعدت اسرح وافكر، هو انا نفسي في ايه؟ من يوم ما وعيت على الدنيا وعيت اني مش سعيده، وكان مدرس الانجليزي في الصعيد راجل كشر، وكان يقول: يا عيال سعيد يعني هابي، فنقول وراه: سعيد يعني هابي. الكلمه تخرج من حلقنا على الشفاه ولا عمرها دخلت القلوب. عارفه عملت ايه يا بت يا فوزيه؟ رحت الكوافير. انا عايزه اعمل تسريحه كده روشه.
1: روشه؟ طب ممكن اعمل لك هايلايت
0: اصفر يعني اكسجين؟
1: لا لا لا، مش اكسجين، صبغه مستورده كويسه، ما تقلقيش.
0: لا لا لا لا لا لا، انا عايزه اعمل تسريحه مثلا زي نانسي عجرم.
1: اوكي ماشي، اوكي بس شعر حضرتك يعني ناشف شويه، يعني احنا ممكن نعمل حمامات كريم وكده.
0: ما انا اول مره اجيب كوافير.
1: حاضر، عينيا ليكي. معلش، هو بيبقى في الاول كده.
0: بالمناسبه انتوا عندكم كوافير في السعوديه ولا الحاجات دي حرام هناك؟ وحياتك يا زوزو، ابعتي لي مع البت فتحيه شريط، قولي لي في حياتك عاملة ازاي، ولادك، جوزك، البلد. وحياتك يا زوزو، وحشتيني، والسلام ختام. عارفة يا زوزو، يا ريتني كنت كملت، يمكن كان زماني دلوقتي بقيت مدرسة موسيقى. أنا عمري ما رقصت قدام مراية، بس غنيت ومن قلبي كمان.

0: متابعتكم البرنامج النهارده، وزي ما قلت في اول الحلقه نحب قوي ان احنا نسمع منكم اي اسئله او استفسارات او مشاكل تحبوا ان احنا نناقشها، يا ريت تكتبوا لنا. كل شخص هيبعت لنا جواب او هيتصل بينا عن طريق الاس ام اس او هيسيب رساله على التليفون اللي هيبان على الشاشه، نحب ان احنا نديله هديه عباره عن كتيب فيه تعليم اتناقشنا فيها في برنامج بنت الملك. نشكركم مره تانية ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير. خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا في صلوات شخصية، خلينا نهيئ قلوبنا للتواجد في محضر الرب. هاليلويا، بنبارك اسمك، بنعليك في وسطينا. أبانا ليتقدس اسمك، أبانا ليأتي ملكوتك، أبانا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أبانا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك علينا في هذا المكان، على واحد واحد فينا. افتح عيوننا لكي نراك، افتح أذاننا لكي نسمعك. مبارك اسمك. خلينا نرفع بعض واحنا بنقرأ كلمات الآية دي، رومية 12 من عدد واحد. احنا ببتدي النهاردة بطريقة مختلفة شوية، فاسمحوا لي أعملها بشكة مختلفة شوية. أمين. احنا بنجايين النهاردة جايين نقدم ذبيحة، ذبيحة التسبيح. سأعتقد الذبيحة الأهم النهاردة ان احنا نفسنا نطلع على المذبح ونقدم أنفسنا. أمين. فاحنا جايين نقول له

احنا بندي لك الكل، احنا بنختارك انت وحدك. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. كمان مرة، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. أمين. أمد عينك لحظات، قول له ربنا النهاردة جاي أقدم نفسي،

وبر الشعب العارفين الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون.

خلينا كل اتنين ناخد لحظات اللي جاية دي. ارفع للرب بكلماتك تسبيحك النهاردة، بارك اسمه، هو صالح للكل ومرحمه على كل أعمالي. أنت صالح للكل، صالح صالح.

الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق يعملوا رضا خائفي يسمع تضرعهم فيخلصهم. رب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. هللويا. رب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. رب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، أنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضاك.

تضرعهم فتخلصهم. هاليلويا. الرب صالح صالح، أنت صالح للكل.

احنا لما بنجتمع بنبقى بيت الرب، مش المبنى ده، احنا بيت الرب، نجتمع مع الرب في بيت الرب، ولان ده بيته هو بيبقى عايز يرحب بولاده وهم داخلين بيته، يسلم عليهم ويديهم حضن كده، وعارفين الابن كده الضال وطالع يجري، دي فرحة الاب بولاده وهم مروحين البيت. فاحنا بنطلب منكم تسلم على حد وترحب بيه، بتعملها كده يعني؟ لا، انت نيابة عن رب البيت، ها؟ فهم فكرة، بتوصل ترحيب واضح، يا هتعملها بأمانة يا ما تعملهاش، ها؟ يا نقطنا يعني مش عارف بإيه. فخلينا نرحب ببعض في بيت الرب نيابة عن الرب، هو اللي بيرحب بيك، هو اللي بيرحب بيك. في أي أمانة حصلت ولا كله؟

0: ترحيب خاص النهاردة، ضيف عزيز علينا جدا، بس بقاله 15 سنة ما شفناهوش، صح؟ جون هول اللي كان مسؤول عن إكويب جون ماكسويل، اللي قعدوا سنين هنا بيدربوا الخدام والقادة عن القيادة وازاي نخدم وازاي نخدم بقلب خادم ونؤثر، واستثمروا فينا لسنوات كتيرة جدا. من ساعتها جون هول قطع نور ومية ورجع بلاده وبقى أسيس كنيسة جميلة في أتلانتا جورجيا، وبعدين بيزورنا النهاردة، فإحنا عايزين نرحب بيه ترحيب خاص مع مراته ومعه الأسيس الميشن باستر. Can you the three of you to stand up please? The three of you to stand up. خلينا نرحب بيه مرة تانية. باستر جون، can you come? وإحنا طالبين منه كمان يعني نرجع نسمع صوته، بس هو هيوعظ يوم الأحد على فكرة كمان وسطينا، بس كلمة كده يعني ترحيب من عنده لينا، مش بس إحنا نرحب بيه لكن كمان نسمع كلمة ترحيب منه. صديق عزيز خدمنا سنين طويلة قوي ونديله فضل كبير قوي. I will translate. By the grace of God, I will translate for you.
1: What a joy to be back in this building.
0: ما أعظم الفرح إني أكون مرة تانية في هذا المكان.
1: And while it has been 15 years since I have stood here,
0: 15 سنة من ساعة ما وقفت هنا.
1: My Arabic is no better.
0: العربي بتاعي ما تحسنش خالص. أكيد.
1: Thank you for your hospitality.
0: شكرا للضيافة.
1: And I want to encourage you that your church inspires the body of Christ all over this world.
0: عايز أشجعكم إن كنيستكم بتلهم الكنيسة في العالم كله.
1: In the book of Acts, Luke begins with this phrase.
0: في سفر الأعمال بيبدأ بهذه العبارة.
1: He says, "In my former book, which was the Gospel of Luke."
0: زي ما كان في إنجيل لوقا.
1: I wrote to you about all that Jesus began to do and teach.
0: لوقا بيكتب لنفس الشخص بيقول له جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به.
1: And then in Acts 2 there is Pentecost.
0: وفي أعمال 2 يوم الخمسين.
1: And since that time to this very moment we look back and we look forward to see that all that Jesus continues to do.
0: ومن اللحظة دي لغاية الآن

0: ورا ونشوف ما فعله يسوع حتى وقتنا وما سيفعله أيضا في المستقبل.
1: The Lord has allowed me to travel all over the world.
0: ربنا اداني فرصة اني اسافر حول العالم.
1: And to witness what God is doing in His church.
0: واشوف اللي ربنا بيعمله في كنيسته.
1: What Jesus began to do,
0: اللي ابتدى يسوع يعمله,
1: He continues to this day.
0: لازال بيعمله حتى وقتنا.
1: Just a couple of thoughts for you.
0: يعني أفكار بسيطة.
1: What is it that Jesus continues to do in
0: 2026?
1: Jesus continues to spread his fame and glory all over this world. Jesus is becoming more famous and getting more glory.
0: يسوع مجده ومعرفته بتزداد يوم من بعد يوم.
1: People are sharing the name of Jesus. People are finding Christ globally.
0: بولس بيتكلم عن ازاي ان الانجيل وصل الى العالم كله.
1: The second thing Jesus continues to do is to build his church.
0: الحاجة التانية اللي يسوع بيعملها بيبني كنيسته.
1: So I am living and pastoring in Atlanta.
0: أنا عايش وبرعى كنيسة في أتلانتا جورجيا.
1: But my wife Sharon and I and our mission pastor Trey are away for several weeks.
0: وشارن زوجتي و
1: Trey.
0: Trey المشن باستر بتاع الكنيسة بعاد عن الكنيسة أسابيع النهاردة.
1: 2 weeks ago I was at the People's Church in Toronto.
0: من أسبوعين كنت في تورونتو في كنيسة People Church.
1: I pastored there like you did in the 1990s.
0: اللي احنا ناجي كان فيها في سنة
1: Toronto.
0: 1990.
1: Toronto is the most cosmopolitan city in North America.
0: تورونتو أكتر مدينة فيها عولمة في كل نورث أمريكا.
1: People are there from all over the world.
0: ناس من كل أنحاء العالم في المدينة ديت.
1: And there we worshipped the one that we want to bring fame to, Jesus Christ.
0: وهناك كلنا من كل أنحاء العالم بنعبد الله ونمجد اسم يسوع.
1: Last week we were in Albania.
0: الأسبوع اللي فات كنا في ألبانيا.
1: And there we met believers who are struggling and yet going forward in their faith in Christ.
0: وهناك التقينا بقادة يعني بيكافحوا من أجل تقدم الإنجيل.
1: And in that place they are sharing the fame and glory of Jesus's gospel.
0: وهناك بيشاركوا في رائحة المسيح وامتداد الإنجيل.
1: And then we are here today.
0: ودلوقتي احنا هنا الآن.
1: With many memories of training leaders in this room over a decade ago.
0: وبذكريات تدريب القادة لمدة طويلة من الزمن.
1: To see Pastor Sama,
0: وأشوف سامح,
1: who is more handsome than ever. What do you say now?
0: اللي شكله مبعكك أكتر من أي وقت فات.
1: And we come here and we are so moved.
0: واحنا هنا وقلوبنا بتتحرك بقوة.
1: That God is at work.
0: ان ربنا بيعمل هنا ايضا.
1: And that Jesus continues to make himself known.
0: وان يسوع لازال مستمر يجعل اسمه معروفا.
1: And so Jesus continues to spread his fame and glory.
0: وان يسوع لازال يزيد من رائحته واسمه.
1: He continues to build his church.
0: ويبني كنيسته.
1: And here's one you know very well.
0: وهنا
1: here's something you know very well.
0: وهنا في حاجة انتوا عارفينها كويس قوي.
1: Jesus continues to draw worshipers to himself.
0: إن يسوع بيأتي بناس ليعبدوه ويسبحوه.
1: All of us in this room who know Christ.
0: كلنا هنا نعرف يسوع.
1: We're drawn to him by his Holy Spirit.
0: واكتذبنا من الروح القدس لشخص المسيح.
1: And isn't it amazing?
0: ومش ده شيء رائع.
1: That no matter where we go in the world.
0: إن مهما رحنا في أي حتة في العالم.
1: That we share the fame and glory of Jesus.
0: بنشارك في رائحة المسيح وذكره.
1: People are drawn to Christ.
0: وإن الناس بتكتذب إليه.
1: And his church is

0: built.
1: وإن الكنيسة بتنمو.
0: That's what Jesus continues to do.
1: وده اللي يسوع لازال بيعمله.
0: And you here are right in the middle of all of that.
1: وإنتوا هنا في وسط كل ما يحدث.
0: We love you.
1: بنحبكم.
0: We love your pastor.
1: بنحب الأسيس بتاعكم.
0: Your wonderful team.
1: أنتم مجموعة رائعة، فريق رائع.
0: And these are wonderful days for us to be back in.
1: ودي أيام جميلة لينا إن نستعيد الذكريات وإحنا معكم.
0: We look forward to seeing you again.
1: Thank you, Jay. Wonderful. بالمناسبة دي إحنا النهاردة بنحتفل بعيد العنصرة. عيد حلول الروح القدس اللي كان الحد اللي فات، بس انتوا ما كنتوش الحد اللي فات، فقالوا لنا مش معقول بتوع الجمعة يتحرموا من عيد العنصرة واننا ككنيسة نحتفل بهذا اليوم العظيم. ده عيد ميلاد الكنيسة في العهد الجديد. الكنيسة موجودة في العهد القديم زي ما سمعنا استفانوس هو بيوعظ، لكن الكنيسة بتاعت العهد الجديد اللي ولدت يوم 50 احنا بنحتفل بعيد ميلادها هذا الصباح. مش كده، اسمحوا لي اقرا معاكم بعض الاعداد بهذه المناسبه من سفر اعمال الرسل. هقرا بعض الاعداد. اعمال واحد هقرا من 4-8. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. عدد 8. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. صح 2 من عدد 1. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. عدد 14. فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم: أيها رجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأزوا إلى كلامي. هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة 3 من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي: يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبأ. عدد 32 من نفس هذا الأصحاح. عدد 32. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميع شهود لذلك، إذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. عدد 38. فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وانت واقف خد دقيقة كده قول: يا رب فهمني وكلمني وافتح قلبي النهاردة اني انا كمان اقبل موعد الآب. الوعد الذي هو للكبير والصغير، للرجل والمرأة، للأغنياء والفقراء والبسطاء، موعد الآب. افتح عينينا النهاردة واعطي لقلوبنا ان تستقبل هذه العطيه.

عطية الروح القدس في شفاعة الابن المبارك. آمين. عايز أخد شرح بسيط لكن يكون واضح، لأن هناك في لبس في قضية الملء بالروح القدس، معمودية الروح القدس، حلول الروح القدس، انسكاب الروح القدس، موعد الآب، موعد الروح القدس. مصطلحات كثيرة قيلت بالذات في سفر الأعمال في الأصحاحات الأولى، هناك لبس في فهمها. المشكلة الثانية أن بسبب اللبس ده مؤمنين كتار قبلوا المسيح رب ومخلص، لكنهم لم يستمتعوا بهذا الموعد الإلهي، موعد الآب. وأصلي النهاردة أنه إحنا بنفهم الحقيقة البسيطة ديت، العطية ديت اللي وعدنا بيها الآب وأعطانا إياها الإبن وسكبها على الكنيسة في يوم 50، أن لا يخرج أحد من هذا المكان وإلا وهو يعيش ويحيا ويمتلك ويمتلك هذا الوعد الإلهي. أوصى المسيح التلاميذ ما تبرحوش أورشليم. أنت قمت، إحنا متأكدين من القيامة، إحنا مش بس كده، ده احنا شفناه هو بيصعد امام عيوننا والملاك قال لنا انه سياتي هكذا. نستنى ايه؟ نستنى ايه؟ احنا لازم نخرج ونبلغ الناس. قال لهم لا لا لا، في موعد سماوي وعده الاب اتقال في يوئيل، حاجه كانت مخصوصه للانبياء فقط وللممسوحين من الله لأدوار قيادية زي الملك لما مسح شاول، لما مسح داود، حاجة لم تكن للعامة، لكل من يؤمن. في وعد في يوئيل بيقول إن في آخر الأيام هذه العطية، معمودية الروح القدس، انسكاب الروح القدس، حلول الروح القدس، سيكون متاح للجميع. انتظروا موعد الآب. ما احنا عندنا الروح القدس، ما انت نفخت فينا وقلت اقبلوا الروح، واحنا قبلنا الروح، فالروح القدس ساكن فينا، ما احنا امنا بيك. ولما بتؤمن بالمسيح بيحل المسيح بالإيمان في قلبك بالروح القدس. لا لا لا، في حاجة تانية، في عطية تانية، في موهبة تانية، في هبة تانية، في وعد تاني وعدنا الآب به في يوئيل. انتظروه، البسوا في أورشليم إلى أن تنالوا معمودية الروح القدس التي عن طريقها تنالون قوة. ليه قوة؟ عشان تعيشوا القداسة؟ لا لا لا، عشان تكونون لي شهودا، شهودا. ولما جاء يوم 50 كانوا التلاميذ مجتمعين في العلية، متهيألي هي نفس العلية اللي تناولوا فيها، أظن هذا، مش متأكد. علية كان فيها 12 واحد، لكن يوم 50 كان فيها 120 واحد، باكت صح مع الآخر كده. وهم بيصلوا بغتة حصل حاجتين بيعبروا عن عمل هذه العطية، عمل معمودية الروح القدس، عمل حلول الروح القدس، حل الروح القدس عليهم زي ما بيقول الكتاب. ريح عاصفة، صوت كما من ريح عاصفة، وألسنة منقسمة كأنها من نار، flames of fire. عارفين النار بتبقى زي ألسنة كده، فبقى على رأس كل واحد منهم لسان من نار، واستقرت على كل واحد فيهم وامتلأ الجميع من الروح القدس. ومن هذا اليوم، من هذه اللحظة، خرج التلاميذ يشهدون على قيامة المسيح، وفتنوا المسكونة. الكنيسة الأولى

لسنوات طويلة كانت مهتمية جدا. لما السامرة قبلت كلمة الرب على يد فيلبس المبشر، أول حاجة الكنيسة لما سمعت إن السامرة قبلت الرب بعتت بطرس ويوحنا عشان إيه؟ عشان يصلوا لهم ويمتلوا من الروح القدس ويحل عليهم الروح القدس. اللي هم اختبروا يوم الخمسين قال مش هينفع يبقوا مؤمنين ومتعمدين بالمية بس، لا، لازم يتعمدوا بالمية وبعدين يتعمدوا بإيه؟ بالروح القدس، بالروح الناري. لما بولس التقى بالمسيح في الطريق إلى دمشق، المسيح ظهر له وركع وبقى في سحاب على عينيه، وقعد 3 أيام بيصلي، لا بياكل ولا بيشرب، ما عملش حاجة غير بيصلي. حنانيا ربنا بعته له، وحنانيا لما جاء له قال أنا جاي لك لسببين، مش عشان تؤمن بالمسيح، أنت مؤمن خلاص بالمسيح، وقال له هو ده يصلي ما تخافش ما تبشروش، هو آمن بيا، هو سلم حياته، هو جاب أرض، هو خلاص استوى. طب قالت حنانيا بعت رايح ليه؟ قال أنا جاي لك عشان حاجتين، عشان تبصر، والحاجة التانية عشان تمتلئ من الروح القدس. الكنيسة عاشت العصور الأولى مهتمية جدا، مش بس أن الناس بالإيمان يقبلوا المسيح، لكن بعد ما يقبلوا المسيح يقبلوا موعد الآب اللي أنا هشرح حالا الكلمات بتاعته. لغاية القرن الرابع احنا بنسمع أنطونيوس، هذا الرجل العظيم، رجل الآيات والعجائب، بيبعت لتلامذته، تلامذته الرهبان اللي عايشين حياة مكرسة، بيصلوا بيصوموا، وقال لهم بصلي لكم أن تقبلوا الروح الناري الذي قبلته أنا أيضا. دول الرهبان، دول المؤمنين، دول المكرسين. قال لا مش كفاية، إذا ما امتلأوش بهذا الروح الناري اللي حل على التلاميذ يوم الخمسين مش هيعيشوا شهود، مش ربنا مش هيعرف يستخدمهم كما ينبغي. إيه حكاية بقى الألقاب الكتيرة اللي أعطيت ديت؟ اتسمى موعد الآب، وبعد شوية المسيح قال موعد الآب دي بأنكم هتتعمدوا بالروح القدس. لما جاء يوم الخمسين حل الروح القدس، يبقى معمودية الروح هي حلول الروح، ونتيجة للمعمودية أو للحلول هم حصل لهم إيه؟ امتلأوا من الروح القدس. لما بطرس حاول يشرح ده إيه؟ قال ده اللي اتقال بيوئيل إن يكون في آخر الأيام أسكب من روحي. إذن انسكاب الروح القدس هو معمودية الروح القدس، هو حلول الروح القدس اللي بينتج عنه جوايا إني أنا بيحصل لي إيه؟ بمتلئ من الروح القدس. يبقى دي مش اختبارات مختلفة، دي مش مواضيع مختلفة، دي حقيقة واحدة، أن الآب وعدنا في يوئيل وتحقق الوعد في يوم الخمسين إنه حل الروح القدس على الجميع وامتلأ الجميع. لكن الكتاب بعد شوية بنشوف إنه بيقول عبارتين تانيين بيعبروا عن نفس الفكرة دي تاني بالضبط. بيسمي الكلام ده بولس، بطرس لما بيوعظ سماها عطية الروح القدس لأنها هدية، موعد الآب هدية، زي ما إن الخلاص هدية، الامتلاء من الروح القدس عطية، سماها عطية الروح القدس. سماها في أصحاح 10:45 موهبة الروح القدس. طب إحنا بنقبل موهبة الروح القدس، عطية الروح القدس، موعد الآب، الامتلاء بالروح القدس، بنقبله إزاي؟ بنقبله بالإيمان. الكلمة دايما اللي جت قبلوا الروح، لما صلوا قبلوا الروح القدس فحل الروح القدس فامتلأ الجميع من الروح القدس. الكلمتين اللي عبر عنهم الكتاب في الحلول الأولاني ده بيعبروا عن هو جاي يعمل ايه، انا ليه بحتاج اني اعتمد بالروح القدس، امتلئ بالروح القدس، ينسكب علي الروح القدس، يحل علي ايا كان. ريح ونار، ريح ونار. الريح بتعبر عن ايه؟ قوة. ما كانش فيه مواتير وقتها، المراكب العظيمة ديت اللي بتحركها هي الرياح، ترفع الشراع كده الريح دخل وعبر بيك.

عبر البحار ريح ريح عاصفة ريح عاصفة قوة تدفعك، قوة تعضدك، قوة تعطيك شجاعة أن تنادي بالمسيح، قوة تخرج منك وانت بتتكلم فتلمس قلوب الناس فنخسوا في قلوبهم. لما تكلم بطرس الريح قوة، تنالون ايه؟ قوة ما تحل الروح القدس عليكم. طب الألسنة النارية دي بتعبر عن ايه؟ ده تحقيق للي قاله وتنبأ به يوحنا المعمدان، أنا أعمدكم بالماء يأتي بعدي التي لست أهلا أن أحل سيور حذاء، هذا يعمدكم بالروح القدس وإيه؟ والنار. ويوم 50 حل الروح القدس في صورة ريح وإيه؟ ونار، استقرت على كل واحد منهم. ليه النار؟ النار بتعبر عن إيه؟ النار بتعبر عن الحب الناري، الحب اللي مليان غيرة، الحب اللي بيلهب القلب. في سفر نشيل الأنشاد يقول كده، المحبة قوية كالموت، بقيتها مهمة قوي، غيرتها غيرة الحب، لما بتحب بتغار، مش من بتغار على اللي انت بتحبه ده، بتغار للي انت بتحبه ده. غيرتها قاسية كالهاوية، عارفين بقية الآية ايه؟ لهيبها لهيب نار لدى الرب. نار الحب نار إلهية لا تستطيع المياه أن تطفئها. لما بعتمد بالروح القدس، لما الروح القدس بيأتي على حياتي بيبقى في قوة، قوة أخدم بها الرب وقوة تؤثر في الناس. لكن حاجة تانية مهمة قوي، قلبي يلتهب بنار الحب، في أحبه للآخر. أحب الناس وأغار على اسمه في الناس إنه ما يعرفوهوش. إزاي أنا أسكت والناس ما تعرفوش وبتضيع وبتهلك وهو حزين عليهم؟ إزاي؟ قلبي يلتهب بالحب لله وللناس. لما هددوهم قالوا لهم خلوا إيمانكم ليكم، قالوا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وما سمعنا، ده هيجيب لكم مشاكل. يجيب مشاكل إيه اللي ده؟ عندي نار جوايا، نار. ده اللي قاله أرميا زمان، قلت لا أنطق بعد باسمه، الناس دي ما تستاهلش. كلمة الله صارت لي للعار وللحزن كل يوم، كل واحد استهزأ بي. أنا الله الناس دي ما تستاهل، أنا أكلمهم يشتموني، أنا أكلمهم يرموني في الجب، أنا أكلمهم يضطهدوني، ده أنا بكلمهم عشانهم. صارت لي للعار والسخرة كل النهار، قلت لا أنطق بعد باسمه. عارفين بقيت الآية؟ بيقول صار في قلبي كنار محرقة فلم أستطع السكوت. تعرف منين أنت ممتلئ من الروح القدس؟ قلبك فيه نار ولا بارد؟ بتخاف ولا في قوة بتخليك مش خايف؟ اعملوا فينا اللي عايزين. لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وبما سمعنا، لا يمكننا. احنا هنا عشان ننادي بالمسيح، اللي تعملوه اعملوه، بس احنا هنا عشان نكلم الناس عن الحياة الأبدية. ففي قوة وفي نار، في قوة ونار وغيرة وحب حقيقي مستعد يضحي بأي حاجة من أجل خلاص النفس التي مات المسيح من أجلها. عشان كده الكنيسة لما ما تمتلئش من روح القدس وتبرد تقعد ساكتة، ما تأثرش، ما تتكاثرش، ما تغيرش العالم. لكن الكنيسة لما يحل الروح القدس عليها تفرتك الدنيا، تفرتك الدنيا.

يعني في قوة، في نار. غاب هذا الاختبار عن الكنيسة قرون طويلة، واكتفت الكنيسة بالتوبة والإيمان، واتحرمت من موعد الآب.

أن كل الناس مدعوين. أي مؤمن من حقه الروح القدس يحل عليه، ولما يحل عليه حيأتي عليه ريح وإيه؟ ونار. فيحصل إيه؟ بيقول الكتاب فيرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام. تلاقي حياتك مفتوحة على السماء، فربنا بيديك رؤى وبيديك أحلام وبيكلمك على اللي عايز يعمله وبيكلمك عن غيرك وبيكلمك عن المستقبل، ويملأ قلبك أشواق ويملأ عينيك أحلام إلهية تعيش لأجلها. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. مش بس كده، والعبيد والإماء يتنبؤون، يبتدوا يتكلموا عن ربنا ويشهدوا عن ربنا ويخبروا بعظائم الله. رجالة ستات، الكبار الصغيرين، الأغنياء والفقراء، ما بيفرقش ما بيفرقش. دي الكنيسة الأولى، كنيسة مش بس مؤمنة بالمسيح رب ومخلص، كنيسة مش بس ماتت عن نفسها وأنكرت نفسها، لكن كنيسة كل اللي فيها ممتلئ من الروح القدس. كل اللي فيها، لما زار بولس أفسس وجد 10 مؤمنين، أول حاجة سألت سمعتم بالروح القدس؟ قالوا ولا سمعنا بالروح القدس. قالوا ما لا اعتمدت؟ قالوا احنا اعتمدنا بالمية بس مع موديتي. لا لا لا لا ما يكفيش، تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا، احنا عايزين نفتن المسكون، احنا عايزين نغير افسس ديت. مش هينفع يبقى المؤمنين هناك مجرد مؤمنين ومتعمدين بالميه، مش هنعمل حاجه. لا لا لا لا لا لا، لو انت شخص ممتلئ بالروح القدس ربنا بيستخدمك، لو اللي جنبك مش ممتلئ بالروح القدس بيعطلك. شهادته مجروحة، لأن الناس مش بتشوف واحد، بتشوف الكنيسة. مش بتشوف شخص، بتشوف الكنيسة. حكيت كتير القصة دي أنا الدكتور مفيد إبراهيم سعيد، إزاي وإحنا قاعدين في سهرة مجموعة من النواب، أنا واحد منهم، وبيكلموا عن الناس وعمالين يجيبوا سيرة الناس، الدكاترة أساتذة الجامعة اللي كتير منهم مسيحيين، وينتقدوهم في تصرفاتهم في حياتهم في كلامهم في كل حاجة. وبعدين أنا ساكت في مجلس مستهزئين، مضطر أقعد عشان خاطر نبطشية. وبعدين رفعت كده وقلت لهم مفيد إبراهيم سعيد محدش جاب سيرته؟ قالوا لي لا لا، ده ملاك، ده مش من الناس، ده مش زينا. لو كان كل المؤمنين اللي في المستشفى زي مفيد إبراهيم سعيد كان هيبقى فيه صدمة، كان هيبقى فيه رسالة. ده مش هو شخص مختلف، ده المؤمنين مختلفين، ده الكنيسة دي حياتها، حياتها تعيش فوق السحاب لا تعيش كباقي العالم. لو ان حياتك مش شاهدة، انت مش بس انت مش بتأثر، انت بتحرم الباقيين انهم يأثر. لو البعض في الكنيسة ملتهب بالروح وعابد الرب وبيجي هنا ممتلئ بالعبادة والهتاف والصلاة والصراخ والباقيين نايمين، شهادتنا مشروخ، تأثيرنا ضعيف. شو كده لما حل الروح القدس حل على جميع الذين في العليا وامتلأ الجميع من الروح القدس. ولما حل على كرنيليوس حل عليه وعلى الموجودين كلهم. ولما جاء في كل مرة بنسمع الكلمة امتلأ الجميع، لأن ربنا عايز كده، عايز الجميع، كل المؤمنين. عايز ادعوك، عايز ادعوني ان نكون الكنيسة التي صنعها المسيح في يوم الخمسين. الكنيسة اللي ما كانش عندها اي امكانيات، ما كانش عندها مباني، مايكات، ساوند سيستم، موسيقى، ما كانش عندهم بيبو على فكرة،

ما عندهمش مسبحين اللي بيخلوا الناس يهيصوا وينبسطوا ويفرحوا ويسقفوا. وفتنوا المسكونة لأن كان عندهم حاجة أقوى من كده. كان عندهم النار. النار. كان عندهم الحب الحقيقي لله وللنفوس. وكان عندهم القوة اللي فيها لما يتكلموا عن الرب تنخص القلوب. وكان عندهم القوة من الرب ان تجرى آيات وعجائب باسم يسوع. عادي. عادي. معجزات كانت عادي. في العيد اللي عيدنا 4 أيام، حد الزعف، خميس العهد، الجمعة العظيمة، وحد القيام. أخت لسه جاية للإيمان. لسه جاية للإيمان. وجاية من بعيد قوي. من بعيد قوي. وقالت أنا حصلي 4 أيام ديت. أنا عندي سرطان في الرئة. وعمالة يعني تضمحل. عمالة تتلاشى. تمشي في الشارع تقع. قالت أنا حصل لي 4 أيام دول إن ربنا يمد إيده ويشفيني. ومعيش فلوس أخد كيمو. ومعيش فلوس حتى إن أنا أروح أعمل يعني أي investigations، لا MRI ولا CAT scan ولا أي حاجة. أنا ما عنديش غير ربنا. تقول لي صليت 4 أيام دول. وبعدين عندنا في الحي بتاعنا فتحوا مستوصف، جاء مستوصف متحرك كده بيدي لمدة 3 أيام فري تشيك اب وفري ميديسن، يعني تشخيص مجاني وأدوية مجاني. قلت فرصتي أروح. دخلت عند الدكتور قال لها بتشتكي من إيه؟ قلت له عندي سرطان في الرئة وأدي البتاع الفايل بتاعي وبقالي سنين طويلة. حطها قدام السكرين وعمل لها ألترا ساوند بتاع. قال لها أنت ما عندكيش سرطان. قلت له إزاي أنا عندي سرطان؟ لا لا انت ما عندكش سرطان. قلت انا عندي سرطان. فجاب الدكتور التاني بتقول لغايه لما جاب لم الدكاتره كلها تاني وكلهم كشفوا وعملوا وشافوا ايه. لو ما عندكش سرطان انت جايه تسخري مننا، روح يا ست روح. امتى هتبقى الاختبارات دي عاديه؟ امتى القصص دي هتبقى عاديه؟ اللي جايين من بعيد بيختبروا بالايمان ايات وعجائب، واللي موجودين مش مصدقين، متعثرين. هي عطية مجانية. وزي ما قريت بيقول الكتاب أخذ هذا يسوع لما صعد، أخذ هذا، أخذ موعد الآب، دفع ثمنه على الصليب. مش بس دفع ثمن خطايانا، مش بس دفع ثمن بنوتنا، مش بس دفع ثمن الحياة الأبدية، لكن دفع أيضا ثمن عطية الآب. بيقول الكتاب سكب هذا علينا الذي الآن ترونه وتسمعه. هي عطية. زي ما انت نلت الخلاص بالإيمان وانت ما تستاهلش ولا أنا استاهل، أنا أول الخطاة. العطية دي مجانية. ربنا عايز يديها لنا عشان عايزنا نعيش شهود أمناء، عشان عايزنا نرى آيات وعجائب، عشان عايزنا نحلم أحلام، عايزنا نشوف نبوات. عايز، هو عايز ياخدنا للمستوى ده من الحياة ومن التأثير في الواقع اللي احنا بنعيش فيه. انت تقبل ده السؤال؟ طبعا انا اختبرت ده قبل كده يا أسيس وحياتي بردت. تمتلي تاني لان الملء بيتكرر. الحياة الجديدة مرة واحدة. انت بتتولد مره واحده من الماء والروح، لكن الملء بيتكرر. وشفنا بطرس بعد شويه بيمتلئ وهو بيشفي الاعرج، وبعد كده بيمتلئ وهو بيوعظ. الملء بيتكرر. كل ما تنطفئ تقدر تمتلئ تاني وتاني وتاني وتاني، بس تعيش ممتلئ من الروح. وعشان كده بولس بيكتب اهل افسس بيقول لا تسكروا بالقمر الذي فيه الخلاعه، بل امر امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح ليه؟ لان في ايدي دي هديه وانا باخدها بالايمان. باخدها بالايمان. هديه، موهبه الروح، عطيه الروح، موعد الان. خلينا نقف معاك.

0: انت تعرف انت ممتلئ ولا لا، في نار في قلبك ولا برودة، في قوة في حياتك ولا مالكش تأثير. انت عارف روح القوة، روح المحبة، روح النصح والإرشاد. كان يسوع يقتاد بالروح في البرية، قال للتلاميذ إن الروح الذي سأرسله إليكم هو يذكركم، يرشدكم، يعزيكم، يقويكم، ألا أترككم يتامى. إحنا بدون الروح القدس يتامى، يتامى. هو الروح اللي بيصرخ فينا يا أبا الآب، هو اللي بيعزينا في أحزاننا، هو اللي بيشجعنا في ضعفنا، هو اللي بيقمنا على أقدامنا. يا كنيسة اقبلي الروح الناري مرة تانية، يا كنيسة عطشي وصلي واطلبي وصدقي، يا كنيسة تعالي واخضعي وطيعي واسمعي الكلام، يا كنيسة عيشي دعوتك عشان تفتني المسكونة.
1: روح الله القدوس
0: صليها صليها، خليها صلاة.
1: تعال
0: تعال،

تشارلز فيني قال عبارة صعبة قوي، عبارة قاسية. الوحدة من أعظم الخطايا اللي بيرتكبها المؤمن، إنه لا يمتلئ من الروح القدس. إحنا عندنا أمر أن نمتلئ، والملء هنا مش تدريجي، مش بيجي شوية شوية. مكتوب امتلأ الجميع من الروح القدس، امتلأ الجميع من الروح القدس، امتلأ الجميع من الروح، لأنها عطية ربنا ما بيدهاش على دفعات. النضوج بياخد سكة، النمو بياخد سكة، الانضباط بياخد سكة طويلة، لكن الملء هدية.

واني انا ما اخدهاش، انا بخطئ في حق ربنا، انا بمنع ربنا انه يستخدمني، انا بمنع ربنا انه يستخدمني. وانا عايزك النهارده سامحني، تتوب تقول له سامحني اني انا مش ممتلئ، سامحني ان انا مش بطيع الوصيه، سامحني ان انا عايش بقلب بارد فاتر، مفيش غيره، مفيش قوه، مفيش حراره. يقول حارين في الروح عاددين الرب. مش بسعى ورا الخطاه، مش بدور على الضال، مش بطلب المطرود، مش بكبر الكثير، مش بعصب الجريح. انا عايش زي كاني زي قلتي، سامحني. انا جاي اقبل الروح الناري، انا جاي اقبل روح الله اللي انسكب يوم الخمسين، ومن وقتها هو موجود، هو موجود في الكنيسة وعايز يملأ الكل. من حقك النهاردة إذا عطشت وطلبت وصدقت تاخد، إذا شعر بفطورك وطلبت، مكتوب كده يسوع قال يعطي الروح القدس للذين يسألونه. يا مجرد أسألك؟ أيوة أيوة، عبر عن شوقك بالترنيمة اللي جاية دي، عبر عن صلاتك بالترنيمة اللي جاية دي، وافتح قلبك وانت بتصلي انك تستقبل نار إلهية تأتي عليك، ريح روح، روح الحياة، روح القوة، روح المحبة، روح النصح، روح القيادة، روح الإرشاد.

بعد لحظات بينك وبين نفسك خشوع. عندك دعوة النهاردة، زي ما كان عندك دعوة انك تسلم حياتك تكرسها للمسيح، عندك دعوة النهاردة لموعد الآب. تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. اقبلوا

الناري الذي قبلته أنا أيضا. اسمح لي النهاردة أن يجتاحك، يمتلك كل ما فيك، ياخد زمام الحياة جواك، بسلمك عجلة القيادة، بسلمك كل القرارات اللي في حياتي. أنا همشي وراك يا روح الله، أنا هسمع الكلام، أنا مش عايش لنفسي ومش عايش بنفسي. مكتوب كده عن يسوع كان يقتاد بالروح في البرية. أنا كمان يا رب عايز اقتاد بروحك في حياتي، عايزك تستخدمني بحسب قوتك مش قوتي، عايزك تعمل بيا اللي انت تقدر تعمله مش اللي انا اقدر اعمله، عايز قلبي ملتهب فيا طول الوقت، عايز اكون بحبك بصحيح، بحبك من كل قلبي وبغار ليك وبغار لمجدك. وبيصعب عليا كل مرة أشوف واحد بيضيع وبيذهب للهاوية وما يعرفكش. عايز قلب ناري يا رب، عايز أعيش الدعوة الأصيلة مش المزيفة.

مش عايز اكون عبء على الكنيسه، عايز احط كتافي في كتفهم تحت النير. اكون واحد من الشهود الامناء

أنا بقبل سيادتك يا روح الله على حياتي. أنا بقبل أنك تكتحني تكتحني من هامة رأسي إلى أخمص قدمي. أنا بقبل أنك تسكب علي دهن الزيت والمسحة وتقول عليها قدس للرب.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية.

أعزائي المشاهدين، أنا أمل سليمان، مقدمة برنامج من الحياة. بنسمع منكم إن الكارما هي سبب بركة لحياتكم ولبيتكم، وهي كنيسة في بيتكم. وعشان خدمة الكارما تستمر وعشان تفضل بركة في بيوتكم، محتاجين صلواتكم ومحتاجين كمان دعمكم الشهري علشان تكون

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. من ضمن الاحتياجات النفسية المهمة للإنسان هي شعور بالقيمة. أوقات بندور في الطريق الغلط علشان نوصل للإحساس بالقيمة، اللي بيشوف قيمته في الإمكانيات اللي عنده، واللي بيشوفها في موهبته، واللي بتشوفها في جمالها، واللي بتشوفها في ماركة الشنطة اللي ماسكاها، واللي بيشوفها في نوع العربية اللي راكبها. وبنشوف ده بوضوح جدا مع الناس اللي حوالينا، وبيتمنظروا باللي معاهم سواء عندهم الإمكانية أو لا. وبنشوف هوس الماركات والتباهي بيها، حتى بقى في تقليد عشان الناس اللي مش قادرة تشتري الأصلي، والنتيجة دايما بيكون في مقارنة مع الآخرين وسباق مين الأفضل أو هكون مقبول ولا لا. ده غير اللي شايف قيمته في مهنته أو في البوزيشن اللي هو فيه. بندور على حاجة برانة تشبع الاحتياج بالإحساس بالقيمة. النهاردة هنفهم ليه بنحتاج نحس بقيمتنا، أهمية ده. هنتكلم عن مصادر الشعور بالقيمة وإزاي أكون بساعد نفسي بطريقة صحيحة للوصول بشعور بالقيمة، وإزاي ده هيفرق في حياتي وفي شخصيتي كمان. تابعوني.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا، اللي بنبقى مبسوطين بكل موضوع بنخوض فيه بينفعنا احنا في حياتنا وفي شخصيتنا وفي فهمنا لنفسنا. معانا الدكتور ماهر الضبع، استاذ علم النفس بالجامعه الامريكيه بالقاهره، واستاذ زائر بجامعه ان واي يو بنيويورك. اهلا بحضرتك يا دكتور ماهر.
1: اهلا اهلا بيكم. اهلا بيك.
0: طيب الموضوع النهارده جامد، حلو جدا، محتاجينه كلنا. كلنا بندور احنا نحس بقيمتنا فين. فانا يعني متحمسه، وانا عارفه الناس كتيره قوي متحمسه ان هي تكون بتسمع حلقته النهارده. اول حاجه، يعني ايه الشعور بالقيمه؟ ايه معناها دي؟
1: انه الانسان يشعر اني انا عندي فاليو، ان انا مش شفاف قدام الآخرين، إني أنا لما بقعد في وسط ناس ما بقاش حاسس وشايف نفسي إن أنا أقل واحد فيهم، لكن أبقى شايف إني أنا مقدر من الآخرين، وحاسس إني أنا عندي قدر من الاحترام الذاتي لنفسي. كلام ملعبك وكلام معقد، لكن هو حاجة مهمة جدا، أيا كانت التعريفات المعقدة للشعور بالقيمة.

0: لكن هو جزء من التكوين النفسي للإنسان.
1: ده
0: أنا
1: اللي أنا يعني
0: محتاج
1: ده اللي أنا عايزة
0: لكن
1: أسأل فيه، يعني هو هل هو احتياج نفسي؟ يعني أنا لازم أكون يعني في احتياج إن أنا أحس بقيمتي، وإيه أهميته علشان التوازن النفسي أو عشان شخصيتي؟
0: بالظبط يعني التعبير اللي انت قلتيه احتياج. لو عم شور كلنا عرفنا الهرم بتاع ماسلو او درسناه في المدرسه في الجامعه في الكنيسه، ف يعني الهرم ده فيه مستويات معينه للاحتياجات الجسديه والاحتياج للامان والحب والى اخره، لكن الاقرب حاجه للقمه في احتياجات الإنسان، الإنسان يحتاجها هو الشعور بالقيمة، هي قمة احتياجات الإنسان، اللي طبعا كل الاحتياجات الأخرى بتساهم في هذا الأمر الهام جدا أن يشعر الإنسان أن له قيمة في ذاته وفي أعين الآخرين أيضا. فهو زي ما أنت قلتي بالضبط يا أمل، هو احتياج ماس عند الإنسان، تكوين النفسي للإنسان أنه لكي يتمتع بصحة نفسية وتوازن نفسي، أو زي ما ماسلو قال resonance يعني زي ما يكون الكمانجة مظبوطة أو قادرة أنها تخرج الأصوات المنضبطة الجميلة، لازم يكون الإنسان شاعر بهذا الشعور العميق الداخلي أن له قيمة.
1: تمام. طيب إيه الفرق بقى بين الشعور بالقيمة، أو إيه المقارنة بين الشعور بالقيمة والثقة بالنفس؟
0: هي بتؤدي للثقة بالنفس، يعني الإنسان ما يقدرش يبقى شخص متوازن نفسيا، وما يقدرش يبقى قادر يقوم بدوره في عمله في خدمته، ما يقدرش يقوم بدوره كأب أو كأم أو كصديق أو كخادم أي كان مجال اللي بيشتغل فيه أو في علاقاته المختلفة، لا يمكن هيقدر يقوم بهذه الأمور بدون شعور بالقيمة، لأنه الثقة بالنفس مهمة في كل هذه الأدوار. لازم الإنسان يبقى عنده ثقة بنفسه عشان يقدر يؤدي عمله وخدمته، عشان يقدر يبقى أب كويس وأم كويس، عشان يقدر يقوم بهذه الأدوار المتعددة في حياتنا يحتاج الإنسان إلى ثقة بالنفس. فالشعور بالقيمة يؤدي إلى ثقة بالنفس. إنسان بلا شعور بالقيمة ما عندوش ثقة في نفسه، وبالتالي هو فاشل في كل حاجة بيعملها، غير ان هو عنده الكثير من الاضطرابات النفسية وعنده فقدان للتوازن النفسي. فهي حاجة أساسية جدا في صحة الإنسان النفسية، في توازنه النفسي، وهي منبع هام جدا للصفة اللي انت بتكلمي عنها اللي هي الثقة بالنفس. من غير ثقة بالنفس الإنسان هيبقى شخصية مهلهلة.
1: يعني الثقة بالنفس مترتبة على الشعور بالقيمة، يعني لما
0: بالضبط.
1: بشعر بقيمتي أنا ببقى واثق في نفسي، لو أنا مش واثق في نفسي فأنا أكيد مش شاعر بقيمتي، مش حاسس
0: بالضبط.
1: بقيمة. أوكي.
0: ده هي بالضبط كده.
1: طيب هندخل على إيه مصادر بقى، يعني أخد الشعور بالقيمة منين؟ يعني وأنا قلت في المقدمة إن إحنا دايماً بندور على حاجات عشان تدينا إحساس بالقيمة، أو إن أنا أشوف قيمتي في عيون الناس، يعني دايما بنحس بقيمتنا من تعليقات الناس ومن رأي الناس فينا، فرأي الناس فينا على مظهرنا، شكلي، لبسي، الماركات اللي أنا لابساها، العربية اللي أنا راكباها، المكانة الوظيفية اللي أنا فيها، whatever، كل الحاجات دي، وناس يعني بتروح لدي، وكل ما كان الشخص عنده إمكانيات في الحاجات دي كل ما كان حاسس ببرستيج وبقيمته. أوكي؟ طبعا أنا مش عارفة ده صح ولا غلط قبل ما ندخل على المصادر، فقولي ده صح.
0: لا يعني أنا يعني اللي انت بتقوليه ده هو اللي انت عبرتي عنه في المقدمة،
1: في المقدمة بالظبط، ده اللي أنا بقوله.
0: وعجبتني قوي المقدمة لأن
1: شكرا.
0: هي حقيقية تماما. إنه الإنسان لأنه يحتاج إلى القيمة، لأنه في الاحتياج المالي.

0: ناس جدا في داخلنا للشعور بالقيمة، وأن الإنسان في أعماقه عنده شعور بالنقص، عنده شعور بالقلة. دي حاجة عندنا كلنا بصرف النظر عن التربية والظروف وأي حاجة، كلنا
1: يعني
0: عندنا
1: هي في طبيعة الإنسان يعني قصدك
0: كومبلكس، يعني كلنا كده. لأنه في يوم ما أنت كنت طفلة صغيرة وكنت في عالم من الكبار اللي هم عندهم قدرة وإمكانيات وحكمة وبيقدروا يعملوا حاجات كتير أنت ما تقدريش تعمليها، فاختزن في داخلك هذا الشعور الداخلي إن أنا قليل، لأنك أنت كنت قليلة وأنا كنت قليل، كلنا
1: بس
0: كنا
1: كبرت.
0: قليلين، فنشعر بالقلة بسبب هو ده الواقع. ونعيش حياتنا طوال عمرنا وإحنا بنحاول نصلح هذا الخلل. أنا حاسس إن أنا قليل، أنا حاسس إن أنا قيمتي قليلة، أنا عندي شعور بالقلة، شعور بالنقص أو التعبير الكنسي صغر النفس، هذا التعبير بنحب نستعمله لكن بيعبر عن المعنى. ده تكوين نفسي أساسي جوانا، ونعيش طوال عمرنا بنحاول نصلح هذه الأمور. فبنصلحها إزاي؟ نصلحها بالطريقة الغالبية العظمى من الناس بيصلحوها بالطريقة اللي أنت بتتكلمي عنها، إني أنا أوكي أنا قيمتي قليلة، لكن أنا واللعبة الكبيرة دي قيمتي بتبقى كبيرة، أنا وأنا لابس جزمة نايكي ب 300 دولار ولا ب 200 دولار أنا والجزمة لي قيمة أكثر من أنا بدون هذا الحذاء، أنا والموبايل الفاخر جدا ولا أنا والكوليه الغالي جدا ولا بالخاتم اللي في صباعي، أنا لي قيمة أنا والخاتم، بدون الخاتم أنا لا أشعر بالقيمة، أنا والحساب البنك، أنا كل ما زاد الحساب في البنك أصعيد جانب من الاطمئنان للمستقبل، لكن هو مصدر
1: مش بيدي قيمة.
0: رئيسي للشعور بالقيمة، الحساب التضخم في البنك أو مساحة البيت أو المنطقة اللي أنا
1: عايش
0: بيتي
1: فيها
0: فيها ولا اللي عندي فيها شاليه ولا ماركة العربية، كل ده يعطي الإنسان الشعور بالقيمة، أنا واللقب اللي قبل اسمي أنا إلى آخر هذه الأمور. فالإنسان يبحث عن هذه الأمور بشغف فظيع.
1: صح.
0: ليه؟ لأنه يحتاج إلى القيمة، وده المجتمع بتاعنا بيدفع الإنسان
1: للأسف
0: إنه هذه الأمور هي اللي بتدي الإنسان قيمة، لكن نتيجتها بالضبط زي ما أنت قلتي في المقدمة إنه ده بيعمل الكثير من الاضطرابات مع الآخرين، بيعمل اضطرابات في العلاقات معا، وبيثير الحسد والضغينة والمنافسات والرغبة في الإيذاء الآخر، وأنا بدل ما أحاول أعلي من نفسي أو يعني يبقى عندي إمكانيات أكتر أحاول أنزل الآخرين وأقلل من شغلهم.
1: لا، ممكن أستلف كمان وأبقى مديون عشان يعني ممكن أستلف وأبقى مديون عشان مظهري وعشان منظري يبقى قيمتي قدام الناس،
0: أركب عربية معينة
1: مثلا.
0: بالضبط بالضبط بالضبط، أو ألبس لبس معين. فده بيثير الكثير من المشكلات عند الفرد وفي المجتمع وفي الأسرة، اللي هي السعي الفظيع نحو الاستحواذ على هذه الأمور، وإن أنا يبقى عندي حاجات متميزة جدا. طيب علاجها إزاي؟
1: بس
0: يعني
1: قبل علاجها انا عايزه برضو اسال سؤال حضرتك قلته، معلش احنا هنستنى على المصادر شويه. حضرتك جبته كده سيره في النص ان الانسان بطبيعته في حته نقص، او يعني لانه كان في وقت طفل وصغير وحاسس بانه ما يقدرش يعمل حاجات، وبتكمل معانا حته شويه. طب هل البيت والتربيه وعلاقتنا مع اولادنا ممكن تكون برضو بتاثر على احساسه بقيمته؟
0: يعني دي نقطه في منتهى الاهميه، م.

0: احنا واحنا بنربي ولادنا محتاجين نديهم رسالة كده انه انت لك قيمة، سواء انت ناجح او لا، جايز انت فاشل في الدراسة، فانا ربما بنصحك، ربما بعاقبك، ربما بحمسك بصورة اخرى، لكن بدي لك رسالة ان قيمتك في عينيا مش النتيجة اللي
1: أهمك.
0: بتجيبها في المدرسة، لكن

0: القيمة بتاعتك في عينيا قيمتها كبيرة جدا وضخمة جدا، حتى لو انت مش بتعيش بالظبط بالصورة اللي يعني انا بتمناها ليك كابن او كابنة، لكن برضو انا بحبك بنصحك وبقول لك وبحمسك والى اخره عشان تعيش بصورة افضل. لكن عايز ادي لك رسالة ان قيمتك بالنسبة لي هي انت، انت لك قيمة بمنعزل عن كل هذه الامور. فاحنا في تربية اولادنا مهم قوي ان الرسالة لاولادنا بالشعور بالقيمة دي رسالة مهمة جدا. ان هو لما اتعامل مع ابني واسمع له لما يقول رأيه وامتدح رأيه، اوقات بيقول كلام فارغ كتير، اوكي يعني بصلح له بعض الامور، اوقات يقول رأي كويس، اولا لازم اديله فرصة انه يقول رأيه، يعني لازم اديله فرصة انه يدلو بدلوه ويقول رأيه ويعمل حاجة يشارك في الحوار، وانا علي ان انا ادور على الحاجة الايجابية وامتدحه عليها واقول له انه دي فكرة جميلة ومتوازنة جدا، وانا اقول لك برافو عليك انك فكرت الفكرة دي. فانا بشجعه على امور كتيرة هو بيعملها، لكن في نفس الوقت الرسالة اللي بتوصل له انت لك قيمة بصرف
1: في
0: النظر
1: الحساب.
0: عن كل ده، عن حتى مساهمتك في الكلام ولا نجاحك ولا انك مؤدب قوي ولا انك تسمع الكلام بفصاحة ولا ايا إن كان، انت لك قيمة بالنسبة لي وانا بحبك. هو ده معنى الحب الغير مشروط اللي هو unconditional، لا يرتبط بأداء الآخر، لا يرتبط بإمكانيات الآخر. فإحنا لازم وإحنا بنربي أولادنا بنعمل حاجتين دول، ندي الانطباع ليهم إن لك قيمة بصرف النظر عن أي شيء آخر، مش فيما تفعله ولا في يعني أي حاجة أنت قدرت تعملها. أوكي لك قيمة إنك أنت بتلعب بيانو، فده كويس جدا، قيمة انك انت بتلعب كورة كويس، لكن لك قيمة بصرف النظر عن لعب الكورة ولعب البيانو. لكن هذا لا يعني، انا قلت حاجتين، حاجة ان انا بديله شعور ان لك قيمة بمنعزل عن اي شيء بلا قيد بلا شرط، انت ليك قيمة بالنسبة لي، وفي نفس الوقت انا عايز اشجعه ان هو يتكلم وانه يحكي ويقول رأيه واشجعه على كلامه. عايز اشجعه انه يلعب بيانو ولا يلعب آلة موسيقية واشجعه عليها. انا عايز اشجعه ان هو يتقن الرياضة اللي ابتدى يمارسها واشجعه عليها. فاحنا بنبني الشعور بالقيمة عند اولادنا من الاتجاهين دول،
1: تمام. يعني
0: الاحساس انه لك قيمة بصرف
1: بغض
0: النظر
1: النظر عن النتائج اللي هتطلع، وفي نفس الوقت
0: بالظبط،
1: بشجعه ان هو
0: وفي نفس
1: يكون
0: الوقت لازم ازقه في
1: للنجاح
0: الاتجاه
1: في حاجات في مجالات
0: انه
1: معينة.
0: ينجح، ان يعمل حاجه كويسه واشجعه عليها، ومش بس انا اللي اشجعه عليها يعمل. يعني انا ممكن اقعد اشجع ابني وبعدين ابني يكبر ويلاقي فيش تشجيع من المجتمع، فانا طب عملنا ايه هنا؟ اوقات يحس انه اصله عشان بابا فهو بيقول لي كلام كويس، بيقول لي انت احسن واحد تلعب بيانو، وانا اروح العب في الكنيسه الاقي لا المجتمع مش
1: مش
0: مشجعني
1: مشجعني.
0: على البيانو، اللي انا بلعب بيانو وحش، وانت احسن واحد بتلعب كوره، وبعدين اروح العب مع زملاتي في المدرسه والاقي انهم ما اختارونيش في الفريق. ايه الانطباع اللي بيبقى عنده؟ الانطباع اللي عنده بيبقى انه بابا وماما دول ما لهمش مصداقيه قوي، الكلام اللي بيقولوه ده ملوش مصداقيه، او ان المجتمع ده مجتمع سيء جدا، انا استحق كل هذا التشجيع لان انا احسن واحد بلعب وهم ما بيشجعونيش، فالمجتمع سيء ومريض، فيوصلوا لاستنتاج سيء جدا. فانا محتاج ان انا مش بس ازقه انه ينجح واشجعه على النجاح، لكن ازقه ان هو يتفوق بحيث المجتمع يشجعه ايضا، انه هو لما يروح يلعب كوره يلعب كوره كويس. ليه؟ لان انا قعدت ازقه انك انت تروح وتتمرن تبذل

0: مجهود وتحضر كل التدريبات، تروح تلعب بيانو، تتدرب على البيانو، تعمل براكتس في البيت وما تفوتش ولا حصة. فأنا بضغط عليه وبزقه إن هو يجود في مثل هذه الأمور عشان أنا أشجعه، ومش بس أنا اللي أشجع،
1: المجتمع
0: المجتمع
1: كمان
0: أيضا
1: بالظبط.
0: يشجعه.
1: طيب نروح بقى على مصادر الشعور بالقيمة.
0: طيب احنا بنتكلم على المصادر، يعني احنا دلوقتي اول مصدر هو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي
1: دلوقتي الحب.
0: يا امل، هو اللي بيحصل في البيت،
1: أي
0: الحب الغير مشروط.
1: مظبوط.
0: الحب عموما في مصادر الشعور بالقيمة، الحب هو المصدر الاول في الشعور بالقيمة عند الانسان عموما. الانسان صغير كان او كبير، في سن الطفولة أم المراهقة أم الشيخوخة، هو حينما يدرك أن هناك من يحبه يدرك أنه
1: له
0: له قيمة. دي حاجة أساسية جدا، فدي بتبقى من الطفولة. أنا محتاج أن أبويا وأمي
1: يحبوني محبة مشروطة
0: يحبوني،
1: غير مشروطة.
0: محبة الغير مشروطة اللي كنا بنتكلم عنها. بكده يشعر الطفل بالقيمة، وده بيسبب توازن وصحة نفسية. يكبر شوية وعايز أيضا أن يشعر بالحب من كائن ما، أبويا وأمي وأنا مراهق، لكن يمكن أصدقائي، عايز أشعر بالحب من أصدقائي. حب الأصدقاء ما هواش غير مشروط زي بتاع الأب
1: طبعا
0: والأم، لكن عشان كده احنا بنقول ما هو برضو لازم أنا أتصرف بطريقة مع أصحابي to become lovable. يعني أنا لو عايز الناس تحبني ما ينفعش أقعد أطالب الناس حبوني حبوني حبوني،
1: ايوه
0: أنا محتاج حبكم، لكن ما ينفعش أطالبهم بحبوني ولما يعملوا أي حاجة كده تخليني أحس إن هم مش بيحبوني أثور وأتنرفز وأرمي بالمسؤولية عليهم. أوكي جايز هم بيقصروا، لكن أنا لازم I become lovable، لازم أسهل على الآخر إن هو يحبني.
1: يحبوني.
0: عند الأب والأم لا، مفروض ما سهلش، يعني عمين مفروض يحبوني حتى وأنا مش قادر أحقق كل أحلامهم بالنسبة لي. أوكي فاهم، لكن المجتمع مش مطالب إنه يعمل كده ومش هيقدر يعمل كده، فلازم أنا أبذل مجهود إن أنا أسهل على المجتمع بتاعي إنه يحبني. ما بقاش متعالي، ما بقاش متعجرف، ما بقاش متباعد، ما بقاش يعني بنفر من الآخرين، ما بقاش قاعد لهم على الوحدة. لا طبعا، إني أنا أتعلم إزاي أبقى بسيط في التعامل وأبقى لطيف وأبتسم وأسامح الناس في أوقات وعاتب الآخرين بحنية وصورة جيدة. فلازم نربي أولادنا سواء في البيت أو الكنيسة أو المجتمع إنه to become lovable، علشان لما هو يسهل على الآخرين إنه يحبوه هيحبوه. صحيح الآخرين عليهم مسؤولية إن هم يحبوه، لكن يعني مين يقدر يضغط على الآخر إنه يحبه؟
1: يحب
0: فلازم أنا أسهلها على الآخر إنه يحبني. فأنا عايز
1: يعني
0: أربي ابني علشان يعني يتصرف بطريقة تؤهله للحب وهو مراهق وحتى بعد كده. اتفضل.
1: يعني الاهل دورهم في الحته دي كبير جدا، ان هم بيحبوه محبه غير مشروطه في السن من اول ما يتولد لغايه ما وهو شخصيته بتكون، لكن مش بس كده، لكن يعلموه ازاي يكون بيحب اللي حواليه بغض النظر عن اختلافاتهم. فمحبته وشخصيته النايس هي اللي هتخلي الناس تحبه، فده دور الاهل.
0: اوكي بالظبط، انا بس بخاف من كلمة حب، الكلمة الواسعة اللي ممكن يبقى لها معاني كتير. انت لازم تحب الناس، طب ما انا مش طايقهم، الناس دول بيضايقوني، الناس بيبقوا بيكبروا عليا، الناس مش عايزيني معاهم، فانا مش قادر اكون في داخلي مشاعر ايجابية. انا مش عايز اقعد اقول له حب بمعنى انك لازم يبقى عندك مشاعر ايجابيه، لان ممكن ما يلقاش في داخله مشاعر ايجابيه، والانسان ما يقدرش يعطي

0: عاصر من داخله مشاعر ايجابيه، لكن عايز اعلمه خليك لطيف، بي كايند، خليك بتسامح الناس، ما تقفلهمش على الوحده، استقبل الناس كويس، اللي يسلم عليك سلم عليه، اللي يضايقك عاتبه بس بحنان، ابتسم في وش الاخرين. فانا مش بعلمه كلمه عامه حب
1: تمام،
0: الناس،
1: حلو.
0: لانه دي ليها مدلولات كتيره ومعاني كتيره، اوقات ينتج عنها شعور طبعا انا بعمل ايه؟ وانا مش طايقهم لان هم بيتعاملوا معايا بطريقه بايخه، فانا مشاعري زي الزفت بالنسبه لهم. واحنا اوقات نقعد نتكلم انه انت لو في داخلك عندك مشاعر سلبيه تجاه بعض الناس يبقى انت شرير، يبقى انت مش عارف ايه، يبقى ربنا مش راضي عنك، يبقى انت مؤمن جسداني. لا طبعا، مين مننا يقدر يتحكم في مشاعره؟ محدش، لكن اقدر اتحكم في سلوكي. فانا بعلم ابني انه يسلك بطريقه كويسه.
1: تمام،
0: ده تعليقي بس على نقطه
1: كويس.
0: الحب للناس،
1: شكرا،
0: ازاي
1: شكرا،
0: تسلك
1: هايل، كويس ان حضرتك وضحت النقطة دي. هو انا مش
0: طرق
1: سامعة
0: انه
1: صوتك.
0: يسلك معاك بصوره جيده.
1: تمام. طيب، كمان في برضو حتة الحب قبل ما ندخل على اللي بعدها، أخدت وقت على فكرة، بس برضو في علم النفس أو يعني بيتقال إن ده شبعان حب. فشبع الحب يعني لو هو شخص أخد كفايته في حب أهله وحب الدايرة الصغيرة اللي هو فيها، هيطلع مش فارق معاه حب الناس، هو شبعان حب ولا إيه؟ صح ولا غلط؟
0: ده كلام اللي قاله فرويد زمان، وجه ماسلو قال نفس الكلام، انه تتكون شخصية الانسان في ال7 سنين
1: الأولى
0: الاولى تحديدا، ان
1: بالضبط.
0: هو لو هو شبعان حب، خد حب وخد امان وخد احتياجات جسدية وخد قيمة ايضا، لانه خد حب وبالتالي خد تشجيع وكده، فبقى عنده شعور بالقيمة في السنوات الأولى، ال7 سنين أو ال8 أو 9 سنين ما قبل المراهقة، يعني هتبقى شخصيته خلاص شبعان حب ومش محتاج حب الناس. ده ثبت عدم صحته، ده كلام فرويد، وده كلام ماسلو اللي هو بيتعلم في المدارس وبيتعلم في الكنائس لغاية دلوقتي. بس ده كل الاتجاهات الحديثة بتشير انه لا، اوكي انا خدت كل هذه الأشياء وانا طفل وطلعت شبعان حب، وده ساعدني في مرحلة المراهقة، يعني يساعد الإنسان في مرحلة المراهقة إنه يبقى فترة المراهقة تبقى أقل اضطرابا من مما تكون عليه لو أنا ما خدتش حب. لكن بعد كده، بعد نهاية مرحلة المراهقة، أنا أحتاج أن أشعر بمحبة الآخرين. طب أنا أبويا وأمي حبوني، أبويا وأمي كانوا محبتهم هايلة ورائعة وغير مشروطة، وبعدين طلعت أنا دخلت الجامعة ولا ما بعد الجامعة، ولقيت نفسي علاقاتي مقطوعة بالآخرين، والناس مش طايقاني، وما عنديش أصحاب، والمجتمع بتاعي سواء الكنيسة أو يعني بيتعاملوا معايا بطريقة جافة، لأن أنا برضو بتعامل معاهم بطريقة جافة. طيب هل هتنفعني بقى محبة أبويا وأمي إن
1: طبعا.
0: أنا دلوقتي هبقى أستحمل المهانة من المجتمع بتاعي، أو المجتمع بتاعي مش بيديني اهتمام وحب واحتواء؟ لا، أنا محتاج ده دلوقتي، أنا محتاجه زي ما كنت أنا خدته وأنا طفل، وكويس جدا، نفعني جدا في الطفولة ونفعني جدا في المراهقة. بس أنا دلوقتي وأنا بعد المراهقة وأنا عندي 23 ولا 25 ولا 40 ولا 60، انا محتاج ان الناس تحبني دلوقتي. ما ينفعش انه اكتفي بمحبه ابويا وامي مهما
1: صح.
0: كانت، محتاج اتعامل بصوره
1: طيب،
0: لكي اساعد الاخر ان هو يحبني، اني انا
1: هي
0: اعمل علاقات واعمل علاقات كويسه وابقى شخص منفتح مع الاخرين واقبل الاخر وما لا اتعالى على الاخرين، فبالتالي المجتمع بتاعي الدائره بتاعتي جوه الأسرة بره الأسرة في الكنيسة بتتعامل معايا بصورة جيدة. والجميل في كده يا أمل، هو طب اللي بيتربى وما بيشوفش حب وهو صغير، هو ناس كتير ما شافوش حب، وما شافوش
1: صحيح
0: حب غير مشروع.

0: مبسوط، بالعكس تربوه انه بقى مش عارف ايه، وانت خايفان وانت مش مؤدب وانت، والرساله اللي بتوصل له ان انا لا احبك لانك انت مش
1: مش ناجح
0: بتعيش
1: أو
0: بالصوره اللي انا بتمناها. طيب عايش بالطريقه دي صح، بيبقى مش شبعان حب، يخش مرحله المراهقه، المراهقه تبقى اكثر اضطرابا من المعتاد. لكن بعد كده وهو عنده 24 25 لو ابتدى يعيش بطريقه معينه، ابتدى يدرك انه سلوكه ينبغي ان يتغير، انه يعمل اصدقاء معينين ويحرص على انتمائه لهذه الجماعه، واختار جروب حلو من الناس انتمى ليه، المجتمع ده قبلني وحبني، هيعالج النقص اللي كان زمان.
1: هو ده انا
0: فانا
1: شايفاه
0: دلوقتي
1: فعلا على فكره، يعني شخص
0: نتاج اللي بيحصل دلوقتي مش اللي حصل زمان.
1: بالظبط. لا وكمان الناس اللي هي بتبقى مش مدلعه واهاليها قاسيه وهم صغيرين وما شافوش الحب بالمعنى الحديث اللي احنا بنتكلم عنه او بندرسه، بيبقوا عايزين يعوضوا ده في علاقاتهم وبطريقه سليمه بعدين، بالعكس هم بينجحوا في علاقاتهم اكتر من اللي هو طالع مدلع وشبعان.
0: وارد جدا ان هو عنده سكتين متاحين، انه يتعامل بصورة سيئة ولا يتباعد عن الناس ولا يتعالى عليهم، او ان هو يحسن علاقاته
1: بالظبط.
0: بالاخرين ويتعلم ويساعده انه يتعلم كيف يتعامل مع الاخرين ويبني العلاقات ويبني العلاقات الوثيقة بصورة جيدة مع الاخرين. فالمستقبل تحت ايدنا احنا، مش انا مش عبد ولا ضحيه ماضي سواء
1: للماضي
0: كانت كويسه ولا
1: بالظبط.
0: وحشه. في الطفوله انا دلوقتي ممكن يبقى مستقبلي كله متاح، يا اما سيء او جيد حسب
1: اختياري او حسب
0: تصرفاتي
1: المجهود اللي
0: بعد.
1: انا ببذله. بالظبط.
0: بالظبط بالظبط بالظبط.
1: طيب تاني نقطة بقى في مصادر الشعور بالقيمة.
0: طيب في مصادر اخرى الشعور بالقيمه غير الحب. اتكلمنا على الحب وده
1: من
0: طبعا
1: اهم
0: مهم
1: الحاجات.
0: للغايه. لكن في اربع مصادر اخرى مهمه جدا للشعور بالقيمه، واوقات كتير مش بناخد بالنا منهم ومش بنربطهم بالشعور بالقيمه. اول واحده يمكن بنربطها بالشعور بالقيمه هي النجاح. اوقات احنا نقلق من نقطه النجاح، طب يعني انا لو فاشل
1: مش
0: يبقى
1: هشعر بقيمة.
0: مش هيبقى عندي شعور بقيمة، يبقى هيبقى شخصيتي مهلهلة وما عنديش صحة نفسية. الحقيقة لو أنا في كل حاجة بعملها أنا فاشل فيها، كل حاجة بعملها علاقاتي فاشل، باجي في الجامعة ولا الدراسة فاشل، في شغلي يعني بعمل شغل أي كلام، في خدمتي في الكنيسة مش بعمل حاجة كده ذات قيمة للكنيسة، في وسط مجتمع، في وسط كشافة، في وسط الرياضة، في وسط مزيكا ولا أيا كان، كل حاجة بعملها فاشل أو ميديوكر أو نص نص أو يعني مش معمولة كويس. هل ده هيتسلل إلى داخل الإنسان ويخليه يدرك ان انا قيمتي قليله؟ طب طب احنا مش عايزين نفكر كده، احنا عايزين نقول انه قيمه الانسان بصرف النظر عن انجازات، بصرف النظر عن نجاحاته المختلفه. كلام حلو، كلام حلو بنقوله في اوقات، بنقوله في المحاضرات وبناكل بيعيش في المحاضرات، لكن واقع الامر اني انا لو كل حاجة بعملها أنا فاشل فيها وأنا مش ببذل مجهود كافي فيما أصنعه لكي أنجح، ودي النقطة المحورية، يعني إني أنا ليه بفشل في كل الحاجات دي؟ لأن أنا مش ببذل مجهود كفاية، إني أنا مش بختار كويس الحاجات اللي بحط فيها مجهود، أنا اكتشفت إن أنا مش بلعب رياضة كويس في رياضة ما. طيب أوكي، وان انا هبقى فاشل فيها، طب دور على رياضه تانية، بلاش الرياضه من اول، العب اله موسيقيه، اعزف اله موسيقيه، اعمل ايا كان، اتعلمي تطبخي. انت فاشله في حاجه او مش ناجحه في امر معين، دوري على
1: اللي دورها
0: حاجه
1: على حاجة تاني تنجح فيها. بالظبط.
0: تنجحي فيها، بس لازم ينجح.

0: انسان. ام سوري انه ده يبدو كلام يعني مش رومانسي بالنسبه لناس كتير. نحن النجاح قيمتك مش في نجاحك، ماشي طيب اوكي انه مش في نجاحك، لكن لازم ما تبقاش فاشل في كل حاجه، لازم تنجح في بعض الامور، يمكن هتفشل في بعضها، مش هتقدر تبقى ناجح في كل حاجه، لكن عندي بعض الامور ببذل فيها مجهود كويس وفي النهايه بنجح. ليه ابقى مدرس مدارس احد خيبان وبدرس درس اي كلام والعيال مش طايقه عيشتها وهي قاعده معايا في الفصل، ولما بيبقوا بيختاروا مدرس يحضروا له يبقى انا اخر واحد يختاروا ليه؟ دلوقتي انا مدرس مدارس احد، يا اخي ابذل مجهود انك انت تنجح في تدريسك لمدارس احد، صعبه دي؟ لا، دور على كتب بتتكلم على افضل وسيله لشرح بيها المواضيع الكتابيه للمراحل العمريه المختلفه، اقرا كتاب عن كده، روح خلي حد يقعد معاك وانت في الدرس وانت جوه الفصل ويقيمك ويقول لك انت صوتك بيبقى واطي قوي، صوتك مونوتونس قوي، لازم تبقى بتتحرك اكتر، لازم تبقى بتقول قصص في النص، لازم تبقى وشك متفاعل، لازم تبص للناس في عينيها ما تبقاش باصص للسقف ولا باصص للارض. فبيقول لك تعمل ايه عشان تنجح. في النهايه انا بذلت مجهود في قرايه، في تحضير، في استشاره اخرين، ونهايه الامر اني بذلت مجهود ونجحت كمدرس مدارس الاحد، وبالتالي هذا يعطيني قدر من الشعور الداخلي بالقيمه الذي يؤدي الى الصحه النفسيه. انت بتعملي طبخه معينه، اعمليها كويس، طوري وجربي مره واثنين وثلاثه، واسالي خالتك وعمتك وجارتك تفتكري اعمل ازاي، واديني وصفه كويسه. لا انا بحب اعمل كريم كراميل بس انا بتطلع مني مش عارف ايه، تعمليها لي، اقري كتاب عن الكريم كراميل. ودلوقتي الحاجات دي متاحه لينا
1: صحيح
0: بجنون، بالاي اي والحاجات دي بجنون متاحه الحاجات دي لينا. طب ما نتعب ولا نقعد نبلط في الخط ونقول لا انا قيمتي مش في نجاح، انا ابقى مدرس خيبان وابقى طباخه خيبانه وابقى مش عارف ايه خيبانه واسوأ واحده في الكواير لان انا مش بقدر ارتل على النوته مظبوط، لكن انا ليا قيمه في ذاتي والرب يسوع مات على الصليب من اجلي. هنا بقت مشكله حقيقيه، انت عليك ان تبذل جهد في مثل هذه الامور. والرخاوه لا تمسك صيدا، هنتكاسل وحنغيب وحنتواكل ونقول يا رب انت عوض كل الخيبه دي، عوض كل التواكل، وهذه هذا الكسل عوضه انت بقى وحسسني بالصحه النفسيه وحسسني بالقيمه. لا لا مش هيحصل.
1: انا يعني هي النقطه المحوريه بتاعت حضرتك هو بذل الجهد، وطبيعي ومنطقي ان النجاح بيدي ثقه في النفس، وثقه في النفس مبني من احساسي بقيمتي، وده منطقي جدا. بس مش فكره، يعني فكره ان انا بسعى للنجاح، السعي يعني حاميه قال الله يعطي نجاح ونحن نقوم ونبني، فاحنا علينا دور، احنا نقوم ونجتهد وربنا بيدي نجاح او بيدي القيمه من خلال نجاحنا او وات ايفر المسميات اللي بتتقال. بس حضرتك انا بشكرك جدا.
0: معلش اقطعك بس لكن في ناس تاني تقول النجاح بيجي من فين؟ بيجي من ربنا، كان الله مع يوسف
1: فكان رجلا ناجحا
0: فبقى ناجح.
1: بس ما مش من فراغ برضو.
0: انا يا رب تحتي يعني مستنيك ومنتظرك. لا
1: بس يوسف ما كانش متواكل، يوسف اجتهد.
0: طبعا نقوم ونبني بالظبط زي ما انت بتقولي. سوري قطعتك.
1: لا خالص، لا ما انا بقطعك كتير.
0: بتطلع ايات وتستخدمها
1: بطريقه غلط.
0: بطريقه غلط
1: صحيح. طيب يبقى كده اول حاجه الحب، تاني حاجه النجاح والبذل الجهد في السعي للنجاح، ثالث حاجه
0: ومش ما انا بس تعليق صغير على حته النجاح، مش معنى كده لازم ابقى ناجح بصوره
1: مرقه
0: في كل حاجه.
1: لا
0: محدش هيبقى قادر يعمل كده، لكن على الاقل في بعض هذه الأمور اللي أقدر

0: كده ارتكن
1: ايوه
0: ليها
1: اه
0: واقول اه بس انا بعمل كريم كراميل هاي. انا في المدارس الاحد العيال بيموتوا فيه، بيني وبين نفسي هذا الامر يبقى ايجابي جدا.
1: تمام. هو
0: سوري
1: الواحد
0: تفضل.
1: بياكل كريم كراميل هايل. طيب ثالث نقطة في
0: بالظبط.
1: مصادر الشعور بالقيمة
0: ثالث مصدر،
1: أو ثالث مصدر،
0: وده اللي كنت بقول انه اوقات مش بنربطه بالشعور بالقيمة، هو القدرة الذهنية. مش بنتكلم عنها كتير، لكن تنمية القدرة الذهنية. ولما بتكلم على القدرة الذهنية هنا مش بتكلم على النجاح الأكاديمي، مش إنه الواحد يبقى شاطر في المدرسة، لأنه الشطارة في المدرسة والنتائج في المدرسة يعني في أغلب الظن بتبقى ناتجة عن قدرة على الحفظ غالبا. يعني عارف ده في مصر طبعا ده هو ده طريقة النجاح الأكاديمي، هو إن الواحد يقدر يصح
1: يحفظ.
0: ويحفظ، مش مهم يفهم ولا يتساءل ولا يبحث ولا يعمل يروح المكتبة ولا يعمل شغل مع الآخرين، كل ده مش مهم. لو أنا حفظت كويس هجيب نتيجة كويسة. فطبعا دي ملهاش دعوة بالشعور
1: بالقيمة
0: القيمة
1: أول
0: الذي يستمد الإنسان من تنمية القدرة الذهنية. لما بتكلم على القدرة الذهنية بتكلم على القدرة على التحليل، المنطق، القدرة على الابتكار. يعني هذه الأمور مهمة جدا، إن أنا أبقى عندي منطق وإن أنا بفهم الكلام اللي بيتقدم، وإن أنا لما بقرأ كتاب صعب بقدر أفهمه، لما يبقى قاعد في وسط مجموعة بيتناولوا الأمور بصورة عميقة شوية أنا ألاقي نفسي قادر أفهم وبقادر أدلو بدلوي وأقول حاجة ذات قيمة، مش أقول رأي كلهم يحسوا إيه التفاهة اللي بتتقال سواء قالوا لي أو ما قالوليش، لكن حسوا إن رأيي تافه وأنا بحس إن رأيي تافه في وسط من أتكلم معهم. لما أسمع وعظة صعبة مش بفهمها، لما بتفرج على فيلم الحبكة بتاعته صعبة مش بفهمها. هذه الأمور وإن كانت مش بنتكلم عنها بوضوح قوي، لكن الإنسان في داخله يشعر إنه قيمته مهزوزة جدا لما يلاقي نفسه مش
1: مش
0: قادر
1: فاهم أو مش بيواكب الوقت اللي هو فيه يعني.
0: مش بيواكب الحديث أو الفكر أو الحوار أو المنطق الذي يقدم، مش قادر يحلل الأمور بطريقة كويسة، مش قادر يبتكر بطريقة كويسة. القدرة الذهنية يستمدها الإنسان من مصادر كتيرة، لكن هي دي اللي ليها تأثير قوي جدا على الشعور بالقيمة.
1: القيمة
0: الإنسان يستمدها طبعا من التربية، طبعا أب والأم اللي بيتناقشوا معاه مش بيقولوا له اسمع الكلام، أكبر معوق
1: القدرة
0: للشعور
1: الذهنية
0: بالقيمة
1: أو إن هو ينفذ
0: بالظبط،
1: بس أو
0: انه بس ما اقعد تفكر، اوعى تناقش، اوعى تتشكك. في البيت يقولوا له اسمع الكلام، يروح المدرسه يقولوا له اسمع الكلام، اللي بيتقال من المدرس تكتبه حطه في الامتحان تنجح، هتتفلسف هتسال هتناقش هتقول لي الماده التانيه بتقول ايه ولا هتغلط. فمش عايز تستعمل القدره الذهنيه بتاعتك دي، لانك لو استعملتها دي بتعوق نجاحك الدراسي. يروح الكنيسة، مش هقول انت بقى، يديهم انطباع
1: ولو سأل سؤال
0: انه
1: خارج ايه اللي انت بتسأله ده ايه ده
0: طبعا
1: اه
0: طبعا لازم تصدق،
1: ايوه
0: لازم الايمان هو انك انت تصدق من غير
1: هو
0: ما
1: كده
0: تناقش ولا ما تتحاور ولا تفكر ولا تقول رأيك ولا تبتكر ولا تبقى لك مدلول للمناقشة من فكرك وخبرتك. لا، كل ده ينبغي أن تعطله في الكنيسة، زي ما لازم تعطله في المدرسة عشان تنجح، لازم تعطله في الكنيسة عشان نعترف بيك كمؤمن كويس. الواد اللي في مدرسة الأحد ولا في اجتماع إعدادي اللي بيناقش ويقول لي طب ليه، طب إزاي، طب ده مات

0: قال كده، لكن له قال كده، ولا مش عايزينه في المدرسه، ده مش عايزينه في الكنيسه. ده بدايه واحد ملحد.
1: صحيح
0: فنبتدي بقى ان كده
1: صحيح،
0: نوصل له فكره انه
1: مش
0: هذا
1: مقبول، فأنت
0: التساؤل
1: مالكش
0: وهذا
1: قيمة.
0: المنطق بعيد عن الايمان. فبالتالي بيقتل الذكاء الحقيقي او القدره الذهنيه الحقيقيه، بتقتل في المكتبه، في البيت، وبتقتل في المدرسه، وبتقتل في الكنيسه وفي المجتمع للاسف برضه.
1: هو
0: وبالتالي لان الانسان لا يمتلكها يفتقد الشعور بالقيمه.
1: هو أكتر امتحان قوي يعني في القدرة الذهنية للبشر، هي إن قدرة الناس وخصوصا أهالينا إن هي قادرة تواكب التكنولوجي والتقدم حاليا،
0: حلو قوي.
1: وفي
0: طبعا
1: ناس مش قادرة خالص خالص. فالناس اللي عندها فعلا القدرة الذهنية والتحدي إن هي تفهم، قادرة وبتكمل بتعرف تتعامل على الأقل مع الموبايل والتكنولوجي اللي موجودة في إيديها، فده حقيقي.
0: دي نقطة مهمة قوي، انه احنا القدرة الذهنية دي للبقى العواجيز اللي زيي او الشباب اللي زيك اللي بيبصوا للمستقبل
1: دلوقتي مش شباب
0: يعرفوا.
1: خالص بس ماشي.
0: هنعديها دي يا عم. انه تنمية القدرة الذهنية دي بتنفعنا طوال سنوات
1: دول
0: العمر،
1: عمر بالظبط صح.
0: لانه مش بقى بتيجي عندك 60 سنة ولا حاجة ما تعرفيش تستعملي الموبايل
1: بالظبط
0: وتروحي لحفيدك
1: بالظبط.
0: عشان هو اللي يظبط لك مش عارف ايه ولا بتاع. لا، ليه ده بيحصل؟ مش لان قدرتك الذهنية بقت سيئة لانك كبرتي في السن، لكن انت طوال عمرك ما بتستخدميش القدرة الذهنية
1: بالظبط
0: الحقيقية،
1: بالظبط
0: تستخدمي التلقين والحفظ.
1: يا
0: فبالتالي الموضوع ده مهم جدا
1: جدا.
0: عشان يدينا شعور بالقيمة وثقة بالنفس والصحة النفسية، ويعيننا زي ما انت بتقولي في
1: صحيح
0: رحلة
1: الحياة
0: العمر كلها.
1: صحيح. وانا شايفه ان هو ملوش علاقه كمان بالمستوى التعليمي على فكره، يعني في ناس عندها قدره ذهنيه اكتر مش
0: طبعا
1: متعلمه قوي اكتر من واحد دكتور مثلا ما عندوش نفس ال
0: طبعا طبعا طبعا. ياما بنشوف يبقى اوكي دكتور وطلع الاول على الثانوية العامة، ودخل طلع الاول على كلية الطب، وفي النهاية طبيب فاشل لانه ما هو عندوش الذكاء الحقيقي، ما عندوش القدرة الذهنية الحقيقية. حفظ كويس قوي وفي الحفظ هو هايل وطلع الاول، لكن في النهاية ما عندوش القدرة اللي تخليه طبيب شاطر. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي واحد يبقى خيبان كان ايا كان في الطب ولا في اي مجال، لكن من صغره واهله وظروفه الحياتية ادت ان
1: بيكرهه
0: يبقى فيه تنمية
1: بالظبط
0: لقدراته
1: ذهنيا صح.
0: الذهنية، انه كان ابوه بيقول له اعمل انت صلح دي فكر فيها وتعالى قول لي وانا هساعدك تصلح ازاي الموبايل ولا تركب الكرسي ده ولا ده. يعني اهله ساعدونه يستخدم القدره الذهنيه سواء في حاجات زي كده او في الحوار معاه في النقاش، وقول لي رايك هايل رايك، طب اقرا الكتاب ده وتعالى نرجع نتناقش فيه مع بعض، وخلينا نتفرج على الفيلم ده ونرجع نتكلم فيه مع بعض. فانا بنمي قدرته الذهنيه. هذا الانسان سواء تخرج من كلية من كليات القمة ولا whatever، لكن بيبقى ناجح في حياته وناجح في خدمته وناجح في أيا كان، سواء حولها لفلوس ولا لا، ممكن لا، لكن على الأقل بيبقى ناجح ويستمد شعور بالقيمة وثقة بالنفس وصحة نفسية من شعوره بالقيمة ومن قدراته
1: طيب
0: الذاتية.
1: هو الوقت يعني قرب، بس احنا قدامنا نقطتين تاني مش كده؟ عايز اعرف
0: بالظبط بالظبط.
1: المصدرين التانيين، او يعني المصدرين التانيين، وبعدين
0: طيب
1: ممكن
0: في مصدر،
1: ناخدهم بالتفصيل في حلقة تانية. اتفضل.
0: أو في مصدر الرابع ده يعني بيضايق الناس لما بقوله، بس يعني مهم إن إحنا ندركه، لأنه اللي بيتكلموا عنه مش إحنا في الكنائس، لكن بيتكلموا عنه علماء النفس، وطبعا في الكنيسة بنتكلم عنه، إنه الإنسان يستمد الشعور بالقيمة من خلال القيم الأخلاقية أو سلوكه الأخلاقي. يعني الإنسان كلنا عندنا معيار أخلاقي داخلي.

0: ميزة بنسميه ضمير الإنسان أو روح الله في داخل الإنسان اللي بيقول له على السلوك الخاطئ والسلوك صح أيا كانت التسمية. لكن علماء النفس بيسموه
1: القيم
0: المعيار
1: الأخلاقية
0: الأخلاقي
1: أو المعيار.
0: الداخلي عندنا كلنا، عند كل البشر، وربنا عاملنا كده. يعني ربنا خلقنا بهذه الصورة من البداية، هو ده الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. فمن البداية، وربنا لما بيقول وضع الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي عمله الله من البداية إلى النهاية. يعني ربنا حط جوانا معيار
1: أخلاق
0: أخلاقي
1: صحيح.
0: داخلي. أوكي، لما يداوم الإنسان، كلمة يداوم دي مهمة أوي، على كسر المعيار الأخلاقي الداخلي، يفقد الاحترام للذات،
1: نفسه
0: يفقد الشعور
1: بالقيمة.
0: بالقيمة. لأن أنا جايز الناس محدش يعرف في الدنيا إن أنا بختلس من الشغل، إن أنا باخد من الـ بتاع الاكسبنس ريبورت بقى يعني بزور فيه، ولا ان انا بكذب وبقول للناس انه مش عارف ايه وده مش حقيقي، او ان ايا كان انا بعمل سلوكيات مثل هذه وربما محدش عارفها. لا يدري، ربنا عارفها لكن محدش تاني عارفها، لكن انا عارف، انا عارف ان انا
1: يعني
0: كذاب، انا
1: خليك
0: عارف ان انا قلت اني انا بشتغل الشغلانه دي وانا مش بشتغلش الشغلانه دي، وان العقد ده جينيوين وهو فالص، انا اللي عارف كده. وبالتالي في حاجه جوايا بتنكسر،
1: خليني اقول
0: مش ان انا
1: الاحساس،
0: عملتها مره.
1: يعني
0: سوري قولي.
1: اقول مثلا الاحساس بالذنب من الحاجه الخطيه اللي انا واقع فيها بتقود لفقدان القيمه.
0: اوكي، ده التعبير الكنسي الجميل اللي انت قلتيه وانا موافق عليه تماما، الشعور بالذنب من اجل خطيه يرتكبها الانسان. طبعا، وده بيحصل جوانا، وده التعبير السليم الصح. لكن لو ببص لها من ناحيه عالم النفس بيقول نفس الحكايه بالظبط بالظبط، يعني هو نفتكر ان دول حاجه ودول حاجه، لا نفس الاتجاه بالظبط، انه الخطيه عند علماء النفس بيسموها المعيار الاخلاقي الداخلي، وان انا لما بكسرها هي الخطيه، كسر المعيار الاخلاقي الداخلي هو الخطيه. وفي الكنيسه نقول يشعر الانسان بالذنب، لكن طبعا لما بعملها مره واثنين وعشره وخلاص بيتوقف شعور بالذنب، بتخيل ان الشعور بالذنب بيتوقف، لكن واقع الامر انه زي ما بيقول علماء النفس يفقد الانسان الاحترام
1: لنفسه.
0: الذاتي، يشعر في داخله انه هو مش امين مع نفسه، مرائي، عنده ازدواجيه، وبالتالي يفقد هذا الاحترام ويفقد الشعور بالقيمه، حتى لو مش حاسس بالوعي ان انا بكذب. يعني جايز من كتر ما بكذب خلاص بقيت زي ما يشربون الاثم
1: الاسم كالماء.
0: زي الميه
1: اي
0: كالماء، او زي الزانيه التي اكلت زانت يعني ومسحت فمها وقالت ما عملت اثما. يعني اوقات من كتر ما بنكرر الخطيه مش بنحس بعقلنا الواعي بيها، لكن في اعماقنا بنفقد احترام
1: طبعا.
0: الذات.
1: طيب احنا وقتنا خلص، بس عايزاك بس تقول لي اخر مصدر وبعد كده هنختم الحلقة وبعدين هنتكلم عنه بالتفصيل.
0: اخر مصدر في الشعور بالقيمه هو نظريه شهيره جدا عملها عالم نفس شهير اسمه فيكتور فرانكل، سماها لوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى. فالإنسان لو عنده معنى في حياته يشعر بالقيمة.
1: بالقيمة.
0: المعنى في تعريفات كتيرة، أحدها هي الخروج عن الذات من أجل الآخر، لكن لازم يكون هناك معنى لكي يشعر الإنسان بالقيمة. إنسان بلا معنى في حياته،
1: طبعا
0: شخصية مهلهلة،
1: بلا قيمة.
0: يفقد القيمة، يفقد الثقة بالنفس، وأثبت صحته النفسية.
1: دكتور ماهر أنا بشكرك جدا جدا، شكرا يعني من أجل وجودك ومن أجل دايما قبولك للدعوة، ربنا يباركك وهنتقابل أكيد في حلقة تانية. أعزائي المشاهدين.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ماجد
4: جين.
0: أهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. السؤال الأول بيقول في عصر السرعة كل شيء عملنا بنسلقه سلق، يعني مش عم نلحق على وقتنا ولا على التكنولوجيا ولا أي شيء، حتى الحب صار سلق. إلى أي مدى تعتقد وبتآمن في الحب من أول نظرة؟ لو بتقول إنه لا مش موجود أعطيني 0%، لو بتآمن بالحب من أول نظرة أعطيني 100%. حب من أول نظرة مصطلح بنسمعه كتير. اوكي تعالوا نشوف اجوبتكم. طيب حلو، في ناس محايدة وساندرا لا تؤمن بالحب من اول نظرة.
2: لا.
0: والشباب هو يعني الشباب مختلفين عن البنات، الشباب بيقولوا في حب من اول نظرة. تعالوا نسمع ماجد.
3: وموجود الحب من اول نظرة موجود، بس بعض الاوقات كتير ما بيستمرش. لو بعد ما يقرب مثلا شاب من البنت ممكن يعني يتهز بحبه شويه، لكن هو حبه من اول نظره موجود.
2: طب يبقى ده ما اسموش حب، يبقى اسمه عجاب.
3: بس هو حبها في الاول او اعجب بيها؟
0: حبها ولا اعجب فيها؟ ممكن نفصل بين الاعجاب وبين الحب.
2: عجبه شكلها، عجبه طريقتها وهي بتتكلم، عجبه لبسها، لكن ما حبهاش. ويعرف منين عشان يحبها؟
0: اوكي نسمع جان وراح نرجع لكساندرا.
4: انا مؤمن بالحب من اول نظره، بس مش للدرجه ان انا لازم شفتها وحبيتها وحلمت بيها كمان، بس لازم اعرفها، لازم اشوف مستوى الثقافي الاجتماعي اخلاقي حاجات، في حاجات برضو يعني من جانب الحب. الحب مش كل حاجه، لكن الحب من اول نظره موجود.
3: يعني اللي بعد كده بيترتب عليه
4: اللي يستمر بعد الحب. الحب يستمر، ممكن يستمر يوم اتنين.
0: فممكن نسميه اعجاب عشان الحب كلمه كبيره، اوسع واكبر. يعني احنا بنسمعها كثير حب من اول نظره، بس هل هو حب ولا هو انجذاب وقتي ممكن ينتهي باللحظه اللي بتسمع صوتها او باللحظه اللي بتبلش تحكي اي شيء خلص بيخلص؟ فهذا مش حب لكن هو انجذاب، ممكن نسميه هيك. ساندرا ايش رايك؟
2: انا ده رايي فعلا، انه يعني انا لو بشوف حد وبسمي انه ده حب انا اكيد انا غلطانه، انه انا لما بشوف حد ممكن يعجبني، ايه اول حاجه هتلفتني فيه؟ مثلا طريقه لبسه، شكله، طريقه كلامه، حتى لو انا يعني لو بنتكلم اول نظره، يعني انا لسه انا ما اتكلمتش معاه فانا ما اعرفش اي حاجه، فانا عجبتني فيه حاجه واحده، فانا بضحك على نفسي بقول انا حب من اول نظره وافلام وعايش نفسي في القصه دي. لا
0: دينا
1: هو موجود في شريحه يعني من الناس، ان هو ممكن يكون حب من اول نظره، ممكن يكون بتخدع في ان ده حب من اول نظره، يعني ممكن يكون فعلا اعجاب وبعد كده بكتشف بقى حاجات كده كتير كتير كتير من تاني مره، حتى يعني تاني مره اشوف الشخص اللي قدامي، وممكن يكون في حب من اول نظره يستمر.
2: دينا سوري هقطع، بس يعني انا مش فاهمه يعني ايه انه ممكن يبقى حب بجد وممكن يبقى حب مش بجد.
1: اعجاب هقول لك ازاي. يعني مثلا انا شفت شخص قدامي انا حبيته جدا من اول ما شفته، الحب ده هيستمر لمدى الحياه. وفي حب اتوهم بيه ان هو حب، بس انا بشوفه مره بعجب بيه وبعد كده الحب ده ما بيستمرش، بيروح.
2: طب مش معنى سميتي في الاول دي حب وفي الثاني مره دي اعجاب؟
0: عشان الاعتماد على الاستمراريه. ده استمر فسمته حب، وتاني مرة

0: استمر فقالت انه اعجاب.
1: لما استمر سميناه حب، مش من الاول سميناه حب.
0: يبقى اللحظه اللي احنا
2: اللحظة
0: في اللحظه اللي بصير فيها كيمياء او كيمستري او كليك، مرات تقول اه في كليك صار بيني وبين الشخص لما شفته اول مره، احنا اللي عم نقول بس ما نسميه حب عشان ما نخدع حالنا انه اه حبيت بحياتك، اه كان في حد حبيته لما شفته. يعني الناس راح تحس انه هذا المصطلح مش واقعي كثير، يعني مع انه بنسمع المصطلح كثير بس هو مش واقعي. اوكي تعالوا مع بعض نسمع ناس بجاوبنا على هذا السؤال.
2: حب من اول نظره كلمه يمكن بنستعملها اكتر او بنسمعها اكتر في الافلام في الاغاني ساعات، لكن هل هي حقيقه؟ هقول لكم على قصه. هاني ومنى اتقابلوا، هو ما اتقابلش يعني، هو شافها مره بتعمل حاجه معينه فاعجب بيها وحس انها بنت لطيفه وظريفه، وروح البيت متيم وحس ان هو بيحبها. انا بحب البنت دي. بعد شويه ابتدوا يعرفوا بعض اكتر وابتدوا يقعدوا مع بعض في اجتماعات، جايز في الكلية، واكتشف ان دي مش هي دي اللي هو كان متصورها. اكتشف ان هي مسيطرة جدا، بتقول حاجات مش على هواه زي ما بيقولوا. اكتشف ان مش هو ده الشخص اللي شافها في الاول وشافها وحس ان هي هتبقى في الاول. فالحب من اول نظرة دي مقولة مش مظبوطة قوي. الحب بيجي بمعرفة الشخص، بمعاشرة الشخص، بقبول الشخص كما هو عليه. يعني مش كلنا بيرفكت زي ما بيقولوا، مش كلنا كاملين، لكن الحب بيخلينا نقبل الحاجة اللي مش كاملة في الشخص اللي قدامنا. فالحب من أول نظرة أنا في رأيي إن هي مقولة مش صح. لازم نعاشر ونعرف لوقت طويل عشان نعرف إذا كنا بنحب فعلا ولا لأ.

0: تعالوا مع بعض نشوف السؤال التاني. السؤال التاني بيقول إنه الأمثال الشعبية إشي تقاليد أهالينا ورثوها وضلوا يرددوها ولحد هلأ بنسمع أمثال شعبية. ممكن حد يعطيني أمثلة على الأمثال الشعبية؟
1: يا مأمنة للرجالة يا مأمنة للمية في الغربال.
0: أوكي
2: في ممكن يعني مثلا نؤمن بيها اللي هو فقد الشيء لا يعطيه.
0: أوكي دينا عندك مثل شعبي؟
3: لا بقول يا مأمن للمعزة لما امن للحريم يا مامن للمعزه وسط البرسيم.
0: طب بترد على ساندرا؟ اوكي
3: ده عاجبني قوي يعني ده اللي فاكره.
0: طيب سؤال، الى اي مدى بتامن في الامثال الشعبيه وبتتصرف على اساسها؟ يعني الى اي مدى

0: المثل اللي انت قلته يا جان رح يضل في راسك، وتحس انه اللي بيأمن للستات هذا يعني مأمن للمش عارفه شو بالمش عارفه شو. لو انت بتأمن، لو انت بتأمن
1: بالله زرفت
0: بالامثال،
1: البرسيم.
0: لو انت بتأمن بالامثال اعطيني 100%. لو انت ما بتأمن وبتحس انه هدول يعني بس ناس كانت بتتسلى وبتطلع اي كلام اعطيني 0. فكروا معانا واعطونا رأيكم. شوف الاجوبه ايش يعني المحايد، رح نشوف. بس دينا ما بتأمني بالامثال، لا انت مش حافظه امثال وما بتأمني فيهم.
2: يمكن
0: طيب
2: عشان كده
0: ساندرا،
2: يعني بصي، هو في ساعات امثال بتبقى طلعت علشان في مواقف كتير حصلت فشافوها ان هي الناس بتعمل كده، يعني اللي هو اكفي القدر على في امها، مش عارف تطلع البنت لامها دي.
0: معلش احكي لك، النسخه الاردنيه بتقول طب الجره على تمها بتطلع البنت لامها.
2: شفتي
1: موجود اهو، يعني موجود.
2: فيعني ده اكيد لان هم شافوا انه الام دايما بتطبع على بنتها طباعها وكده مش عارف ايه، فقالوا. ففي حاجات بتبقى كده يعني نتيجه فطلعت فبقت مثل، لكن في حاجات بتبقى هبل بقى، واحد قاعد كده راح قايل اي حاجه والناس بقى صدقت ومشت حالها بيها.
0: فانت كساندرا هل بتتصرفي يعني، هل هاي الامثال الشعبيه راسك بتقيمي على اساسها مثلا اللي ما تامنيش للرجل عشان المثل بيقول ما تامنيش للرجل؟
2: لا بصي، يعني هو في حاجات بتطلع في الهزار، يعني ممكن نقعد نقول الامثال الشعبيه دي في الهزار، وساعات بتبقى بقول لك ساعات بنلاقيها حقيقيه بس مش بنتصرف على اساسها، هي بتطلع برضه نتيجه لانه حصل.
0: اوكي ماجد، فقط الشيء لا يعطيه، هل هذا المثل واقع؟
3: طبعا، لان فعلا انه يعني اللي عايز يعلم حد حاجه لازم تكون جواه هو بيعملها. لكن
0: طيب.
3: انا مش مثلا، انا مش هاجي اقول لك روحي الكنيسه وعلاقتك مع ربنا وبتاع، بس وانا مش فيها الحاجه دي.
0: مش كده. طيب الامثال الشعبيه بشكل عام هل هي بتحكم او بتقود تفكيرك مرات؟ هل بتامن فيها فبتمشي بالخط تبع المثل الشعبي؟
3: مش كلها.
0: جان،
4: انا بامن بالامثال الشعبيه برضو حد ما في حياتي الشخصية، وفي بعض الحاجات برضو زي ما بقول، بشوف لو شفت بنت ماشية مع والدتها أو كده في الشارع أوفر قوي مثلا، فبقول القرد في عينه غزال، ده مثلا عندنا يعني
0: عشان هي مصدقة إنه بنتها أحلى وحدة. طب يعني أنت لو رحت تخطب وحدة، هل راح تطلع على أمها وتقيم البنت عشان أمها حسب المثل اللي بيقول
2: الجر
0: طب الجر على تمها تطلع البنت امها، هل راح تقيم البنت؟
4: طب
0: افرض الام كانت
4: مش تقييم كامل يعني،
0: يعني افرض الام كانت عن جد مش كويسه والبنت اكستريم
4: ده
0: تاني.
4: ما لي انا بقى، انا لازم اقدر افرق بين ده وبين ده، لكن هي ممكن تكون واخده بعض الصفات، بعض التصرفات المعينه او طريقه معينه في الكلام.
0: بس لو انا حاكمني المثل الشعبي، مش بتحس انه انك بتحط البنت في قالب ممكن هي ما تكون عليه؟ يعني تاخذي بتحكم انها زي امها من ورا المثل، وانت هيك ممكن تكون ظالمها.
4: ممكن
0: يعني في مثل تاني مثلا بيقول برضو بالمصري، ظل الراجل ولا ظل حيطه. فالبنات كثير ممكن تتجوز عشان تقول ظل حيطه، لا ممكن الحيطه احسن مليون مره من الراجل.
4: وممكن تقعد من غير جواز،
0: مش ممكن يكون ارحم لها تقعد من غير زواج ولا تتزوج واحد. فالمثل الشعبي مرات كثير بياخدنا في طريق تاني، صح ولا لا؟ حد متذكر مثل شعبي هيك لذيذ قبل ما ننقل؟
2: المنحوس منحوس، ولو حطه على راسه فانوس او حاجه كده،
0: حطه على راسه فانوس.
5: المثل الوحيد اللي بؤمن بيه،
0: ايه؟
5: اقرع ونزهي،
0: اقرع ونزهي. مش فاهمه قوي بس اوكي.
3: ديل الكلب عمره ما تقدر،
0: ديل الكلب. هدول الناس اللي بيضل يعمل الغلط على طول.
3: حتى
0: ديل
3: لو
0: الكلب
3: قعد فتره ما عملوش بيرجع تاني يعمله.
0: تغري بتتذكر المثل لما تشوف واحد بيعمل نفس الاغلاط كل الوقت. طيب تعالوا نشوف راي الناس بالامثال الشعبيه.
6: افتكر لك ايه يا بصله، ده كل خرطه فيكي بدمعه. مثل شعبي بيديني احساس ان الشخصيه دي ما جاش من وراها غير الدموع والجروح، وامثال كتير بالطريقه دي فيها يا تشاؤم يا امثال تانيه بتديني الايحاء بالتعميم، مثلا المثل بتاع اكفي القدره على فمها تطلع البنت لامها، فلاقي مثلا ام متسلطه ودمها تقيل يبقى اكيد كل اللي جايباهم دمهم تقيل، والاقي نفسي من غير ما احس حطيت حكم على كل البنات اللي تبع الست دي. فامثال كتير بتبقى يا فيها التشاؤم ده يا التعميم ده، وفي الاخر بتأدي بافكاري انها مش بتبقى افكار مبنيه على مبدأ كتابي او افكار سليمه او افكار

فيها رجاء او افكار فيها تفاؤل يأديني لقدام وياخد فكري وافكاري لقدام. في طبعا امثال دمها خفيف وحلوة جدا وبتعبر عن المجتمع اللي احنا فيه ولذيذة، فطبعا انت اختار انت بتخلي انهي مثل يعمل فيك ايه. لو حاجة حلوة خليها، لكن كن حذر ان شوية امثال تخليك يا تتشائم يا تعمم، ودي حاجات ملهاش اي معنى.

ربنا حقيقي، ولأنه حقيقي وهو بيكلمني عايزني أفهم حاجة حق مختلف، فلما أخد خطوة تبقى مبنية على حق فتعيش، مش إنه أنب لي ضميري ولا إنه مشاعري تتحرك، لأن ده مش حقيقي، لأنه مش هيعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الأول إصحاح 17، قصة مشهورة قوي مميزة قوي، قصة إيه؟ داوود وجليات. أنا بحب داوود فبحب أتكلم عنه كتير. القصة دي محتاجة شوية تأمل، لأن فيها في قلبها في عمق أو في معنى محوري قوي، خسارة إنه يفوتني. يعني حصل إيه؟ جيش الفلسطيني وقف هنا، جيش إسرائيل وقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن نكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراح مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصره، بان في الفكره دي، بسبب الفكره دي، ان ما فيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود،

داود جه قتل جليات. لو انا رحت وسال داود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه، انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا، انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا، انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا، انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي، انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي، انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحة يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوة ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق انه ربنا يديني نصرة في حياتي، انا مصدق ان انا اغلب خوفي، انا مصدق ان انا اغلب الخطية اللي في حياتي، انا مصدق انه بيحبني، انا مصدق ان خطيتي مغفورة بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.

وشكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

إياه، وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراس ونادي.
2: قلت الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت لا، الواد اتوفى.
3: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

آب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ومسحنا في فلسطين، تعالوا نتلم حواليه في سجود القلب وسجود الجسد، ونقول له حاجتنا شديدة إليك وليس لنا سواك. تعالوا كلنا نتجمع حواليه اللي له طلبة، وضروري كلنا لينا طلبات، تعالوا نطلبه من كل القلب.

وإنه لكل أحد، لكل أحد، حتى اللي ما بيطلبش بيقول له أصغيت إلى الذين لم يسألوني وجدت من الذين لم يطلبوني. حتى لو ما كنتش طالب المسيح هو بيدور عليك، هو بيدور عليك، عنده استجابة لكل طلبة. تعالوا نترمي عند قدميه ونقول له احتياجات نفوسنا عزينا وفرحنا النهاردة يا رب، عزينا وفرحنا، ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ يلي معاك النفس تشبع والقلب يتهنى. من يحل الغربة غيرك ويخليها جنة؟ يلي معاك النفس تشبع

واحنا في وسط الضيقة عيوننا نحوك ليس لنا سواك. ارفع عينيك نحو وحده، ما فيش غيره اللي بيعزي ويفرح، ما فيش غيره اللي في سلطته يستجيب الطلبات. يسوع المسيح، الله اللي ظاهر في الجسد كرامة ومجد ليك، جمعنا بحبك وخدنا بين ذراعيك، ضممنا لحضنك كرامة ومجد ليك، ضممنا بين ذراعيك. على أذرع الأبدية حملتني لحضنك الدافي، ضممتني الأذرع الأبدية حملتني لعدنك الدافي، ضميتني. ما أجملك نعم، ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك نعم، ما أجملك. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني.

اجملك، كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أجملك المحب الألزق من الأخ كرم ومجد ليك. نحبك نرفعك نعليك، ادينا فرصة نكرمك ونرضيك، نرفعك ونعليك، مستحق كلنا، كل اللي مجتمع معانا، كلنا بنرفع بنفس واحدة ذبيحة حمد وشكر لجلاله، ذبيحة حمد مستحق كل الكرامة، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنموا لإسمك ما دمت موجود. نعم مستحق، مستحق. واخدنا على جبل عالي، واخدنا على جبل عالي، ادينا ايمان. وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولادك وبناتك اللي حواليك منتظرين بركة، منتظرين تكلمنا كلنا. وأنا عبدك الغلبان تحط كلام على لساني، أتعلم معاهم وأعلم.

إيك علمني فأعلم، كلمني فأتكلم، افتح عيون إيماني لأراك، واختن وداني أسمعك وأتكلم عنك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك، اعلن حضورك.

واشرق بنورك في من سرورك عن حبايبك. افتح عيون ايمان الكل لنراك، وجدنا كلنا في محضرك، وضروري بحسب امانتك وجودك مجهز ديناميدا مستوفاخ، هتكلم كل نفس وترد على كل استفسار وسؤال، وتوزع علينا البركات، وتوزع علينا البركات، وتوزع علينا البركات. عشان كده بنشكرك مقدما لأنك آمر بالبركة. آمين آمين. بنشكر ربنا اللي مجمعنا حواليه، واعد بالبركة، واعد بالبركة. هيصنع بينا آيات ومعجزات، هيكلم كل واحد وكل واحدة. وتعالوا دلوقتي مع بعض الأسئلة، واحدة بتقول أنا معايا ابني عنده 6 سنين، هو بيحب ربنا قوي ولازم كل يوم يسمع حكاية عن رب المجد، بس يا أبونا كل شوية يسألني ويقول لي قبل أبونا آدم كان ربنا موجود، وجه منين، ومين خلقه، وكل ما اجاوبه يقول لي مش مقتنع. ابوه حاول يفهمه مش مستوعب. ارجوك يا ابونا قول لي اعمل ايه. احنا عايزين الطفل اللي سنه 6 سنين يستوعب مين هو ربنا. كل شوية يسألني قبل أبونا آدم كان ربنا موجود، وجه منين، ومين خلق. إحنا الكبار لو جينا نتكلم ونتسأل الأسئلة دي مخنا هيحتار ويقف محتار، مش هنقدر نستوعب إحنا الكلام ده. ليه؟ لأن الله غير محدود، لا بالزمان ولا بالمكان، ولا يحد بعقل الإنسان، لا يحد بعقل الإنسان. فلما أجي أقول ربنا شكله إيه، مخي الصغير ده ما يقدرش يستوعب اي حاجة. مين كان قبل ربنا؟ ما اقدرش افكر. مين خلق ربنا؟ ما هو لو كان مخلوق يبقى مش ربنا، لان المخلوق هندور على مين اللي خلقه، ومين اللي خلقه ان كان مخلوق هندور على مين اللي خلقه. يبقى لازم هنوصل لكيان غير مخلوق وهو الخالق. احنا مش هنقدر نقنع لا الطفل ولا غيره بالكلام ده. الكلام ده مسلمات، والطفل بالذات نسلمه الايمان على علاته، وهو بعد كده هيستوعب الكلام ده، هيقدر يرد على نفسه جه منين ربنا.

ومين خلقوا الحاجات دي. لكن احنا بتفكيرتنا وعقولنا المحدودة ما نقدرش احنا نغوص في كينونة ربنا الغير محدود، لا بالزمان ولا بالمكان ولا العقل يقدر يستوعب اي شيء عن ربنا. عن ربنا يعني مثلا هديكم مثال عن الأبديات، وإن عقل الإنسان ما يقدرش يستوعب الأمور الأبدية أو يقبلها أو يرتاح عليها. مثلا ناس بيتكلموا يقولوا فلان راح جهنم، ده بيقول يمكن لأن أعماله كانت واضحة جدا وغير مؤمن وإلى آخره راح جهنم. انا شخصيا لما عدت افكر ان فلان راح جهنم وحيستمر الى ابد الابدين في جهنم، مخي ما قدرش يقبل الكلام ده. وانت فكر معايا ان انسان حيترمي في جهنم على طول، شوف مخك هيعمل ايه. لا لا لا لا، ما يقدرش يستوعب الكلام ده ولا يقبله، لان العقل المحدود جدا ما يقدرش يستوعب الغير محدود. والانسان اللي موجود حاليا على الارض ما يقدرش يستوعب الامور الابديه. فاحنا نسلم الطفل الايمان كده ونسيب الروح القدس يشتغل معه. أنا عندي سؤال شبه متكرر من ناس كتير، السؤال بيقول أنا سيدة عمري 55 سنة، أخطأت في شبابي كتير وذنبي كبير، عملت كل الخطايا لكن ما اعترفتش بكل الخطايا، بس أنا تبت من كل قلبي، بس بتحارب كتير بالذات في الصلوات، وبطلب من يسوع يعطيني روح الصلاة وقوة الصلاة. انا بحس ان في قوه بتحاربني في الصلاه والتركيز وصلاتي في المخدع. نعم اطمني جدا جدا ان من يوم ما اعترفت وقدمت توبه، سواء اعترفت بكله او مش كله، يكفي اني لو قلت يا رب انا الخاطئ ارحمني واعترفت قدام ابوك الكاهن، الرب سمع واستجاب وغفر كل الخطايا. ربنا مش عايزنا نقعد نحكي واقول رحت وجيت وعملت وسويت، لا، يكفي ممكن اقول اخطات، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. يعني الكلمة اللي قالها ابونا داود النبي، قال ايه لنسان؟ قال له أخطأت، قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. أنا عايز نفهم أن صدقوني ربنا بتاعنا والمسيح له كل المجد يمكن مش مستني الكلمة دي، مش مستني الكلمة دي. لازم نعرف ان المسيح له كل المجد حنين حنين حنين على قد ما نقدر نقول حنين. جاله الولد واللي هو مستنيه من بعيد، شافه طلع يجري عليه، خده في حضنه وما قالوش ولا كلمة ولا كلمه.

والولد قاعد يحكي ويقول أخطأت إلى آخره من الكلام ده. ده مسيحنا الحنين، ده مسيحنا. اطمن يا ابني واطمني يا بنتي ويا كل إنسان، تعال له من قلبك، ده منتظرك، منتظرك بكل اللطف بكل الحب بكل الحنان. ولا يمكن واحنا بنصلي قلت آيتين ولا آية، قلت ده بيقول وجدت من الذين لم يطلبوني. يعني افرض حد قاعد بيتكلم وناس ما طلبوش ولا سألوا فيه لكن هو موجود. أصغيت إلى الذين لم يسألوني، مد ودن حتى للإنسان اللي ما سألوش واللي ما بيسأل، مد ودن حتى للإنسان اللي ما سألوش. اطمني والله يديك نعمة وبركة.

أنا السؤال ده مش عارف جاوبته ولا ما جاوبتوش. صاحب السؤال بيقول: والأمم اللي قبل المسيح هيروحوا فين؟ والنبي يقول كلام يعقل، ربنا قادر ينور قلبكم قبل عقولكم، عفوا مفيش قسيس قادر يقنعني، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ما ظنيش أنا جاوبت سؤال زي كده، ما جاوبتش. هقول السؤال تاني، بيقول الأمم اللي قبل المسيح هيروحوا فين؟ وبعدين الكلام اللي بيقوله، والنبي يقول كلام يعقل إلى آخر كده من الكلام. أشكرك كتير يا حبيبي. أنا يمكن كلمت كتير في المعنى ده، إن من أول آدم الله أعلن للإنسان طريق الخلاص، واديني ودن بس نصيحتي ليك ولكل أحد، أنا شفقان عليك أمام الله، وشفقان على كل إنسان لم يعرف الطريق، لأن الطريق واحد والباب واحد، طريق واحد والباب واحد. بكل الحب بكلمك وشفقان عليك وعلى غيرك، عشان كده ادي ودن واطلب معونة من ربنا. قل له يا رب اقنعني، انا مش عايز اهلك، مش هتخسر حاجة. قل له انا مش عايز اهلك، عرفني الطريق، عرفني الطريق. فبقول لك ان من اول ادم ربنا اعلن الطريق للانسان. ازاي؟ ادم اخطا، اخطا وحس انه عريان، وحب يستر نفسه بورق الشجر، نشف ورق الشجر، يبقى الستر ده مش بإيد الإنسان، مش من صنع الإنسان. أمال إيه؟ شوف التوراة بتقول إيه؟ صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما، آدم وحواء. أقول تاني،

حبوا يغطوا نفسهم ورق الشجر هم هم، فالإنسان ما قدرش، الإنسان ما قدرش. فيقول صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما، صنع لهما الرب. يبقى الخلاص من صنع مين؟ من صنع ربنا. عمل لهم ايه؟ أقمصة من جلد. جلد جاي منين؟ من ذبيحة ودم. والدم ده عشان ايه؟ عشان يوصلنا بعد شوية لدم المسيح زي ما هقول. يبقى في البداية قال لهم الطريق ذبيحة ودم. تعال يا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب، لما تغلط اذبح والدم يكفر. خلي بالك، لما تغلط اذبح والدم ايه؟ يكفر. يا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب، حاضر. تعال يا موسى خد الشريعة دي. اعمل ايه يا رب؟ قال لما يكون انسان غلطان عنده خطيه يجيب ذبيحة، يحط ايده على الذبيحة ويعترف بخطيته، خطيته تتنقل منه للذبيحة، خد الذبيحة واذبحها ورش الدم على المذبح والدم ايه؟ يكفر. فضلوا كل الأجيال من أول آدم الدم يكفر، الدم يكفر، الدم يكفر، الدم يكفر، لغاية ما جينا ايه؟ عند ملء الزمان. لكن هو دم تيوس وعجول يكفر عن خطايخ؟ لا. ما انت قلت يا رب لما تغلط اذبح. انا قلت لما تغلط اذبح، لكن في ملء الزمان كلمتي هيجي في صورة الناس بلا خطيه ويقبل انه يتذبح عن جنس البشر ويكون هو المخلص الواحد والطريق الواحد. اتاري كل الذبائح دي على مدى الأجيال كانت بتقول للإنسان الدم يكفر، الدم يكفر، وحيجي دم المسيح اللي بتشاور عليه كل الذبائح دي. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ودم ابنه طاهر من كل خطية. بقى هو ده طريق الخلاص، طريق الخلاص. هتيجي للأمم هتلاقي أبونا إبراهيم عرف المسيح. ربنا قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق وقدمه لي محرقة على أحد الجبال. خد ابنه وبعدين جاي يرفع السكينة، بص لقى ايه؟ خروف. والخروف ده كان رمز لمين؟ لرب المجد يسوع. عشان كده يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. عرف المسيح وعرف الصليب، ده أبونا إبراهيم. أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أبونا يعقوب جاي راجع وخاف عيسى هيقابله في الطريق، فعبر كل لي وابتدى يصلي. ظهر له ربنا في صورة إنسان، صارعه حتى طلوع الفجر. فالإنسان ده اللي هو رمز لرب المجد، أو هو المسيح له كل المجد، قال له اطلقني. قال له لن أطلقك إن لم تباركني. وباركه هناك الإنسان اللي صارع حتى طلوع الفجر باركه. ده مين؟ ده يسوع المسيح. موسى، يا موسى تعرف المسيح؟ طبعا. ده أنا سبت القصر والخطية اللي جوه، لأن المسيح كان مستعلن قدامي. موسى بالإيمان لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، مفضلا أن يذل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. عار المسيح ده أنت بينك وبين المسيح مين؟

1500 سنة. لا لا لا لا، أبونا داود واقف تحت الصليب قبل الصليب بألف سنة ويسمع المسيح يقول إلهي إلهي لماذا تركتني. أبونا أشعيا يمشي ورا المسيح وهو حامل يا ابني يا حبيبي. كل إنسان دور على الخلاص لقى، حتى رحاب الزانية آمنت وعلقت حبل القرمز بالإيمان وخلصت. فكل إنسان على مدى الأجيال بحث عن الإيمان والخلاص لقاه. ودلوقتي لسه الباب مفتوح، ما تقفلش الباب على نفسك وتعيش بفلسفتك العقلانية. لا يا حبيبي، نصيحتي ليك ولغيرك، السكة دي سكة المحبة، فيش زيها ولا في غيرها. سكة الدم والصليب، سكة المسيح، طريق واحد. عشان كده قال أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الباب، إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد إيه؟ مرعى. أنا هو الباب، مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، المسيح، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ربنا يفتح عينيك يا حبيبي، ونحن بنقول الكلام على الله يكون الكلام يعني معقول في ذهنك، لأن بنقول والنبي يقول كلام يعقل، ربنا قادر ينور قلبك، وده منور قلبنا قوي يا حبيبي، ربنا منور قلبنا قوي.

واحد بيقول أنا ليه لما أطلب طلب رب المجد يسوع وأنا بطلبه منه حاسس إنه مش هيتحقق ليا؟ أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مستني منك كرم. إيه اللي خلاك تحس إنه مش هيتحقق؟ أولا ربنا ودنه لكل أحد ومنتظر سؤال كل أحد ومستعد يستجيب كل أحد مستعد

بتحبه، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ولما تحبه هتثق فيه، ولما تثق فيه يبقى تؤمن إن كل شيء هيعمله لصالحك، كل شيء هيعمله لصالحك. إنما أنت بتقف قدام ربنا متشكك، ده مش هيجاوبني ليه؟ اسأل عن السبب في نفسك، ليه مش هيجاوبك مع إن ودني ليك ومستنيك وعايز يغنيك ويفرحك ويعزيك؟ عايزك تكون غني ومطمن وفرحان. احنا محتاجين نثق في جود الرب، نثق في امانته، في امانته، في محبته الكبيره لينا، انه بيحبنا وعايز صالحنا على الدوام، عايز صالحنا على الدوام. خليك واثق في المسيح، وربنا يدي لك نعمة وبركة يا حبيبي.

واحد بيقول عندما سجد كرنيليوس أمام بطرس، رفض بطرس وقال له قوم أنا أيضا إنسان. وهكذا كان يفعل قديما كثيرين من الآباء، وكانوا بيقولوا السجود لله وحده. فبيعتم على البعض ان يسجد للبعض. لا يا حبيبي، ما عندناش حد بيسجد لبعض. احنا كلنا نؤمن ان السجود للرب وحده، السجود للرب وحده. يعني انا ما انساش المتنيح الانبا يؤنس مطران طنطا او اسقف طنطا، أذكر الكلام ده. لما راح الأسقفية جديد قال لهم أنا أبونا الأسقف، فيش حد يقول لي سيدنا، أنا أبونا الأسقف. ولا حد يسجد، ولا حد يسجد. السجود للرب وحده. ده إنسان أروح، إنسان مبارك وعاش بسيرة مقدسة ومباركة، فما عندناش سجود للإنسان.

أنا فلان من القاهرة، أرجو المساعدة، وصح المزامير ليها خدام. الله الله الله، ولو ما صرفتهمش يتعبوني. ده اللي حصل معايا، أرجو التوضيح والتصرف. إزاي أنا بحفظ المزامير لمعرفتي؟ احفظ المزامير تحفظك. أولا أحب أقول حاجة عن كلمة احفظ المزامير. الحفظ مش كلام يتردد، يعني زي إنسان مرة راح يزور عيلة وجابوا له

بنت صغيرة كده بتاع 5 6 سنين قالوا لها قولي مزمور كذا. فالبنت قالت المزمور بالكامل، ولقى دي بتحلف ودي مش عارف بتتكلم، يقولها لما شافش أبدا ولا حس بوجود المسيح في البيت وحافظ المزامير. الحفظ مش كلام، الحفظ يعني حياة، يعني حياة. يعني أدي لك مثل، الأمر بيقول حبوا بعضكم بعض مثلا، وتيجي تقول آيات قدام فلان تلاقي انت تبتدي الآية هو يكملها ويقول لك آية تاني، وحافظ آيات بالكلام، لكن في نفس الوقت يقول لك فلان ده مش عارف لو ايه عايز يذبحه. الله، مش حكاية حفظ كلام، لا، ده احفظ الكلام يعني اعيش الكلمة، اعيش الكلمة. يعني ربنا بيقول لي لا تخف بركة، وممكن أكون حافظ آيات عن لا تخف لا تخف لا تخف لأني دعوتك لأني عرفتك لا تخف، لكن في نفس الوقت تلاقي مليان مخاوف ومليان رعب. لا، الحفظ يعني حياة، يعني حياة. إنسان حافظ المزامير يعني عايش المزمور. يعني مثلا يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، اللي حافظ الكلمة دي يعني عايش في كنف ربنا، في رعاية ربنا، حاسس بمحبة ربنا لي وعنايته وعينه السهران عليه. الرب راعي، الرب راعي، لا يعوزني شيء، أنا شبعان بيه، أنا مكتفي بيه. دي ده الحفظ ودي الحياة. أنا ما تيجي تقول لي المزامير لها خدام، يبقى دخل الشيطان في النص، ودخل السحر والتعاويذ في النص، والإنسان برجليه راح يتعامل مع الشيطان ما دام المزامير لها خدام. ومن لو ما صرفتهمش يتعبون. يا ابني فورا فورا تترمي في حضن المسيح وتقول له حررني، وتقول له حررني الآن الآن، وأنا أقول باسم يسوع المسيح ربنا يفك قيودك وانتهر عدو الخير اللي بيحاربك. لا مش بيحاربك، ده انت رايح له برجليك.

أرجو الصلاة من أجل شاب مسلم اسمه محمد طالب الشفاء من المسيح. كلنا نصلي من أجل محمد، من أجل كل المسلمين، من أجل كل المسيحيين، وعلى الأخص من أجل المرضى. هقول دلوقتي هقول حاجة مهمة، ويمكن لقيناها متكررة خلال الأيام دي. هقرأ الكلام. حد بيقول أنا معايا رقم كنت بكلمه على الواتس، أكلم قدس أبونا مكاري. كنت لما أقول له أبونا مكاري يروح قافل في وشي. رحت أنا قدسك، أنا فهمت إنك قدس مش عايز تقول لي أنا أبونا مكاري، بس أنا كان عندي ثقة ان ده رقم قدسك. وفضلت اكلمه، فضلت اكلمه اقول له ايوه يا ابونا، يقول لي ايوه ويصلي لنا ومر

مرة من المرات أكون بكلمه ويفصل في وشي، وفي مرة صلالي على شوية مية عشان والدي عشان كان تعبان، وفي مرة أكلم بنت عمي وهي في ثانوية عامة عشان عندها صداع قال لها صومي 3 أيام، وكلمني اليوم الرابع

عشان أتأكد إن ده صوت قدسك ولا لأ. قالوا لي لا، رحت عشان أتأكد، رنيت وقدسك في الاجتماع، يعني زي دلوقتي أنا في الاجتماع. قلت له عايز أكلمك وانت على التلفزيون، راح رد علي بزعيق، قال لي أنا مش أبونا مكاري. قلت له لما انت مش أبونا مكاري بتكلمني ليه وصوتك أبونا مكاري؟ قال لي يخلق من الشبه 40. وقال لي مش فاضي يا بنتي، مش فاضي سلام يا بنتي، وأنا من ساعة ما عرفت وببكي ومنهارة وعايز أوصل لك بأي طريقة، وخدت الرقم من التلفزيون. ده مش بس كده، لكن عايز أقول إن ناس كتير بتتكلم باسمي وتتعامل مع اللي بيطلبوهم، وخصوصا بأي كيفية، وبيصلوا لهم وبيدعوا ادعاءات كاذبة. فربنا ينجي الناس من المهالك ويخلص

ما في أسئلة تاني؟ فيش أسئلة.

محتاجه انسك تصليني اني ارتاح من التفكير. كنت على علاقه مع شاب ومتفقين على الخطوبه، كان كويس في الاول، ولما حبيته ابتدى يعاملني وحش ويتجاهلني ويشيلني عبء أكبر مني ودمرني نفسيا، وقال لي أنا كنت بتسلى بيكي، أنا كنت بحبك شفقة، وما كانش باين خالص إنه بيمثل عليا سنة كاملة. أنا بقالي 6 شهور سايباه ومش قادرة أنسى، ومجروحة أوي ومش بنام. الله طول الطريق بيعلمنا، وطوبى لمن له آذان ويسمع، طوبى لمن له آذان ويسمع. أنت عرفتي شاب، لازم حياتك كلها تبقى في النور، في النور. يعني الإنسان المسيحي ملوش سكة خلفية أو مظلمة يمشي فيها. أنت ما مشيتيش في النور، سبت نفسك لإنسان، ولا حتى صليتي ولا طلبت مشورة ربنا وترميتي عليه. قال لك أنا كنت بتسلى بيكي يا بنتي. أولا الزواج ما يجيش بالطريقة دي، ما يجيش في إني أترمي أنا في حضن إنسان أو أمشي معاه سنة عشان أتجوزه. لا يا بنتي، إحنا حياتنا المسيحية فيها وقار، فيها توبة، فيها احترام، سكتنا على الدوام في النور، على الدوام في النور. على العموم قدمي توبة على اللي فات كله وانسيه، انسيه، ارمي الماضي من ورا ظهرك وابتدي حياة جديدة، ترمي على المسيح، هو غافر خطيتك وانت بنته، وربنا يصحح المسيرة ويديك نعمة وبركة.

من فضلك يا أبانا بحاول أكلم أحفادي إنهم يهتموا بقراية الكتاب المقدس، لكن أمهم مبعداهم عني ومش بتهتم هي إنها تتعامل بمحبة، وبتحاول بكل جهدها تكره ابني وأحفادي فيها. أعمل إيه؟ أنا خايفة على أحفادي. بركة إنك بتدوري على أحفادك، لكن ليه مرات ابنك ولا أمهم بتحاول تبعدهم عنك؟

ومش بتهتم هي انها تتعامل بمحبة، وبتحاول بكل جهدها تكره ابني واحفادي فيها. احنا بنتكلم عن المحبة وحنتكلم كتير، لكن عايز اقول انت عايزة تقودي احفادك انهم يقروا الكتاب المقدس. اولا الحاجات دي ما تجيش بالكلام الاول، لا، تيجي بالحياة. يعني ايه؟ يعني لما حفيدك او حفيدتك تشوفك ماسكة الكتاب وفتح الكتاب، قبل ما تقولي لها افتح الكتاب هتتعلم، ويبقى درس عملي قدام عينيها. تيتا بتقرأ في الانجيل، من غير ما تعلمي ولا تتكلمي، البنت او الحفيد او الحفيدة عايز يشوف درس عملي قدامه. فاحنا تعلمنا اولا بالحياة وبعدين بالشفاء، بالحياة وبعدين بالشفاء. يعني عايز اقول مثلا، عايزة تقولي لمرات ابنك دي عيشي حياة المحب، وعايزة تعلميها المحب. قبل ما تقولي لها بالكلام او باللسان، انت تقدمي محبة وتعيشي الحياة اللي ممتلئة بالمحبة، وهي هتتعلم منك تعليم في المسيحية بالحياة قبل الشفاء. ربنا يديك نعمة وبركة.

أيوة، سؤال مهم. لا تدينوا لكي لا تدانوا، ده معنى كده إن اللي بيسأل إيه؟ مسيحي. لكن شوفوا السؤال بيقول: أعتقد أن يجب ترك خلاص غير المؤمنين لله وحده، والله لا ينسى أجر كوب ماء بارد، برضو كلام من الإنجيل. لذا فعل الخير قد يؤدي إلى مكافأة الله لفاعل الخير أيا كان إيمانهم. يا ولد يا ولد يا ولد، سؤال خطير خطير خطير من إنسان قد يكون مسيحي. هقول تاني واشرح السؤال. بيقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، يعني بلاش انا وانا بوعظ احكم على فلان ده رايح السما ولا مش رايح السما. اعتقد انه يجب ترك خلاص غير المؤمنين لله وحده، وبعدين والله لا ينسى اجر كوب ماء بارد، لذا فعل الخير قد يؤدي إلى مكافأة الله لفاعل الخير أيا كان إيمانهم. يعني اللي هيفعل خير ممكن يخلص، واللي هيدفع فلوس ممكن يخلص، واللي هيعمل كذا وكذا ممكن يخلص، وضاع دم المسيح، وضاع دم المسيح، وضاعت المسيحية. أرجو أرجو من قلبي إنك ما تكونش إنسان مسيحي، لانك انت بتدوس على المسيح وعلى دم المسيح وتقول كانه ملوش لازمه، كانه ملوش لازمه. هقرا كلامك تاني: يجب ترك خلاص غير المؤمنين لله وحده، والله لا ينسى اجر كوب ماء بارد، لذا فعل الخير قد يؤدي الى مكافاه الله لفاعل الخير ايا كان ايمانهم. يا ولد يا ولد، وضاع المسيح في الرجلين، وضاع المسيح في الرجلين. انت يا ابن ملتك ايه اللي كاتب السؤال ده؟ سؤال خطير خطير. انت بتنكر

المسيح كده، تنكر خلاص المسيح، بتنكر الصليب والدم، بتنكر سر التجسد، بتنكر المسيحية. وعن المسيح اللي يقول عنه ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. أقول لك إيه،

كفاية أسئلة، ولو أني ختمناها بسؤال صعب صعب. ونشوف مجد الله، وهقول حاجة مهمة أوي أوي أوي قبل ما أقرأ وأشوف مجد الله. أنا طلبت وبطلب، لما يكون حد عيان يا ريت الكل يديني ودن، لأن بقول كلام مهم جدا وخطير. كل إنسان يسمعني لما يكون إنسان مريض، أي إنسان أي إنسان، روح له بإيمان بإيمان، وانت واثق قول باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى. هقول تاني واعلن الإعلان ده وليسمع كل أحد، انت او انت او اي إنسان قدامك مريض يكون عندك ثقة وإيمان، لما هتذكر اسم يسوع المسيح المريض هيشفى، روح قول له باسم يسوع المسيح تشفى، هيشفى. باسم يسوع المسيح تشفى، هيشفى. وهقرا لك ان الرب بدأ البركة، يعرف الرب في مصر، واسم يسوع المسيح يستعلم في مصر. امين. اسمع بعض الحاجات، انا قدامي شوف كل الورق ده مليان معجزات، لكن هختار بس اللي يأكد الكلمة اللي انا بقولها دي. اسمعني، واحدة بتقول انا كنت عايزة اشهد للمسيح، انا وجوزي اتصبنا بكورونا وما قدرناش نروح مستشفيات، لاني انا وهو وحدينا في القاهرة وأهالينا في الصعيد، يدوب أخذنا أدوية وحتى ما تبعناش مع دكاترة، وإحنا الاثنين فعليا وصلنا للموت. ألم رهيب وتعب صعب جدا. صليت وقلت يا رب لتكن مشيئتك، لو ده وقتنا أمين، لكن لو مش وقتنا يبقى زي ما قال أبونا مكاري اعملوا أنا هعمل. وقدسك يا أبونا في اجتماع قبل كده قلت تحطوا إيديكم على المرضى بكورونا وتقولوا باسم يسوع المسيح ننتهر المرض والمرضى هتشفى. عملت كده وكنت كل ثقة، يعني كل إيمان، وده الأساس ده المطلوب، كنت كل ثقة. وشربنا من مية الاجتماع وكنا بنحط عليها زيت من طحونة البابا كرولوس، نشكر ربنا خفينا وبقينا زي الفل، وجوزي نزل شغله. أمين أمين. شوفوا بقى الكلام اللي جاي.

أنا بنتك من محافظة كذا، أحب أشهد على من عمل النعمة. أنا كان علي روح شرير وكنت بحلم أحلام وحش، وقفت قدام التلفزيون وصليت بدموع وحرام.

صار يوم الجمعه الموافق 19/6، وبنعمه ربنا شفيت ببركه صلاتك، صلاه الاجتماع. دي ما قالتش باسم يسوع. طيب انا ابن الرب كان عندي اشتباه في كورونا وكنا خايفين جدا، وفي يوم ابونا مكاري قال قول باسم يسوع المسيح قوم وامشي، وفعلا قلنا كده وعملنا التحاليل والاشعه المقطعيه، والحمد لله طلعت سليمه ومفيش اي حاجه. وانا قلت لو ما كانش عندي حاجه هبعت المعجزه وربنا يبارك في خدمتكم الى اخر من الكلام. انا وجوزي اتصابنا بالكورونا وما قدرناش نروح مستشفيات، ده هي دي اللي قريناها. ايوه هي

أنا ابنك فلان، من البلد الفلانية، بس عايش في مكان. في يوم كنت قاعد في البيت وسمعت حد من بلدنا توفى من كورونا، اتخنقت لدرجة اني حاسس اني حاجة مسكاني من زوري. فلقيت وقدسك يوم الجمعة والاجتماع كان شغال، حطيت ازازة مية قدام الشاشة دي، ازازة مية، فلقيتك بتقول اي حد تعبان يطلب من يسوع المسيح انه يشفيه بايمان. فاشكر ربنا، ربنا استجاب وانا كويس، بشكر ربنا واشكر الاجتماع. واحدة بتقول انا كنت تعبانة جدا، عندي ضغط وسكر وقلب، ومش عارفة اروح لدكتور ولا اعمل تحاليل في ظروف الكورونا. يوم الجمعة 20/6 كنت بتفرج على الاجتماع، حطيت مية قدام التلفزيون وسمعته بيقول انك تقدر تقول للمريض باسم يسوع المسيح الناصري يشفي. وفعلا قلت يا رب باسم يسوع المسيح الناصري اشفيني، وقلتها بكل ثقة وإيمان، وشربت من المية وغسلت وشي ودهنت بطني وقلبي، والحمد لله ربنا تمجد وشفاني ببركة الاجتماع، بركة اسم يسوع المسيح وحده.

أنا اسمي فلانة، حصل معايا معجزة، عندي سكر من سنة ونص، كنت باخد دواء، كنت بصلي دايما وعندي ثقة إن المسيح معايا وبيسمعني، لكن ما كنتش بخف من السكر، كنت بقول أكيد دي مشيئة المسيح وأسكت. وبعدين أصلي تاني وفي الاجتماع سمعتك بتقول لو أنت عندك إيمان إن المسيح هيشفيك قول يا يسوع المسيح اشفيني، ولو إني واثق في إيمانك ممكن تصلي لأي حد بإيمان وممكن يشفى. أنا قلت يا يسوع المسيح اشفيني أنا بنتك ومصدقة جدا، وفعلا بطلت الدواء خالص من يوم الجمعة اللي فاتت، والسكر عندي كويس جدا والمسيح اتمجد معايا. في واحدة مسلمة

بتشوف خيال إنسان بدون رأس، يعني واحد بس ما تشوفش رأسه. ولو حطيت زيت الشهيد أبو سيفين وزيت الأنبا كراس في المية، صليت على المية، حقت كل الحكاية. قلت ليه؟ قولي ورايا باسم يسوع المسيح. قالت مش قادرة أقول. فقلت أنا من قلبي باسم يسوع المسيح الناصري، بقوة سلطانه، قوة دمه وصليبه المحيي، بكل رقية، كل سحر، كل روح ساكنة في الجسد تخرج. ورشيت المية زي ما بتعمل يا أبونا، وخرج الشيطان.

أحب أشهد عن عمل الرب معانا. أمي تعبت وكان عندها سخونة عالية لمدة 10 أيام، والعلاج ما كانش جايب نتيجة. وديناها للدكتور تاني، قال عندها اشتباه في فيروس كورونا. حضرنا الاجتماع قدام التلفزيون 19/6، حطينا ازازة مية شربت منها، وحضرتك كنت بتقول لو عندك حد مريض في البيت او قريبك حتى حط ايدك عليه وقول باسم يسوع المسيح يشفى فيشفى. وفعلا عملنا كده وصلينا بإيمان، ويوم السبت 26 قمنا بعمل تحليل دم شامل وأشعة على الصدر، والحمد لله ما عندهاش حاجة ونشكر ربنا. آخر حاجة أقولها، مساء الخير يا أبونا الغالي، أقبل الأيادي. أنا كنت بحلم أحلام وحشة وناس ميتين كتير، ويوم ما صليت الصلاة بتاعتك اللي انت بتصليها على طول من اليوم مش بحلم بحاجة تاني، والحمد لله بشرب مية الاجتماع على طول. أمين. كفاية. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. أقول إيه يا حبيبي؟

0: لا، النهارده الجمعة يا ولاد. آسف آسف. تفضلوا تفضلوا تفضلوا.
1: سلام ونعمة، سلام الرب يسوع المسيح عليكم. أنا اسمي هاني من مصر ومقيم في السعودية، بقالي 12 سنة في السعودية. كنت موجود هنا وشغال، حصلت مشاكل بيني وبين الكفيل وخد كل حاجتي وراح عمل لي قضية اختلاس بدون وجه حق، وودها المحكمة ومنعوني من السفر، وكل يوم يودي

0: دين السجن ودين النيابة، ويتمجد عمل الله بصلوات الناس في مصر وبركة صلوات أبونا مكاري يونان. كنت بحضر الصلاة كل يوم كل أسبوع للصلاة اللي كانت بتيجي على التلفزيون. أشكر ربنا معرفش يثبت علي حاجة، وأشكر المسيح أخدت براءة وعملوا لي جلسة قبل كورونا فقفلوا المحاكم عشان كورونا، ان انا احلف بس اليمين واخد الحكم النهائي ويشيلوا لي منع السفر وارجع مصر. انا بقالي سنتين ما نزلتش مصر، ومن اسبوعين تعبت وسخنت جاني كورونا، رحت عملت تحاليل قالوا لي انت مصاب بفيروس كورونا. قعدت في البيت والحمد لله اشكر ربنا بقيت في تحسن، وجيت يوم الجمعة اللي فاتت النهاردة انا بتكلم 24/6/2020، والجمعة اللي فاتت كان في صلاة لأبونا مكاري يونان. كنت تعبان أنا يوم الخميس وجات الإعادة كانت يوم السبت تقريبا، رحت حطيت كوباية مية قدام التلفزيون وصليت مع أبونا مكاري يونان، وبعد الصلاة شربت المية. بعدها بيومين أشكر المسيح رجعت لي حاسة الشم ورجعت لي حاسة التذوق ومفيش أي أعراض خالص، والحمد لله اتحسنت وبقيت كويس. والنهاردة 24/6/2020 أنا قاعد النهاردة بسمع أبونا مكاري يونان مباشر على التليفون، وبقول له أشكر محبتك للشعب وللكنيسة، ونشكر ربنا على بركتك الكبيرة اللي ربنا مديها لك في الصلاة، ونشكر عمل الله على أيديك أبونا مكاري يونان. وصلوا لي إن أنا أكمل وأطلع وأرجع مصر لأولادي بس عشان أشوفهم. صلوا لي. شكرا ليك يا رب يسوع.
1: يا ابونا مكاري من شفعت اجتماعك وشاف راحه الرب يسوع المسيح، انني كنت متجوزه قليل 10 سنين دلوقتي، بعد الجواز بسنتين كانش ربنا بيدين، ولفيت عند دكاتره كتير ودكتور، رحت عند دكتور قال لي انت عايزه عمليه تروحي مصر تعمل عملية، فجيت من عند الدكتور وبكيت وفضلت أعيط، وقفت قدام الصورة بتاع السيد المسيح وفضلت أعيط، وانت بحضرتك كنت شغال على التلفزيون وحطيت إزازة مية، وكل كنت كل جمعة أحط إزازة مية وأقف أصلي وأشرب منها، فجيت نمت فجيت لي انت فين؟ أنا نايمة في الحلم، فقلت بقول لواحد أنا عايزة أشوف أبونا مكاري، قال لي أبونا مكاري ماشينا، فرحت حطيت دماغي على الدكة وميلت راسي كده وبصيت ملقيتك واقف قدامه وبتخبط على كتفي وتقول لي أنت ربنا هيديك، فربنا عطاني مريم عندها 9 سنين دلوقت، عندها تسع سنين دلوقت، ومعايا كرولس عنده 6 سنين، ومعايا مينا عنده 4 سنين ونص. شفعتك يا ابونا مكاري، بشفعت الرب يسوع. وجيت من قريب شهر 4/2020 جالي، كان عندي شيطان محوطني شياطين معمول لي عمل، كنتش طايقه عيالي ولا جوزي، وجاء ابونا صلالي وقعدت قدام حضرتك الاجتماع قداس قدام الاجتماع، واتمجدت باسمك وصليت معاك وشربت وحطيت ازازة المية على التلفزيون، وجحدت الشيطان بالصليب وقلت اي شيطان في اي جسد روح يطلع، فطلع الشيطان وايديا اترعشت كتير، وطلع الشيطان وشطفت بمية وبقيت كويسة والحمد لله وحلوة بشفاعة الرب يسوع المسيح.
2: مساء الخير يا ابونا مكاري، مقبل الآية دي يا ابونا. انا بحكي عن معجزة حصلت معي، بنتي عندها 3 شهور، كانت كل ما تيجي تاخد الرضعة بتاعتها او ترضع ترجع اللبن، ما كانش في اكل بيقعد في المعدة بتاعتها. كنت بتفرج على الاجتماع الجمعة اللي فاتت يوم 19/6، وقطستك بتقول كل واحد مريض يطلب بإيمان يقول باسم رب المجد يسوع المسيح وقوة دم صليبه المحي هيتعيش فيه على طول، بس أهم حاجة يكون بإيمان. فأنا طلبت وصليت مع قدستك في الاجتماع وقلت باسم رب المجد يسوع يشفي لي بنتي، وفعلا ربنا تمجد معايا وشفاها لي. نشكر ربنا على عمله معايا ونشكر قدستك، صلينا كتير يا أبونا. آمين.
3: أبونا مكاري مساء الخير، أنا بنتك قابلتك من 18 سنة، وكنت رايحة المرقصية أصلي من ضيقة كنت فيها وكان مشاكل، ولقيتك قاعد على باب الكنيسة من جوه وأنا ما كنتش عارفاك، عرضتني بنفسك واديتني بركة واديتني كلمة منفعة واديتني إرشاد أشكرك عليه، وأشكرك كمان على صلاتك عشاننا. أنا كنت لسه من شوية بتفرج على الاجتماع وانت بتتكلم يا بونا، احنا النهاردة 19/6 وقدسك بتتكلم يا بونا، انا دموعي نزلت وقعدت اعيط من الالم، كان في الم في كعب رجلي جامد قوي، وبصراحة مش وقت يا بونا ان حد ينزل في وقت كورونا يتعالج، فلقيت قدسك جاي لك معجزة لحد برضو كعبه كان وجعه. انا بمجرد ما قلت يا رب ودموعي نزلت بامانة من قلبي، بصيت لقيت الألم راح، عمال أخبط على رجلي وأنا واقفة عليها دلوقتي أهو. أشكر ربنا، الحمد لله يا رب، الحمد لله إنك بتستجيب لصلاة أبونا مكاري، ربنا يتمجد. وشكرا يا أبونا إنك بتبص لنا وبتفاكرنا، شكرا إن إحنا بنبص في عينيك وإنت بتتكلم كأنك شايف كل واحد فينا. أشكرك يا رب.
4: ألو، مساء الخير يا أبونا مكاري. انا ام من محبيك اللي بسمعك بقالي 10 سنوات، وبتابع صلواتك على طول، وبحط ميه قدام التلفزيون، وبتعمل معايا معجزات كتيره، والميه بتاعتك بوزعها على الناس اللي هم عندهم مرض، مسلمين او اي حد يسالني. وانا حصلت معايا معجزه، ابني في الجامعه وقاعد معايا في الشقه اوضتين اتنين، وجات له كورونا، وانت لما قلت في التلفزيون رشه باسم يسوع اي مرض بينشال، والناس كانوا مخوفين يقولوا لي سيب الشقه وما تقعديش معاه وما تعملولوش حاجه، والرغم كنت بديله الحقنه وبديله الاكل ورشته بالماء المصليه بتاعتك وميه اللقان، وطلبت شفاعه العذراء مريم وابو سفين وصلواتك، واتعملت معانا معجزه وخف وما بانش عليه عوارض الكورونا خالص، لا سخونيه ولا اسهال ولا حاجه، اكنه دور برد، وراحت بسلام ومشيت من عنده بقالها 20 يوم، وانا ما تعديتش. وانا بحب اسمع صلاتك يا ابونا مكاري، وعايزك تصلي لابني. انا عندي 67 سنه ومعايا ولد بصلي له بدموع معاك إني يبطل المخدرات، صلي له يا ابونا مكاري، كلمة منك أنت واحدة هتخليه يبطل المخدرات يا ابونا مكاري، صلي له يا ابونا مكاري، صلي له باسم يسوع يتشال من عليه، وابني التاني عنده السكر، صلي له يخف.
5: مساء الخير، مساء الخير يا ابونا مكاري، لابنك مدحت من القاهرة. أنا أول مرة أتكلم وأحكي، لكن دايما ربنا عظيم وبيخاف على أولاده، وأنت دايما في اجتماعاتك بتعلمنا قوة الإيمان بالرب يسوع، ودايما طلبه في كل شيء بإيمان، هو فعلا بيستجيب. أنا من قيمة أسبوعين كان عندي زي يعني تجمع تحت الجلد كده في إيدي، عامل لي ألم شديد جدا ومش مستحمل حاجة، وحطيت أدوية مع مراهم ما جابتش نتيجة، وفي يوم اجتماع من قيمة أسبوعين حطيت المية بعد الصلاة وكل إيمان طلبت الرب يسوع المسيح، وفعلا في خلال أسبوع كان الألم ابتدى يروح والتجمع ابتدى يصرف ورجعت إيدي سليمة. كمان بعدها بأسبوع خدت دور برد كان جامد شوية وتعبني جدا في ضوء الظروف اللي احنا فيها والمخاوف اللي احنا فيها، فقمت من قيمة 3 أيام الساعة 5 الصبح لقيت إن أنا مش عارف فقدت حاسة الشم ومش بشم، وانزعجت جدا وقلقت لأن أنا عارف الحاجات دي مش يعني مؤشراتها مش كويسة. جاء في بالي أن أطلب رب يسوع المسيح، وقلت بصلاتك وشفاعتك لشعبك من أجلنا كلنا لربنا أن هو يستجيب لنا، وقلت أنا أطلبك يا رب يسوع المسيح أنك حاضر في كل اجتماع من اجتماعات المرؤوسية واجتماع أبونا مكاري، أنك ترجع لي الحاسة دي تاني. وغسلت مراخيري بالمية، وبعد 2 أو 3 ساعات ابتديت أشم تاني، وأشكر ربنا. وأنا وعدت قلت لو رجعت أنا هبعت العمل لتمجيد اسم ربنا يسوع المسيح اللي احنا مالناش غيره، لأنه هو إلهنا الحقيقي، هو دايما اللي بينقذنا وبيحافظ على أولاده. ربنا يديم خدمتك ويديم كهنوت

مجدك ومجدك وتمم لنا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لنا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا. حضورك سر فرحنا، آذانا وانشرحنا. يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا، يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك.

علينا انت لينا وحناني. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم واهم كلام بعنوان الله محب، عن المحب. كلمنا في الاول ان الله بيحبنا، وبعدين اتكلمنا احنا بنحبه، نحن نحبه، هو يحبنا ونحن نحبه. باقي الجانب الثالث نحب بعضنا بعضا، ده اللي هنبتدي نتكلم فيه النهارده. وعايز اقول قبل ما اتكلم كلام اللي هقوله مش للوعظ ولا التعليم، لكن صدقوني وانا بتأمل حسيت اني اهم كلمة نسمعها في حياتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. نحب بعضنا بعضا، نحب بعضنا بعضا. وقبل ما اقول نحب بعضنا بعضا ولا ابتدي اوعظ، معلش سامحوني وان كان الكلام صعب اللي هقوله، لكن ده المكتوب بس لازم اقوله. نلاقي في الرساله الثانيه لتيموثاوس اصحاح 3، خلي بالكم، ولكن اعلم هذا، اعلم هذا، يعني خلي بالك أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. يمكن الفكر يروح أزمنة صعبة يعني ما فيش فلوس، في كذا في كذا، لكن خلي بالك لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. أول حاجة يقولها أزمنة صعبة

كل واحد هيحب نفسه، محبين للمال، متعظمين إلى آخره من الكلام ده. لكن أنا خليني في الكلمة الأولانية، تأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين لأنفسهم. أدي حاجة، أدي حاجة، دي أولها، أولها. وأنا بتأمل، صدقوني وأنا بتأمل، حسيت ان الموضوع له كلام ولا تعليم، لكن دي حياة ونعمة، لمسة نعمة يديها الانسان، يديها ربنا للانسان، وخصوصا الايام دي. الايام دي نحب بعضنا بعضا. في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. كل واحد بيقول يلا نفسي، يلا نفسي. تعالوا نشوف أول حاجة، رب المجد يسوع بيتكلم ويقول وصية جديدة أنا أعطيكم، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. هي مش جديدة، بعدين حيقول كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، زي ما أنا حبيتكم تحبوا بعض. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. علامة المسيحية الحقيقية، علامة المسيحية الحقيقية، أن نحب بعضنا بعضا. علامة المسيحية الحقيقية، أن نحب بعضنا بعضا. وبعدين وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. يعني زي ما ربنا حبنا إحنا نحب بعض. إزاي؟ أنا هفكركم بحاجة مهمة قوي. قالها رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض وبيكلم الآب المبارك ويقول ليكون فيهم، فينا يعني، الحب الذي أحببتني به. ده الابن بيكلم الآب، ليكون فيهم، فينا احنا، الحب الذي أحببتني به. حب الآب للابن يكون فينا احنا، وأكون أنا فيهم. شوف مركزك يا مسيحي. يا سلام، حاجة تتوه. أقول تاني، المسيح له كل المجد، بيصلي كإنسان، تمم العمل، وفي آخر المشوار يقول أكملت العمل، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. بيكلم الآب المبارك وبيقول له إيه؟ ليكون فيهم، في أنا وإنت وإنتي، الحب الذي أحببتني به، حب الآب للإبن، وأكون أنا، أنا المسيح فيهم، وأكون أنا فيهم. أدي المسيحية، أدي المسيح. عشان كده يقول كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. يعني مش هجيب المحبة دي من عندي ولا هجري أعمل حاجة عشان أجيب المحبة، لا، ده هو وضع فينا المحبة، بس ما نخليهاش تهرب بأعمالنا وأفعالنا وخطايانا، لكن نأكد ملء المحبة في قلوبنا بالحياة التقية والطاهرة والنقية بما يرضي الرب،

يشبع قلبه بالسيرة المقدسة بالحياة الفاضلة والكريمة، إني أعيش الحياة اللي تمجد اسم الله، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. يا سلام، تصور كده الكنيسة وجماعة المؤمنين، جماعة المؤمنين امتلأوا من محبة المسيح، امتلأوا من محبة المسيح. وده اللي حصل في الكنيسة الأولى، كل واحد جاب اللي عنده وارمي عند رجلين الرسل، وناكل لقمة سوا ونصلي كل يوم مع بعض. ايه ده؟ هي دي المسيحية، هي دي المسيحية. ان كان اللي عنده املاك ولا مش عارف عنده ايه كانوا يبيعونها ويجوا بالاثمان يضعوه عند ارجل الرسل، وكل اللي له احتياج يعني لهم كيس واحد، وكل اللي محتاج حاجة ياخدها، محتاج 10 جنيه خد، محتاج 20 خد، لكن كل واحد جاب اللي عنده، وبيأكلوا لقمة مع بعض، وبيجتمعوا كل يوم مع بعض، ويصلوا مع بعض، وكان الجميع بقلب واحد، كلهم كانوا مع بعض. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. وهقول حاجة مهمة، أنت كإنسان مسيحي وأنا وإنتي، إحنا محتاجين إن إحنا نورنا يبان في العالم، نورنا يبان في العالم، وننور في وسط جيل معوج وملتوي، ننور في وسط جيل معوج وملتوي. وعايز كل إنسان يشوفني أو يتعامل معايا أو يسمعني يعرف إني أنا مسيحي وبفتخر بمسيحي ومسيحيتي، واثق من الطريق، واني رايح على السماء. ليا غنيه وبتقول على السماء رايح، هنيالي لا بحزن ولا على بالي، على السماء رايح. ليا غنيه، كل اللي يشوفني او يسمعني لازم يعرف، لهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعض لبعض. أنا وأنا بتأمل وقفت كتير عند الكلمة دي، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض.

ولقيت في التأمل إني مثلا المحبة تستر كثرة من الخطايا. يعني افرض أخويا أو زميلي أو فلان أو علان، هفترض إنه أخطأ، وأيا كانت الخطيئة هفترض إن كنت بحبه المحبة إيه؟ تستر كثرة من الخطايا. محبة تستر كثرة من الخطايا. إنما لما أجي ألاقي فلان وعلان عمال ينتف في فروة فلان وعلان وعايز يطلع له عيوب من غير عيوب وبيتكلم كذا، وفلان لو قال كذا يبقى اتكلم التاني ضده ومش عارف ايه، وصراعات وكلام ومناقشات.

ونشاط واخد وعطاء. هل دول تلاميذ المسيح؟ لهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعض لبعض. الملاحظ ان مع الايام كل واحد عايز يقول انا وغيري غلطان، انا صح وكله غلط، انا اللي اعرف والباقي ما يعرفش، انا المعلم والكل ما يعرفش، انا الضليع في دي وفي دي وفي دي، وانا اللي اعلم ببواطن الامور وغيري ما يعرفش، ولو فلان اتكلم تلاقي التاني، انا هقول لفظ كده ممكن يهبش فيه كده بالكلام وعايز يشده وينزله. ليه؟ لأن مفيش محبة. لو كان في محبة ما كانش يبقى في صراع. صراع وكل واحد عايز يقول أنا الأعلم ببواطن الأمور، أنا الناصح، أنا المرشد، وغيري جهلة، وغيري جهل. كل ده نابع من قلوب غير محبة، نابع من قلوب غير محبة. المحبة تشجع، محبة تسند، محبة لا تقبح. النشيد الكبير في كورنثوس الأولى 13 تلاقي المحبة. الصراع والأخذ والعطاء على معلومة معينة، على معلومة معينة، وده صوته عالي وده صوته أعلى وده كذا وده كلام وده مش عارف على إيه. وإحنا في ضيقة، في ضيقة ممكن هتنهي علينا كلنا، لا هينفعنا كلام ولا هينفعنا معلمة ولا فلسفة ولا كل ده. المحبة أحسن، المحبة أحسن. أخويا قال كلمة حلو، لو أنا عارف ومتأكد إنها غلط أروح عند رجليه، عند رجليه، عند رجليه، وأقول له يا أخويا الكلمة دي كذا، الكلمة دي كذا، وبلاش أتكلم من على منبر عالي وكأني أنا المعلم، أنا المعلم، إن في أمور كثيرة نعثر جميعنا. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أمور كثيرة نعثر جميعنا. لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. لما تيجي سيرة فلان وخصوصا قدام العالم لازم يبان في كلامي الحب الحقيقي والحب النقي والحب الصادق اللي ما فيهوش رياء. لكن لما يجي العالم يسمع مني كلام عن فلان وعلان، اقول لك ده فلان ده صفته كذا وده مش عارف ايه وده بتاع، العالم يبص لي ازاي؟ هم دول المسيحيين، هم دول المسيحيين، إن كل واحد بيتكلم ضد التاني وبيغلط التاني وبيجهل التاني. لا لا لا، تلاميذ المسيح يمتازوا بالمحبة،
لهذا يعرف الجميع أنكم

تلاميذي إن كان لكم حب لبعض لما تيجي سيرة فلان قدامنا نذكر حسناته بس ونرفعه نرفعه نتكلم عليه الكلام اللي أنا أتمناه لنفسي حتى لو كنت عارف عن فلان سيئات أنا أستر ماليش دخل بيها

كلمة حلوة أقولها في محبة، كلمة تبني أقولها، كلمة تشجع أقولها، لكن ما تكلمش كلام يسيء لفلان أو علان. بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. وأجي لشيء مهم خطير خطير خطير. بيقول أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا، ده أمر، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله. دي النقطة الأولانية، يعني اللي ما تولدش من ربنا أو من فوق لا يمكن يعرف سكة المحبة الأصيلة، المحبة الحقيقية، مش ممكن. لا، إنسان مليان بغضة، مليان حقد، مليان ضغيضة، مش هي دي المسيحية. إنسان قتال، إنسان إنسان كل الصفات الجسدية والحيوانية تبقى بتاعته. أما إنسان الله اللي مولود من فوق، آمن واعتمد، المولود من فوق، كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. حلو. كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، يعرف الله. لكن تعالى في الشيء المهم، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب. الشيء الخطير، فلان يتكلم باسم ربنا يقول أنا أعرف ربنا، أنا بتاع ربنا، لكن بيكره فلان قل له كذاب، لأن من لا يحب لم يعرف الله لأن الله مهما قلت أنا بحب أنت مش صادق. أنا ما أعرف ربنا ده مش حقيقي، والمعرفة ما هيش كلام. من غير ما تتكلم وتقول أنا بعرف ربنا، محبتك ومعاملتك والنور اللي فيك يخلي الكل يعرف إنك بتحب ربنا وبتعرف ربنا وبتعرف ربنا. من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محب، الله محب. من لا يحب لم يعرف الله، لم ياه شوفوا لان ده مهما عمل، مهما عمل ما يعرفش ربنا، ايد صوابعه شمع ما يعرفش ربنا، يعطي كل امواله ما يعرفش ربنا. ليه؟ لان ما عندوش محبه. من لا يحب لم يعرف الله، فلان ده ما يعرفش ربنا لان ما عندوش محبه. كلام خطير، كلمة صعبة، فلان ما يعرفش ربنا. يا أخي أنت ما تعرفش ربنا؟ ما يعرفش، لأن ما عندوش محبة، لأن ما عندوش محبة. وما عندوش محبة يعني مش هيورد على سما، واللي ما عرفوش هنا مش هيعرفه هناك، واللي ما قبلوش هنا ربنا مش هيقبله هناك، واللي هيقبله ده اللي هيمتلي بالمحبة لإني الله محب، لإني الله محب. من لا يحب لم يعرف الله لإني الله محب. يعني تعالى فلان بيكره علان، يبقى أنت ما تعرفش ربنا. فلانة بتكره حماتها، يبقى ما تعرفش ربنا. حماتها بتكره مرات ابنها، تبقى ما تعرفش ربنا. الخادم الفلاني بيكره علان، عايز اقول حاجه، يعني على مر التاريخ اللي عشناه قدامي فلان وعلان وفلان
وعلان

قدامي يعني في الذاكرة. أحيانا بتأمل عن تعليم فلان وتعليم علان وتعليم ده وتعليم ده، الكل بيعلم، الكل بيعلم، لكن التعليم اللي بتعلم وبينبع ايه في قلوب سامعيك؟ هقول تاني، انت بتعلم، اللي بيسمعوك قلوبهم هتمتلئ بايه؟ زي ما قلت مرة وكلمة معروفة، يا أولاد البروستانت ذئاب خاطف، يا أولاد البروستانت ذئاب خاطف، يا أولاد البروستانت خلق، هنطلعوا الأولاد كلهم إيه؟ ها؟ يكرهوا البروستانت. يا حلاوة، يا دي التعليم، يا دي التعليم. ولما اجي امر على التاريخ كده، يا اولاد ابونا مكاري، يا اولاد ابونا مكاري، يا اولاد ابونا مكاري، طلعوا الولاد ايه؟ ما يحبوش ابونا مكاري. نجحت يا فالح، نجحت، علمت يا فالح، ولا تسببت في هلاك كثيرين لأن قلوبهم امتلأت بالبغضة والحقد؟ والله أعلم النتيجة كانت إيه والنهاية إيه. ناخد بالنا، ناخد بالنا، ناخد بالنا قوي. بنعلم إزاي وبنسلم إيه؟ والموضوع ما بقاش موضوع كلام، ده بقت في الحال دلوقتي، عالم كله في ضيقة، في تجربة مريرة وصعبة، ورجلنا والأبدية، رجلنا والأبدية. ارحمنا ارحمنا ارحمنا, ارحمنا.

انحني لنقدم ذواتنا من جديد للرب. ليرحمنا الرب ويغفر خطايانا ويمسك بأيادينا الضعيفة ويضع أقدامنا على درب القداسة، درب الحب ودرب الكمال. الله كلنا نصلي ونقول له ارحمنا يا رب، املاني بالمحبة، ما يكونليش في الدنيا عدو واحد، احب كل انسان كنفسي كنفسي. لهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعض لبعض، ومن لا يحب لم يعرف الله، لان الله

اللهم أحب أصلي، كلنا نصلي، كلنا نصلي. أطلب الرب من قلبك، قل له سامحني، اغفر خطاياي، املاني بالمحبة، املاني بالمحبة.

أبا وسر أنت أمامي، املأني بالمحا، سامحني، اغفر خطاياي، قدس حياتي، املأ قلبي من مخافتك، ديني حياة الاستعداد يا رب، سامحني على اللي فات، أحب كل واحد كنفسي، صلي صلي.

Amém. Amém. أصلي من أجل المرضى، كل المرضى في العالم كله، وعلى الأخص في مصر، المرضى مسلمين ومسيحيين، كل إنسان مريض. وبكرر كلامي وبقول لو تروح بثقة وبإيمان، يعني تصدق إنك هتقول باسم يسوع المسيح فلان يشفى، هيشفى. كلمة بقولها للجميع، للجميع،

أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أما عن أي إنسان عليه روح شريرة وشايفني وسمعني دلوقتي، هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر رب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل

0: صلواتكم معانا. بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام وحاطت النفوس وحاطت المذيعين وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا إن احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم وكمان بشجعكم إن كل شخص عمل تعهد أو بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد إن يكون بيسدده في أسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم إن كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري أو يبدأ اشتراك شهري في قناة الكارما، مهما كان صغير أو كبير بيفرق معانا جدا في قناة الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لأجل بعض، حط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حطتها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

العدد الثاني في الترنيمة بتاعت ربي جينا ليك من كل مكان، عاوزين رحمة منك. السطر الثاني اللي بعديه بيقول جينا ليك من شرق وغرب، جينا ليك من شمال وجنوب. الحتة دي بتوضح انه السودان كله حاجة واحدة، ودي الحاجة اللي احنا يعني بنؤمن بيها ومتشجعين بيها، انه الشمال والجنوب والشرق والغرب كله ليسوع، وحنقدر نسبح يسوع بكل لهجة موجودة من الشمال ومن الجنوب. ودي الترنيمة اللي احنا حسي عايزين وعايزينكم تكونوا برضو بترنموا معانا فيها، هي بالعربي البسيط بتاع الجنوب بنسميه العربي جوبا، لكن كلام الترنيمة دي رائع جدا وقوي جدا. بيقول يوم ورا يوم يوم ورا يوم، يعني ما في أي جاب بسيط ولا في أي فرقة الله ما بيكون موجود فيها، لكن يوم ورا يوم أنت يا رب ما بتسيبني أنا. عايزين نخد الكلام ده معاك أنت، وأنت بتشوفنا وبترنم معنا، ثق إنه الله كل يوم هو معاك كل يوم، وهو اللي ما حيسيبك. مرات كثيرة إحنا للأسف الشديد اللي بنسيبه، لكن الله عمره ما فكر إنه يسيب ولا واحد. حتى لو المشهد قدامنا شايفينه أنت وين، لكن لا نتذكر إنه إحنا محتاجين نؤمن عشان نقدر نشوف الرؤية الصح. أنت قاعد معي، ودي الشهادة وده الإعلان، أنت الله بتاع السلام، أنت الله تاع سلام، إلهنا إله سلام، وإلهنا عنده مقاصد رائعة لبلدنا السودان. يكفي إنه إحنا نعلن الحاجة دي من خلال تسبيحاتنا. التسبيح ما مرتبط بظروف، ده مبدئي في الحياة. التسبيح ما مرتبط بإنه أنت لما تكون كويس معناها تسبح، لا.

بالعكس التسبيح حلاوته أكتر في الظرف الصعب. كلنا مرينا بالحتة دي، وكلنا أثناء ما إحنا كنا جايين في السكة الناس كان لسان حالة ترنيم، يمكن الناس كانت مستغربة جدا حولنا، أنتوا بتعملوا الحاجة دي كيف؟ لكن ده إعلان وأسلوب حياة زي ما بنقول. الله ينبغي له التسبيح في كل وقت، وأحلى الأوقات صدقوني أحلى أوقات للتسبيح لما فعلا نكون مارين بظروف صعبة. شجعكم تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية. آمين.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: شكرا يا رب على الفرصة العظيمة اللي انت بتديها لنا، على الوقت ده اللي احنا جينا فيه ونقعد قدامك نتلذذ بحضورك يا رب. بصلي لكل نفس يا رب تيجي وتتقابل معاك يا رب يسوع. الترنيمة الأولى، تعالى يا رب بروحك. عايزين فعلا نطلب حضور ربنا في المكان. أمين.

النهارده شاغلنا قوي ان احنا نتكلم. كان الحد اللي فات عيد العنصره، عيد حلول الروح القدس على التلاميذ، فشاغلنا قوي ان نتكلم عن الروح القدس. ففي لوقا 11 الايه 12 بتقول ايه؟ يعطي الروح القدس للذين يسالونه. يعني لازم احنا نطلب عمل الروح القدس فينا. وكمان الرب بيقول لنا، بيامره امتلئوا بالروح حياتنا وصلاتنا وعبادتنا. من غير عمل الروح القدس ملهاش لازمة. لما نصلي والروح مش شغال فينا ملهاش لازمة. وكمان في يوئيل 2 الآية 28 بتقول إيه؟ إني أسكب روحي على كل البشر، فتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. يعني هنقدر ناخد رؤى من الرب كده على مستقبلنا، رؤى على حياتنا لما الروح يعمل فينا. نسأل عشان ناخد، لو ما سألناش وطلبنا من الرب نقول له يا رب تعالى اعمل فينا بروحك القدوس. نقول يا رب فعلا النهارده ترنيمه جايه ما احلى حضورك. حضور ربنا يعني حضور الروح القدس في وسطينا. امين.

الروح القدس من ضمن عمله ان بيبكتنا لما نعمل حاجة غلط عشان نقدر نرجع تاني ونبتدي حياة جديدة مع ربنا. فأعمال 3 الآية 19 بتقول ايه؟ فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. مش كده وبس، كمان بيقول في مزمور 103 الآية 12 كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. تيجي ناخد دقيقة صلاة كده قبل ما نقول الترنيمة اللي جاية. في كل يوم بشوف أمور احنا عايزين نقول لربنا أنا عايز أرجع لك من تاني. كتير بعدت عنك، كتير عملت حاجات زعلتك مني، لكن أنا برجع لك بتوبة حقيقية تاني يا رب. بقول لك تعالى رجعني بروحك القدوس، شغل مواهبك فيا يا رب واعمل فيا تاني بروحك يا رب. اديني توبة حقيقية يا رب، خلينا نعيش نكون شهود عنك، الناس تشوفك فينا يا رب، تلمس وجودك فينا يا رب يسوع. خلينا يا رب نبعد عن العبادة المزيفة يا رب، العبادة الشكلية يا رب، انت مش عايزها دي. بتقول ابعد عننا ضجة أغانيك، لما تكون تسبيحنا مش من الروح انت مش عايز التسبيح ده. خلينا نسبح بالروح يا رب، وبتوبة حقيقية بنرجع لك، نقول لك يا رب انا رجع لك من تاني يا رب. الناس اللي بعيد عنك يا رب رجعها ليك، خلي ليها مكان عندك في قلبك يا رب، رجعنا وتوبنا ليك يا رب. ده انت بتقول انك كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معصينا، ده انت بتدينا فرصة جديدة عشان نتوب ونرجع ليك تاني. رجعنا ليك يا رب من تاني، خلينا كنيسة حية حية بروحك يا رب، وعبادتنا تبقى عبادة حقيقية بالروح والحق يا رب. امين.

الترنيمة اللي جاية الروح بيعمل فينا لما نديله وقت كمان احنا ازاي يعني وقت الخلوة بتاعتنا لما ناخد وقت صغير كده مع ربنا نقعد فيه نصلي ونقرأ كلمة احنا بندي العمل روح قدس فينا فرصة ان يعمل فينا. فأشعياء 30 الآية 15 بتقول ايه؟ لأن هكذا قال السيد الرب القدوس إسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. مش هينفع تبقى لينا قوة والروح يعمل فينا إلا لما يبقى لينا وقت خلوة مع ربنا. الخلوة بتاعتنا دي هي اللي بتدينا القوة قوة لحياتنا عشان نقدر نكون الصورة والشهادة الحية. عينينا بتنشغل بالأبدية لما نقعد وقت مع ربنا هننسى الأرض وما فيها بأتعبها.

وأشغالها والمضيقات اللي بتمر بينا، كل ده هتنسي لما عينينا تنفتح على الأبدية. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، أنا قد إيه المنظر ده لما واحد يقعد كده يقعد مع ربنا يقعد يصلي عينينا بس ما تشوفش إلا السماء، عينينا تشوف كرسي الرب المجد هو قاعد عليه والملائكة حواليه ويقولوا

قد حد يتصرف معايا تصرف وحش، ولا هقعد ابقى باكل في نفسي زي ما بيقولوا كده. لا، كل ده هيتلاشى، كل ده هيبقى في الارض، لان عينينا وحياتنا وروحنا مشغوله بالسماء. نيجي نقف نقول الترنيمه دي شويه كده، تعبت من القعده، نقف شويه.

من أول الاجتماع قلنا بنتكلم عن الروح القدس. كمان الروح القدس بيخلينا نشوف إيد ربنا اللي بتسندنا. في مزمور 18 الآية 18 أنا كنت واخدة الشعار ده لنفسي كده من السنة اللي فاتت، وكان الرب سندي. والسنة دي كمان كنت واخدة برضو وعد من ربنا بيقول فلمسني وقويني. كنت خدت الحاجتين دولة، كان الرب سندي ولمسني وقويني. قدي أنا بحس بسندة ربنا في كل أمور حياتنا. افتكر كده كل واحد فينا يفتكر قد إيه الرب كان سند لي في أمور كتيرة. أكيد مرت على واحد كل واحد فينا ضيقة، قد إيه الرب كان سند ليك وليك. كمان داود النبي بيعجبنا قوي لما جاد يقول له كده بيبكته، بيختار ثلاث حاجات ما اختارش إلا أن يسقط في إيد الرب. في أخبار الأولى 21-13 قال له داود كده بيقول دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان. لما نحط إيدينا تحت حياتنا كلها تحت إيد ربنا هنحس بالمراحم الكثيرة، هنحس بالسند اللي هو بيسندنا فيها في كل وقت في كل دقيقة في كل مرض. افتكر كده ربنا كنت مريض وسندك، افتكر كده كنت تعبان وما لقيتش حد حواليك وخليت، اكيد حسيت قد ايه الرب هو اللي سند ليك. عشان كده بنقول له كل يوم عينك عليا. قد ايه حس بالترنيمه دي وانت بكل كلمه بتقول يا رب فعلا انا ماليش غيرك، انا ماليش غير احضانك، انا عايزه انت تكون السند لحياتي. مش هتكل على بشر، مش هتكل على اموال بتروح، مش هتكل برضو على صحه لان الصحه برضو مش مضمونه. هيكون اتكالي على الرب اللي هو دايما عينه عليا. امين.

زي ما قلنا الروح القدس وجوده في حياتنا هو كمان زي ما بيبكتنا على خطية هو كمان بيشجعنا ويطمننا بيقول لنا لا تخف. فأشعياء 41 الآية 10 بتقول لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك قد أيدتك وعنتك وعضتك بيمين بري. في أشعياء 43 برضو الآية الأولى لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي. تاني ما اللي بتجاية دي في اختبار بسيط كده من 17 سنة كده، أنا كنت نايمة كده وقلقانة حتى موضوع كده وعمال أفكر وحطيته في إيد ربنا أيوة، بس كان الشيطان بيحاول يزعزع الإيمان ده شوي. لكن الرب لقيت نفسي وأنا صاحية الصبح كده بقول لي ما تخافش ما تخافش، قد إيه أنا كنت فرحانة جدا. مسكت في الوعد ده وقلت له يا رب فعلا أنت الوعد ده اديتهني وأنا ماسكة فيه، فعلا هو اللي طمني هو اللي شجعني وقال لي ما تخافش ما تخافش في وعودي ليك أنا ما رجعش. دايما نفتكر إحسانات ربنا كتير علينا جدا، لما نتذكر إحسانات ربنا علينا مش هيأثر علينا إبليس ولا محارباته لينا، هنفتكر إن هو معانا في كل لحظة في حياتنا. أمين. عارفين الترنيمة دي ولا لأ؟ أسمع صوتكم.

في أشعياء 51 الآية 11 بتقولي ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدي. ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. روح بيقول إيه؟ أنا هو معزيكم. تيجي نصلي كده في دقيقة. الناس اللي فقدت عزيز عليها وهي في حالة حزن وفي حالة ضيقة، نصلي من أجلهم إن هم الرب يدي التعزية للأسرة دي. يا رب أنا بصلي إنك تدي تعزية للناس كتير يا رب فقدت أشخاص عزيز عليهم يا ربي، لأن ما فيش حد يقدر يدي التعزية غيرك يا رب. روحك القدوس هو اللي بيدي التعزية. رجع الفرح الحقيقي، الفرح اللي هو منك يا رب للقلوب دي، والبيوت الحزينة دي رجع لها الفرح اللي من عندك، لأن ما فيش غيرك اللي بيقوت الأغاني في الليل وفي الأحزان يا رب. أنت وحدك اللي بتدي السلام، بتدي التعزية. أمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنرفع قلوبنا للصلاه، نطلب حضور الروح القدس علينا وعلى هذا الاجتماع، نطلب بركه خاصه لكل خدام وكل المرنمين والعازفين في هذا الاجتماع، نطلب بركه خاصه للمتكلم، نطلب ثمار الروح القدس في قلوبنا جميعا يعمل فينا بقوة 30 و60 و100. يعطي الروح القدس فيض من الثمار المحبة والفرح والسلام طول الأناة والصلاح والإيمان والتعفف واللطف والوداعة، يثمر فينا وفي حياتنا في اسم يسوع المسيح شفاعة القديسة مريم أمين. قراءة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والعدد 8. لكنكم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، حينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقاصي الأرض. أعمال الإصحاح الأول والعدد 8. قراءة أخرى من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني والعدد 1. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة وكأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في القراءة الأولى بنجد حلول الروح القدس يصاحبه قوة، تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. وفي القراءة الثانية بيقول ألسنة منقسمة من نار استقرت على كل واحد منهم على الرسل، وامتلأ الجميع من الروح القدس. هنا حصلت طفرة وتغيير مفاجئ في حياة التلاميذ. مش هو ده اللي أوصى بيه السيد المسيح التلاميذ وقال لهم لا

تبرحوا أورشليم إلا بعد نوال الروح القدس في أعمال 1:4. وهو بيأكد تنالونا قوة متى حل الروح القدس عليكم. وإحنا في زمن العنصرة وإحنا بنحتفل بالروح القدس وعيد الروح القدس في العنصرة وحلوله على التلاميذ، بنأكد إن إحنا في زمن عمل الروح القدس، لأن ده وعد الرب ودي وصية السيد المسيح نفسه: تنالونا قوة متى حل الروح القدس عليكم. ده السيد المسيح نفسه لما اعتمد على يد يوحنا في نهر الأردن انتظر أيضا حلول الروح القدس اللي حل عليه على هيئة حمامة وصوت الآب اللي بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبنقرأ عن يسوع لما دخل مجمع اليهود ودفع إليه سفر أشعياء النبي وابتدأ إن هو يقرأ ويقول: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. السيد المسيح أرى النص المقدس وطوى السفر وقال لهم إيه: اليوم تحقق هذا المكتوب عني، روح الرب علي لأنه مسحني. المسيح أيضا بدأ رسالته بعد حلول الروح القدس. إذن التلاميذ والكنيسة بيبتدوا الرسالة أيضا بعد حلول الروح القدس: تنالونا قوة متى حل الروح القدس عليكم. إيه اللي حصل في يوم 50 واللي بيقوله لنا سفر الأعمال؟ كانوا رسل مجتمعين في العلية وهم كانوا خايفين من اليهود، لأن الرسل بعد القبض على السيد المسيح وصلبه كانوا خايفين إن هم ينالوا نفس هذا المصير، يتقبض عليهم ويجلدوا أو يتصلبوا أو يقتلوا. فكانوا خايفين ومجتمعين في العلية، وفي يوم العنصرة يحل الروح القدس عليهم في الساعة الثالثة اللي هي بتوقيت توقيتنا احنا 9 صباحا، لكن بالتوقيت اليهودي الساعة الثالثة. يحل عليهم زي ما قرينا في سفر الأعمال كألسنة نار ويمتلئ الجميع من الروح القدس. إيه اللي يحصل؟ زي ما قلنا قوة وطفرة في حياة الرسل. يعملوا إيه؟ الرسل اللي خايفين من اليهود ينزلوا من العلية، ينتشروا في أورشليم في يوم عيد العنصرة، والمدينة مملوءة من اليهود، يهود الشتات اللي جايين من كل مكان للحج إلى أورشليم، يونانيين وعرب ومن شمال أفريقيا ومن سوريا ومن كل الأرض. يبتدي الروح القدس يعمل في حياة الرسل بقوة. يكلمنا سفر الأعمال عن بطرس اللي كان خايف وأنكر يسوع قدام جارية، إزاي إن الروح القدس لما يعمل فيه ينزل ويجاهر بالإيمان ويعظ ويرجع 3000 نفس إن هم يدخلوا للإيمان. دي قوة الروح القدس مش قوة بشر، لدرجة إن اليهود اندهشوا وفكروا إن التلاميذ سكارى. فيبتدي بطرس إن هو يعظ ويقول لهم: أيها الرجال اليهود الساكنون في أورشليم، ليكن معلوماً عندكم

إن هؤلاء ليسوا سكارى كما تظنون، لأن الساعة الثالثة من النهار، لكن هذا ما قيل بيوئيل النبي يكون في الأيام الأخيرة: إني أسكب روحي على كل بشر. يوضح بولس إن الحدث الجلل والعظيم ده مش حدث عادي، دول مش سكارة، لكن دول مملوئين بالروح القدس. يبتدي الرسل يتكلموا عن السيد المسيح، وكل شعب من الشعوب وكل لغة من اللغات، كل واحد يفهم باللغة بتاعته الكرازة، اليونانيين والأراميين وبلاد ما بين النهرين والعرب، وكل الأطياف وكل اللغات، كل واحد بيفهم الرسالة كأنهم خريجي كليات ألسن. الناس البسطة دول الصيادين، الروح القدس يعمل فيهم، يتكلموا بألسنة ويديهم نعمة خاصة عشان يقدروا إن هم يوصلوا الرسالة دي، القوة اللي قال معلمنا بطرس في العظة بتاعته: أيها الرجال الإسرائيليون، إن يسوع المسيح الذي صلبتموه وقتلتموه أنتم قد جعله الله ربا ومسيحا. قوة في الإيمان وإعلان الإيمان، دي القوة اللي خلت معلمنا القديس بولس يقول: مفيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح، لا شدة ولا ضيق ولا سيف ولا خطر، مين يقدر يفصلنا عن محبة المسيح؟ دي قوة خلت الرسل خلال 35 سنة تقريبا بعد صعود الرب إلى السماء ينشروا المسيحية في أورشليم واليهودية والسامرة وسوريا وقبرص وأسيا الصغرى واليونان وروما وغرب أسبانيا والعراق والهند ومصر وليبيا، ورحلات بولس الرسول الثلاثة في الفترة الصغيرة دي. قدر 12 فرد فقط إن هم ينشروا رسالة الملكوت للعالم كله، كل البلاد دي اللي قلنا عليها، زي ما قال بولس الرسول: لا جوع ولا عطش ولا خطر ولا اضطهادات تقدر تمنعنا إن احنا نكرز بالمسيح. من يستطيع أن يمنعنا أن نخدم؟ إنها قوة الروح القدس. وهنا البعض يسأل: هو مين الروح القدس؟ إيه هو عمله فينا؟ الروح القدس هو الأقنوم الثالث في الثالوث المقدس. إيش السيد المسيح أوصى تلاميذه وقال: عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، زي ما بنقول في إشارة الصليب اللي هي أصغر قانون إيمان، اللي لما نقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، إحنا بنؤمن بالآب ونؤمن بالتجسد، تجسد الابن، ونؤمن بالروح القدس اللي هم مش ثلاث آلهة، اللي هم إله واحد، نؤمن بالثالوث ونؤمن بوحدانية الله. إذن الأقنوم هي كلمة سريانية معناها ما يتميز عن سواه بغير انفصال عنه. فالروح القدس هو أحد الثالوث المقدس. الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس. إذن إحنا نؤمن بالروح القدس زي ما بنقول في قانون الإيمان، إحنا مش بنقول كده، نؤمن بالروح القدس الناطق بالأنبياء الفاعل في الأنبياء. إذن الروح القدس زي ما بنعلن إيماننا في قانون الإيمان هو الفاعل في الأنبياء والفاعل في الرسل.
الناطق

بالأنبياء، زي ما بيقول صمويل النبي 2، قال روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني قال إله إسرائيل. إذن عمل الروح القدس فينا هو عمل في الأنبياء زي صمويل، اتكلم على لسانه. في سفر القضاة 6:32 بنقرأ ولبس روح الله جدعون ويفتاح وعنتيل، والروح القدس أعطى قوة لشمشوم، قوة خارقة إنه مزق أسد وحطم أساس المدينة. إذن عمل الروح القدس في قضاة إسرائيل، عمل الروح القدس في الأنبياء في العهد القديم. كان في 3 فئات اللي هم المسحاء، فالروح القدس عمل في الملوك زي شاول وداود بالمسحة المقدسة اللي نالوها، بالأنبياء زي صمويل وإيليا والكهنة زي هارون. إذن ده عمل الروح القدس في الأنبياء، بنقول الناطق بالأنبياء. وأيضا عمل الروح القدس في العهد الجديد زي اليصابات، بيقول معلمنا لوقا امتلأت اليصابات من الروح القدس وأعلنت أول اعتراف كريستولوجي في العهد الجديد، كيف لي هذا أن تأتي إلي أم ربي. وعمل الروح القدس في سمعان الشيخ اللي بيقول عنه معلمنا لوقا امتلأ من الروح القدس وقال الآن تطلق يا رب عبدك بسلام. إذن نحن نؤمن بالروح القدس الأقنوم الثالث. الروح القدس زي ما بنقول في قانون الإيمان الناطق بالأنبياء، لكن إيه تعليم الكتاب المقدس عن الروح القدس؟ من يكون الروح القدس؟ في العهد القديم دعي الروح القدس في سفر أشعياء 63:10 روح يهوى، ومزمور 51 روح إلهيم، وفي أشعياء 11 روح الرب. وزي ما بيعلم العهد الجديد في 1 بطرس 11 بيقول الذي إذ كان صعد بالناسوت إلى السماء لكن بروحه هو معنا إلى الأبد. يعني بيتكلم العهد القديم عن الروح القدس إنه روح يهوى وروح إلهيم وروح الرب. العهد الجديد بيعلم وبيقول إن هو روح المسيح، وده اللي بيحقق المعادلة اللي هي بتقول إن السيد المسيح كيف له أن يصعد إلى السماء وهو وعد ويقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هو صعد بالناسوت إلى السماء لكن بلاهوته هو يحيى معنا، لأن اللاهوت يملأ السماء والأرض وفيما بينهم. الروح القدس هو روح المسيح. لذلك إحنا نؤمن في الروح القدس إنه هو الله، الله الخالق الأزلي، زي ما بيكلمنا سفر التكوين الإصحاح الأول يعلن الوحي الإلهي عن خلق الله للعالم والإنسان. وكانت الأرض خربة وخاوية وعلى وجه الأرض غمر وظلمة، لكن روح الله يرف على وجه المياه. وهنا إيماننا بأن الروح القدس هو الروح المحيي. إحنا مش إيماننا في قانون الإيمان بنقول إن هو المحيي، هو اللي أحيا الكون والإنسان. قال الله ليكن نور فكان نور، قال ليكن جلد فكان جلد. كانت ظلمة والأرض خربة وخوية، لكن روح الله كان بيرف على وجه المياه. وجبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، صار
نفسا

حيا. الإنسان المخلوق من تراب هو نفخة الله، نفخة الروح القدس. لذلك الإنسان لما بيموت بيرجع التراب للأرض والروح بتطلع لخالقها اللي هو خلقها. لذلك السيد المسيح نفسه لما يعني أعطى الروح القدس للتلاميذ بيقول ونفخ في وجوههم وأعطاهم الروح القدس، زي ما بيقول يوحنا 20:22 قال لهم اقبلوا الروح القدس ونفخ السيد المسيح في وجوههم. النفخة المقدسة ده في المعمودية أبونا بينفخ في وجه الطفل المعمد ويقول له اقبل الروح القدس وكن له إناء مختارا. دي الولادة الجديدة بالروح القدس اللي اتكلم عنها السيد المسيح مع نيقوديموس. الولادة الأولى بالجسد، لكن الولادة الجديدة بالماء والروح، الروح القدس اللي بيحل على الإنسان. إذن الروح القدس هو الروح الخالق الأزلي. يقول عنه أيوب روح الرب صنعني في أيوب 33:4، ويقول عنه مزمور 104 ترسل روحك فيخلقون ليتجدد وجه الأرض. إذن الروح القدس هو الخالق الأزلي. حزقيال 37 بيقول يا ابن آدم هل تحيا هذه العظام؟ هكذا قال السيد الرب هنا ذا أدخل فيهم روحا فيحيون. الرب المحيي أجعل روحي في داخلكم، أنزع قلب الحجر عنكم وأعطيكم قلبا جديدا. إذن الروح القدس يحمل صفات الله، فهو الخالق الأزلي. تاني حاجة الروح القدس الموجود في كل مكان ويعلن الوحي الإلهي إن روح الله يملأ كل شيء، الأرض والسماء وفيما بينهم. ده داود النبي بيقول أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماء أنت هناك، وإن نزلت إلى أقاصي الأرض جوف الأرض فأنت هناك. وإن اتخذت لي أجنحة وذهبت إلى أقاصي الأرض فأنت هناك. في مكان مش موجود فيه الروح القدس يعلن الوحي الإلهي أن الروح القدس موجود في كل مكان، ودي صفة من صفات الله أنه هو موجود في كل مكان. ده في العهد الجديد بيقول ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي يسكن فيكم؟ ده الروح القدس بيسكن كل شيء، حتى أجسادنا حتى أعماقنا هو موجود فيها. يبقى الروح القدس الخالق الأزلي، الروح القدس الذي يوجد في كل مكان. أيضا الروح القدس العالم بكل شيء، يعلم كل شيء ويفحص كل شيء، زي ما بيقول 1 كورنثوس 2 حتى أعماق الله يعرف جميع الأسرار. لذلك السيد المسيح قال متى جاء روح الحق هو يرشدكم إلى جميع الحق، يعني هو اللي بيرشدنا للحق. وبيقول يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ده تعليم السيد المسيح عن الروح القدس. فاكرين قصة حنانيا وسفيرة لما اقتطعوا جزء من المال، يعني خبوه عن الرسل في البيت اللي باعوه وحبوا ان هم يحتفظوا ليهم بجزء من المال. يوبخهم معلمنا بطرس ويقول لهم ايه؟ ما بالكم قد اتفقتم على تجربة روح الرب؟ لان كان في ايمان ان روح الله هو اللي بيقود الكنيسة، هم ما كتبوش على

الرسل، هم كتبوا على روح الله. رابع حاجة، إيماننا في الروح القدس القادر على كل شيء. الروح القدس ليه قدرة، ليه قدرة وليه قوة. مش الكتاب قال لنا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي يقول رب الجنود، ما السيد المسيح قال تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. إذن الخدمة لا هي بالذكاء البشري ولا قوة الشخصية ولا العلم الشخصي، لكن يتوقف نجاح الخدمة على عمل الروح القدس في الخدمة. لأن المشكلة الكبيرة لما تبقى في خدمة بدون عمل الروح القدس تبقى مجرد نشاط اجتماعي جميل، مسرح لحب الظهور والمشاكل. لأن الخدمة بدون الروح القدس بيبقى فيها التسلط وإثبات الذات. إذا كان في نشاط في كنيسة غارق في المشاكل، مشاكل بين الخدام، من الأعظم، من الخادم المؤثر، ابحث عن الذات والكبرياء حيث لا يوجد الروح القدس. احنا احيانا بنضيع وقت كبير جدا في حل مشاكل كتيرة بين الخدام في بعض الخدمات عشان هي خدمة بشرية ما فيهاش الروح القدس. يمكن الأفضل الخدمة دي ما تبقاش موجودة، لأن وجودها أحيانا يعطل عمل الله إن ما كانش فيها الروح القدس. خدمة الروح القدس دايما هي مش خدمة متراخية لكن خدمة نارية. يعني بنشوف شخصية زي شخصية بولس الرسول لما وقف قدام فيليكس الوالي كان مقيد، لكن بيقول الكتاب تكلم بولس بالروح القدس وأرعب فيليكس الوالي وكان مقيدا. القوة بتاعت الروح القدس هنا حتى وإن كان بولس مقيد، لكن قوة الروح القدس اللي فيه أرعبت الوالي الطليق. هنا دي القوة النارية، قوة وعمل الروح القدس فينا. إذن الروح القدس يعمل، الروح القدس هو الأقنوم الثالث، الروح القدس هو الله، الروح القدس يعمل في حياة الكنيسة، يعمل في حياة الكنيسة. في الكنيسة الأولى كان شرط الامتلاء من الروح القدس هو شرط الخدمة. لما حبوا ان هم يختاروا الخدام انتخبوا 7 شمامسة، وكان بيقول الكتاب مشهود لهم وممتلئين من الروح القدس. إذن كان شرط الخدمة في الكنيسة الأولى الامتلاء من الروح القدس. بيكلمنا سفر الأعمال عن استفانوس أول الشمامسة، وبيقول إنه وقف قدام 3 مجامع وما قدروش إن هم يقاوموا الحكمة والروح القدس اللي بيتكلم بيه. إذن قوة الروح القدس كانت مرعبة في أعمال 6:9. بنشوف قوة الروح القدس اللي عملت في بطرس الصياد، التلاميذ البسطاء، كيف لهم أن ينالوا هذه الفلسفة وهذه الحكمة إلا بعمل الروح اللي يعلم ويذكر ويرشد ويبكت. سفر الأعمال بيكلمنا عن الأربع حاجات دي اللي بيعملها الروح القدس في حياتنا وحياة الكنيسة. هو اللي بيعلم، هو اللي يذكر ويرشد ويبكت. بيكلمنا سفر الأعمال عن الروح القدس اللي بيقود الكنيسة الأولى، فبنلاقي إن هو بيمنع عن الخدمة في بعض الأماكن، يشير للخدمة في أماكن أخرى، بيقود الرسل. بنقرأ في سفر أعمال 16:16 افرزوا لي برنابا وشاول للخدمة.
وبيقول أيضاً

انه بيوجههم لخدمه في مكان تاني. وبعدما اجتازوا في فريجية وقورة غلاطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمه في اسيا. إذن الروح القدس يقود الكنيسه، يمنع عن الخدمه في بعض الاماكن ويوجههم للخدمه في اماكن اخرى. ودعاهم للتبشير في مقدونية. حتى المجامع الأولى زي مجمع أورشليم، يعقوب الرسول بيقول رأى الروح القدس ونحن، ويحط الروح القدس قبل الرسل كلهم لأنه هو اللي كان بيرشد ويقود الكنيسة. إذن دي الحاجات اللي كان بيعملها الروح القدس في الكنيسة الأولى. ده احنا بنقرأ عن بولس بيقول في أعمال 28-28 للأساقفة: اعتنوا بالرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة. يعني الروح القدس هو اللي يقيم الأساقفة والكهنة الشيوخ والشمامسة من أجل رعاية شعب الله. الروح القدس يقود الكنيسة، يختار الخدام للخدمة، يعمل فيهم، يمنعهم في الخدمة في أحد الأماكن، يوجههم للخدمة في أماكن أخرى، يعطيهم المواهب الخاصة بالخدمة والحكمة زي ما بنشوف كده. معلمنا بولس بيقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، وبيقول لا بأقوال تعلمناها بحكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس. قد إيه كان الروح القدس حي ويقود الكنيسة الأولى. في سفر الرؤيا بيقول اسمع ما يقول الروح للكنائس. الروح القدس هو اللي بيبعت رسائل للكنائس. الروح القدس هو اللي بيكلم يوحنا. ده يوحنا بيقول كنت في الروح في يوم الرب. يعني هو اللي كان بيرشد الكتبة المقدسين ان هم يكتبوا الكتب المقدسة. ده كل الكتب المقدسة اللي كتبها أبائنا الرسل سواء العهد القديم او العهد الجديد. بيقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم بها اناس الله قدسين مسوقين بالروح القدس. وده عمل الله في الكنيسة الأولى وفي حياة الرسل اللي كتبوا لنا الكتاب المقدس الأناجيل والرسائل اللي بين إيدينا. يبقى شفنا عمل الروح القدس في الكنيسة وأيضا عمل الروح القدس في الشهداء. الكنيسة من البداية من العصر الرسولي يعني أصبح الرسل أول الشهود وأول الشهداء. واحد زي بطرس استشهد منكس الرأس، بولس قطعت رأسه، يعقوب قتل بحد السيف. كل الشهداء في العصور الأولى للمسيحية احتملوا الشهادة بإيمان وعمل الروح القدس بالإيمان في حياتهم، وكانوا يساقون للموت. ده احنا شفنا المسرح الروماني اللي هو في روما اللي كانوا بيجيبوا المسيحيين ويرموهم للوحوش، وكانوا بيستشهدوا هم رايحين بيرنموا فرحانين. ده عمل الروح القدس اللي يخلي واحد زي بولس وسيلة يعني بيرتلوا ويسبحوا رغم انهم في السجن وايديهم ورجليهم في المقطرة. الروح القدس هو اللي حمى الكنيسة ضد البدع، هو اللي عمل في حياة أثناسيوس وكيريلوس وباسيليوس وغرغوريوس اللي قادوا الكنيسة ضد الهرطقات. ولولا عمل الروح القدس في الكنيسة لانهارت من زمن بعيد كما انهارت حضارات وأيديولوجيات مختلفة. لكن الروح القدس هو اللي حقق وعد الرب أبواب الجحيم لم تقوى عليها. الروح القدس عمل في الكنيسة

وعمل في حياة الشهداء ويعمل أيضا في حياة الرهبان. أنطونيوس وبولا وبخوميوس أبو الشركة. الروح القدس هو اللي حرك الرهبانيات العاملة زي اليسوعيين والفرنسيسكان والبندكتيين وغيرهم، رهبانيات كتيرة جدا بقوة الروح القدس انتشروا في العالم كله

الإنجيل والمسيح في العالم كله. ده عمل الروح القدس في حياة الرهبان وفي حياة الكنيسة. أيضا الروح القدس وعمله في حياة الخدام. كل خادم بيخدم بدون قوة الروح القدس يمتلك ذكاء بشري وعلم ودراسة ومعرفة، لكن ده مش كفاية. ده عمل الروح القدس هو الفاعل في الخدمة. ما ننساش ان واحد زي أريوس، يعني قيل عنه ليس مثله واعظا في الإسكندرية كلها، لكن وصل لإيه؟ وصل للهرطقة. إذن الإمكانيات البشرية مش هي المعيار للنجاح، لكن عمل الروح القدس هو المعيار لنجاح كل خدمة. لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. الروح القدس هو اللي بيتكلم، لأن بدون عمل الروح القدس يبقى فيه تسلط، يقول أنا لبولس وأنا لأبولس، وتحصل نزاعات في الخدمة. آخر حاجة بنتكلم عنها هي مواهب الروح القدس، والبعض بيخلط ما بين المواهب والثمار. المواهب حاجة والثمار حاجة. المواهب يعني اللي بيديها الروح القدس دي معطاه من الله لكل واحد حسب الدعوة اللي بيدعوه إليها. يعني يدي كلام حكمة، كلام علم، إيمان، مواهب شفاء، عمل قوات، نبوة، تمييز أرواح، أنواع ألسنة، ترجمة ألسنة، زي ما بيقول لنا معلمنا بولس في كورنثوس الإصحاح 12. والمواهب دي من أجل بنيان الكنيسة. والكتاب المقدس بيقول لنا شيء جميل، يعني ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع معلمين، ألعل للجميع مواهب شفاء. هو عايز يقول إيه؟ إن المواهب متنوعة، ومشيئة الرب إن مفيش واحد يملك كل المواهب. ده ربنا وزع المواهب على الجميع زي الجسد. العين لها وظيفة والإيد لها وظيفة، وكل عضو في الجسد ليه وظيفة. ربنا عايزنا نتكامل في جسد المسيح، بيدي المواهب على حسب التكليف بالخدمة. مش هتلاقي واحد يملك كل شيء، يعني يملك الوعظ ويملك الصوت الحلو ويملك التأثير ويملك العلم ويملك كل حاجة. لا، ده انت ممكن تلاقي واحد ربنا يديله علم معين أو وعظ، أو إن هو يملك صوت جميل في الترانيم، أو موهبة معينة في الخدمة، أو إمكانية معينة في الدراسة. لكن المواهب دي متنوعة، وربنا بيوزعها على كل أعضاء الجسد الواحد، جسد المسيح، عشان كلنا نحتاج لبعض، عشان الإيد تحتاج للرجل وتحتاج للعين وتحتاج للأذن، اللي هم في النهاية كلهم أعضاء في جسد المسيح. إذن المواهب اللي بيديها الروح القدس لأعضاء الكنيسة من أجل البنيان، لكن بيقول جدوا للمواهب، لكن أريكم طريقا أفضل. إيه هو الطريق الأفضل؟ إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ما عنديش محبة فلست شيئا. في حاجة أفضل من كل حاجة، اللي هي إيه؟ المحبة. دي اللي بيوصينا بيها الروح القدس النهاردة، إن إحنا يعني نبحث عن المحبة، لأن بدون المحبة حتى المواهب ممكن تعمل مشاكل في الجسد الواحد. ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء، ألعل للجميع مواهب شفاء. كل عضو ربنا عطاله الوظيفة بتاعته عشان نحتاج لبعض ونتكامل في جسد المسيح الواحد. لكن إيه ثمار الروح القدس؟
ثمار الروح القدس ان الانسان اللي بيعمل فيه

القدس ويكتمل عمله نلاقي ده يطلع ثمار في حياته زي ايه ما بيقول لنا المحبة والفرح والسلام وطول الأناة والوداع والصلاح كل الثمار الجميلة دي من يقبل الروح القدس ويحيا بالروح القدس تلاقي الثمار دي في حياته تلاقي خادم بيصلي بالروح يرنم بفرح الروح القدس يسجد بالروح والحق زي ما قال السيد المسيح للسامرية أريد هؤلاء الساجدين بالروح والحق مملوء بالسلام دي ثمار الروح القدس اللي بيديها الروح القدس لكل الخدام اللي بيحيوا بعمل الروح القدس لكن البعض بيقول ايه موضوع لا تحزنوا الروح لا تطفئوا الروح ايه موضوع التجديف على الروح القدس لان الكتاب بيقول لنا ان الانسان اللي بيعيش طاعة كاملة للروح القدس جواه يقدر يعيش القداسة يقدر يبقى قديس لما بيطيع الروح القدس لكن اللي بيحصل لما الإنسان يتكاسل ويتراخى بيطفي حرارة الروح بولس بيقول لا تطفئوا الروح لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختنتم في أفسس 3:30 اللي بيهمل صوت ربنا مرارا بيحزن الروح الله داخله يطفئ الروح ده القديس استفانوس وبخ اليهود وقال أنتم تقاومون الروح القدس ده ممكن الروح القدس يفارق الإنسان زي ما بيقول صموئيل الأول وفارق روح الله شاول ده نتيجة لتكرار رفض الروح القدس جوانا بنطفئ الروح لكن التجديف على الروح القدس ده شيء مختلف ان الانسان اللي بيحيا حياته كلها بيرفض عمل الروح القدس في داخله حتى النفس الاخير هو ده اللي بيجدف على الروح القدس لكن لو هو عنده تجديف ولا خطيه وتاب عنها فكل خطيه الانسان بيتوب عنها ربنا بيغفرها لكن اللي يعاند الروح القدس حتى النفس الأخير ويرفض عمله هو اللي بيجدف على الروح القدس ده احنا بنقول في مزمور 50 وبنصلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أجمل ما يميز الإنسان عمل الروح القدس جواه أجمل ما يعطي قوة وتأثير في حياة كل خادم هو عمل الروح القدس في خدمته وفي حياته لا نهمل الروح القدس داخلنا ده في بعض الأنشطة الجميلة اللي هي عندها صلوات في بداية اليوم لما أيها الروح القدس واملأ قلوب مؤمنيك واشعل فيهم نار محبتك نطلب في بداية النهار عمل الروح القدس في حياتنا يعلمنا ويرشدنا الطريق زي ما قال يسوع المسيح لينا إن هو يقودنا في طريق الصلاح إن هو يبكتنا ويوبخنا على الخطية إن هو يردنا إلى طريق الرب الطريق القويم نطلب نعمة الروح القدس ونصلي النهاردة ونقول له يا رب روحك القدوس لا تنزعه مني نصلي ونقول يا رب احنا محتاجين لعمل الروح القدس في الكنيسة احنا محتاجين ان خدمتنا تبقى مقادة بالروح القدس لألا تتحول الى خدمة بشرية لألا يسكن العالم في داخلنا احنا محتاجين الروح القدس في حياتنا ان هو ينور طريقنا يرشدنا ازاي ان احنا نسلك بتقوى وتواضع بمحبة المهم مش المواهب المهم المحبة يمكن المواهب تبقى قليلة لكن طالما في محبة هي اللي بتشمل الكل

نطلب النهاردة قوة ونعمة خاصة من الروح القدس للاجتماع وللكنيسة وللخدام في اسم ربنا يسوع المسيح وشفاعة قديسة مريم، أمين.

زي ما سمعنا ان الروح القدس بيفرق في كل حاجة في حياتنا، بيفرق في خدمتنا، بيفرق في صلاتنا، تبقى صلاة بالروح، صلاة نارية. في مزمور 22 الآية 3 بتقول وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. من محبة ربنا لينا ان هو دايما معانا، بس بروح القدس بيفرق خالص لما يكون هو اللي بيقود كل حياتنا. نقول الترنيمة الجاية يلي بترفع عبدك بيدك المليانة إحسان، انت اللي تتقدم خطواته وتحميه من الشيطان.

زي ما قلنا الروح القدس كمان في أول الاجتماع بيبكت على الخطية. بيقول مزمور 51 أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي. تيجي نطلب الطلبة دي من ربنا نقول له يا رب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا روح الله تعالى املك علينا جدد في قلوبنا دينا نعيش التوبة الحقيقية يا ربي لنقدر بيها نكون شهود ليك في كل وسط العالم الصعب ده يا رب. جدد قلبي يا ربي تعالى بإيدك واصنع فينا عجايب يا رب.

الروح القدس بيجعلنا نكون شهود. في غلاطي 5:16 بتقول إنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. لما الروح القدس يبقى عامل جوايا هنبقى سالكين بالروح، مش هنهتم بالأعمال بتاعت الجسد. عشان كده بنقول له يا رب اعلن ذاتك فينا، خليك باين فينا، نكون شهود حقيقيين في كل مكان يقولوا دولاد الله. ممكن نقف نرنم الترنمة دي واحنا واقفين؟ كفاية قاعده.

شعب إسرائيل لما كان تابوت العهد بيبقى موجود كان دايما يقول لهم تقدسوا عشان تقدروا تحضروا في حضور الرب. كمان مش بس يتقدسوا، نيجي نتواضع. لما كانوا بيتواضعوا كان مجد الرب بيملى البيت. لما نتواضع في خدمتنا، لما نتواضع في معاملة الناس مع بعض، هنقدر مجد ربنا هيورى علينا. الترنيمة اللي جاية ليك المجد وليك القوة. يمكن في وسط الظلام بنقدر نشوف ايدين ربنا لما نكون ماسكين فيه. وسط الحروب نصلي كمان من أجل السلام في العالم، واثقين ان رب يرجع السلام للبلد تاني. نقول يا رب احمي بيتي وأولادي، وحط دمك على أعتابنا يا رب، على بيوتنا. بحمي بيوتنا بالدم وقوة الصليب. انت اللي بتحفظ وانت اللي بتحمي يا إله. ممكن نقف عشان نختم بالترنيمة الأخيرة، ليك المجد وليك القوة.

0: ابن الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة يوم 50 النهاردة، خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب. خلينا نسلم الوقت ده بين ايدين بنبارك اسمك بنعليك. ليك وحدك كل المجد، ليك وحدك كل الإكرام. بنثبت عينينا عليك، أنت ملك الملوك ورب الأرباب. بتأتي وتسكن في وسطنا. أشكرك أنك أنت حاضر في هذا المكان. ثبت العينين عليك وحدك.

مجدا معزا للحمل المذبوح. انت مستحق ان تاخذ كل المجد، كل الكرامه، كل السلطان، كل البركه.

وبارك اسمك. خلينا نقعد في أماكننا وخلينا كل اتنين ناخد لحظات فيها. بارك اسم يسوع بكلماتك انت. الذي أحبنا الذي مات لأجلنا الذي صار خطية لأجلنا إنه من سيفصلنا عن محبة المسيح

بنسلمك الكل، بنهديك الكل يا ملك الملوك ورب الأرباب. ليك وحدك كل الكرامة، ليك وحدك كل السجود. هاليلويا. يا نعبد الرب جماعتنا.

مساء الخير. احنا عايزين نعتذر ان احنا واخدين جزء كبير كده من البنوك قافلينه النهارده عيد. ممكن تستريحوا، هستدعيكم بعد قليل. النهارده عيد الخمسين العنصرة، وقررنا ككنيسة نعمل حاجة جديدة كده، اننا نحتفل مع ولادنا في مدارس الأحد ونتناول مع بعض. فحجزنا لهم جزء كده يحسوا انهم قاعدين في قلب الكنيسة وليسوا في أطرافها أو واقفين كغرباء ونزلاء، ما هم مع انهم هم أهل بيت الله برضو. فإحنا بنعتذر ان الزحام اللي موجود، واخدين جزء كبير كده عشان أولادنا بعد الخدمة هينضموا إلينا لفترة المائدة، ونعبد ربنا معاهم ونفرح بوجودهم في وسطينا. الأسبوع اللي فات كان عندنا الحقيقة يعني مجموعة من الأحباء بيزورونا من الأرجنتين، والنهاردة ومش عارف بعضهم موجود ولا لا، لكن معنا أحباء باستر ستيفن من النرويج وزوجته وابنه ومرات ابنه. Can you stand up so we can greet you please؟ خلينا نحييهم ونرحب بيهم في وسطنا. وفي حفيدة كمان، يعني في حفيدة جميلة جايين يعبدوا الرب معنا، فمبسوطين أننا رب كده بيضم الكنيسة من شمالها ومن غربها إلى أوسطها، وهي بتعبد ربنا معا بقلب واحد ونفس واحد. زي ما قلت النهاردة بنحتفل بعيد كبير، هو عيد الكنيسة الحقيقة،

الروح القدس موعد الخمسين، 50 يوم بالضبط من يوم القيامة. والحديث عن الروح القدس المسيح أسهب فيه إسهاب شديد جدا، بالذات في إنجيل يوحنا والأصحاحات الأخيرة، وبيختم الحديث بتاعه ده قبل الصعود مباشرة مع التلاميذ. مش كده، اسمحوا لي أقرأ شوية أعداد من سفر أعمال الرسل بتعبر عن هذا العيد بشكل خاص، وهذه العطية وهذا الوعد الإلهي بشكل خاص. أعمال 1 هقرأ من عدد 4 لعدد 8. أعمال 1 من عدد 4 إلى عدد 8. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب. كلمة مهمة قوي دي، ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن كلمتكم عنه في إنجيل يوحنا قبل الصليب والقيامة. لأن يوحنا عمد بالماء، أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير، 10 أيام وحصل. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. مش ده الموضوع المهم، ما إيه المهم؟ بيرجع لنفس الفكرة تاني، لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. صح 2 ومن عدد 1، ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، صوت ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا الجالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. من عدد 16 بطرس وقف يوعظ، قال لهم اللي انتوا شايفينه ده عبارة عن ايه؟ ده تحقيق النبوة التي قيلت في يوئيل، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله على لسان يوئيل: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر. يعني اللي حصل ده هو إيه؟ هو انسكاب الروح القدس. فيتنبأ بنوكم وبناتكم، لما الروح القدس ينسكب يحصل إيه؟ البنين والبنات الذكور والإناث يتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما الكبار والصغيرين، وعلى عبيدي أيضا وإمائي الفقراء والأغنياء أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. وأعطي عجائب السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونار وبخار دخان. عدد 32 لسه بطرس بيوعظ وبيشهد عن القيامة من الأموات. عدد 31 سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فساد، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس، موعد الآب من الآب، يبقى المسيح أخذ موعد الآب من الآب، وسكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. أقرأ عدد 38 و39 من نفس الأصحاح. فقال لهم بطرس: قوموا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، وساعتها تقدروا تقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد موعد الآب اللي أخذوا المسيح وسكبوا، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم، عشان كده عايزين نجيب ولادنا معانا، ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. غمض عينيك وصلي، قول يا رب كلمني وفهمني
ودين

بنعمة النهاردة أن أستقبل هذه العطية موعد الآب. نرحب بك يا روح الله، نرحب بك أيها الروح القدس في وسط كنيستك التي ملأتها ولازلت تشتاق أن تملأها. نرحب بعطية الآب في وسطنا في هذه الليلة، ونصلي أن نختبر ما اختبرته الكنيسة الأولى، فنكون لك شهود في كل القاهرة ومصر وإلى أقصى الأرض. نعطيك الكرامة في اسم المسيح، آمين. عايز أشرح شرح بسيط وأوضح بعض الأمور الملتبسة على البعض مننا. فموضوع الروح القدس ده بتختلف فيه الآراء، مش عارف ليه، مع أنه من أكتر الأمور الواضحة والصريحة في الكتاب التي لا يمكن فيها أي نوع من اللبس. وبعدين عايز أقضي الوقت الأكبر من لقائنا النهاردة، إحنا بنصلي وبنستقبل هذه العطية المباركة. الوصف اللي وصفه الكتاب عن تحقيق موعد الآب اللي المسيح قال له للتلاميذ انتظروا في أورشليم موعد الآب، اللي أنا كلمتكم عنه، اللي أنا قلت لكم إنه خير لكم أن أنطلق. إزاي يعني؟ إزاي خير لنا إنك تسيبنا وتمشي؟ ده أنت كل حاجة بالنسبة لنا، وبالذات ده قمت من الأموات وهزمت الموت، يعني ما فيش أحسن من كده، خليك بقى معانا. قال لهم لا لا لا، ده أنا إن ذهبت أرسل إليكم المعزي روح الحق، أرسل إليكم موعد الآب، وده خير لكم، ده أحسن لكم، وأنا معاكم بالجسد، أنتوا بتتفرجوا عليا وأنا بصنع مشيئة الله وأتمم عمله. بس لما أنتم حتتعمدوا بالروح القدس وحيحل عليكم الروح القدس وحتمتلئوا من الروح القدس، ها الكلام اللي بيقوله ده، أنتم حتعملوا اللي أنا كنت بعمله وحتعملوا أعظم منه. خير لكم، انتظروا في أورشليم موعد الآب الذي كلمتكم عنه. يوحنا تنبأ عن هذا اليوم لما قال أنا عمدتكم بالماء، وهو قال لهم هنا أنتم اعتمدتم بالماء، أنتم بتعمدوا بالماء، لكن في اليوم ده هتتعمدوا بالروح القدس والنار. وده اللي قاله يوحنا، أنا عمدتكم بالماء، يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحله، أني أفك سيور حذائه، مش مستحق أفك ربط الجزمة بتاعته. يا للدرجة دي، هو أعظم منك بكتير لا يقاس، أنا نبي هو ابن الله، أنا فين وهو، أنا من الأرض هو من السماء، أنا بعمدكم بالمية لكن هو هيعمدكم بالروح والنار. إيه حكاية النار ديت؟ إيه حكاية النار ديت؟ وده اللي حصل اليوم 50، جاء الروح القدس في صورة ريح شديدة عاصفة، مش نسمة هادية كده، مش نسمة، في فرق بين النسمة الهادية كده وتداعب وجهك وتحس كده بحلاوة الجو، وبين ريح إيه؟ عاصفة. وألسنة flames of fire، ألسنة من نار استقرت على كل واحد منهم. كلمة ريح وروح في اليوناني نفس الكلمة، تستخدم ريح أو روح. فجاء الروح في صورة ريح قوية شديدة ونار ملتهبة استقرت على كل واحد منهم، مش على الثلاثة بطرس ويوحنا يعقوب، مش على الاثناشر اللي كانوا 11 وحطوا واحد يعوضوه، على كل الذين كانوا في العلية 120 شخص، على الكل سواسية، محدش أحسن من حد، محدش عنده لهبين ثلاثة وواحد عنده واحدة، لا لا لا لا لا لا، بالتساوي.

الصورة دي بتعبر عن القوة والنار الإلهية. القوة لأن في ذلك الوقت مفيش مواتير، الريح هي اللي بتحرك الإيه؟ السفن. أنت بترفع الشعار الشراع وبتوجهه، والريح هي اللي بتدفع المركب. ولما الريح بتقف المركب بيحصل لها إيه؟ بتقف وتقول إيه بقى؟ تقعد بقى تأدف كده لما دراعك يتخلع. فالريح بتحاول عن القوة، القوة الهائلة اللي بتدفع المركب إلى عمق البحار، اللي بتنقلها حيث يشاء الإله. والنار بتعبر عن الحرارة، حرارة الروح، الغيرة المقدسة، الحب الذي كنار زي ما بيقول في نشيد الأنشاد. المحبة قوية كالموت وغيرتها قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب الحب، لهيبها لهيب نار متقدة، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ نيران الحب الإلهي اللي بيأتي على قلوبنا. وده اللي حصل يوم 50. تنالون قوة، الريح قوة وحرارة وحب ملتهب وغيرة مقدسة لملكوت الله، نار تجعلنا غيورين أن نربح العالم للمسيح، أن يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. وساعتها قلوبهم امتلأت وأرواحهم بهذه القوة وهذه النيران المتقدة، فخرجوا ينادون بالإنجيل ويفتنون المسكونة ويكونون شهودا للمسيح الذي قام من الأموات. وكانوا عارفين أن الشهادة دي ممكن تقودهم إلى الموت، فيش معنا. خلاص المسيح هزم الموت، غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ لنا هاب الموت. التعليق اللي عايز أقف عنده أن الكلمات التي استخدمها الكتاب لوصف هذا الحدث ونتائجه متعددة. لما حاجة تحصل ويسميها الكتاب 3-4 أسماء مختلفة، يبقى الأسماء دي غير بعضها ولا تبقى نفس الحاجة؟ قولوا معايا نفس الحاجة. لما سامح يجي أو أبو نادر أو جزء إيمان أو مش عارف إيه أو الدكتور سامح أو الأسيس سامح، يبقى الألقاب دي كلها مش بتغير مين الشخص، مظبوط؟ فالألقاب المختلفة بتصف الحدث من زوايا مختلفة لكنها ليست أمور متعددة. فسماها في أصح واحد موعد الآب، وقال موعد الآب دول أنكم حتتعمدوا بالروح القدس، فسمى موعد الآب معمودية الروح القدس. مش قرينا كده مع بعض؟ وبعدين قال لكن لما الروح القدس هيحل حتنالون قوة. يبقى حلول الروح هو ايه؟ هو ايه؟ هو معمودية الروح، هو ايه؟ موعد الآب. فموعد الآب هو معمودية الروح، هو حلول الروح القدس. أمين؟ واضحة؟ ماشي. لما جاء يوم 50 قال ان الروح القدس جاء، فحصل ايه؟ فامتلأ الجميع من الروح القدس. يبقى إذن الامتلاء من الروح القدس هو اللي بيحصل لي لما روح الله بيحصل له ايه؟ بيحل عليا، بيحل عليا. والمعمودية لما بعتمد بالروح القدس بمتلي من الروح القدس، ولما بيحل عليا الروح القدس بمتلي من الروح القدس. وبعد شوية بطرس بيوعظ بيقول هذا ما قيل في يوئيل النبي أن يكون في آخر الأيام أعمل إيه؟ أسكب روحي. يبقى إذن انسكاب الروح القدس هو حلول الروح القدس، هو موعد الآب، هو معمودية الروح القدس اللي بيحصل لي أنا نتيجة لكده إن أنا بيحصل لي إيه؟ بمتلئ من الروح القدس. لا خليكم معايا، محدش يسرح. سمى بطرس في الآخر الحكاية دي موعد الآب، معمودية الروح، حلول الروح، انسكاب الروح، الامتلاء بالروح القدس. آخر حاجة سماها قال دي عطية الله، دي عطية، دي عطية، فتقبلوا عطية الروح القدس.

فدي هدية، دي هدية. لما بقبل المسيح رب ومخلص لحياتي بنال عطية الحياة الجديدة، صح؟ لما بؤمن بالمسيح ربي ومخلصي بنال عطية الحياة الجديدة، بولد من فوق، بأصير ابن لله، بنال عطية البنوة، عطية الانضمام لعائلة الله. فهي عطية دفعت فيها كام؟ الجنية. خدتها ازاي؟ بالإيمان. مين دفع ثمنها؟ المسيح. ولما بقبل المسيح رب ومخلص، المسيح بيحل في قلبي بإيه؟ بالإيمان. فبنال المسيح في قلبي ويسكن المسيح فيا بالروح القدس. فدي عطية مجانية لمن لا يستحقها، وبقبلها بالتوبة والإيمان. صح؟ اللي موافق معايا يرفع ايده لغاية دلوقتي. هايل. طب اللي نال العطية دي ونال الحياة الجديدة بالإيمان بالمسيح يرفع ايده كده معايا. طب اللي ما نالهاش وعايز ينالها النهاردة يرفع ايده كده معايا. واضح ان كلهم نال. في واحد هناك. امين امين. ويمكن واحد هناك. امين امين. لكن العطية التانية اللي بنتكلم عنها دي مختلفة. دي كانت تعطى فقط للأنبياء والممسوحين ملوكا، اللي هي عطية حلول الروح القدس. نسمع كده كتاب إن حل الروح القدس على شاول، وبعدين فارقه روح الله وحل على مين؟ على داود. فحلول الروح القدس كان فقط في العهد القديم للأنبياء، للملوك الممسوحين من الله، مش أي ملك. واللي مش هيعيش في طاعة الله زي شاول تتاخد منه العطية دي. فهي عطية الله يعطيها لأنفار قليلين مختارين. لكن العطية في العهد الجديد، موعد الآب إيه الاختلاف؟ الاختلاف أن يكون في آخر الأيام أسكب روحي، اللي هي العطية دي، على كل بشر. كل بشر، الرجال والنساء بالسواسية. فالرجال يتنبؤون والنساء يتنبؤون، والنساء يتنبأنا يتنبأنا، ها؟ والأربع بنات بتوع فيلبس كنا إيه؟ يتنبأنا. على الشباب وعلى الشيوخ، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. على العبيد وعلى الإماء، الفقراء والأغنياء، لأن دي عطية مجانية لمن لا يستحق، أعطاها الله للمؤمنين المولودين ولادة تانية. عشان إيه؟ عشان يكون له شهودا في مدنهم، في بلادهم وإلى أقصى الأرض. فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يبقى الحياة الجديدة عطية المسيح دفع ثمنها على الصليب، والامتلاء من الروح القدس ومعمودية الروح القدس وانسكاب الروح القدس وحلول الروح القدس اللي نتكته زي بيقول الكتاب يتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وتكونون لي شهودا. هو عطية، عطية أخذ المسيح من الآب لأنه دفع ثمنها وسكبها على الكنيسة في يوم الخمسين. ومنذ ذلك الوقت العطية دي متاحة لكل المؤمنين، لكل المؤمنين. فزي ما أنا بستقبل الحياة الجديدة بالإيمان وبصير ابن لله، من حقي، من حقي أني أستقبل عطية الروح القدس، فالروح القدس يحل عليا وأعتمد من الروح القدس فأمتلئ من الروح القدس. ونتيجة الملء دوت رؤى وأحلام، نبوة وشهادة وقوة لتغيير العالم الذي من حولي. بكل أسف أغلب المؤمنين نالوا العطية الأولى ولم ينالوا العطية الثانية، وظنوا أن العطية دي هي دي. لا، دي مش هي دي. الدليل أن هم كان ساكن فيهم الروح القدس، أن قبل المسيح ما ينطلق نفخ فيهم وقال إقبال الروح القدس، فقبلوا الروح القدس. فالتلاميذ كانوا ساكن فيهم الروح القدس، لكن قال لهم انتظروا موعد الآب، انتظروا معمودية الروح القدس. فمعمودية الروح غير سكنه

لما سامرة قبلت كلمة الرب واعتمدت بالماء وحل الروح القدس وسكن الروح القدس قلوبهم، أرسلهم بطرس ويوحنا عشان يصلي لأجلهم لكي يقبلوا معمودية الروح القدس. إذن دي حاجة ودي حاجة. أمنوا واعتمدوا للمسيح بالماء لكن لم يعتمدوا بالروح القدس. الكنيسة الأولى كانت مهتمية أن كل اللي يتعمد بالمية ويسكن فيه الروح القدس لازم يتعمد بالروح القدس ويمتلئ بالروح القدس. ليه؟ لأن الشهادة تحتاج للملء، لأن الحياة المنتصرة على العالم وعلى الشرير والسلطان الذي يعطى لنا روح القوة والمحبة والنصر، الريح والنار تأتي بمعمودية الروح القدس مش بمعمودية المية، مش بمعمودية المية. إيه الفرق بين العطية دي والعطية دي؟ العطية الأولية once and for all، مرة واحدة، أنا مرة واحدة بتولد للحياة الجديدة، مرة واحدة بصير ابن لله، مش كل شوية اتولد تاني وابقى ابن تاني. ما حضرتك ابن مش هتتولد تاني صح؟ انت من ساعة ما تولدت ده ابوك وده امك صح؟ ما بتتولدش تاني غير لما تتولد منين؟ من فوق وتبقى ابن لله. فالولادة الجديدة تحدث مرة واحدة، لكن الملء يحصل له ايه؟ يتكرر، يتكرر. بعد شوية ملاقي بطرس امتلع من الروح القدس وقال للراجل ده قوم وامشي، امتلع من الروح القدس ووعظ وشهد وألاف الناس تؤمن مرة تانية. فالملء يتكرر لكنه لازال عطية. البعض بيقول الملء بيحصل تدريجي، ما حصلش عمره تدريجي في الكتاب المقدس، احنا ألفنا حاجة ما حصلتش في الكتاب المقدس. يوم 50 امتلأ الجميع من الروح القدس، خدت قد ايه عشان يمتلوا من الروح القدس؟ سنتين، شهرين، يومين، ساعتين، هي دي. لما تكون عطية ربنا بيدهاني ما بيدهانيش بالتدريج، لما بتولد من فوق بتولد في الحال، ولما بمتلئ من روح القدس بمتلئ في الحال. الناس يقول لك الملء لا، كوباية وربنا بيحط لك شوية كده شوية كده لغاية لما يملاها وبعدين تخر فيملاها. لا لا، هي عطية. فامتلأ الجميع من الروح القدس، وكل مرة انسكب الروح القدس زي في قس كيرلوس امتلأ الجميع، وزي ما بنقرأ في السامرة امتلأ الجميع، وزي ما بنقرأ في أفسس امتلأ الجميع، الجميع، الكبار والصغار، الرجال والسيدات، الفقراء والأغنياء. كما أن عطية الحياة الجديدة عطية مجانية للكل لمن يقبلها، عطية الملء عطية مجانية لكل من يقبلها. فين المشكلة؟ المشكلة أن المؤمن اللي اتولد ولادة تانية وصار ابن لله ومش عايش ممتلئ من الروح القدس، مع أن ده أمر مش بس عطية، بولس في أفسس بيقول امتلئوا بالروح. ليه بولس بتأمرنا أننا نستقبل العطية دي؟ ليه مش كفاية ليا أني أكون مولود من الله وابن لله ومستمتع بمحبة ربنا وبروح الكنيسة وبتعزى وبرنم وبرفع إيدي وبسقف وبروح؟ ليه ده مش كفاية؟ قال لا، دي كارثة، دي مش بس مش كفاية، دي كارثة. لأن المؤمن اللي مش ممتلئ من الروح القدس فاتر، حياته ما فيهاش النار الإلهية، ضعيف، ما فيش قوة الريح اللي بيرفع الشراع بتاعه بتدفعه للأمام ليعيش في ملء قوة الله وإرادة الله. الكنيسة الغير ممتلئة كنيسة فاترة لا تربح النفوس، بالعكس تنفر الناس، لأن حبها لله بارد، بارد. ليتك كنت باردا أو حارا، لكن لك لأنك فاتر أنا مزمعا أتقيأك من فري. ياريت أنت بارد خالص مش مؤمن، وياريت أنت ممتلئ من الروح القدس حار، اللي في النص ده الفتور ده يخليني أتقيأك. أنت لونك مش واضح،

انت حبك لله مش ملتهب، انت غيرتك لمجد الله مش للآخر. اقول لك تعال صلي لأجل خلاص الناس، قول ما عنديش وقت. ما عندكش غيرة ان الناس تخلص، ما عندكش التهاب ان العالم يتغير. انت اكتفيت بخلاصك وليهلك الباقين. مش دي الكنيسة. الكنيسة تعيش لتغير العالم، ولا تستطيع أن تغير العالم بقواها أو تقواها، لكن تستطيع أن تغير العالم بالريح والنار، بالريح والنار اللي تجعلنا شهود أمناء. حياتنا مليانة حب وغيرة، صلواتنا مليانة دموع من أجل الخطاة، شهادتنا للمسيح قوية تخترق القلوب. لما سمعوا نخصوا في قلوبهم. شمعنا يا بطرس؟ ما احنا بنوعظ النفوس مش بتتأثر. شمعنا ده لما بيقف على المنبر وبيتكلم قلوبنا بترتجف فينا، والتاني لما بيوعظ بنتمزج بس. لأن الكلمات الخارجة من الروح القدس بتختار، نخصوا في ضمائرهم، نخصوا في قلوبهم. فقالوا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ أعمل إيه عشان أنال الحياة الجديدة؟ عطية الحياة الجديدة اللي دفع المسيح ثمنها على الصليب. بتوب ومن برجع لربنا، بعترف بخطيئتي وبقبل المسيح ربي ومخلصي، فبولد من فوق. اعمل ايه عشان امتلئ من الروح القدس؟ اروح وانا عطشان وجعان واطلب. قال كده المسيح اعطاه الروح القدس، يعطي الروح. ان كنتم وانتم اشرار تعطوا اولادكم عطايا جيده، كم بالحري الآب الذي من السماء يهب الروح القدس للذين يسألونه. ياه، يعني أنا أروح أطلب موعد الآب يدهوني؟ ما أنا طلبت الحياة الجديدة الدهاني، دفعت فيها إيه؟ ما دفعتش فيها حاجة. هو دفع الثمن وبيعطيهاني عطية مجانية، أنا بطلبها باخدها. بس لا، بصدق بطرس بيقول أعطاها الله للذين يطيعونه. أنا بصدق أني أنا وأنا طالع على المذبح بطاعة الله يسكب الروح القدس علي. قال المسيح في اليوم الأخير العظيم من العيد، إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حية. هذا قاله عن الروح القدس. يبقى إذا أنا بعطش، أنا بطلب، أنا جاي في تكريس حقيقي وبصدق بنال. أعملها تاخد مني قد إيه؟ ديت دقيقتين ممكن، 5 دقايق ممكن. إن أنا عايز أكون واحد من الشهود الأمناء، أنا عايز أعيش الكنيسة الملتهبة، أنا عايز أكون ابن حقيقي مؤثر في ملكوت السماوات، مش عالة على الكنيسة، أنا عايز أستخدم من قبل الله. والوعد ليا ولولادي ولكل من يدعوه الرب، ده صار منحة مجانية للجميع، فمن حقي. فأنا كمان عايز الروح القدس يحل عليا، فبطلب. فبيقول لي مستعد تسمع كلام تحت أمرك، مستعد تترك الخطية دي، مستعد تترك الأوليات، مستعد أنك تكون إناء ليا، مستعد يا رب. صدق تاخد، صدق. من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حية. كان سهل قوي في سفر الأعمال الناس أول ما يؤمنوا يمتلئ من الروح القدس، أنا كانوا بسطاء وشايفين الرسل كلهم ممتلئين والوعد لنا. احنا دلوقتي بنعيش 10 سنين وخمستاشر سنة وبعدين نقول ياه ده أنا ما خدتش العطية ديت، فكانها صعبة عليا، مع أنها هي بنفس ببساطة العطية الأولى. بطلب بطاعة وبنال بالإيمان، بنال بالإيمان. عطايا الله كلها مجرد إيمان، لأن هو دفع كل الثمن من أجل هذا. النهاردة الصبح كنت بسمع اختبار جميل للسيدة فاضلة

بتحكي رحلتها مع المسيح. وآخر خطوة في هذه الرحلة اللي مليانة تدخلات إلهية خارقة للطبيعة وإيمان الأطفال من نحوها. بتقول العيد اللي فات دوت أنا كان عندي سرطان في الرئة وبقالي سنين وصحتي بقت تعبانة جدا، بقع في السكة وأنا ماشية، ما عنديش فلوس أخد كيمو، وحالتي عمالة تسوق مش عارفة أعمل إيه. بيل جيت حضرت هنا الأسبوع كله، حد زعف خميس العاد والجمعة العظيمة وحد العيد، وصليت قلت له يا رب اشفيني اشفيني. وبعد العيد راحت تعمل تحاليل وأشعاعات عشان تشوف تطور السرطان وصل لفين. الدكتور قال لا مفيش حاجة. قلت له يعني ايه؟ قال لا مفيش ورم أصلا. قلت له مش معقول يا دكتور. قال لا هنجيب واحد تاني، جاب واحد تاني، يعمل أشعة تاني، يعمل ألترا ساوند تاني، مفيش ورم أصلا. خرجت بتقولي من ساعتها طلع السلالم ونزل السلالم ومشي ورايحة وجاية، استعدت صحتي، تحولت إلى شخص آخر. إزاي أنت قبلتي هذه العطية؟ الإيمان. عطايا الله مجانية إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع لمؤمن. أكبر عطيتين منحهم لنا الرب عطية الحياة الجديدة، والتانية على طول بعدها عطية الملء بالروح القدس اللي تفوق أي عطية تانية، الريح التي تحملك حيث يشاء، النار اللي تملأ قلبك حرارة وحب وغيرة مقدسة وقوة للشهادة فتصير صياد الناس. يا كنيسة حرام علينا أن ندعى كنيسة للمسيح ولسنا ممتلئين بروح الله القدوس. يا كنيسة حرام علينا أن لا نمجد الله بأن نكون مؤمنين ممتلئين من الروح القدس والنار. يا كنيسة حرام علينا أن نكون موجودين ومش بننير هذا العالم المظلم لأننا اكتفينا بالعطية الأولى ولم ننال عطية الروح القدس، وإن النار تأتي على حياتك والله يملأ حياتك رؤى وأحلام ويكلمك وتكلم الناس بنبوة وبإعلان وتشهد بالقيامة لأنك رأيت وسمعت ولمست، لأنك تعيش في قوة الله الحي المقام من بين الأموات. فرق كبير قوي بين واحد ما شافش واحد شاف، بين واحد ما شافش واحد شاف. واحد شاف المسيح المقام، واحد ما شافش حاجة خالص، ما اختبرش حاجة خالص، شهادته مكسورة، شفت لا ما شفتش، اختبرت لا ما اختبرتش. وبين واحد وإن أنا شفت، أنا اختبرت، أنا دقت، أنا سمعت، أنا عالم بمن آمنت، أنا موقن أنه يحفظ وديعتي. الملء بياخدك لحتة تانية، تبقى شايف وسامع ولامس في حلم، في رؤية، في صوت إلهي بيكلمك. خلينا نقف مع بعض. هذا يوم 50 حيث امتلأ الجميع من الروح القدس، حل الروح القدس على كل المجتمعين في ذلك اليوم. لم يفرق الروح بين رجل وامرأة، بين كبير أو صغير، بين غني أو فقير. الوعد لكم ولأولادكم ولكل من يدعو الرب إلهنا. موعد الآب الذي كان فقط لأنبياء العهد القديم، الذي كان فقط للملوك المرتسمين من الله مش من الناس، صار متاح لكل مؤمن في العهد الجديد أن ينسكب الروح القدس.

أن يحل الروح القدس، أن نعتمد من الروح القدس فنختبر ملء، ملء يجري في كل كياننا، يفتح عينينا على رؤى وأحلام، يفتح أذاننا فنسمع الله بوضوح، يلمس حواسنا فنلمس حضور الله، يعطينا قوة للشهادة وللتأثير في حياة الناس. تكونون لي شهوداً.

لكن نحتفل بهذا الموعد، والوعد ده يبقى ليك، ليك انت شخصيا، ليك انت شخصيا. ده موعد الآب، لو انت ابن لله ده موعد الآب، ده وعد الآب ان يسكب الروح القدس عليك، ان المسيح ما يعمدكش بالمية، انت تعتمدت بالمية للمسيح، لكن المسيح يعمدك بالروح القدس والنار والنار والنار. اذا انت عطشان هتشرب، اذا انت عايز هتشرب، اذا انت مصدق هتشرب، اذا انت جاي بتكريس وتقول له انا ليك، انا ليك، انا جاي اصعد على مذبحي بالكامل امامك عشان تاتي نارك على هذه الذبيحه، فاصير قدس للرب، اصير حامل للحضور الالهي، اصير اناء للكرامه نافع للسيد، مستعد لكل عمل صالح.

عطشان، لو انت خدت العطية دي قبل كده وانطفأ روح الله في حياتك، عندك فرصة النهاردة، عد ملأني تاني يا رب. إذا انت عطشان خليك واقف ومد ايديك لقدام كده، مد ايديك قول انا جاي طالب يا رب، انا جاي طالب، انا جاي طالب بحقي في موعد الاب. لو انت مش عطشان ومش عايز، فضلك اقعد، فضلك اقعد، فضلك اقعد. ولو انت عايز، عايزك وانت واقف تمد ايدك قدامك، مش عايز اعيش في فتور، مش عايز اعيش في برودة، مش عايز اعيش شهادة مجروحة ليك يا رب، جاي اخد حقي، حقي اللي المسيح دفعه لاجلي على الصليب، مش بس يعطيني حياة لكن يعطيني افضل، abundant، يعطيني موعد الآب. أخذ هذا الذي ترونه وسكبه، المسيح خد موعد الآب وسكبه على الكنيسة، والنهاردة الروح القدس عايز يسكبه على الكنيسة هنا، الكنيسة هنا يوم الحد بعد الظهر في قصر الدبارة، وعلى المشاهدين الذين يتبعوننا. مد إيدك وغمض عينيك وقول له عايز حقي يا رب، عايز حقي، صلي قول له عايز حقي، عايز حق اللي انت دفعت.

0: عايز الروح النار يأتي عليا، عايزه يلهب قلبي بحب وبغيرة، عايز نار لا تستطيع المياه أن تطفئها. عايز حقي يا ابن الله، وعايز حقك على حياتي، حقك على حياتي أنك تملك في حياتي بالروح القدس، أن تملأني بروح القوة. لو مش عايز من فضلك اقعد، لو حاسس ان مش دي طلبتك اقعد. لا تجرب الرب الهك، لكن لو انت عطشان اطلب وجاي بخضوع. انا هعمل اللي انت عايزه، انا اللي هتقوله لي هطيعه. هتقولي روح هروح، هتقولي اقعد هقعد، هقولي اذهب هذهب، هتقولي اعطي هاعطي. انا من الان عايز اعيش حياه الطاعه، عايز انقاد بالروح، عايز اسلك بالروح، عايز اعيش بالروح، عايز أكون ملك للروح القدس. جاي أطلب موعد الآن، جاي أخذ نفس الروح الناري اللي أتى على التلاميذ يوم الخمسين يأتي عليا، اللي جاء على السامريين، اللي جاء على شاول الترسوسي، اللي جاء على أفسوس. أنا عايز هو هو اللي جاء على كرنيليوس. روح الله تعال، عارفة روح الله تعال بدعوك.
1: روح الله القدوس
0: تعال تعال
1: تعال تعال.

0: عايز اسمعها منكم وانتم بتصلوها بصوت عالي. لو جواك عطش عايزك تصرخ روح الله تعالى ملاني تلكني واغمرني. عشان كده سماه انسكاب، حاجة بتسكب عليا من هامة رأسي إلى أخمص قدمي. عشان كده سماه معمودية، حاجة بغرق فيها. عشان كده سماه ملء ملء ملء ملء. هنبتدي الترنيمة دي مرة تانية، وعايز الكواير يسكت والمايكات تسكت، وعايز الكنيسة تصرخ النهاردة الصرخة دي في هذا العيد في هذا اليوم. روح الله تعالى تعالى.
1: روح الله القدوس
0: نادي عليه. مرة تانية

عايزك تمد ايد كده واحده للسماء وقول يا رب انا مصدق فيك. انت قلت كان بالحري الاب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسالون. واحنا كابناء جاي نطلب موعد الاب، عطيه الاب، عطيه الروح القدس اللي اتكتب في يوئيل انك تسكب روحك على كل بشر. فنتنبأ ونرى رؤى ونحلم احلام ونكون شهود. مد ايدك قوي وقول يا رب انا جاي استقبل، جاي استقبل، جاي اؤمن، جاي اؤمن ان انا هيكل ليك، اني اخرج النهارده مش زي ما جيت، لكن في عيد العنصرة في ذكرى يوم الخمسين حل الروح القدس علي، حل الروح القدس علي ريح ونار، قوة وحب، قوة وحب وغيرة مقدسة، نيران تحرق كل اهتمامات أخرى، نيران تحرق كل أش، نيران تحرق كل محبة للعالم. فأحبك من كل القلب وأغار لمجدك يا رب. عايز اسمعكم وانتم بتصلوا بصوت عالي، عايز كلنا نصلي بصوت عالي، صلي كده بصوت عالي يا رب انا عايز النهارده موعد الاب لحياتي. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلي الكنيسه تصرخ كلها النهارده، خلي الكنيسه بتواضع تقول له لا يا رب احنا مش عايزين نعيش كنيسه فاتره، احنا مش عايزين نعيش كنيسه فاتره، احنا عايزين نعيش كنيسه ملتهبه ملتهبه ملتهبه بالروح القدس يا رب. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلي اللي حواليك يسمعوك، ما تتكسفش انك تعبر عن عطشك وجوعك حقيقي. املأني الان، املأني الان، فيض فيا، فيض فيا، فيض فيا، فيض فيا. اسكب سكيب الروح، اسكب سكيب الروح عليا على اخواتي النهارده يا رب. عمد الكنيسه مره تانيه بالروح الناري. كفايه فتور، كفايه ضعف، كفاية وهن. الكنيسة تقف مرة تانية لتعيش دعوتها وخصدها ومشيئتك ليها. اسكب سكيب الروح، املأ الكل بالروح، اعطي عجائب وآيات مرة تانية، نبوات ومواهب وألسنة، اعطي مرة تانية نبوة وكلام علم وتمييز أرواح

في الليلة دي امتلأ الجميع من الروح القدس. في الليلة دي من حق كل مؤمن هنا أن يمتلئ بذات الروح القدس. الروح اللي حل على بطرس ويعقوب ويوحنا. الروح القدس اللي رافق الكنيسة الأولى كل عصورها الأولى لغاية لما الكنيسة نسيته واتحرمت منه قرون طويلة. لا يا رب، لا يا رب، جاي نطلب موعد الآب، عطية الروح القدس. الوعد اللي وعدته في يوئيل أنك تسكب روحك على كل بشر، الصغار والكبار. نصلي إن أولادنا النهاردة، إن أحفادنا النهاردة يروا رؤى ويحلمون أحلاما يا رب. ارجع تاني برؤى وأحلام في الكنيسة يا رب بالروح القدس. ارجع تاني تكلم بصوت عالي، بصوت النبوة وبكلام العلم وبروح التمييز.

ارجع تاني اعمل معنا بآيات وعجائب ومواهب الروح القدس، شاهد معنا مؤيدا الكلمة بالآيات التابعة. عايزين اليوم ده يوم حقيقي، مش مجرد ذكرى، يوم بنختبر فيه مش بنفتكر فيه، مش بنتذكر فيه اللي انت عملته، بنختبر فيه عطيتك. كل قلب مكسور، كل قلب فاتر، كل وهم، كل ضعف، كل أشرع نزلت، لأن ما فيش ريح، ما فيش ريح، ما فيش قوة. جاي نرفع الشراع أمامك يا روح الله. هب يا رب، هب يا روح الله مرة تانية، وإحنا ككنيسة جاي نرفع الأشرع بتاعت السفينة. هب واقذف بالكنيسة إلى عبر المياه إلى العمق. عايزين نبحر معاك، عايزين نعيش مقاصدك في بلادنا وفي أرضنا وفي منطقتنا التي نحيا فيها. عايزين نكون شهود ومناء يا رب في كل القاهرة وكل مصر وكل منطقتنا.

مطلوبين. عايزين نقعد وعايزين كل مدارس الأحد اللي كانوا أماكنهم فاضية ملوها شوية زيادة عايزينهم يقفوا. ممكن تقعدوا وكل مدارس الأحد تقف اللي موجودة معانا النهاردة أول مرة ولاد

دين معانا في يوم العنصره. اقفوا كلكم، اقفوا كلكم، اقفوا كلكم. عايزين نديهم يد نرحب بيهم. عايزين نرنم ترنيمه مدارس احد. فاكر اي حاجه يا بيبو؟ فقدت الذاكره؟ ترنم ايه؟ حلو قوي.

بصراحة أعيد بحق وحقيقة بصراحة يعني أنا وبيتي أنا وبيتي قولوا معايا أنا نعبد الرب. في آية برضو في ترنيمة كده عن ال إيه إيه هات هالة تعالي يا هالة إيه تعالي يا صعبتنا تعالي يا هالة تعالي يا هالة تعالي تعالي هو قال لي تأهل تهالة

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية، وأنا أشجعك أنك أنت تفتح كتابك المقدس، وياريت لو أنت في البيت تلم عيلتك كمان عشان تتابعوا الدراسة ديت، فرصة ذهبية نحن ندرس معا كلمة الله الحنطة الصافية. النهاردة سوف نكمل دراستنا في سفر التكوين، وصلنا إلى أصحاح 47. افتح كتابك على أصحاح 47، تابعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا، وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، أصحاح 47 بيكلمنا عن إيه؟ الفكرة الرئيسية فيه؟
1: يعني نقدر نعتبر أنه ما زال يسرد لنا السنية المجاعة وتأثيرها على المصريين، يعني ده الفكر الرئيسي في هذا الأصحاح، وإن كان في أفكار تانية من مجيء وتغرب يعقوب ونسله في أرض مصر، ثم توصية يعقوب ليوسف من جهة عظامه، وأخيرا في آخر الأصحاح سجد على رأس السرير.
0: تمام، في أصحاح 47 محتاجين نعرف إذا كان يعقوب وصل إلى مصر، فياريت تفكرنا من البداية بمراحل حياة يعقوب، تقسمها لنا.
1: يعني إذا حبيت أقسم حياة يعقوب أقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأولاني، وده كان مش قليل، يمكن أكتر من 70 سنة وهو في بيت أبيه، وهو يعقوب بكل معنى الكلمة. عيسو قال هذه العبارة: ألا إن اسمه قد دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، مرة أخذ مني البكورية ومرة أخذ مني البركة. زرع زرعة جيدة وكان عليه أن يحصد، وده يوصلنا إلى القسم الثاني عندما راح لخاله لابان في المدرسة أو الإصلاحية، اللي خلت يعقوب يكره الغش ويكره الخداع، مش لأنه هو بيغش وبيخدع، لأن لقى واحد بيغش أكتر منه وبيخدع وبيكذب أكتر منه. ده في بيت خاله لابان. ثم عاد إلى أرض كنعان، في البداية ظهر له الرب، غير اسمه. لكن خلينا أقول أن في هذه الفترة كان يعقوب يحصد زرعته. والحاجة التانية، كان يتأرجح ما بين يعقوب وإسرائيل. عندما نصل إلى أرض مصر في 17 سنة الأخيرة من حياة يعقوب، نجد يعقوب رجل الله، رجل الإيمان، إسرائيل بكل معنى الكلمة. يبقى إذن هو يعقوب، ثم دخل المدرسة، ثم يتأرجح بين إسرائيل ويعقوب، وأخيرا هو إسرائيل بكل معنى الكلمة.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 47. فأتى يوسف وأخبار فرعون وقال: أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهوذا هم في أرض جسان. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته: ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم، نحن وأباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون: جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعا، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جسان. يوسف استعرض إخوته أمام فرعون، سألهم عن صناعتهم، قالوا نحن رعاة، وأشاروا إلى أن الجوع شديد في أرض كنعان، ومحتاجين نعرف إشمعنى كنعان

0: التي ذكر عنها أنها في جوع شديد تحت قضاء الله، وبعد كده جايين عشان يسكنوا في هذه الأرض. كلمنا عن الفكر الروحي والتدبير في الجزئية دي.
1: يعني بداية أقول أرض كنعان لم تكن الاستثناء في المجاعة، لكن على ما يبدو أن المجاعة كانت في كل الأرض، لكن نظرا لأن نسل إسرائيل كانوا موجودين في كنعان ويوسف كان في مصر فاهتم بذكر هاتين البلدين، لكن المجاعة كانت أشمل من ذلك، كانت تشمل كل الأرض.
0: تمام. سكنوا في أرض جاسان، وفي أرض جاسان هناك تعويضات كثيرة عن كل سنية الجوع التي كانوا يعانون منها هناك في أرض كنعان. اللي أنا عايز أخد تعليق عليه لما قال ما هي صناعتكم، قالوا إحنا رعاة وجئنا لكي نتغرب، هل نقدر نطلع منها بأي تعليم؟
1: بداية أقول إن أرض جاسان هي أفضل أرض في أرض مصر، وفرعون نفسه قال لهم هذا الكلام في عدد 6، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك. يبقى إذن يعقوب وولاده كانوا في أفضل قطعة في أرض مصر، لكن أسنات العروسة كانت في القصر مع يوسف. أعتقد بنشوف فيها صورة تدبيرية، أنه في الملك الألفي الكنيسة في بيت الآب مع المسيح، بينما الشعب الأرضي يتمتع بخير الأرض، وفارق كبير بين بركات الأرض وبركات السماء. الكنيسة اللي هي عروس المسيح مميزة حتى عن إخوة يوسف على الأرض.
0: تمام.
1: لكني ألفت النظر أيضا إلى فكرة التغرب، يعني هنا بيقول إحنا جينا لكي نتغرب في الأرض، ده الكلام ده في عدد 4. وجميل أن كلمة نتغرب في الأرض إتماما لكلام الرب لإبراهيم، اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم. هم عارفين أن مصر دي مش بتاعتهم، وإحنا جينا هنا بس نتغرب زي ما ربنا قال لجدنا إبراهيم. هنا بينفذوا هذا الكلام بالنسبة لينا، علينا أن نتذكر دائما أننا غرباء ونزلاء على الأرض. المسيح قال في آخر كلمات للآب عندما كان هنا على الأرض، قال عنا ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. والرسول بطرس يقول أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. إذن فالمؤمن غريب ونزيل.
0: أخ يوسف بدأ من عدد 7، يقول الكتاب: ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون، فقال فرعون ليعقوب: كم هي أيام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: أيام سني غربتي 130 سنة قليلة ورديئة، كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. وقف يعقوب أمام فرعون، بارك فرعون، سئل عن أيام سنية حياته. عايز تعليق عن إجابة يعقوب عن أيام سنية حياته وكيف أنه بارك فرعون.
1: جميل أنه بدأ بالبركة، وبالمناسبة سنجد يعقوب بدءا من هذا الأصحاح والأصحاح اللي جاي
0: يبارك،
1: والأصحاح اللي بعديه 47 48 49 شغلته بركة،
0: أصحاحات البركة،
1: أصحاحات البركة. شخص شبعان المبارك ده شخص مش محتاج حاجة، ليس هو يعقوب انيمور، خلاص انه يتعقب الانسان عشان ياخد منه، انا ربنا اداني اكتر مما استحق بكثير جدا، انا مش محتاج حاجة.
0: صحيح.
1: من اي حد.
0: صحيح.
1: يبارك. يقول لنا في العبرانيين: وبدون كل مشاجرة الاصغر
0: يبارك
1: من الاكبر، او يبارك من الاعظم. هنا فرعون ده اعظم رجل في زمانه.
0: صحيح.
1: بس طلع واحد اعظم منه اللي هو الغلبان يعقوب اللي هدته السنون. بس ليه اعظم؟ لانه بطل من ابطال الايمان، لان هيجي اسمه في رساله العبرانيين، اللي ليه علاقه مع ربنا لا يقارن بمهما كان الانسان عظيما في الارض. فرعون اعظم شخصيه في زمانه، لكن يعقوب الذي له علاقه بالله القادر على كل شيء هو اعظم منه، ولذلك باركه عندما دخل وباركه أيضا عندما خرج. يعقوب يبارك. الرد كمان جميل: أيام سنية حياتك قد إيه؟ قال له أيام

0: سني غربتي. كأنه بيصلح لفرعون الأيام دي مش أيام حياة، دي أيام اغتراب، أنا هنا غريب. وحنا نتذكر أن الله امتدح يعقوب من البداية إنسان كامل يسكن الخيام. إبراهيم كان ساكن في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينيه. كون يعقوب غريب في الأرض، عاش غريبا، ده أمر يعني امتدحه الرب. وهنا يعقوب يعني بيحط خط تحت إن أنا غريب، أنا مش من الدنيا. أتمنى من قلب إن الناس تحس بينا إن إحنا ناس غربة في الأرض، راحلون إلى وطن أفضل. أي سماويا.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: احنا نعرف ان يوسف ده رمز للمسيح، لكن ليه هو هنا عمال يبيع في كل حاجة برغم ان المسيح نعرف ان عطاياه كلها مجانية؟
1: تفضل يا اخي.
2: اعتقد هنا بنشوف الفارق بين الرمز والمرموز اليه. يعني الرمز مهما كان رمز، المسيح لا اعظم من الرمز بما لا يقاس. واحب اعمل مقارنة ان يوسف اخذ ثلاث حاجات. اول حاجة الكتاب يقول لنا في عدد 14 جمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي ارض كنعان. طيب نمرة 2 عدد 19 قالوا له ما عندناش فضة، قال لهم هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن لكم فضة. وبعدين خلصت الفضة وخلصت المواشي،
1: هم أنفسهم
2: قال لهم هاتوا الأرض وأجسادكم. يعني ثلاث حاجات مستعد يوسف إنه يبيع الحنطة بيها، اللي هي فضة وبعدين مواشي وبعدين أجساد. أعمل مقارنة مع شخص اللي هو العظيم جدا بما لا يقاس اللي جاء عنه في إشعياء أصحاح 55، بيقول كده: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه الذي ليس له، أول حاجة ليس له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن، يعني لا فضة ولا مواشي، مش عايز أي حاجة، بالمجان حدي. وبعدين لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم؟ يبقى لا فضة ولا
1: مواشي أو ثمن،
2: ولا ثمن ولا تعب.
1: تمام.
2: لا فضة ولا ثمن ولا تعب، اللي هي عندنا في تكوين 47، لا فضة ولا مواشي ولا جسد ولا أرض ولا حاجة. المسيح بيدي إيه؟ عطاياه بالمجان. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، متبررين
1: مجانا.
2: هبة الله هي حياة أبدية. ده الفارق الكبير بين يوسف الشخصية العظيمة وبين المسيح الذي هو أبرع جمالا من بني البشر.
1: طبعا بنفكر أحبانا المشاهدين بالمجان بالنسبة لنا
2: بالضبط،
1: لكن هو دفع الثمن،
2: هو دفع الثمن الذي لا نستطيع أن نقدر.
1: عدد 11: فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس كما أمر فرعون، وعلى يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. إعالة يوسف كل بيت أبيه على حسب الأولاد، كل واحد له نصيب في يوسف، بتقول لنا حاجة؟
2: يعني إذا سمحت لي أعلق حاجة.
1: فضل.
2: قبل كده على أرض رعمسيس. أرض رعمسيس هنا أرض الخير والبحبوحة اللي هم عايشين فيها، بس هنقلب صفحتين ونوصل لخروج واحد هنلاقي إنها أرض ذلهم.
1: أيوة،
2: العالم ما بيبقاش على حاله أبدا.
1: صحيح.
2: هنا عالهم بحسب عدد الأولاد. يا على رقة، يا على عواطف يوسف. ما هو المخازن كلها تحت أمره، عارف إن الرجل ده عنده عيال كتيرة يبعت له أكل شوية زيادة، ده عنده أقل يبعت له، هكذا حسب عدد الأولاد. إذا كان يوسف واخد باله ومفتح، أما الرب يوسف
1: صحيح.
2: فكرك ممكن يعني ما ياخدش باله، حسب عدد الأولاد أعالهم. ما أروع يوسف، لكن أروع منه بما لا يقاس رب يوسف.
1: ورب يوسف مازال إلى الآن يعول الجميع بحسب

0: عدد الأولاد. يعني نقول للمؤمنين ما تخافوش ونقول لهم ما تقولوش الهم على أولادكم.
1: صحيح. إله دانيال ورب داود بنؤمن أنه ما زال موجود, ورب يوسف كمان ما زال موجود.
0: تمام تمام. طبعا الأجزاء اللي بعد كده بدءا من عدد 13 ويقول لنا الكتاب في عدد 14 جمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر. حضرتك علقت على كده.
1: أيوة.
0: جمع الفضة وجمع المواشي وبعد كده حتى أجساد الناس, الناس بقت كلها ملك يوسف. يوسف امتلك الجميع. أنا عايز أخد تعليق بس على امتلاك يوسف لكل أرض مصر. بنشوف فيها أي حاجة بالارتباط بالفكر النبوي في المستقبل؟
1: أكيد. يعني إحنا قلنا أن الضيقة ديت صورة للضيقة العظيمة في بعد نبوي. مش كده؟ هنا يوسف عمل حاجة لافتة للنظر, أن كل الفضة جت لي وبعدين كل البهايم جت لي وبعدين الأرض, وفي الحقيقة مش لي. لكن الكتاب يقول لنا تعبير مهم جدا أنه الكل بقي ملك لفرعون. الكلام ده في عدد 20. فصارت الأرض لفرعون. وأنا بعتقد أن دي لها بعد نبوي رائع.
0: تمام.
1: في الملك الألفي الكتاب بيقول أن الخطية بعثرت كل شيء, لكن هيجي يوم تكبير ملء الأزمنة يجمع الله كل شيء في المسيح, ما في السماء وما على الأرض. يعني في الملك الألفي كله هيبقى تبع مين؟ تبع المسيح. طب ده لسه ما وصلناش إلى أنها تبقى تبع فرعون. لما نوصل لختام الملك الألفي يقول لنا الكتاب أن الابن نفسه
0: سيخضع,
1: سيسلم الملك لله الآب وسيخضع لله الآب, فيكون الله هو الكل في الكل. فرعون هنا رمز لله اللي قال لكل المصريين روحوا ليوسف. يوسف رمز للمسيح. يبقى يوسف لم الأرض والفضة والمشي كل شيء علشان يسلمها لمين؟ لفرعون. صورة لمين؟ في أول هذا السفر الله أراد الحكم الثيوقراطي لآدم, بس آدم فشل. جي يوسف بصورة ما بيورينا صورة للي ما يفشلش أبدا, الرب يسوع المسيح اللي كل شيء سيجمع فيه في فترة الملك الألفي, وفي النهاية يسلم كل شيء لله الآب ويكون الله هو الكل في الكل.
0: طبعا بنفكر أحبائنا المشاهدين إن احنا بنمشي ننتقل ما بين الفكر التدبيري.
1: أيوة.
0: والفكر النبوي.
1: أيوة.
0: والفكر الروحي اللي احنا عايزين نطلع منه ببعض الدروس الروحية.
1: صحيح.
0: احنا كده وقفنا عند يوسف متسلط على كل شيء, وفي المستقبل المسيح سيسود على الكل.
1: أيوة.
0: ثم يسلم الملك لله.
1: تمام.
0: ويكون الله هو الكل في الكل.
1: بالظبط.
0: نرجع تاني نقول في عدد 23 فقال يوسف للشعب إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون. نفس الكلام, هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون والأربعة الأجزاء تكون لكم بزارا للحق. أطلع هنا بقى مش في الفكر التدبير, الفكر الروحي لنا يعني التشجيع دلوقت. نحن قد امتلكنا, الرب اشترانا, بقينا ملكه, وهو بيدينا علشان نشتغل, والمحصول هيروح لمين والمجد هيروح لمين؟ كلمنا عن الحتة دي.
1: يعني الأمر ده بيلمسني بشدة أخ عياد لما بيقول فقال يوسف للشعب إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون. دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ بص الرد بتاعهم في عدد 25 فقالوا أحييتنا كتر ألف خيرك, ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. كتر ألف خيرك أنت خلتنا عبيد لفرعون, كتر ألف خيرك. أرد وأقول أنا انظروا أية محبة
0: أعطانا
1: الآب حتى ندعى
0: أولاد
1: الله. إذا كانوا هم اعتبروا كرم كبير ده أنت أحيتنا كتر ألف خيرك, نبوس إيديك ونبوس رجليك, خلتنا عبيد لفرعون, أمال إحنا اللي بقينا أبناء لله إيه ده؟ طب نعمل إيه إحنا؟ نعمل إيه؟ في الحقيقة هنعمل إلى أبد الآبدين, لكن يا ليتنا نعمل من الآن إن إحنا نمجد الله.
0: صحيح.
1: نسبح الله, نحمد فضله, نقول له كتر ألف خيرك أحييتنا جعلتنا أبناء لله, فيا للعز ويا للشرف.
0: يقول بولس لمؤمني كورنثوس لأنكم قد اشتريتم
1: بثمن
0: فمجدوا الله في أجسادكم. صحيح. وفي أرواحكم. هو اشترانا وهو اللي بيدينا البذار علشان نشتغل.
1: تمام.
0: كل ما تمتد لأيدينا وكل تفكيرنا في الحياة كل حاجة نقدر نعملها مش بتاعتنا, من عنده هو, علشان هو اشترانا واشترى كل ما تمتد اللي أيدينا, إحنا وكلاء بس.
1: مش في هوشع 14 يقول لهم من قبلي يوقف. صحيح.

0: فكانت أيام يعقوب سنو حياته 147 سنة. يا ترى رقم 17 هنا ليه مدلول لروح نتعلم منه حاجة؟
1: تفضل.
2: رقم 17 على الأقل بنلاقي 3 مرات في سفر التكوين، في أول السفر، آخر السفر، منتصف السفر، وفي المرات الثلاثة رقم جميل.
1: تمام.
2: يعني مثلا متى استقر الفلك على جبال أرارات؟ في الشهر السابع، في اليوم 17.
1: تمام.
2: امتى او كان عمر يوسف قد ايه لما 17. كان في وطاء فرعون، في وطاء حبرون، ويعقوب ارسله الى اخوته، كان عنده 17 سنة. عاش يعقوب مع يوسف كم سنة في ارض مصر؟
1: 17.
2: وايام كانت مجد ورغد روحي بالنسبة ليعقوب 17 سنة. وطبعا لو مشينا في الكتاب المقدس هنلاقي الكثير، لكن سأذكر حاجة واحدة بس. لو جمعت 1+2+3+4+17 هيطلع المجموع رقم عجيب قوي، 153. يفكرنا بحاجة؟ طبعا يفكرنا بحاجة، يفكرنا بإنجيل يوحنا أصح 21
1: سمك.
2: لما صادوا سمك كتير وعدوه طلع عدده 153. يقال إن كلمة بنو الله بالعبري 153، بنو إلهيم، يعني كأن المؤمنين عددهم 153.
1: ده رقم رمزي.
2: ال 17 حيثما نقرأها في الكتاب المقدس نقرأ عن النعمة وعن الفرح عن السرور، وده روعة الكتاب المقدس في مجمله وفي تفصيله أيضا.
1: تمام، كلام في منتهى الجمال الحقيقة. أخ يوسف في عدد 29 يقول: ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فضع يدك تحت فخذي، واصنع معي معروفا وأمانة، لا تدفني في مصر، بل أضطجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم. الوصية الأخيرة ديت اللي بيوصيها وهو بيقول له: أنا مش عايز أكون هنا، أنا هعيش معاك لكن هموت، ومن فضلك ما تخلينيش موجود في أرض مصر، ادفني مع أبائي. فيها حاجة مرتبطة بالرجاء. تفضل.
2: يعني واحد قال بالنسبة للآباء إبراهيم، إسحاق، يعقوب، ما نقراش كتير عن أيامهم الأخيرة، يعني ما نقراش آخر أيام إبراهيم ولا آخر أيام إسحاق، لكن ما أكثر التوقف عند آخر أيام يعقوب. وفي الحقيقة أروع نهاية وأروع خاتمة مش لإبراهيم البطل ولا لإسحاق الوديع المطيع، لكن أروع نهاية
1: يعقوب.
2: يعقوب
1: ليه؟ إسرائيل
2: دخل مدرسة الله، ويا بخت اللي يدخل بين إيدين ربنا والرب يشكله. يعني صحيح أيامه كانت صعبة، هو قال قليلة وردية، لكن لما نشوف النتائج الرائعة، شوف الروعة هنا، وهو بيبارك فرعون، هو بيبارك ولاده، وهو بيقول أنا حموت في سلام كامل مش منزعج، لا ما تدفنيش هنا، مع أن يوسف في القمة، لا أنا مش عايز قمة ولا بتاع، أنا عايز أدفن مع إبراهيم وإسحاق في أرض عمانوئيل إلا أداها لينا بموجب وعده، أنا عايز أكون هناك. بالنسبة لي نحن ملناش مدينة ولا أرض، لكننا بتوع السماء، وياريت الناس تحس وتشعر فينا أننا أنا لست إلا غريبا هنا.
1: أي.
2: فإن السماء موطني.
1: تمام. رد يوسف قائلا: أنا أفعل بحسب قولك.
2: أيوة.
1: فقال: احلف لي. فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير. الختام: سجد إسرائيل على رأس السرير أو على رأس عصا. كلمنا عن الجزية دي.
2: ختام مسك، مش كده؟
1: مسك
2: أول مصر. الأصحاح، أول الأصحاح يبارك، آخر الأصح يسجد، وكأنه يتجه للبشر خده، ويتجه لله كتر ألف خيرك، فيقدم البركة للبشر، لفرعون الغني جدا العظيم جدا يقدم له بركة، ثم عند الله وسجد على رأس عصاه، سجد على رأس السرير. يعني أنا صغير جدا مع كل الأمانة التي صنعت بها، عشان كده ياريت نتعلم من نهاية ذلك العملاق اللي يبارك الناس واللي يسجد لله.
1: شكرا يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، الرب يباركك. يا ترى استفدنا ايه النهارده؟

0: رد إخوات يوسف على فرعون إن جئنا لنتغرب في الأرض، ورد يعقوب برضو على فرعون بنسني غربتي، تخلينا نكون متشجعين إن إحنا غرباء ونزلاء هنا على الأرض ولا نمتلك فيها شيء.
1: شفنا إن يوسف باع بالفضة الناس الجعانة والناس العطشانة، لكن رب يوسف قال هلمه اشتروا مني بلا فضة وبلا ذهب.
2: شفنا يعقوب وهو بيبارك فرعون، ومن الفكرة دي بنتعلم ان اللي ليه علاقة حقيقية بالرب هو الأعظم من أعظم عظماء العالم.
3: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يبارك. عزيز المشاهد، أحب أشجعك بما شجعني به الرب شخصيا في هذه القصة. في عدد 12 من الصح 47 يقول: وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد في سني الجوع، لكن كان يوسف موجود وفيه كل الكفاية. كان يوسف موجود ويعول، وكان يوسف موجود ويعول كل واحد بحسب اسمه وحسب عدده. يعني يوسف فيه كل الكفاية لسداد أعواز إخوته. وأنا عايز أقولك في سني جوع في هذا العالم الآن، الناس بتتدور جوعا، الناس عايلة الهم، بس أنا بقولك ما تعولش الهم وما تخافش، ربك موجود. خايف من المستقبل، خايف من الضيق، خايف من الجوع، خايف من الاضطهاد. إن كان يوسف كان يعول إخوته على حسب أولادهم وأعدادهم، سيد وسيدك يعرف يعولني ويعولك، هو عارف احتياجاتي وعارف احتياجاتك، فيه كل الكفاية لسد أعواز الطريق. اطمن، اسند راسك على صدره وما تعولش الهم وما تخافش، لأن سيدك وسيدي موجود. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سكرادلين، وسنواصل اليوم مع الجزء الثاني من رسالتنا.
1: نعم، وسنتأمل في نبوة إشعياء حول حدث مستقبلي بالنسبة لنا هو حدث سابق، إنه مجيء الرب يسوع.
0: دعونا نشاهد الإنجيل في العهد القديم.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من السلسلة الجديدة بعنوان الإنجيل

في العهد القديم عندما جاء يسوع تعرض القادة الدينيون للتهديد. لقد كشف يسوع شكلهم الديني الذي كان في الحقيقة مجرد طقوس فارغة، لم يكن لديهم علاقة صحيحة مع الله. قال يسوع عن القادة الدينيين في عصره: أنتم مثل قبور مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. كل شيء أبيض ومتألق من الخارج، لكن من الداخل هناك تعفن وعظام أموات. ما يقوله: أنتم تحافظون على القانون الخارجي، لكن من الداخل هناك تعفن، لذلك رفضوه. قال يوحنا: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، رفضته أمته. لقد أرادوا زعيما سياسيا يحررهم. في البداية فكروا: سيأتي المسيح ويحررنا من الأشوريين. ثم هزم الأشوريون من قبل البابليين. قالوا: المسيح سيحررنا من البابليين. ثم هزم الفرس البابليون. ثم قالوا: المسيح سيحررنا من الفرس. وفي أيام يسوع قالوا إنه سيحررنا من الرومان. إسرائيل اليوم تقول: عندما يأتي المسيح سنتحرر من أعدائنا الذين حولنا. ما أرادوه هو الحرية والازدهار وليس المغفرة، لذلك رفضه عامة الناس عندما جاء، على الأقل ليس في البداية. أعني، تذكرون عندما بدأ خدمته العامة لأول مرة وصنع المعجزات وبدأ الناس يتبعونه بالمئات والآلاف في كل مكان ذهب إليه، وأخيرا حتى في الأسبوع الأخير من حياته عندما دخل مدينة أورشليم، اصطف الناس في الشوارع بالمئات وربما بالآلاف، ورنموا مزمور العهد القديم: طوبى للآتي باسم الرب. لكن في نهاية ذلك الأسبوع نفسه هتفت الجموع المتقلبة معا: اصلبه اصلبه اصلبه، لأنه اتضح لهم أخيرا أن هذا الرجل يسوع لم يكن زعيما سياسيا، ولم يكن يرغب في أن يكون قائدا عسكريا لقيادة تمرد ضد روما، وأنه كان ولا يزال قائدا روحيا، وأنه جاء كما تنبأ أشعياء ليموت من أجل خطايانا. حتى التلاميذ الذين كانوا الأقرب إليه تخلوا عنه. قال عنه أشعياء: رجل أحزان. تخيلوا معاناة ابن الله القدوس يعيش في شوارع عالمنا الشرير. كان يسوع باستمرار يجول يصنع خيرا، مهتما باحتياجات الناس من حوله. كان هناك البرص، المكفوفين، المشلولين. لقد رأى العمل الروحي في قلوب الناس كما لم يراه أحد من قبل. نقرأ في سفر أشعياء الإصحاح 53 والعدد الرابع: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. أيها الإخوة الأحباء، إليكم هذا المبدأ: جاء المسيح كما قال أشعياء ليتألم من أجل خطايانا. رسالة الكتاب المقدس ليست فقط أن يسوع مات، الجميع يموتون. رسالة الكتاب المقدس هي أن يسوع مات من أجل خطايانا. هذه هي الأخبار السارة للإنجيل. يقول أشعياء في نهاية الآية الخامسة: بحبره شفينا. الآن هناك جزء كبير من المسيحية اليوم يقولون: هذا يعني أن الشفاء الجسدي هو جزء من الكفارة، إنه إذا كان المؤمن مريضاً فكل ما عليه هو تسمية هذا المرض والمطالبة بالشفاء، لأنه حقك كمؤمن. الآن الحقيقة هي أن الله يشفي الناس جسدياً في بعض الأحيان، لكنه لا يشفي الجميع، وبالتأكيد لا يشفي كل مؤمن، لأن الشفاء يرجع إلى سيادة الله وإرادته.
لذلك

شفاء الجسدي ليس جزءا من الكفارة. الآن هناك ثلاثة أجزاء للخلاص. أولا التبرير، أي إعلان أننا مبررين أمام الله. ثم التقديس، وهي عملية تستمر طيلة العمر حيث نصبح أكثر فأكثر مثل يسوع. ثم أخيرا التمجيد، حيث بعد الموت نكون تماما مثل يسوع. في أشعياء الإصحاح الأول والعدد السادس يقول: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب. يبدأ أشعياء سفره يقول إن هناك مرض روحي في البشرية. إنه يصف هذه القروح، لكنه يصف العالم روحيا. بعد ذلك يصل إلى قمة سفره وهو أشعياء الإصحاح 53، فيقول: بحبره شفينا، أي عندما يأتي المسيح سيكون لنا شفاء روحي. أنا أعلم أنه شفاء روحي، لأن بطرس الرسول يقول في رسالته الأولى الإصحاح الثاني: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. يستخدم بطرس هذه العبارة من أشعياء الإصحاح 53، ويستخدمها في سياق الشفاء الروحي وليس للشفاء الجسدي. كما ترون أيها الأحباء، ينظر إلى الخطية في الكتاب المقدس وخاصة في سفر أشعياء وفي كتابات بطرس على أنها مرض. أحب ما قاله شارلز سبيرجن عن المرض الروحي للخطية. قال: إنه وراثي عالمي معد ومدنس غير قابل للشفاء ومميت. كما ترون، الموت ينهي الألم الجسدي، لكنه ليس علاجا للخطية بعيدا عن المسيح، لأنه يتبعنا في الحياة التالية. يقول: بحبره شفينا، بآلامه ومعاناته. نقرأ في العدد السادس: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قال أشعياء: نحن مثل الأغنام، تتجول الأغنام وتضيع بسهولة، وهذا نحن. نحن مثل الترنيمة التي تقول: من غيرك عمري ضياع في ضياع. نحن نميل للابتعاد عن الله ومحبته. نحن تماما مثل الأغنام. الخطوة الأولى في المجيء إلى الرب هي الاعتراف بأننا أخطأنا. الآن فكرة أننا جميعا خطاة ربما تكون أوضح حقيقة موجودة في كلمة الله وفي كل مكان في البشرية. يجب أن يكون ذلك واضحا. ومع ذلك فإن الكثيرين من الناس في ثقافتنا لن يعترفوا بهذا. إنهم يبررون خطاياهم ولن يعترفوا بأنهم أخطأوا. قبل سنوات زار حاكم ولاية تكساس الحاكم نيف سجنا في تكساس، وكان هناك وقت يسمع فيه للسجناء القدوم وإجراء محادثة شخصية مع حاكم الولاية. اصطفوا وأخبروه بقصصهم وأنهم أبرياء وكيف تم الإيقاع بهم وأنهم لا ينبغي أن يكونوا في السجن ولم يكونوا يستحقون أن يكونوا هناك. وأخيرا جاء رجل وتحدث إلى الحاكم. قال: هل تعلم؟ أنا مذنب وأنا أستحق أن أكون في السجن. لقد ارتكبت جريمة وأنا آسف على جريمتي، وما أطلبه هو رحمتكم، وإذا رحمتني فأنا أعدك أنني سأفعل الصواب وسأعيش بشكل صحيح. وهكذا أعجب الحاكم بصدق هذا الرجل لدرجة أنه عفى عنه في النهاية. لمن سيغفر الله؟ فقط لأولئك الذين يعترفون بأنهم خطاة ويقولون بصدق: نعم أنا أخطأت. علينا أن نعترف بأننا مثل الخراف، ضائعون ومنفصلون عن الراعي. أيها الأحباء، دعونا نستمع لما يقوله يعقوب في الإصحاح الثاني ونقرأ العدد العاشر: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحد

واحدة فقد صار مجرما في الكل. ما يقوله هو أن ناموس الله مرتبط ببعضه البعض. الآن هو لا يقول إذا كسرت وصية واحدة بإمكانك الاستمرار وكسرهم جميعا، هو يقول إذا كسرت واحدة فأنت كسرت الناموس كله، أنت مذنب، أنت خاطي. الآن بالنسبة للسيدات لا يوجد شيء اسمه حامل قليلا، إما أن تكوني حامل أو لا، ليس هناك شيء اسمه أن تكون خاطي قليلا، إما أنك خاطي أو لست كذلك. هذه النقطة المهمة التي يقولها يعقوب. لنفترض أنه ألقي القبض على رجل ووضع الأصفاد في يديه، وبينما كانوا يقودونه يقول: لم أقتل أحدا، لم أغتصب أحد، لم أتحرش بأي طفل، فقط أنا سرقت أحد الملوك. حسنا، أنت في السجن لأنك كسرت القانون، وليس عليك خرق كل القوانين. إذا خرقت قانونا واحدا فأنت مذنب. والحقيقة هي أننا جميعا كسرنا بعضا من شريعة الله. بالتأكيد جميعنا كذبنا، ومعظمنا كسرنا أكثر من وصية من وصايا الله. ما هو ثمن الخطية؟ يقول الكتاب المقدس إن أجرة الخطية هي موت. نقرأ الآية الخامسة: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. لقد جرح وتألم من أجل تعدياتنا وخطايانا. كلمة معاصينا تعني تجاوز الخط، مثل أن ترسم خط ثم تتجاوز هذا الخط. هل تعلم؟ لقد رسم الله بعض الخطوط وبعض الحدود ونحن تجاوزناها جميعا. لنفترض أنك تشاهد مباراة كرة القدم، وربما تشاهد فريقك المفضل، وأحد اللاعبين قام بتسديدة جانبية رائعة وأحرز هدفا، والجميع يهتفون وفرحين لفريقهم. ثم نلاحظ أن الحكم يوقف المباراة ويقول: أنت تجاوزت الخط هنا، وأنت لا تصدق إلى أن ترى إعادة المشاهد، وتقول: نعم، بالكاد لمس وداس على الخط، لكنه داس على الخط. ما حصل أنه كسر قواعد اللعبة لأنه تجاوز الخط. لقد وضع الله 10 حدود وكلنا كسرناها، ربما ليس جميعها لكننا كسرنا بعضها، ليس كذلك؟ إذن أنت متجاوز، أنت كسرت قانون الله، وهو تألم من أجل تعدياتنا. ثم يقول: ملنا كل واحد إلى طريقه. إنه يتحدث عن طبيعتنا، نحن لدينا طبيعة الخطية التي ورثناها عن آدم. ملنا، انحرفنا لفعل الخطية. يولد الأطفال الصغار مع طبيعة الخطية، لذلك لا يجب أن تعلمهم الكذب، إنه أمر طبيعي جدا، أليس كذلك؟ يعتقد الآباء الصغار أن ذلك لن يحدث أبدا. ذلك لن يحدث أبدا. في يوم من الأيام يقف أمامك ابنك الصغير أو ابنتك الصغيرة ويكذبون في وجهك، وأنت مصدوم تماما وتفكر: لماذا فعلوا ذلك؟ لم يعلمهم أحد أن يفعلوا ذلك. هذا لأنهم ملتوون من الداخل. نحن جميعا لدينا هذا الميل، هذه الطبيعة نحو الخطية. لا يجب أن تعلمهم ذلك، هذا يخرج من طبيعتهم. يقول: مجروح من أجل معاصينا. نقرأ الآية السابعة: ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. الحمل يصمت عندما يذهب إلى الذبح، لا يقاوم. هل تعرف لماذا؟ لأنه لا يدرك أنه سيموت، ولا يعرف أن هذه هي المذبحة. لكن يسوع عرف يوم موته، كان يعرف ما سيحدث،
ومع ذلك

ذلك لم يقاوم، لم يحتج، كان صامتا أمام رئيس الكهنة حنانية، كان صامتا أمام رئيس الكهنة قيافة، كان صامتا أمام هيرودس وبيلاطس، لم يدافع عن نفسه سوى الإجابة على الأسئلة. لماذا؟ لأن يسوع جاء ليموت تماما كما تنبأ أشعياء، هذا كان هدفه، أن يجرح ويتألم. الآية العاشرة: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. اليهود هم من طالبوا بموته، قالوا أصلبه أصلبه، وبيلاطس الحاكم الروماني أمر بصلبه، وجنديا رومانيا دق المسامير بالمطرقة في يديه ورجليه. لكن أشعياء يقول: أما الرب فسر بأن يسحقه. الله الآب هو الذي طلب موته. إليكم هذا المبدأ: موت المسيح يرضي عدالة الله. الآن دعونا نلخص الإنجيل، الأخبار السارة، لأن هذا كان ما يدور حوله أشعياء الأصحاح 53. نحن جميعا أخطأنا، كلنا كغنم ضللنا، وأجرة الخطية هي الموت، أي الانفصال عن الله. لكن هل تعلم ماذا فعل الله؟ لقد أعطى الله الشعب في العهد القديم نظام تقديم الذبائح، وهو موت البريء من أجل المذنب. كانوا يحضرون حمل بريء ويقدمونه من أجل المذنب. تتساءلون لماذا بهذه الطريقة؟ حسناً، لماذا توجد جاذبية؟ لماذا خلق الله الكون بقوانين فيزيائية معينة؟ هذه هي الطريقة التي خلقه بها، هذه هي طريقته في خلق الكون. في الأسواق القديمة كان الرجل يجلس وأمامه طاولة عليها سلع للبيع، ويأتي رجل آخر ويساوم على السعر، وعندما يتم الاتفاق على السعر بدلا من المصافحة كما نفعل يرفع يده، وهكذا تتم الصفقة. مات يسوع وأقامه الله الآب من الأموات قائلا: الثمن يكفي، ثمن الخطية، ثمن الخطية الكامل قد دفع. أرضى الله عدال، أرضى عدالة الله. الآن قد تتساءل لماذا يجب أن ترضى عدالة الله؟ إذا كان الله محبا فلماذا لا يذهب الجميع إلى السماء؟ لماذا لا يسمح الله للجميع بالدخول؟ لماذا يجب إرضاء لماذا يجب إرضاء عدالة الله؟ دعونا نطبق ذلك على العالم البشري. لنفترض أن هناك قاضيا بشريا يقف أمامه شخص مغتصب أو شخص متحرش بالأطفال، تمت إدانته من هيئة المحلفين، والآن حان وقت الحكم. يقول القاضي: هل تعرف؟ أنا قاض محب، سأتركك تذهب، أنت حر. ستقول: انتظر لحظة، هذا القاضي ليس جيدا. في الواقع ستكون هناك حركة لعزل هذا القاضي، لأنه يجب أن يكون هناك عدالة. المذنب يجب أن يعاقب، الخطية هي جريمة ضد الله ويجب دفع ثمنها. إما سندفع ثمنها في انفصالنا عن الله إلى الأبد، أو سيدفع ثمنها أو سيدفع ثمنها يسوع على الصليب. نحن لدينا فساد في طبيعتنا ولدينا عمى في أذهاننا، ويسوع دفع الثمن. أريد أن أقرأ لكم جزء أخير من أشعياء الإصحاح 53، جميع الضمائر في صيغة الجمع، لكني سأقرأها بصيغة المفرد. لكن أحزاني حملها وأوجاعي تحملها، وأنا حسبته مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصية، مسحوق لأجل آثامي، تأديب سلامي عليه وبحبره شفيت.

0: كغنمة ضللت، ملت إلى طريقي والرب وضع عليه إثمي. هذا الجزء من كلمة الله يتعلق بي. المسيح مات من أجلي، ليس فقط من أجلي ومن أجلك أيضا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. هذا هو الإنجيل، هذه هي الأخبار السارة. الآن سنختم وقتنا بدعوة خاصة لك. سأدعوك لتسليم حياتك للمسيح. أولا عليك الاعتراف بأنك أخطأت وتكون مستعدا بعدم الثقة بصلاحك أو برك الذاتي، وأن أعمالك غير كافية لإرضاء الله. فقط عليك أن تقول: أنا أضع إيماني بيسوع ويسوع وحده، أنا أثق أنه مات من أجلي وأن الله يحبني وأنه أرسل ابنه، وأنا أضع إيماني واتكالي عليه وحده. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم ومساعدتكم على فهم أي استفسار لديكم حول كلمة الله. أنت لست بحاجة إلى كاهن ولست بحاجة إلى قسيس، أنت فقط بحاجة إلى الرب يسوع المسيح فقط. عليك فقط الاعتراف بأنك أخطأت وتضع إيمانك بيسوع. يقول الكتاب المقدس: لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. اتصل بالرقم الظاهر على الشاشة وقل: أنا أسلم حياتي للمسيح. أو ربما هناك شخص سيقول: أنا سلمت حياتي للمسيح لكنني تائه، لم أهرب من الله لكني ابتعدت وانجرفت بعيدا عنه. ربما تحتاج إلى البدء من جديد اليوم، وربما تحتاج إلى إعادة تكريس لحياتك وتقول: أريد أن أكون في علاقة صحيحة مع الله وسأعيش حياة القداسة. هناك أشخاص مستعدون للصلاة معك ومساعدتك، أو ربما تريد الانضمام لكنيستنا. ربما تقول: أنا أريد عائلة روحية. لذلك يمكنك الاتصال وسيتحدث معك شخص وسيساعدك لتكون عضوا في كنيستنا إذا أردت ذلك. أو ربما تقول: أنا قررت أن أتبع المسيح وأريد أن أعتمد. في المعمودية عندما تنزل في الماء، هذه شهادة صامتة بأنك مت مع المسيح وقمت في جدة الحياة. إنها خدمة صامتة، أنت لا تقف أمام الناس مثلي أو أمام الكاميرا وتبشر بكلمة الله، لكن في المعمودية أنت تقوم بعظة صامتة. اسمح لي أن أصلي من أجلك. بينما تفكر في هذا الالتزام والقرار المهم في حياتك، نصلي. أشكرك يا رب على جميع الناس الذين سمعوا رسالة اليوم. أشكرك على أشعياء الذي عاش منذ عدة قرون وأعطيته هذه البصيرة حول مجيء يسوع وحول آلامه وموته، وأن البريء يموت من أجل المذنب. شكرا من أجل كلمتك الواضحة لنا. نعم يا رب، أنا أصلي أن تعطي الشجاعة للأشخاص الذين يحتاجون للاتصال، أن تمنحهم نعمة الوثوق بك وأن يسلموا حياتهم التسليم الكامل لشخصك كمخلص شخصي لحياتهم. أسأل كل هذا باسم يسوع، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا الإنجيل في العهد القديم. قسيس راجر، من المثير للاهتمام أن هذا الجزء كتب قبل مجيء المسيح بوقت طويل جدا، وأنت تكلمت عن أنهم كانوا يتوقون لمجيء المسيح وكانوا يعلمون أنه سيأتي، وتكلمت أيضا عن أن أشعيا قال أنه سيتألم، لكن ليس بالضرورة ذلك الملك العظيم الذي كانوا يتصورونه.
0: حسنا، كان العالم القديم يتوق إلى مجيء ملك عظيم، ملك يحكم وينتصر على الأعداء ويجلب السلام للعالم. وبالطبع نحن نعلم هذا سيحدث مع المجيء الثاني للمسيح، لذا كل هذه النبوات ستتحقق لاحقا. لكن نبوءة أشعياء كان

0: كانت أن المسيح سيأتي وسيتألم ويكون الذبيحة البريء الذي يموت من أجل المذنبين. إن المسيح ابن الله سيكون ذلك الحمل الذي يموت من أجل الخطاة. هذا ما يخبرنا عنه الكتاب المقدس. نحن من نسل آدم خطاة. بالمناسبة أنتم وأنا نحن الخطاة، أليس كذلك؟ بالحقيقة لقد صدق إشعياء عندما قال أن يموت البريء من أجل الخطاة. نحن جميعا أخطأنا، وسيأتي المسيح ليس كحاكم ولكن كبديل، كذبيحة من أجل أن يحررنا من خطايانا. إنها رسالة رائعة وفي جوهر الإنجيل.
1: من الصعب أحيانا التفكير بأنه مات من أجلي، وأنه مات من أجلك، وأنه مات من أجلكم أنتم الذين تشاهدون من أي مكان الآن. ذلك أنه تخلى عن حياته طواعية، وأنه تألم وتحمل آلام الصليب من أجلنا. إذا كانت لديكم أسئلة حول هذه الرسالة الفعالة أن يسوع جاء ليتألم ويموت لكنه قام من الأموات وفي اليوم الثالث قام وفعل ذلك من أجلكم ومن أجلي لأنه يحبك ولديه خطة مدهشة لحياتك، أيضا بإمكانكم متابعتنا على موقعنا todayswalk.org، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أي أسئلة لديكم وفتح الكتاب المقدس وإظهار مدى محبة الله لكم والصلاة معكم حول أي احتياج لديكم. فقط تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. قسيس راجر، أنا أحب قصص العهد القديم جداً وأحب مشاهدة قصص العهد القديم، إنها رائعة جداً. أيضاً أشكرك على هذه الرسالة الرائعة. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، تواصلوا معنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
3: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي.
4: مشاهدينا، سلام المسيح.

0: ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. نحيا مصلين عابدين شاكرين الله، رافعين قلوبنا وأيدينا، أيادي طاهرة مرفوعة وكلمات مقدسة بمشاعر حقيقية أمام الله. وهو ده هدف البرنامج، إن احنا نبص على صلوات القديسين ونحيا مثالهم. بيباركنا في الحلقة الدكتور صامويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا خلاص،
0: متباركين بوجودك جدا.
1: أشكرك حبيبي.
0: بيباركنا كمان معنا أخونا صامويل بالعزف الجميل بتاعه. أهلا بك يا صامويل. بيباركنا أخونا أيمن.
2: أهلا بك يا خلاص.
0: أهلا بك يا أيمن.
2: أهلا بك.
0: شكرا للآيات اللي بتتكتب.
2: ربنا يباركك. شكرا
0: يا دكتور صامويل. بنتكلم على مدار حلقات عن الصلاة الربانية، وإحنا بنتكلم إنها هي ذخيرة أعطيت لنا من رب المجد يسوع المسيح. أما أنتم فصلوا وقولوا يا أبانا. احنا النهاردة في ختام الصلاة، واحنا بنقول لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مضمون الختام بالنسبة للصلاة وهو بيعلن الله الملك وقوته ومجده المستعلن إلى الأبد في حياتنا.
1: الصلاة الربانية تقدر تلخصها إن فيها نداء أبانا الذي في السماوات. يعني مين انت طالب؟ مين طالب؟ أبانا الذي في السماوات. طالب منه ايه؟ ثلاث طلبات روحية: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبعدين في أربع طلبات لحياتنا: خبزنا كففنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. وبعدين مين شفيعها بقى؟ بالمسيح يسوع ربنا. الخاتمة بتاعتها بقى، وده موضوعنا النهاردة، انت يا عزيزي بتطلب ليه كل ده؟ يا ابني بتطلب ليه كل ده؟ ليه بتطلب كل ده؟ بأي دالة؟ انا ابتديت من ابانا الذي لحد ما وصلت يا رب، انا بطلب كل ده عشان حضرتك لك الملك والقوة والمجد. وتقدر تحط الجزء ده مع كل حتة في صلاة أبانا الذي. أنا بقول لك يا بابا لأن لك الملك والقوة والمجد. يا رب ليتقدس اسمك لأن لك القوة والمجد، الملك والقوة والمجد. لتكن مشيئتك لأن لك الملك والقوة والمجد. اغفر لنا ذنوبنا لأن لك، نجينا من الشرير. لأن كل حاجة من دول تقدر تحط جنبها إيه؟
0: لأن لك،
1: لأن السبب. السبب أنا بطلب منك خبزنا كففنا أعطينا اليوم، أنا بطلب منك أنك تغفر الذنوب، أنا بطلب منك كل طلبة من الطلبات السبعة دول لأن لك القوة، الملك والقوة والمجد. ودي حاجة مش بتاعت النهاردة لكن ده إلى الأبد. ما تلاقيش مخلوق في الكون له هذا الملك، ملكه محدود، وله هذه القوة، قوته محدودة، وله هذا المجد لأنه مجده محدود إلا ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح. لك القوة، لك الملك والقوة والمجد. ده مش النهاردة وبس، ومش لفترة محدودة، ده إلى الأبد.
0: خلينا نستعلن في الملك يا دكتور. وحضرتك اتكلمت ليأتي ملكوتك، واتكلمنا عن الملكوت واستعلان ملكوت الله في حياتنا. بس الحاجة الملفتة للنظر في أبانا الذي أنه بدأ بالآب وختم بالملك.
1: الملك ده يبقى بابا، وأنا ابن لهذا الملك. مش عشان أتكبر، لكن عشان أعرف أن أنت فيه. أنا من غيره صفر، لكن أنت فيه. بقول يا رب أصلك أنت الملك. ودايما الملك، وإحنا شفنا ده أيام دانيال وأيام الثلاث فتية، قال لهم اللي يطلب حاجة من أي حد إلا مني، من جلالة الملك، يتحط في جب الأسود. إذا كان الملك الأرضي بإمكانياته وملكه وقوته ومجده المحدود
0: بيقدر ينفذ أوامره،
1: يعمل كده، أمال أبويا السماوي يعمل إيه بقى؟ وكأنه عاوز يقول يا حبيبي ما تطلبش من الناس، الناس ما يعرفوش يسددوا احتياجاتك، اطلب مني أنا، أصل أنا الملك، أنا ملك الملوك ورب الملك، مالك كمان، يعني الملك فيه مال، هو يملك كل ده، أصله هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يا رب أنا بصلي لك، أصل أنا عارفك أنت الملك. تنيمة بتقول له أنت الملك يا يسوع، ومين غيرك يملك؟ حدش يملك غيرك. أنت صاحب الملك ده، والملك ده اللي قال عليه الكتاب، يقول أعطي سلطاناً

0: ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب وكل الأمم وكل الألسنة. ما تلاقيش في الدنيا ولا في التاريخ ملك كان تتعبد له كل الأمم وكل الشعوب وكل القبائل وكل فيش. وفي أخبار الأيام الأول 29 يقول إيه بقى في الصلاة؟ لك يا ريت نحفظها ونصليها باستمرار. كنت أعرف واحد خادم حلو كان يخدم معانا راح السماء وكان دايما في صلواته يصلي لربنا الصلوة الحلوة دي، كان اسمه الأخ وديد، كان يقول كده: لك يا رب العظمة والجبروت والجلال
1: والبهاء
0: والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض ما أروعها تسبيحة. لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا عن الجميع، والغنى والكرامة من عندك أنت من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. أدي الملك
1: صحيح.
0: ولما أشوف الملك ده رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي، أقول له: أنت الملك، أملك على حياتي يا رب. أنا طلبت منك كل ده لأنه ما عرفش حد غيرك. الكنيسة تقول له كده: لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقول، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك
1: موت الخطية،
0: موت الخطية، ولا على كل شعبك. اللي أدرك المسيح ملك يدوب من قدامه كل متسلط آخر. ثلاث فتية لما كانوا واقفين قدام جلالة الملك، فتيان صغيرين، يقولوا لي: يا نبوخذ نصر، يا ولد ده جلالة الملك اللي يرميك في النار ويطلعك براءة،
1: لا تتكل على
0: الله، عذرنا، نحن نقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب. نحترم الكل ونقدر الكل ونعطي الإكرام لمن له الإكرام، لكن في نفس الوقت العينين اللي اتملت بالملك تعمل ثلاث حاجات. أول حاجة: المسيح يملك عليا بكل مالية، كل مالية. لما أنا بيكون عندي مثلا بقرة، كل ما بتجيب اللبن والإنجاب وكل حاجة بتجيبها، لأن البقرة ملكي فتصبح
1: بتاعتي،
0: بتاعتي
1: كل إنتاجي.
0: لو عندي دجاجة وجابت بيضة، البيضة مش بتاعت الدجاجة، لأن الدجاجة نفسها بتاعتي،
1: فكل
0: مليها بقيت بتاعتي. ولأني أنا ملك للمسيح وتوجته ملك على حياتي، وكل مرة أقول: أبانا الذي أجدد له عهد ملكيته على حياتي، فبقيت أصبح ملكي. مراتي ملكه، أولادي ملكه، ممتلكاتي ملكه، عمري ملكه، حياتي ملكه، قراياتي ملكه، مستقبلي ملكه، أبديتي ملكه. حاجة تانية: يملك على ظروفي وعلى ضعفاتي. يا رب املك على ظروفي، حط إيدك على بالملك على ظروفي. حاجة تالتة: يملك على حاضري ومستقبلي، فمش ببقى قلقان على بكرة. ليه؟ أصل الملك بتاعي مسدد احتياجاتي، والملك ضامن مستقبلي. عشان كده الرسول بولس قال: لأني عالم بمن آمنت
1: وموقن
0: أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، اليوم اللي قبله فيه في السماء. وساعتها هسجد له بقى وأطرح كل أكليلي قدامه، لأن هو الملك في الأرض وفي السماء.

0: الرب قد ملك لبس الجلال ربس الرب القدرة وأتظر بها. لكن القوة احنا بنقول لك الملك لكن لك القوة. ازاي بتشوف القوة عنده؟ يعني احنا بنعبد الله القوي والناس بتحب ربنا القوي ده اللي يظهر بقى ايه يعني زي ما بيقولوا قوته على كل المسكونة بالإطاحة وبالشيل كأنه بتاعنا احنا بس، يعني زي ما كانوا بيعملوا أنبياء البعل في أيام إيليا لما كانوا بيهتفوا. ازاي تشوف القوة يا دكتور؟
1: المسيح قوي جدا وعاوز أقولها بلغة النبوة بنعمة الرب على حياتي وعلى حياة أحبائنا المشاهدين. المسيح أقوى من ظروفي والمسيح أقوى من هجمات إبليس علي. أنا ضعيف قوي، فحينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. حيرتنا، أنت ضعيف ولا قوي؟ أنا في ذاتي ضعيف جدا لكن بالمسيح أستطيع كل شيء. يا رب أنا طلبت منك كل الطلبات دي عشان أنا عارف أنك قدها وقدود. أيوة أنت ليك الملك. ما ياما ناس عندها ملك زي مثلا ملكة إنجلترا بس ملهاش القوة.

0: تملك ولا تحكم. لكن المسيح يملك ويحكم. وانت قوي، انت قوي، انت اقوى من الظروف، انت اقوى من مرضي، انت اقوى من اللي بيذلوني ويتعبوني، انت اقوى من احتياجاتي، انت انت قوي. نقول له كده: قوتي وتسبحتي هو الرب،
1: قد صار لي خلاصا،
0: وقد صار لي خلاصا. وانت قوي لانك تخلصني. ونقول له: قدوس الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه. إلهي قوي جدا. وعيب لما أقوله إن كنت تقدر، لكن أقول لنفسي: إن كنت تؤمني بقوة هذا الإله.
1: جميلة دكتور، ممكن عدها تاني؟ يعني جميل إنك تقول لله على ضعفك، مش إن كنت تقدر تشيل ضعف. يا رب إن كنت أنا أؤمن بقوتك فلازم الضعف ده يتشال.
0: في حاجة طلع اسمها الباور بانك.
1: أيوه.
0: يعني إيه باور بانك؟ يعني ترجمها بنك القوة. لما يكون السيلفون بتاعي فاضي بجيب ده، بيبقى مشحون قوي. بعمل ايه لو ما لقيتش كهرباء حواليا؟ بعمل ايه؟ بروح موصل كاني معايا ايه، اصلا انا خدت القوه اللي موجوده في الباور بانك ووصلتها للتليفون بتاعي. المسيح هو الباور بانك بتاعي اللي يشبعني قوي ويغنيني عن اي باور اخرى. في ناس شايفه قوتها في مركزها، يضيع المركز. واحد قوته في علاقاته، واحد قوته في الأموال اللي عنده، واحد قوته في عصبيته، واحد قوته في كل ده فالصه. وشفنا السنين وريتنا أن يجي في وقت يضيع. بس لما أقول لرب: يا رب قوتي فيك، أنت الباور بانك بتاعي، أنت القوة بتاعتي، لما تفضى حياتي هتفضل أنت قوتي. قلت للرب: أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. وأبقى ماشي، أصل هو يقول كده الكتاب كده: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث. يقول: يعطي المعيا قدرة وعديم القدرة يكسر له شدة. ما هو ده الباور بانك بتاعي. يقول الكتاب: بالهدوء والسكون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. إيه يعني إيه؟ بالخلوة. كلمة خلوة يعني بالإنجليزي the quiet time، الوقت الهادي، هادي الهدوء والطمأنينة. لما أدخل وأشحن قلبي بالقوة، يجي إبليس يقول لك: هتضيع، وفلان هيضيعك. أقول له: لا، ده أنا هاخد قوة. وتقول: الرب صلاتني على الجبابرة. يا رب أنا بصلي لك، عارف ليه؟ لأن لك الملك ولك القوة.
1: قبل ما ندخل على لك المجد، وداود سبح وقال: أحبك يا رب
0: يا قوتي،
1: يا قوتي. نفسي نقول: لك مجدا وإكراما أيها الثالوث القدوس.

كان ضعف المسيح قوة، خلصنا من ضعف قدوس الذي أظهر بالضعف لما كان باين على الصليب إن كنت تقدر أن تخلص نفسك، الذي أظهر

0: رب الضعف ما هو أعظم من القوة. لكن يا دكتور عايزين نتكلم عن المجد. إيه هي صورة المجد؟
1: لما بقول للمسيح لك القوة بقصد أقول له إنك قوي جدا وأمجده، وحين أقدم له الملك أعلن أنه ملك على حياتي فهو ممجد. لك الملك،
0: لك القوة،
1: لك القوة،
0: لك المجد.
1: تالتة جميلة بقى، المجد. يعني إيه مجد؟ المسيح قال أنا ممجد فيهم. هو لسه محتاج مجد؟
0: لا طبعا،
1: ده له مجد السماء والأرض.
0: صحيح.
1: ده لو سكت أنا فإن الحجارة تعلن له المجد. ده السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. بص عزيزي، أنا اللي قدامك ما رحتش اليابان ولا مرة، بس لما بشوف سيارة ياباني بقول يا اليابانيين كده. عرفتهم منين؟ ما أنا ما رحت لهمش، ما شفتهمش، وما بعرفش ياباني خالص. لكن المنتجات بتاعتهم
0: بتدل على كده.
1: بتدل على كده. وهكذا على هذا السياق. عشان كده إن كان أي حد في الدنيا يشك في وجود الله، إحنا المسيحيين ما ينفعش نشك. ليه؟ أولا السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. لكن حاجة تانية، أنا مش بس شفت مجد الله في طبيعته، ده أنا شفت مجد الله في الإبن الوحيد الرب يسوع المسيح. عشان كده إن كان كل الناس يعني ربنا بالنسبة لها فكرة، أنا ربنا بالنسبة لي شفته من 2000 سنة، جه على أرضنا والكلمة صار جسدا و
0: حل بيننا ورأينا مجده.
1: حل بيننا ورأينا، شفناه الذي رأيناه وسمعناه، كنا معاينين
0: مجده
1: شفناه. فمجده وعظمته دي اللي احنا شفناها من 2000 سنة، البشرية شافتها من 2000 سنة، تؤكد ان الله موجود. عشان كده اقول لك انا اشك ان انا موجود ولا اشك ان الله موجود.
0: جميل.
1: طب مجده ده اشوفه فين بقى؟ مجده ده اشوفه في الصليب.
0: ازاي يا دكتور في الصليب؟ مع ان الصليب كان كله خزي.
1: صحيح.
0: وعار.
1: الكتاب يقول لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. يعني ايه؟ لم يكن قد صلب بعد. لا، ده المجد، ده مجد عظيم قوي. عارف ليه؟ مجد لانه عمل اللي ما حدش عمله، وعمل اللي ما ينفعش حد يعمله. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس اباء ولا نبي. ومجد الصليب انه صالحني مع الاب السماوي، وصالحت الارضيين مع السمائيين، مصالحا العالم لنفسه. ومجد الصليب انه الشمس والطبيعة والصخور تشققت. ومجد الصليب انه استطاع ان يعطي غفران وحياة جديدة لحرامي جنبه اللص. ومجد الصليب ان القصة ما انتهتش بالصليب،
0: انتهت بالقيامة،
1: لكن انتهت بالقيامة. ومجد الصليب في عظمته ورفعته انه من خلاله استطيع ان اصطلح مع الاب السماوي، ويكون لي نحن كلينا دخولا الى عرش النعمة في السماء. ومن خلال الصليب اعطيت سلطان على ابليس، لانه جرد الرياسات اشهرهم به ظافرا، يعني منتصرا بهم في الصليب. انا فاكر مرة واحد محامي مسلم قابلني في المستشفى وسألني السؤال ده. قال لي يا دكتور لما تكون دي سكينة اتقتل بيها ابويا، امسك السكينة وابوسها؟ قلت له مش ممكن،
0: مستحيل طبعا،
1: استعر من منظرها
0: طبعا.
1: قال لي احطها علقها على صدري؟ قلت له مستحيل طبعا، ده عار. انا اتكسف، سكينة اتقتل بيها ابويا احطها على صدري؟ قال لي حطها على الحيطة. قلت له مش ممكن. قال لي حطها فوق بيتنا؟ قلت له مستحيل. سكينة اتقتل بيها ابويا، ده انا استعر من منظرها. قال لي امال بتعملوا كده ليه في الصليب؟ مش ده اداه اعدام الراجل بتاعكم؟ قلت له يا حضره المحامي، لما يكون انا محكوم عليا بالاعدام ولابس البدله الحمراء ومنتظر تنفيذ الحكم في اي وقت، ويجي واحد بريء يقول لي هات البدله الحمراء ديت وخد قميصي وبنطلوني يروح بالسلامه، وانا
0: هتعدم
1: مكانك وانا خارج من باب السجن باخد شهاده البراءه، امسك شهاده البراءه وابوسها؟ قال لي طبعا. قلت له حطها على صدري؟ قال لي 100%. قلت له حطها على الحيطة؟ قال لي 100%. قلت له اكبرها واحطها فوق بيتنا ان انا اخدت براءة يا ناس؟ قال لي بكل يقين. قلت له يا استاذ الصليب مش اداة اعدام المسيح،
0: اداة براءة.
1: الصليب شهادة براءة
0: حقيقي.
1: عشان كده الصليب مجد، واحنا مجدنا. اصل الصليب عند الهالكين
0: جهالة،
1: جهالة. لكن عندنا نحن المخلصون.

0: لا لا لا لا ده قوة,
1: قوة الله,
0: الله
1: للخلاص,
0: للخلاص. حاجة تانية, المسيح عاش على أرضنا عشان يمجد الآب السماوي. وقال الصلوة الجميلة بتاعت يوحنا 17:4, أنا مجدتك على الأرض, العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وعاوز أقول كل مرة بنحقق إرادة الله في حياتنا بنتمتع بهذا المجد. كل ما للآب هو للابن.

0: كل ما للابن هو للاب، اوليس هذا مجد وعظمه وروعه؟ والمسيح ممجد فينا. يوم ما بعمل الخطيه باوقف هذا المجد وبكون صوره معتمه لشمس مضيئه هو شخص المسيح. والمسيح اعطانا هذا المجد ليه بقى؟ عشان كلنا نبقى واحد. يقول وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا كلنا كل اولاد المسيح مالهم واحد. لما بقول له ليك المجد اقصد مجد الصليب، مجد قدرته، مجد ملكه، مجده اللي بيظهر في حياتي، مجده بأعماله الصالحة اللي بعملها فيتمجد اسمه. ولما أفتكر أن المسيح ليه المجد أقول يا ترى النهاردة أنا مجدته ولا ما مجدتوش؟ اللي حصل الظهر النهاردة ده مجده ولا ما مجدوش؟ منين أقول له لك المجد وحياتي ما بتقولش عليك تقولش الكلام ده؟ هو مسيح له الملك، له القوة، له المجد.
1: قبل ما اتكلم في جزء مهم جدا في ختام الحلقة يا دكتور، وهو عدو الخير الذي يريد أن ينزع من حياتنا ملكية المسيح ويظهره دائما بالضعف وأن يشوه صورة المجد في عدم خضوعه، نشوف أيمن كتب آية الحلقة النهاردة.
2: الآية بتاعت النهاردة موجودة في دانيال 7 والآية رقم 14 بيقول سلطانه سلطان أبدي لم ولن يزول وملكوته ما لا ينقض.
1: أنا سألت السؤال ده يا دكتور لأنه مهم جدا. لما تقول لي أن الله هو الملك في ختام الصلاة الربانية وأنه قوي وأنه صورة مجد، وأنا أوقات أحس أنه لا، الأمور مش كده. الصورة دي الهدف منها إيه لما عدو الخير بيصدرها لي بالمنظر ده؟
0: تبقى كلمة الله أصدق من واقعي. بحب قوي الترنيمة اللي بتقول أنت وعدت أنك تديني واقع تاني. المسيح يدي واقع تاني. الواقع والظروف بتاعتي مهما كانت مريرة وصعبة وكانت حواليا الضيقات، اقول يا رب انا مصدقك اكتر ما مصدق نفسي. ما هو ده الايمان. ايه هو الايمان؟ هو الثقه بما يرجى
1: والايقان بامور
0: لا ترى. اقول له انا مصدقك اكتر ما مصدق واقع. انا واقعي مرير قوي، لان لك الملك يا جلاله ملك حياتي، املك على قلبي، املك على ضعفي وعلى ظروفي. لانك قوي انا ضعيف، بس انت قوي. انا بربط ضعفي بقوتك، أعطيني هذه القوة يا رب. أنا بصدقك أكتر ما بصدق إبليس. والسموم اللي بيزرعها إبليس في ذهني زي ما عملها أدم مع أدم وحواء زمان، أن ربنا ما بيحبكوش وبيعمل كده عشان خاطر مش عاوزكم تبقوا، ما تاكلوش من الشجرة، لو كلتوا من الشجرة وزيه وتتفتح عينيكم. أقول له يا إبليس أنت كذاب. أنا بصدق أصله. أنا لما أكون مبني على كلمة ربنا، كلمة ربنا تربطني بملكوته على حياتي وتربط ضعفي بقوته وتجعل المسيح ممجد في حياتي، فالمجد كله يعود لي. أخطر شيء يا أخي باسم الأيام دي الشيطان بعد الخدام وبعد المؤمنين وبعد الشباب وبعد الأولاد والبنات عن كلمة الله. فأصدق إبليس، ولما تضيع من حياتي الآيات وما كنش مبني على كلمة ربنا، ما أسهل أن يأتي إبليس ويزرع الشوك في حياتي.
1: الحقيقة كنت بتفرج الأيام اللي فاتت على حد مستضيف ناس من أبطال حرب أكتوبر. وجايب لقطات حية للمشهد يعني. والنهاردة احنا بنتكلم بعد كام سنة. بس الراجل كان في صورة مجد رهيبة جدا وهو بيتباهى.
0: صحيح.
1: مع أنه المنظر وقتها كان صعب. وكان بيقول ان احنا كانت خط ملتهم بالنار وكنا بنعمل حاجات انتحارية رهيبة جدا. بس الخضوع لمشيئة الله ليه صورة مجد. تحب تقول إيه للي بيخضعوا لصورة مجد الله في حياتهم ومشيئته؟
0: أقول شوية حاجات. خلونا نصلي أبانا الذي بفهم ونبطل ولا نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تدوق الكلام في كلمة الله وتيجي عند الختام تقول له ليك المجد. لما تحصل حاجة حلوة في حياتي أقول له المجد بتاعك أنت. لما حد يقول لي أنت شاطر وحلو أقول يا رب
1: ليك
0: السر
1: المجد.
0: فيك أنت ليك المجد. وتعرف أول كلمة أبونا يقولها في القداس إيه؟ مجدا وإكراما. إكراما ومجدا
1: للثالوث
0: القدوس. أنا هدفي في الحياة حاجة واحدة بس، إن أنا مجده. وحياتي ما تبقاش حلوة غير لما مجدهم.

0: وحياتي ما تبقاش منتصرة غير لما مجده.
1: مم.
0: وحياتي ما تبقاش مثمرة ونافعة ومؤثرة إلى الأبد إلا فيه. ما هو كده، أما من يصنع مشيئة الله فهذا يثبت إلى الأبد. وكل عمل أعمله أسأل نفسي السؤال ده، يا ترى الأمر ده يمجد الله ولا ما يمجدوش؟ أبونا يقول كده في القداس، لكي بهذا كما أيضا في كل شيء
1: يتمجد
0: يتبارك
1: ويتبارك ويرتفع
0: اسمك القدوس العظيم في كل شيء
1: كريم
0: ومبارك. كريم أنت ومبارك. كل شيء أنا عاوز كل حياتي تمجدك، عشان لما أطلع السماء أقول لك أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ختاما، تحقيق مشيئة الله في حياتنا باستمرار يمجد المسيح. عشان كده دائما أبونا سمعان عندنا يقول الكلمة دي في رأس السنة، وكل سنة وأنتوا في ملء مشيئة الروح القدس.
1: أمين يا دكتور. صلاة الربانية هي نموذج حقيقي جدا لعناصر صلواتنا اللي بنصليها، والكنيسة ذهبتها زي ما بيقول إنها تكون تاج لكل الصلوات. إذا صلينا قلنا أبانا الذي يعطينا أن نحيا وهو الملك وبقوة عمله فينا ومجد مشيئته في حياتنا. والرب معكم، وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. تعال معايا نشوف سؤال حلقة اليوم بيقول إيه.
2: عايزة أعرف مين هو ضد المسيح وإمتى يظهر على مسرح الأحداث؟
1: للإجابة على

0: من هو ضد المسيح؟ في هذه الحلقة أنا مش هتكلم أقول الناس بتقول إيه عن ضد المسيح. في ناس في ثقافات أخرى بتتكلم على إيه هو الشخص اللي هيجي في نهاية الزمان، من هو ضد المسيح. لكن عايز أقول لكم من هو ضد المسيح كما تكلم عنه الكتاب. البعض بيخلط ما بين شخصيتين جم في سفر الرؤيا صح 13، الوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض. فواضح أنهما شخصيتين، في وحشين، يعني في الوحش الأول الوحش الثاني. الوحش الأول ده الزعيم السياسي اللي هيطلع من أوروبا روما العائدة إلى الحياة، واللي هيعمل تحالف من 10 دول، واتكلمنا عن هذه الشخصية اللي رقمه 666. لكن الشخصية الثانية اللي قال عنها كمان الوحش، فكده واضح أنهما شخصيتين مش شخصية واحدة، اللي هو ضد المسيح، اللي هو النبي الكذاب. وهاجي دلوقتي بعد قليل لأسماء هذه الشخصية. بس مبدئياً تعال نشوف الكتاب قال عنه إيه. الكتاب قال عنه في رؤية 13 من عدد 11 ل 18: ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض، بعد تكلم عن الوحش الأول اللي طالع من البحر اللي هو الزعيم السياسي الأوروبي. لكن هناك وحش آخر طالعاً من الأرض له قرنان شبه خروف. طالما قال شبه خروف يعني بيقلد المسيح اللي هو الخروف المذبوح، يبقى هو النبي الكذاب على طول، أو المسيح الكذاب، ده النبي الكذاب. وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. الوحش الأول اللي هو زعيم أوروبا، زعيم روما اللي هي الإمبراطورية العائدة إلى الحياة، عشان كده يقول جرحه المميت قد شفي. فالزعيم الأوروبي اللي هو الوحش الأول اللي هو رقمه 666 اللي يعمل تحالف من 10 دول، هيكون النبي الكذاب أو ضد المسيح بيخدم عليه عشان الناس تسجد له، هيعمل معاه تحالف ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل النار تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. الناس تقول لك يعني بقى النبي الكذاب يعطي روحا لصورة الوحش، هل يقدر يخلق؟ لا، الحقيقة مش يقدر يخلق، هو ما قالش أعطى حياة لصورة الوحش لكن أعطى روحا. فالنبي الكذاب هيعطي روح نجس لصورة الوحش، يجعل صورة الوحش تتكلم. ومش غرابة أبدا ولا غريب إن إحنا ممكن نسمع صورة تتكلم، تمثال يتكلم، لأنه الشيطان يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال بالأرواح الشريرة، وده اللي هيحدث بعد اختطاف الكنيسة كما تشرح لنا رسالة تسالونيك الثانية أصحاح 2. ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. اللي هيحصل إنه في منتصف أسبوع الضيقة هيطرح الشيطان من السماء، نعرف الكلام ده من رؤية 12. لما ينزل من السماء هيستخدم شخصيتين، شخصية رومانية اللي هو الوحش الأول، وشخصية دينية إسرائيلية من إسرائيل اللي هو النبي الكذاب الوحش الثاني، وهيبقى فيه ثلاثي نجس. الثلاثي النجس ده هو اللي هيعمل الضيقة العظيمة على اليهود في منتصف أسبوع الضيقة، لأن هيتعمل تمثال للوحش، والنبي الكذاب هيدي روح لتمثال الوحش ويجعل الصورة تتكلم، والناس لازم تسجد لصورة الوحش. طب الكلام ده بقى اللي هو إنسان الخطية ده اللي هو النبي الكذاب ده اللي هو ضد المسيح ده، الكتاب ادانا أسماء ليه تاني؟ ادانا ليه أسماء تاني. ده في تسالونيك التاني أصحاح 2 قال لنا اسمه وقال لنا إمتى هيجي كمان. بص بيقول لنا إيه في عدد 7، أو نروح لعدد 3 من تسالونيك التانية 2، يقول: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولاً. إيه هو الذي لم يأتي إن لم يأتي الارتداد أولاً؟ لن يأتي يوم الرب إن لم يأتي الارتداد أولاً ويستعلن إنسان الخطية. مين إنسان الخطية؟ هو ضد المسيح، هو النبي الكذاب، اسمه ابن الهلاك وإنسان الخطية. اسم المقاوم واسم المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. وبعدين يعمل إيه؟ يعمل آيات ومعجزات قدام الناس بكل خديعة الإثم في الهالكين، والناس تصدقوا لأنهم لم يقبلوا الحق ولم يصدقوا الحق فسيصروا بالإثم. ضد المسيح ده ليه عدة أسماء في الكتاب، هذكرهم بس كليستة قدامكم كقائمة. ضد المسيح ليه حوالي 16 اسم في كلمة الله، اسمه إنسان الخطية، أي الخطية مجسمة عكس المسيح سر التقوى الله ظهر في الجسد. اسمه ابن الهلاك وهو عكس المسيح الذي يخلص. اسم المقاوم اللي بيقاوم الله. اسم المرتفع يعني المتكبر. اسم الأثيم في عدد 8 عرفنا كده. اسم المنافق في إشعياء 11-4. اسم الشرير في مزمور 10 عدد 3-4. ليه أسماء كثيرة. اسمه إنسان من الأرض في مزمور 10. اسمه الملك في دانيال 11. اسمه الآخر الذي سيأتي باسم نفسه. المسيح لما قال في يوحنا 5 أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى باسم نفسه فذلك تقبلونه. اسمه الكذاب. اسمه ضد المسيح في يوحنا الأولى 2-22. اسمه النبي الكذاب في رؤيا 19. اسمه الراعي الأحمق في زكريا 11. اسمه الراعي الباطل في زكريا 11. كل هذه الأسماء لهذه الشخصية اللي هيطلع من أرض إسرائيل ويعمل تحالف مع الوحش الروماني في منتصف أسبوع الضيقة، مستخدماً من الشيطان ليتكون الثالوث الأنجس. واخدين بالكم؟ لكن نهايته إيه؟ نهايته لما الرب يظهر من السماوات المفتوحة في رؤية 19 يقبض على الوحش الأول الروماني والنبي الكذاب اللي هو الزعيم الديني، يقبض عليهم أحياء ويطرحهم أحياء في بحيرة النار والكبريت بحسب ما جاء في رؤية 19-20، ويقضي على جنود الوحش المجتمع حول أورشليم فيما يسمى بموقعة هرمجدون الشهيرة. أتمنى من كل قلبي يكون الكلام واضح ليك وتتحذر من الأحداث التي سوف تأتي على الأرض فتقبل المسيح مخلصا الآن. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: في يوم من أيام الصيف الحر جداً جداً، ولد صغير قرر إن هو ينزل يعوم في بحيرة صغيرة ورا البيت بتاعه. وفعلاً بمنتهى السرعة قلع هدومه ونزل في البحيرة وابتدى يعوم في اتجاه معين، وهو مش واخد باله إنه في الاتجاه المعاكس ليه في تمساح قاعد مستنيه وقاعد مراقبه. وفعلاً الولد ابتدى يعوم واخد راحته على الآخر، لكن مامته من شباك البيت شافت التمساح وبكل قوتها وبكل عزمها ابتدت تصرخ على ابنها، وجريت بره البيت وابتدت تتجه ناحيه الولد وتصرخ وتقول له في تمساح في البحيره، انا عايزاك تطلع دلوقتي حالا. وابتدت هي بجسمها ابتدت تنزل في الميه علشان تلحق تشد ابنها بره الميه. والتمساح طبعا ملاحظ الموقف كله وابتدى بسرعه شديده يتجه حوالين الولد، والولد اول ما ادرك الموقف ابتدى يعوم في الاتجاه المعاكس. وعلى اخر لحظه والام بتشد في ايدين ابنها، التمساح فتح بقه ومسك رجلين الولد، والأم تشد بكل قوتها والتمساح يشد بكل قوته ومش عايز يسيب الولد ومش عايز يسيب رجلين الولد. الأم ما تنزلتش عن ابنها وما سابتهوش للتمساح، لكن فضلت فعلا ماسكاه بإيديها وبكل قوتها وبكل عزمها لدرجة إن هي عورت ابنها في إيده. عايز أسيب معاك حاجة النهاردة، الولد الصغير ده بيمثلك وبيمثلني. الولد الصغير بإرادته هو اللي نزل في البحيرة من غير ما يبص حواليه إن كان في خطر ولا ما فيش خطر. أوقات كتيرة في حياتنا إحنا بنختار بنفسينا إنه إحنا نتحط في مواقف خطيرة وممكن تسبب جرح عميق ويفضل معانا العمر كله. لكن زي ما الولد دوت كان ليه أمه اللي فضلت ماسكة فيه بكل قوتها وبكل عزمها وبكل قوة كانت فيها، لدرجة إنها تسببت في جرح إيدين الولد، لكن ما كانتش عندها الاستعداد إنها تتنازل عن ابنها إنه يموت ويغرق للتمساح. احنا كمان عندنا اله، احنا كمان عندنا ربنا، هو اللي خلقنا، احنا ولاده، احنا خلقته، مش ممكن يتنازل عننا. مهما كان في قوه شر مسيطره عليك، مهما كان في قوه شر ماسكه فيك بكل قوتها وحاسس انه انت مالكش مخرج وانه هي دي نهايتك، لكن في اله وفي ربنا هو الاقوى من قوه الشر وهو اقوى من الخطر اللي انت حطيت حياتك فيه. اوقات في ناس كتيره بتبقى مجروحه حوالينا، ويمكن ردود أفعالها بتبقى غريبة، ويمكن الناس دي بتفضل تشتكي كتير على مشاكلها. انت ما تعرفش الناس دي عدت بإيه، وما تعرفش جرح اللي جواها ده ايه كان السبب اللي فيه. بلاش تحكم على حد، وبلاش تدين حد بسبب الجرح اللي هو فيه. لكن النهاردة رسالتي ليك انه لو انت الشخص المجروح، بص على ربنا، وزي ما هو ماسك فيك بكل قوته انت كمان اتمسك فيه، وما تستسلمش لقوة الشر اللي بتشدك لورا. اوعى تستسلم، لان ربنا مش هيستسلم.
1: رح خبركم يا اخوان عن رجل اسمه نعمان، جاه ومال وسلطه والناس يقدموا له كل احترام، خدم وحشم وحرس يلحقوه من مكان لمكان، كان رئيس جيش ومقامه عالي ولكنه من الداخل حزنان، استخدمه الرب بقوه لخلاص شعب ارام، عظمه قوه ورفعه ومحبوب حتى من ملك ارام، أبرص وبمرضه مستحي وخجلان، البرص ماكل لحمه ومن وجعه كان تعبان، محتار شو يعمل كيف بده يخلص من هالألام. صبية صغيرة مسبية خدامة عند زوجة نعمان، شافت ستة تعبانة ومشغولة بالأفكار والأحزان، ستي نبي السامرة يشفي سيدي من برصه بالإيمان، فرحت ستة وركضت لعند زوجها تخبره عن اللي صار، فرح نعمان وصار عنده أمال، خبر سيده الملك عن نبي الله فرحان، فرح ملك أرام وقال له لا تخاف روح بأمان، خد هدايا كثيرة ذهب وفضة وتياب كمان، وبعت لملك إسرائيل مرسال طالب بشفاء نعمان بصرامة وإصرار، ملك إسرائيل فكر هالحركة كلها إدلال، سوء تفاهم بين مملكتين الله يستر من القتال، نبي الله أليشع سمع عاللي صار وبعت مرسال، خبر ملك إسرائيل ونعمان إنه الله موجود بهالمكان، أسرع نعمان كل حاشيته لبيت النبي ورجعت له الآمال، النبي بعت لنعمان مرسال قال له روح تغسل 7 مرات بنهر الأردن فتشفى بالحال، زعل نعمان واستهزأ بوصية النبي المختار، ليش ما إجا لعندي هالنبي وحط إيده على جسمي وشفاني بالحال، أحسن أنهار ببلادي موجودة كنت بتحمم فيها ورجع غضبان،

0: قالوا له: يا سيد، خلي عندك حكمة وإيمان، لو قال لك النبي تعمل شيء أصعب ما كنت عملته في الحال؟ سمع نعمان للغلمان وفكر بهالكلام، وغطس بالنهر 7 مرات، وبعد لحمه صار كالأطفال، رقص وزغرد وضحك وبالفرح طيران، أسرع لنبي الله هو وكل جيشه، وعلى اللي عمله كان ندمان، واعترف إن الرب وحده الإله الحي في كل الأرض والبلدان، له الصلاة والعبادة والسجود في كل مكان وزمان.
1: النهاردة هنتكلم عن موضوع اسمه التبول اللا إرادي الليلي، أو البيد ويتينج زي ما احنا بنقول. موضوع التبول اللا إرادي الليلي دوت منتشر جدا. في أم بتحكي بتقول إنه ابني عنده 7 سنين، من سن 3 سنين وهو مش بيتبول على نفسه أثناء النهار، لكن بيحصل أثناء الليل بس. لغاية دلوقتي بيلبس دايبر أو بامبرز زي ما احنا بنقول، منعت عنه أكل معين مفيش فايدة، ابتديت أصحيه بالليل مرة برضو مفيش فايدة، رحت للدكاترة قالوا لي إنه هيكبر وهيروح he will grow out of it، وبرضو ما حصلش كده. في أم تانية بعتت إيميل وبتقول: هل أنا بعمل الحاجة الصح؟ هل اللي احنا بنعمله صح مع ابننا؟ هل فعلا لما يكبر هيروح؟ طب ده عنده 7 سنين دلوقتي، هنعمل ايه؟ خليته يساعد معايا في غسيل الملايات ولم الأكياس المخدات وانه ينظف معايا، لكن ما فيش برضو فايدة. ابتديت اقلل اكل معين واكلات معينة، لكن ما جابش نتيجة. هل في علاج او في حل؟ ويا ترى ايه اسباب المرض دوت وايه اللي بيحصل بالظبط؟ عشان نفهم المرض دوت بنحتاج نفهم في الطبيعة الفيزيولوجية لموضوع التبول دوت ازاي. لما الطفل بيتولد بيتبول مثلا كل 2 ساعة مرة بطريقة ريفليكس زي ما احنا بنقول، ان هي طريقة لا ارادية، انه المثانة بتتملي وبتفرغ نفسها لما بتتملي. لكن لما بيكبر الطفل شوية شوية بيبتدي المثانة يبقى فيه اتصال ما بينها وبين المخ، لما المثانة تتملي تدي إشارة للمخ تقول إنها مليانة، والمخ يبعت إشارة يزود تقلص المثانة ويقلل تقلص قناة مجرى البول، بحيث إن البول يحصل إن هو ينزل. العملية دي في الأطفال اللي عندهم تبول اللا إرادي بتبقى شوية نمو خلايا المخ ما حصلهاش maturity enough إنها تعمل كده، وده بيقودنا لأسباب المرض دوت. يا ترى إيه أسباب الموضوع دوت؟ أسباب الموضوع دوت لإما إنه المثانة حجمها صغير، أو إنه الطفل نومه عميق جداً جداً. في أم بتحكي بتقول: إحنا ساكنين في بيت ورانا مزلقان للقطر، ولما طفل بينام بالليل القطر بيعدي بصوت جامد جداً لكن الطفل ما بيصحاش، وده بسبب إن الطفل نومه عميق جداً جداً. النوم العميق من ضمن الأسباب المهمة اللي بتسبب مرض التبول اللا إرادي الليلي للأطفال بالشكل ده. الطفل بيبقى في نوم عميق جدا جدا، ما بيحسش ان المثانة اتملت وما يقدرش يقوم علشان يروح التواليت او الحمام. الحاجة التانية انه في اكلات معينة بتدر البول، زي المنتجات الالبان، زي العصاير اللي فيها كافيين، زي المشروبات الملونة كلها، زي الجبن، زي التشيز والايس كريم والمشروبات الغازية اللي بتحتوي على كافيين، دي كلها بتسبب كده. حاجة تانية مهمة للتبول اللا إرادي إن الإمساك النتيجة بتاعته إنه لما بتتجمع البراز في الأمعاء بيضغط على المثانة وبيقلل حجم المثانة، بيخلي الطفل يتبول لا إراديا بسبب الموضوع ده. العلاج هو علاج السبب، يعني إذا الطفل عنده إمساك إحنا نحاول نخليه يتعود إن هو يروح الحمام الصبح أول ما يصحى، أو يتعود يروح في وقت معين من اليوم، بحيث إن هو يتعود يروح على وقت معين وبطريقة منتظمة، أو إن إحنا نمنع الأكلات المعينة اللي هي بتدر البول عن الطفل، نستخدم حاجات تانية، يعني مثلا العصاير والحاجات اللي ملونة نديله مثلا مية، الحاجات اللي فيها جبن كتير نقلل الجبن، الحاجات اللي فيها كافيين كتير نمنعها. الأطفال اللي عندهم نوم عميق نحاول نساعدهم ان هم يقوموا بالليل يروحوا الحمام، نساعدهم ان احنا نصحيهم. او في دلوقتي حاجة اسمها ألارم بيتباع، الألارم دوت عبارة عن زي حاجة بترن بتعمل صوت او بتفايبريت.

0: بتهتز لما الجزء معين من الألارم سلك صغير بيتوصل، لما بيتبل بيحصل ان هو بيجو اوف، بيبتدي يرن، او ان هو بيبتدي يفايبريت يهتز بحيث يصحى الطفل ويقدر يروح الحمام. الحاجات دي موجودة ونقدر نشتريها وبتبقى عليها الارشادات ان احنا ازاي نستخدمها. الاسباب التانية للنوم العميق صغر حجم المثانة، ممكن بنعالجه بأدوية انها بتقلل تقلص المثانة وبتخليها تشتغل بطريقة طبيعية، وانها تحافظ على كم اكبر من البول بحيث ان هو ما يحصلش ان هو ينزل. الحاجة المهمة اللي احنا نفسنا نركز عليها النهاردة ان احنا نقول بلاش نعاقب اطفالنا على الموضوع ده، بلاش نضربهم انه اذا كانوا هم عندهم الموضوع ده، لان ده اتجاه غلط جدا وبيساعد الموضوع يزيد وان هو يزداد اكثر تعقيدا ان احنا نضرب اولادنا او نعاقبهم، او الطرف الجزء الثاني ان احنا نكافئهم على ان هم عملوا كده اثناء الليل او تبولوا على انفسهم. مش بنشجع ان احنا نعمل كده، مش بنشجع العنف مع الاطفال في الموضوع دوت او الضرب، مش بنشجع انه نعامل اطفالنا بطريقه هارش او طريقه عنيفه بسبب الموضوع دوت. اللي انا عايز اقوله ان الاطفال طبيعيين ونفسيا، وانه اهاليهم كمان طبيعيين، ما تحسش بجلد او مثلا انه في حد قال لازم يروح يشوف دكتور نفساني، او انه في حاجه غلط في العيله، او في حاجه غلط في الاب او في الام او في السلوك او في العواطف بتاعتهم او في المشاعر بتاعتهم. اللي احنا عايزين نقوله النهارده ان الاطفال واهلهم طبيعيين جدا، سلوكهم طبيعي، عواطفهم طبيعيه. ما تسمعش الكلام دوت مش صح، اللي بيقول كده غلطان. في ام حكت وقالت انا غلطت اعمل ايه. أمي قالت لي أكيد عيلة بابا كان عندهم هذا الموضوع أو كان عندهم المشكلة ديت وكان بيحصل معهم نفس الشيء. طبعا كل الكلام السلبي دوت بيأثر على الطفل وعلى نفسيته وعلى على العيلة كلها، لأنه الموضوع بيبقى صعب وبيبقى ستريس جامد على العيلة، على الإخوات الموجودين، على الأب وعلى الأم. بس اللي احنا عايزين نقوله أنه الموضوع ده فعلا صعب، الموضوع دوت محتاج صبر، ومحتاج ان احنا نتفهم للامور ديت. طبعا انه الدكتور بيعمل تحاليل للبول، تحاليل للدم، بيفحص الطفل وبياخد هيستوري كويس منه، يعرف طبيعه التبول بتاعته ازاي، حجم البول قد ايه، عشان يقدر يفسر هل المثانه صغيره، هل هو نوم عميق، ايه هو السبب الحقيقي اللي ورا المشكله ديت، بحيث ان احنا نقدر نعالجها. المشكله ديت صعبه ومحتاجة مساعدة ومحتاجة صبر، وإحنا بنشجع كل أب وكل أم بيمروا بالمشكلة ديت إن هم يبقى عندهم صبر ونفس طويل، وإن هم يبعدوا عن العنف، وإن هم يقرروا إنه يتكلموا عن الموضوع ده مع ابنهم ويحاولوا يفهموا اللي بيحسوا وإمتى، بحيث يقدروا يساعدوه إنه في الوقت المعين اللي بيحصل فيه كده ممكن يصحوه بالليل، او ان هم يقللوا اكل معين او مشروبات معينه بحيث انها تساعد الطفل. يا رب كل اطفالنا ما يكونوش بيعانوا من الموضوع دوت خالص، وتكون عندنا شجاعه وعندنا صبر ان احنا نقدر نواجه الموضوع دوت بايمان انه ربنا قادر على كل شيء وقادر انه يخلصنا من حاجه زي كده. وربنا معاكم.
1: لما المسيح ساب الارض كان عدد تلاميذه وأتباعه صغير جداً، وابتدى العدد يكبر ويزيد لغاية ما وصلت رسالة المسيح للأرض كلها لأقصى المسكونة. ولما نفكر في الناس اللي أخدوا الرسالة دي للعالم اللي حواليهم، تلاقيهم كانوا بساط، بساط في تعليمهم وعلمهم حتى في مواهبهم وإمكانياتهم. لكن المجموعة دي عاشت مع المسيح وشافت معجزاته بنفسها وتأكدت إنه هو الله الظاهر في الجسد. ما كانوش يقدروا يسكتوا وما يقولوش لكل اللي حواليهم عن المسيح وموته وحبه وقلبه ليهم، لدرجة ان في مرة من المرات مسكوا التلاميذ ضربوهم وهددوهم وقالوا لهم مش عاوزين نسمع انكم بتتكلموا عن الشخص ده. وكان رد فعل التلاميذ انهم قالوا ما نقدرش ما نقولش للناس عن كل اللي شفناه وسمعناه. وهو ده بالظبط اللي حصل مع كل واحد اتعامل المسيح معاه، ما قدرش يسكت أو يخبي الأخبار الحلوة والحاجات اللي حصلت معاه. واحد مثلاً كان أعمى من أول ما اتولد، راح المسيح شفاه، خرج الرب

وابتدى يقول لكل الناس اللي حصل معاه. راحوا له رجال الدين وقالوا له ايه الدوشه اللي انت عاملها دي، ومين الراجل اللي انت بتتكلم عليه؟ قال لهم انا معرفش غير حاجه واحده، حاجه واحده بس، ان انا كنت اعمى وفتحت. حتى الست السامريه اللي هي كانت سمعتها مش كويسه وقابلها المسيح وكشف اعماقها وقال لها كل الحاجات اللي عملتها، اكيد المسيح في القعده دي حررها وغفر لها خطاياها. بقت الست فرحانه، راحت تقول للبلد كلها عن الشخص اللي قابلته. خرجت البلد كلها وراها تشوف المسيح بنفسها. اي حد فينا كمان ربنا تعامل معاه، سواء كان اول مره يقابله او بقاله سنين كتير عايش معاه، يلاقي ان حياته اختلفت وتغيرت، ما يقدرش يسكت، لازم يخرج ويقول لكل الناس اللي حواليه عن اللي حصل معاه، ويدعيهم يجوا هم كمان يشوفوا بنفسهم ويدوقوا بنفسهم حلاوة الشخص الرائع ده. في ناس بتفتكر ان لازم تكون دارس حاجات معينة او تكون في مركز ديني معين عشان تقدر تحكي للناس عن علاقتك بربنا، لكن النهاردة انا بدعوك تفكر في الناس دول، سواء التلاميذ، الصيادين، او الراجل المولود الاعمى، او الست اللي كان ماضيها مش مشرف. كل اللي عملوه انهم راحوا ببساطة وحكوا عن اللي حصل معاهم. وانت كمان لو كنت اعمى وفتحت، او تايه وربنا لقاك وجابك ليه، او مريض وشفاك، وفي كل الاحوال خاطئ اتغفرت كل ذنوبه، اتغفر كل اللي حصل له في حياته او كل اللي عمله في حياته، مش لازم تسكت. دورك انك تشاور عليه، تقول هو ده السبب اني اتغيرت، المسيح هو اللي شفاني، هو اللي حررني، هو اللي هداني ونورني. لو انت ما قلتش للي حواليك مش هتديهم فرصة انهم يسمعوا زيك وياخدوا من ربنا الحاجات اللي انت اخدتها. هل ممكن اكون الوحيد اللي معاه مية وسط الصحراء وما شاركش اخواتي العطشانين بيها؟ خصوصا لو مصدر المية اللي معايا ما بيخلصش وما بينقصش، لكن بيزيد ويفيد ويكفي الكل. النهاردة نفسي تبص على القريبين منك وحواليك وتشوف العطش اللي عندهم، وتشوف قد ايه حياتهم هتتغير لو عرفوا المسيح اللي انت عرفته. النهارده اتحداك انك تقدر ترتاح وانت شايف التعب جوه اخواتك واصحابك وعارف فين الحل ومش بتقول لهم عليه. ابتدي الاول انك تكلم ربنا عن الشخص ده وتحكي له عنه وعن احتياجاته، يعني تصلي له، صلي له باستمرار، وبعدين تكلم الشخص عن ربنا وتحكي له اللي حصل معاك، وتسيب بعد كده الإله الحي وروحه الحي يفتح القلوب ويروي العطش ويسدد الاحتياج. كلمة أخيرة، بينا أو من غيرنا ربنا هيلاقي الخروف البعيد، لكن ليه تقف تتفرج من بعيد بدل ما تبقى شريك أساسي في الفرحة وفي البركة؟ وافتكر دايما إن المسيح وصانا اذهبوا.

صلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. عرفنا معاني الغفران في اللغات الأصلية.

0: بالعبري واليوناني، عرفنا قد إيه الغفران ده كان مكلف لله نفسه، عرفنا الغفران بيتم على أساس إيه، مش أعمال صالحة ولا أمور خارجية ولا تحديات أو صعوبات لازم أكتس فيها، لكن على أساس دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، على أساس اسم المسيح لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. شفنا أساس الغفران، لكن النهاردة أخ أندرو عايزين نكمل. إزاي بقى أنا كإنسان عرفت قيمة الغفران وعرفت أن ما فيش طريق آخر غير رب يسوع نفسه، صح. إزاي أنا عمليا أحصل على الغفران؟
1: ده سؤال رائع جدا وجميل جدا. يعني مرات بنعرف قيمة الشيء لكن مش بنعرف الوصول ليه بيتم
0: ازاي.
1: كل اللي احنا اتكلمناه عن الغفران هو من جانب الله. تعريفه ده عمل الهي، اساسه ده عمل الهي، قائم على ايه ده عمل الهي. لكن جه بقى الدور العملي، زي يعني حضرتك قلت تعبير دقيق جدا، الخطوات العمليه، اعمل ايه عشان اقبل وعشان اتمتع بالغفران وبركات الغفران. الحاجه الاولى، حضرتك معاكي حاجة جميلة جدا وبتقولي لي خد، أول حاجة أنا لازم أعملها إيه؟
0: لازم تفتح إيدك وتاخدها.
1: اسمه القبول، التجاوب. يبقى أول حاجة في أول خطوة عملية، أول أساس
0: إني أقبل،
1: إني أقبل العمل مقدم ليا مجانا، التجاوب مع العمل. في آية جميلة جدا في إنجيل يوحنا صح واحد، لما اتكلم عن الخلاص واتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح، جي في آية جميلة جدا، وأما كل الذين قبلوه
0: أعطاهم سلطانا،
1: قبلوه قبل العمل المقدم لي، قبل المنحة المقدمة لي، قبل الهدية المقدمة لي، قبل العطية الإلهية. أما كل الذين قبلوه، فأول خطوة قبول النعمة المقدمة لي. في آية جميلة جدا في أعمال 5:31
0: بيقول: إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا.
1: نعم، لكن نكمل الآية 32:
0: ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه.
1: الطاعة، القبول
0: والطاعة
1: رقم واحد. يعني الأساس الأول إن احنا نتجاوب مع النعمة. نتجاوب مع النعمة إزاي؟ رقم واحد القبول، أما كل الذين قبلوا. رقم اثنين إن أنا أطيع، إن أنا أقبل أخذ الإيدية دي، أطيع إن الله بيقول لي من هنا غفرانك، بالطريقة دي غفرانك، على هذا الأساس غفرانك. في آية تانية في أفسس 2 من عدد 4 لعدد 9:
0: الذي هو غني في الرحمة، ده هو الله، الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا وأجلسنا معه في السماويات،
1: نعم،
0: في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية
1: غنى
0: نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد.
1: رقم واحد الأساس
0: القبول،
1: التجاوب مع النعمة. رقم واحد القبول، رقم اثنين
0: الطاعة،
1: رقم ثلاثة الاعتماد عليه تماما،
0: النعمة
1: الاعتماد على النعمة، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. ما أقولش إنه خلاص هقبل ده بس مع وسائل أخرى، لا، إن احنا نقبل النعمة كما هي ونعرف إن النعمة كافية لخلاصنا. في آية تانية في تيموثاوس الأولى صح 1:14-15
0: بيقول: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا.
1: رقم 4 في التجاوب مع النعمة، أن نؤمن أن النعمة كافية وكافلة وشاملة لخلاصنا.
0: هللويا.
1: مفيش حاجة تانية، مفيش أطراف تانية ولا أشخاص تانية ولا أعمال تانية. في تيموثاوس الثانية بقى من عدد

0: واحد لعدد إصحاح واحد من عدد 9 إلى 11.
1: تيموثاوس الثانية الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم.
0: بس الآية من الأول الذي خلصنا
1: ودعانا دعوة مقدسة.
0: أيوة إزاي؟
1: لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. وإنما أظهرت الآن بظهور
0: من اللي أظهرت
1: النعمة. النعمة.
0: يبقى رقم 5 أن النعمة حاضرة ظاهرة أمامك.
1: يعني الخلاص من أوله لأخره هو نعمة.
0: بالضبط. فأول حاجة
1: ما أقدرش أنا أحصل عليها بمجهودي الذاتي.
0: بالضبط.
1: ما أقدرش أنا أكون شريك فيها بأي طريقة غير أن أنا هي هدية زي ما حضرتك قلت. أقبلها وأطيع واستقبلها لأنها نعمة فوق إمكانياتي.
0: بالضبط. بس النعمة دي أتجاوب معها زي 1 القبول، 2 الطاعة، 3 الإدراك إن ما فيش حاجة تاني أعملها معاها، 4 الإيمان والثقة إنها كافية وكاملة وشاملة لخلاصي. رقم 5 في تيتوس 3 من عدد 4-7. ولكن
1: هللويا حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة.
0: تبررنا بنعمته.
1: بنعمته
0: مش بس النعمة يعني تجاوب معها
1: تخلص لكن تبرر كمان.
0: تبرر أيضا يعني من خلال تجاوب النعمة أو التجاوب مع النعمة الإلهية مش أي نعمة. وكلمة نعمة مش معناها أن أنا ألاقي رغيف عيش على الأرض أبوس وأقول نعمة ولا روح ماسك الدولار أبوس وأقول دي نعمة من ربنا. النعمة كلمة تعني أنا الذي لم أكن أستحق أي شيء أصبحت أستحق كل شيء بفضل الذي منحني كل شيء.
1: هللويا. وهي كمان نعمة بتديني القدرة. يعني ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. هي نعمة فاعلة.
0: بالضبط.
1: كمان بتخلينا نقدر نعيش.
0: بالضبط.
1: ونقدر استقبل الغفران ده.
0: فالأساس الأول التجاوب مع النعمة في 5 حاجات. حاجة الأولى القبول. 1 بيديك حاجة مد إيدك. 2 الطاعة. أطيع إن ده عمل ربنا.
1: زي ما هو من غير ما تفزلك
0: رقم 3 أعرف إن هي كافية.
1: بالزبط.
0: ما أعملش حاجة معاه ما أقولش تبقى أضيف شوية أعمال. رقم 4 أعرف إن هي بتبرر. رقم 5 أعرف إن هي يعني شاملة تقدر تغطيني طول العمر.
1: هللويا.
0: الأساس الثاني ده الأساس الأول للتجاوب مع النعمة. الأساس الثاني لقبول الغفران والتمتع ببركات الغفران هو الاعتراف والتوبة. الغفران متاح
1: لكن لازم أنا كخاطي أجي أعترف
0: بالزبط.
1: إن أنا فعلا خاطي لأن ساعات بيبقى في ناس عندها بر ذاتي يعني
0: بالزبط.
1: شايفة نفسها أحسن من غيرها بنقارن نفسنا ببعض لما تيجي تقول لواحد أنت خاطي يقولك خاطي أنا مش بعمل أي حاجة وحشة لكن الإقرار والاعتراف ده لازم يكون
0: بالزبط.
1: حقيقي جوايا
0: إن
1: أنا محتاجة لغفران الله.
0: بالظبط. الغفران متاح للكل والأجرة دفعت لأن هناك من سدد الديب للكل والقفارة تمت والتغطية تمت يعني وإرضاء الله قد تحقق مطالب العدل الإلهية وفيت على الصليب وكل ما تبقى هو التوبة والاعتراف لتفعيل الغفران وقوة الغفران في حياتنا. زي أقول لك مثال قصة كان في 2 أصدقاء صاحبوا بعض لحد الثانوية العام لكن في الثانوية العام افترقت الطرق واحد اجتهد جدا ودخل كلية من كليات القمة والتاني فضل يسقط يسقط يسقط والنهاية ده سبق وانقطعت الصلة بينهم وده راح لحتة تانية. مع مرور بعد 20 سنة الشخص الأولاني اللي نجح في الثانوية العامة ودخل كلية من كليات الطب كان راكب عربية حديثة جدا وراجل يعني مرتاح جدا ماديا نتيجة للوضع اللي وصل لي وفي أثناء وقوفه في إشارة مرور لقي واحد متبهدل وشعره طويل ودقنه طويلة ولبسه متسخ بيخبط على الإزاز يطلب إحسان. فتح الإزاز

0: في ملامحه اللي مختفية بالشعر. قال له أنت فلان؟ قال له آه أنا. مش عرفك؟ قال له أنت مش فاكرني؟ أنا فلان اللي كنا مع بعض من ابتدائي لثانوي. الراجل التاني ده اللي بره تسمر مكانه ودموع نزلت من عينيه لحاجات كتيرة جدا، الشقة والتعب والذل، والحاجة التانية أنت فين وأنا فين؟ مع أن كنا في تخت واحدة
1: ابتدوا في نفس المكان
0: لكن وصلوا لطرق مختلفة. قال له اركب. بص لنفسه، اركب ازاي في عربية؟ قال له اركب يا عم مش هينفع اركب. الناس تقول يعني الناس لما تقف في أي إشارة تانية تقول مين جنب مين؟ قال له اركب. ركب، راحوا عند بنك، الراجل طلع شيك وسحبه من ايديه ودخل البنك وكتب له شيك. قال له الشيك ده بالمبلغ اللي فيه ده من حقك انت. قال له انا مش هصرف دلوقتي. ليه؟ مش اتحجج ببطاقه وبطاقه وحاجات زي كده. قال له خلاص اعمل كل حاجاتك والشيك في ايدك، تعال في اي وقت اصرف المبلغ ده، والمبلغ ده كفيل ان يغير حياتك كلها. مشي وقال له ادي عنوانه تليفوني اهو، اي حاجه كلمني. بعد ما مشي صاحبه، الراجل طلع هو كان كاذب عليه مع البطاقه وكل حاجه، لكن طلع البطاقه ومسك الشيك وقال معقوله انا هيصدقوني ان انا ممكن احمل هذا المبلغ؟ عمل ايه؟ قطع الشيك.
1: واو، وده اللي بنعمله كتير قوي مع ربنا.
0: الغفران متاح، لكن كل اللي مطلوب منك انك تصدق انك انا كانسان خاطي كسرت قواعد القانون وتعديت على حقوق الله ولم اصيب الهدف وشعرت بالعجز وثقل الخطيه، هناك من فعل كل شيء لاجلي
1: وقدمه لي مجانا
0: وبيقدمه كل اللي عليا
1: إن
0: اتجاوب مع النعمه. الحاجه الثانيه اقر
1: واعترف.
0: اول حاجه إني يا رب أنا خاطي ولا أستطيع أن أفعل شيء من أجل إنقاذ نفسي، ولا يستطيع أي إنسان أن يفعل أي شيء من أجل إنقاذ نفسي، لكنك أنت يا رب صنعت كل شيء من أجل إنقاذ نفسي. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة.
1: عارف
0: الاعتراف يسبق التوبة،
1: صح؟ من يقر بها ويتركها، يعني من يكتم خطاياه لا ينجح. لو أنا دريت عليها
0: بالزبط.
1: لو أنا تجملت وقلت أنا مش خاطي قوي ومش محتاج، مفيش نجاح. لكن من يقر بها يعترف بها ويتركها
0: يرحم. خلينا نقرأ في أعمال 2 من آية 37 لآية 42. بطرس وعظ وعظة جميلة جدا،
1: تجاوب
0: الوعظة.
1: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟
0: ده أول حاجة
1: نعمل إيه؟
0: وانت بتسمع النهاردة لازم يكون ده السؤال. خلاص أنا عرفت أعمل إيه عشان أتمتع بالغفران الجميل ده اللي انتوا بتتكلموا عنه.
1: فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران. تيجي تاني كلمة غفران الخطايا.
0: توب الأول. التوبة توصلك ليه؟ لغفران
1: الخطايا.
0: فكأن التوبة وسيلة للوصول إلى التمتع بالغفران.
1: فتقبلوا عطية الروح القدس.
0: ده شوفي التوبة مفتاح جميل جدا. التوبة يدخلني للخلاص. التوبة تدخلني للخلاص، للتمتع بالغفران. تقبل المسيح يسكن فيه الروح القدس.
1: هللويا. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا.
0: والرب دعيك،
1: وده النهاردة الدعوة مقدمة من خلال الحلقة.
0: الدعوة مفتوحة.
1: هللويا.
0: مقدمة للجميع، أيا كان لونك، أيا كانت ديانتك،
1: خلفيتك،
0: أيا كان خلفيتك، قوميتك، عربي، كردي، أعجمي، أمازيغي، قبائلي، أيا من كنت، الدعوة متاح مقدمة للجميع.
1: هللويا.
0: لكل من يدعوه
1: الرب
0: وداعي الكل.
1: وحلو قوي كمان الموعد هو لكم ولأولادكم. يعني مش بس البركة بتاعة توبتك وقبولك لغفران الرب يسوع لحياتك مش هيفيدك انت بس، لكن لأجيال تانية، أولادك، أسرتك، قرايبك، يعني هتكون انت مفتاح بركة في حياة ناس كتير. ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا.

0: وبطرس كان بيقولهم بأقوال أخرى كثيرة، كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي، فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس.
1: التجاوب والتوبة، الاعتراف والتوبة، أنشأوا إيه؟ خلاص. والخلاص أوجد إيه؟ فرح.
0: هللويا.
1: فرح الخلاص. عشان كده داود لما كان بيسأل

0: عشان كده قبلوا كلامه بفرح لن تجاوبه. الآية اللي حضرتك قررتيها وقلتيها أمثال 28-13،
1: من يكتب خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم.
0: وده جزء، وده تعريف دقيق للتوبة. التوبة مش مجرد كلمة بتتقال،
1: لا أنا ببقى عايز أتكشف قدام ربنا زي ما أنا. يعني مش يعني مش بنحاول نخبي ونغطي على خطايانا أو نكتمها عن ربنا، لكن نقر بها ونتركها.
0: كلمة توبة باليوناني ميتانويا معناها تغيير اتجاه.
1: بالضبط.
0: التوبة لن تحسب توبة
1: إلا لو غيرت إلا اتجاه
0: لو غيرت الاتجاه. التوبة مش مجرد كلمتين أقولهم آخر الليل عشان أخدر ضميري، ولا دمعتين
1: بالزبط.
0: تحت تأثير لوعظة معينة فيقول لك أقول لك الراجل ده بكاني. عارفة كان في واحد بيتسلطن من الوعظات في الكتاب المقدس بيعمل دماغ
1: فيليكس،
0: لا ده غيره، واحد تاني كان بيتسلطن من الوعظات بيعمل دماغ منها وبيكيف قوي، زي ما بعض الناس في مصر يقول لك الوعظ ده بيكيفني بيعمل لي دماغ بيسلطن. وكان كل شوية يجيب الشخص ده الواعظ يقعد يوعظه يقول لي كده، وكان يسمعه بسرور هيرودس ويوحنا.
1: أيوة.
0: وعارفة يوحنا كان بيقف يوعظي
1: لا يحل لك
0: يوبخه.
1: أيوة.
0: وهو كان بيعمل ايه؟
1: يسمعه بسرور،
0: يعني متسلطن وهو التوبيخ، يعني يا راجل انت بتعمل دماغ على ايه؟
1: أيوة.
0: لكن في الآخر مفيش توبة، مفيش توبة، مفيش توبة مبنية على أساس،
1: مفيش
0: توبة حقيقية. في الآخر هزت وسط،
1: قطعت راسه،
0: قطع خلاه قطع راس اللي كان ميلك إيه؟ اللي بيحبه، اللي بمسرور بيه، لأن مفيش توبة حقيقية. لكن التوبة، توبة ميتانويا معناها تغيير الاتجاه. لو الخطية هنا أنا بغير الاتجاه، بدلها ظهري، ببعد عنها، ما بقربش منها ولا أقرب من دوائرها. يعني لو الخطية
1: الكتاب يقول يا إنسان الله أهرب من كل الشرور.
0: بالزبط.
1: لازم نتعلم من الخطية.
0: أما الشهوات الشلبية فاعمل إيه؟
1: أهرب منها.
0: أهرب منها. يعني لو الخطية رقم شيله.
1: بالزبط.
0: من على الموبايل. لو الخطية موقع امحيه.
1: أو خطية قناة تلفزيونية
0: شيلها.
1: أو بروجرام بتفرج عليه.
0: شيله. أو كتاب شيله، أو صورة، أو مجلة، أو شيء ما تتواجدش في الدايرة
1: صح
0: اللي تصطادك فيها، لأن هي إيه؟ طلت من القوة، من الشباك. بتنظر مين بيحوم حوالين البيت، مين بيدور، فوجدت في شاب موجود في محيط المكان اصطادته. لكن ابعد عن الدوائر دي. عشان كده من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها، مش بس يقر بها،
1: يتركها
0: ويتركها. هي دي التوبة. اعتراف وترك. التوبة هي اعتراف وترك. في أشعياء 55 آية 6 و7،
1: اطلبوا الرب مدام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران.
0: وليتب، بس التوبة لمين؟
1: إلى الرب،
0: مش لشخص. إلى الرب مباشرة،
1: لأن الذنب
0: هو اللي صنع الخلاص ليه،
1: لأن الذنب بيبقى ضد الرب.
0: بالظبط. لأن الخطية موجهة. كيف أصنع هذا الشر
1: العظيم
0: وأخطئ إلى الله. في أعمال 17 آية 30
1: يقول، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل.
0: أن يتوبوا، مين اللي بيأمر؟
1: الله.
0: يبقى إذا قرار التوبة هو أمر إلهي.
1: يس.
0: أو الدعوة إلى التوبة هو أمر إلهي. لو ما لما مش بنتجاوب معاه احنا بنرتكب خطية. فالله هو الداعي. الدعوة موجهة لمين؟
1: ليا وليك ولينا،
0: لكل الناس
1: كلها
0: في أمريكا،
1: في كل العالم،
0: دايرتها في كل مكان. الغرض من الدعوة ايه؟
1: أن يتوبوا.
0: بركات الدعوة أمحيلة كل أزمنة الجهل متغاضيا
1: عن أزمنة الجهل.
0: الأثر إيه؟ ينقذنا من دينونة قادمة، لأنه أقام يوماً
1: هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل
0: برجل
1: قد عينه اللي هو الرب يسوع.

0: مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات،
1: وبرهان قبول كفارة المسيح
0: هو القيامة من الأموات.
1: أعمال 20 عدد 10 بولس قال له، طب واحد يقول لي دول اليهود، لا ده للكل. أعمال 20 عدد 10
0: بولس يقول: فقال إن شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح.
1: التوبة والإيمان. إذن الباب الأول التجاوب مع النعمة، أو الأساس الأول التجاوب مع النعمة، الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. طيب لو واحد ما عملش كده يبقى بقت عليه خطايا وبقى الحكم. إذن الأشخاص اللي بيعترفوا بخطاياهم
0: ويتوبوا
1: هم الأشخاص
0: ويغيروا اتجاه
1: بالضبط ربنا يبقى. هم الأشخاص اللي برهنوا
0: إن فعلا
1: قد نالوا الغفران. فالاعتراف والتوبة هو جزء لا يتجزأ من ضرورة نوال الغفران. حينما نأتي إلى الله يجب أن احنا نعمل إيه؟ نأتي إليه بإقرار واعتراف خطايانا. في لوقا 18 اثنان صعدا
0: إلى الهيكل،
1: التدين ما يوصلش للغفران
0: أبدا، بالعكس
1: ده يغرق
0: أكتر.
1: لأنه
0: يعني الكتاب يقول عن الفريسي والعشار، اثنين صعدا إلى الهيكل، وواحد الفريسي وقف يفتخر بنفسه، اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة. بص البر اللي هو شايفه في نفسه، ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتني. الكتاب يقول العشار عمل إيه بقى؟ وقف من بعيد.
1: أيوة.
0: لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. قال يسوع: أقول لكم أنه نزل إلى بيته مبررا. العشار اللي قرع على صدره واعترف أنه خاطئ نزل لبيته مبررا، دون الفريسي اللي قاعد يفتخر أنه بشكرك يا رب أن أنا مش زي باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة.
1: الأساس يبقى الأساس الأول التجاوب مع النعمة،
0: القبول النعمة.
1: التجاوب مع النعمة بكل دوائر. الأساس الثاني الاعتراف والتوبة. الأساس الثالث الإيمان والثقة بشمولية الغفران وقوته الممنوحة ليا. الأساس الثالث آية بتقولي في يوحنا 3:16،
0: لأنه أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به.
1: يبقى الأساس الثالث الإيمان.
0: الإيمان.
1: الإيمان يوصلني للغفران والتمتع بالحياة الأبدية. أعمال 10:43 له يشهد
0: جميع الأنبياء
1: أن كل من يؤمن به. الأساس الثالث الإيمان.
0: ينال باسمه غفران الخطايا.
1: رمية 3:24-46 متبررين مجانا بنعمته
0: بالفداء الذي بربنا يسوع المسيح
1: الذي قدمه الله كفارة
0: لخطايانا.
1: نعمل إيه؟ بالإيمان بدمه. رمية 1:16-17 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه
0: قوة الله للخلاص
1: لكل
0: من يؤمن.
1: الإيمان أو لليهودي أولا ثم
0: اليوناني،
1: لأن فيه في الإنجيل معلن بر الله
0: بإيمان
1: لإيمان. طب إزاي بإيمان لإيمان؟ الإيمان الأول الواسطة اللي بحصل عليها الغفران، الإيمان لإيمان الحياة التي يجب أن يعيش فيها.
0: هللويا.
1: ثلاث أساسيات للوصول إلى التمتع بالغفران:
0: قبول النعمة،
1: التجاوب مع النعمة أو قبولها، الاعتراف والتوبة، الإيمان والتصديق.
0: أمين. وإنها نعمة من الله خالصة. أنا بصلي في اسم يسوع النهاردة أن تكون الحلقة دي نورت عينيك ونورت قلبك وذهنك، أن أنت كخاطي تحتاج إلى غفران الله. تيجي للرب وتقول له: رب أنا بعترف بخطيئتي، يا رب أنا بتوب عنها، عايز أغير اتجاه حياتي في اسم يسوع. بقبل نعمتك، بقبل غفرانك، بقبل موتك على الصليب من أجل أنك تسدد كل مديونية الخطية وتغفر لي خطايا يا رب، فأصير مبرر قدامك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده وخطيره جدا من برنامجكم كارت اصفر. الحقيقه الفوز حلو، تحقيق الاهداف شيء ممتع، بس احلى كمان من تحقيق الاهداف ان يجي في وقت انت كنت حاسس انك مش هتقدر تجيبه. النهارده عندنا حلقه مميزه وعنوانها كمان مميز، واول ما اقول العنوان هتفتكروا اهداف بالجمله. في اهداف حصلت عندنا في مصر ما ننساهاش. حلقتنا النهارده بعنوان هدف في الوقت القاتل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في ملعبكم، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن هدف في الوقت القاتل. في مصر معروف انه اكتر فريق بيحرز في الاوقات القاتله هو فريق النادي الاهلي، بس اللي لازم نعرفه انه في العالم كمان في فرق مشهوره بكده قوي. فريق الارسنال هو اكبر فريق في العالم يحرز اهداف في الاوقات القاتله، 100 هدف احرزهم فريق الارسنال في الوقت بدل الضايع. الكلام ده لغايه يوم 15/2/2016. على الاقل دلوقتي هتلاقي الاعداد دي زادت. في اهداف الناس في مصر ما تقدرش تنساها. مين ينسى هدف محمد ابو تريكه في مرمى الصفاقسي التونسي بملعب رادس في تونس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا 2006. مباراه الذهاب انتهت في مصر 1-1، وكان التعادل يكفي الصفاقسي، الا ان ابو تريكه في الدقيقه 91 من كوره طويله من المدافع شادي محمد يرجعها الدفاع، يقابلها ابو تريكه بيساره تسكن عن يمين الحارس في فرحه كبيره لكل المصريين والأهلوية تحديدا. ما تنسوش كمان هدف عماد متعب في نهائي الكونفدرالية 2014، جه الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع. كان اللقاء الأول انتهى مع فريق سبورت الإفواري 2-1 لصالح الفريق الإفواري، وطول المباراة ما قدرش الأهلي أنه يحرز أي هدف، إلى أن جاء عماد متعب في اللحظة الأخيرة من الوقت بدل الضايع وأحرز هدف لتنتهي نتيجة المباراتين 2-2 وباحتساب الهدف خارج الملعب بهدفين.

0: نتيجة التعادل فاز الأهلي.
1: زي ما شفنا تبقى حاسس انه خلاص المباراة بتنتهي وبتستعد انك تحمل احزانك جواك، لكن في لحظة والحكم بيجهز ان المباراة تنتهي، في ناس بتبقى مصممة انها تبذل مجهود الى اخر لحظة. في ناس بتيأس بسرعة مجرد ما يجي فيها جون خلاص. دايما بيقولوا في مصر كده ان في روح الفانيلا اللي تخليك لغاية آخر لحظة عايز تحقق هدف. سؤالي ليك والأصدقائنا الشباب ونطلع نسألهم، هو أنت بتيأس بسرعة ولا عندك استعداد إنك تبذل مجهود وتحقق هدفك حتى في آخر لحظة من حياتك؟ تعال نخرج للشباب نسألهم ونشوف رأيهم إيه في الموضوع ده ونرجع مرة تاني. تعالوا معانا.
2: انت بتيأس بسرعة ولا مستعد تبذل مجهود لاخر نفس صحيح؟
3: لا مش بيأس، لا مش بيأس بسرعة.
4: لا انا بحاول شوية بس لا ممكن اكون لو حاسة ان الموضوع هيخسرني ناس او يعني بخلي بالي فبقول لا كفاية، يعني ممكن ما اكملش في حاجات وحاجات مش كل الحاجات.
5: لا مستعد ان انا ابذل مجهود.
6: هو على حسب الحاجة بتمثل لي ايه، الحاجة اللي انا عايزة اوصلها. لو هي حاجة كبيرة عندي وانا عارفة انها بتستاهل مجهود هكمل لغاية اخر نفس.
1: اللص اللي كان مصلوب جنب المسيح، الحقيقة في الكتاب ما نعرفش هو اللص الأيمن ولا الناحية التانية، بس جرى العرف ان احنا نقول انه اللص الأيمن. الراجل ده فاضله قد ايه ويموت؟ الراجل ده فاضله قد ايه وحياته تنتهي؟ الراجل ده ما سرقش السماء، الراجل ده خد السماء بطريقة شرعية. امتى؟ كان فاضله ثواني. طب ما دي فكرة حلوة، ما تيجي أنا وإنت أو يمكن واحد يقول طب ما عبالي كده يا رب أفضل أعيش في الحياة وأعمل أنا عايزه. لو إنت بتفكر بالطريقة دي وعايز تأجل توبتك لغاية آخر لحظة أنا موافق. أهو راجل هو بيوعظنا موجود وبيقول استنى لآخر لحظة، بس بشرط قول لي آخر لحظة إمتى وقبلها توب وارجع. ولاني انا وانت مش عارفين اخر لحظة امتى، فبالنسبة لنا اخر لحظة هي دلوقتي. يقول الكتاب المقدس ان الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. طب واللي عملناه؟ يقول متغاضيا عن ازمنة الجهل. احبائي اوعى تعيش في يأس، اوعى تستسلم. لو انت ما حققتش هدفك استمر، لانك ممكن تحققه وهيبقى له متعة خاصة. كل ما هتتعب اكتر كل ما هتفرح اكتر. في آية خطيرة قالها اخاب للراجل اللي جاي يهدده، قال له خلي بالك لا يفتخر من يشد كمن يحل. ايه الكلام ده؟ الراجل ده جاي يحاربه واخاب الملك قال له اسمع، اللي بيشد الخيل للحرب ما يفتخرش، لكن اللي يشد الخيل للحرب يفتخر لما يرجع ويحلها، لانه احتمال ما يرجعش. بالتعبير المصري اللي يضحك اخيرا يضحك كثيرا. تحقيقك للهدف حتى لو كان في اخر وقت وفي الوقت القاتل معناه انك بتقاوم وبتبذل مجهود لاخر لحظة. دعوتي ليك اوعى تستسلم، اوعى تفشل، اوعى تقرر انه خلاص انهزمنا مش هحاول تاني. انت تقدر، مهما كان عمرك مهما كان سنك مهما كانت حياتك، انك تحقق هدفك حتى لو كان اخر يوم في عمرك. المهم في الاخر تبقى فخور بانك انت حققت اللي على قلب ربنا في حياتك. لو انت من النوع اللي بييأس وخلاص بتستسلم، انا عايز اقولك مهما كانت حياتك اوعى تستسلم.

اوعى تسلم نفسك في الخطيه وتقول ما انا حاولت كتير وما قدرتش، هحاول تاني. اوعى تقول لي انه شغلي باظ وانا خلاص مش هينفع اشتغل. اوعى تقول لي انا اصلي كنت بحب واحده وفشكلنا فخلاص انا عمري ما هتجوز. كمان اوعى ابليس ينجح انه يدوس عليك ويقول لك مفيش نجاح، انت حاولت كتير وبقالك زمن طويل. في مباراة الحياة المباراة مستمرة لغاية آخر لحظة، والمعلقين الرياضيين دايما يقولوا ان الهدف بيجي في لحظة. طول ما في لحظة في حياتك استخدمها. لو انت خاطي وبعيد عن ربنا ولسه حي ونفسك داخل وخارج، انت عندك فرصة للتوبة. لو انت كبير او صغير، لو انت اول مرة تسمعنا او بتسمعنا ومتابعنا من زمان، انت لسه عندك فرصة حتى لو كانت اخر فرصة ليك في الحياة. لكن لو انت من النوع اللي بيستسلم وبتأنتخ خلاص وانا كده كده ميت، ولو فكر معاك اللص بنفس الطريقة بتاعتك كان زمانه دلوقتي هالك في جهنم. لكن لانه قرر انه في اخر لحظاته يبذل مجهود ويحقق هدفه قبل، والمسيح ليه كل مجد قال له اليوم اليوم تكون معي في الفردوس. ربنا عايز يقول لك النهارده اليوم تكون معي في الفردوس. هو مات على الصليب من اجلك، هو بيحبك، انت غالي. علاقتك مع المسيح مش قوانين، مش عباره عن شويه مبادئ تعيشهم، لكن علاقه شخصيه مع شخص بيحبك وانت كمان غالي عليه. بشكركم احباء الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، انا بستمتع وانا موجود معاكم. اتمنى ان احنا نتقابل المره الجايه وانت متغير للافضل وربنا بيعمل في حياتك اكتر واكتر. لو عندك اي سؤال او اقتراح، لو عندك اي استفسار، ابعت لنا على العناوين اللي موجوده قدامك على الشاشه واحنا هنجاوبك، لان احنا بنخدم ربنا فيك ولانك غالي على قلب ربنا وغالي علينا. اشكركم عشان الوقت ده، وقت ده مش وقت ضايع، لانه اكيد هيفرق في حياتك. ونتقابل في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

مشاهدينا الأعزاء لبرنامج نحو أسرة أفضل، أحييكم في حلقة جديدة من البرنامج. وفي هذه الحلقة سنتناول سؤال هام جدا وصل إلينا من أحد المشاهدين الأعزاء، وهذا السؤال

بيدور حول أمر نفسي. أصلي أن يكون البرنامج وهذه الحلقة سبب راحة وشفاء وطمأنينة لهذه النفس المحتاجة إلى تدخل من الله. أما عن السؤال، لأن الرسالة كانت مطولة، فالسؤال تم اختصاره في هذه العبارات: حالتي صعبة للغاية، وهي أنني فقدت ثقتي في كل إنسان حتى أهلي وزوجتي، وأنني أشعر بأنني لا أطيق أن أرى أي أحد، فأنا أعيش منعزلا بالرغم من وجودي بين عائلتي. أشعر بأن غير مرغوب فيا، وكل شيء أفعله يقابل بالنقد الهدام. هل من علاج؟ وعلامة استفهام وكاتب: مع أني مؤمن بالله. أولا عايز أشكر صاحب السؤال أنه خارج دائرة نفسه والانطوائية وكتب للبرنامج. وأبشر يا عزيزي، مجرد أنك مسكت ورقة وقلم وكتبت رسالة وضعتها في مظروف واجتهدت أنك ترسلها، هذا في حد ذاته دليل على صدقك الشديد في البحث عن مخرج للحالة التي تمر بها. وأنا عايز أقول لك أنه مرات كتيرة جدا بنمر كرجال أو حتى نساء بحالات من الضغط النفسي نتيجة عوامل مختلفة. وخليني أحط قدامك بعض الأمور أو العوامل الخارجية وفي عوامل داخلية عشان نقدر نوصل لبعض إيه السبب اللي وصلك لهذه الحالة الإنعزالية وعدم التواجد أو التعامل في المجتمع مع حتى أقرب المقربين إليك وهي الأسرة. في أسباب خارجية قد تكون الضغط الموجود في الحياة، العمل، كثرة الاحتياجات، عدم التوفيق في العمل، ده سبب تاني بجانب الضغط الطبيعي. في سبب تالت وهو التعرض للظلم. التعرض للظلم مفيش كلمة مدح، مفيش كلمة شكر، بل بالعكس كل ما بتفعله بيقابل بالنقد الهدام، وده بيكسر فيك روح العطاء وروح الانطلاقية وبيخليك دايما متراجع لورا. في أمر آخر كمان، فقدان عزيز في الحياة، الأمر اللي بيصيب الشخص بنوع من الحزن، وده بيأثر على كيمياء المخ اللي بتتغير لما أكون زعلان عن أني أكون سعيد فرحان، جعان عن شبعان، في مواقف كثيرة جدا. دي أسباب خارجية يضاف إليها برضو بعض المواقف العائلية داخل البيت اللي ممكن تؤدي إلى حاجة من الانعزالية، مثلا عدم تقدير الأولاد لمجهودات بابا، عدم شكر بابا على كل الإنجازات، عدم تشجيع الأم لأولادها على احترام بابا وإعطائه مركز القيادة كرأس العائلة في البيت. كل هذه الأمور قد تصيب زوج بحالة من الإحباط الشديد. لكن في أسباب داخلية مرات تقود أيضا لمثل هذه الحالة، أذكر البعض منها. مثلا في أسباب وراثية، شيء وراثي في التكوين، في الصبغات، الجينات الوراثية موروث بيقود الشخص لحالة من الإنعزالية أو الانطوائية. في سبب تاني في سمات الشخصية، معروف أن الشخصيات 6 أنواع، منهم مثلا الانطوائية ومنهم الشخصية الدورية. الشخصية الدورية اللي مرات يبقى فيه انتعاش وفرح وابتهاج وانشراح كبير، يعقبها حالة من الخمول الشديد الزائد اللي يصل لحالة من الكبت والانطواء. في سبب آخر أيضا بجانب الوراثي والسمة الشخصية، سبب بيكون عضوي وده بيلعب فيه الهرمونات بتاع الجسم دور كبير. أيا كانت الأسباب، سواء كانت خارجية أو داخلية بكل أشكالها، لكن عايز أقول إنه قد يصاب المؤمن، حضرتك كاتب هنا مع أني مؤمن بالله،

قد يصاب المؤمن بحالة من الاكتئاب. ليس الاكتئاب نوع من أنواع فتور المحبة لله أو عدم ثقة في الله أو ضعف من الإيمان، أبدا. الاكتئاب هو عبارة عن خلل في الحالة المزاجية وهبوط حاد جدا في المعنويات نتيجة شيء من الأشياء دي. وأنا حطيت بعض مظاهر الاكتئاب أحب أقراها، حتى لو كانت موجودة نقدر نحدد بالضبط إيه العلاج. طبعا عايز أقول إن الاكتئاب ده بالتأكيد اتجاهين، في اتجاه الاكتئاب العرضي الوقتي بسبب ظرف من الظروف الخارجية، بمجرد ما الظرف ده بينتهي الحالة بترجع لوضعها والحالة المزاجية بتستقر وتستتب ويعود الشخص مرة تانية شيئا فشيئا. صحيح مش في يوم وليلة لكن بياخد وقت، إنما بيعود للاستتاب والاستقرار النفسي مرة تانية. لكن في الاكتئاب المرضي، وده اكتئاب بيظهر لبعض الأعراض أنا هذكرها، وده بيتطلب تدخل من طبيب متخصص نفساني للعلاج. عايز أكرر قبل ما أذكر الأعراض دي إن المؤمن إنسان طبيعي بيتعامل بكل صدق وصراحة مع مجريات الحياة اليومية، عشان كده ربما يكون المؤمنين أكثر عرضة للاكتئاب بسبب صدقهم وصراحتهم وقلبهم المفتوح وثقتهم في الله أمام ضغوط وظلم الحياة، يصابون بشيء من الهلع اللي يؤدي إلى اكتئاب. هأذكر بعض الصفات أو الأعراض اللي بتعرض بيهم شخص، وده اللي بتذكره زوجة بالتحديد. بتقول شريكي أصبح قليل الكلام معي. خاصية تانية، يفضل النوم عن الجلوس معنا والنوم الكتير. يعتذر كثيرا عن الزيارات العائلية، يهرب من المواقف اللي فيها اجتماعيات واجتماع العائلة مع بعض. أمر رابع، لا يحب الخروج دون أسباب واضحة، عايز يكمن في البيت ما يطلعش منه. نمرة خمسة، شهيته مسدودة حتى عن الاجتماعات الروحية. عشان كده في بعض الناس الأمناء بس عديم الخبرة، مجرد ما شخص ينقطع عن الكنيسة أو قراءة كلمة الله أو حتى الترنيم والابتهاج يفكروا أن وضعه الروحي تعب، الأخ محبته فترت وعلاقته بالله اهتزت. الحقيقة الموضوع مش كده أبدا، بالعكس ده بيعاني من حالة اكتئاب نفسي، وده أحد أعراض هذه الحالة. أمر ستة، مش عايز يروح الشغل، ما عندوش رغبة أبدا في الخروج للعمل. نمرة سبعة، يعول أهم أتفه الأمور على غير عادته، كان شخص مقدام جريء شجاع بطبعه لكن بدأ يشيل هم أي مسؤولية صغيرة. نمرة التمانية، شهيته للطعام تقل ووزنه في تناقص، وفي بعض الأحوال العكس تماما، نهم في الأكل والوزن بيزيد بقوة، حالة من التخمة مع الشعور بالفشل والإحباط. نمرة التسعة، إهمال المظهر على غير طبيعته. كتير شرفني ربنا بزيارة بعض الأصدقاء اللي بيمروا بظرف زي كده، ممكن يطلق لحيته، ما لا يفرش أسنانه، الريحة بتاعت جسمه واضح إنه ما اعتناش بيها، مش مهم يغير ملابسه، ينام بأي لبس، ما عندوش مانع بالبيجامة لو اضطر الأمر إنه يخرج، يهمل مظهره الخارجي تماما. أمر آخر، متقلب المزاج وأحيانا عصبي، يا إما قليل الكلام نهائيا يا إما عصبي والمزاج متقلب. أمر رقم 11، نومه مضطرب، عنده اضطراب في نومه، أرق ووخم باستمرار. نمرة 12، يسرح كثير وتركيزه ضعيف، كثير السرح وتركيزه ضعيف جدا، ينسى بسرعة، قد يكرر بعض العبارات. نمرة 13، ثقته في نفسه قلت وعنده دايما شعور بالذنب، حاسس انه مذنب، دايما يعول اي شيء على نفسه وحاسس ان عنده ذنب فيه

حياته وكأنه فعل شر. نمرة 14 يتعلعثم في الكلام ويحط من شأن نفسه، أنا مش نافع، أنا مش قادر، أنا مش هعرف، وكلماته تبقى غير واضحة. شيء طبيعي وتحصيل حاصل طبعا. نمرة 15 لا رغبة ولا شهية في العلاقة الخاصة البيولوجية مع شريكة الحياة، حتى إن بعض الزوجات بيظنوا إن محبته قلت، إن علاقته بيها فترت، وبيظنوا كمان بعض الزوجات إن ربما ليه علاقة أخرى أو فعل خطية وعنده نقطة شعور بالذنب، وده نتيجة هذه السقطة. في الواقع ولا شيء من ده كله بيكون موجود، لكن دي حالة اكتئاب بيمر بيها. ده هذا ليس فتور محبة ولا شيء. إيه العلاج؟ العلاج يتكون من أمرين. الأمر الأول دور شريكة الحياة، تتفهم موقفه، تجتهد لإشعاره برجولته ووجوده وأهميته، وتظهر محبتها ليه، تشجيعه على الذهاب لطبيب متخصص نفساني. عند وجود علاج تشجعه على العلاج. الجزئية الثانية دور الكنيسة، الصلاة من أجله، الاهتمام بزيارته في حدود طاقته، أبدا عدم الحكم عليه بأنه ضعف روحيا أو أنه أهمل علاقته مع الله. بالعلاج النفسي والاجتماعي من دور الزوجة، والعلاج الروحي من دور أصدقائه المؤمنين الأحباء، الله يتعامل ويتمجد معاه. لكن أنا مشغول جدا في نهاية هذه الحلقة أني أصلي من أجل صاحب هذه الرسالة ومن أجل كل شخص يعاني في حياته النفسية من ضيق أو اكتئاب. دعني أصلي معك وثق أن الله يسمعني ويسمعك. يا إلهنا الصالح، نشكرك لأنك خالق النفس وتعرف احتياجاتها. أصلي لأجل هذا الزوج لتعيد إليه قوته وفرحته، وتعيد للبيت بهجته وانشراحته. تعال يا رب وبارك هذا الرجل، اعطي لزوجته قوة ومعونة حتى تستطيع أن تحتويه ولا تتضيق أبدا بحالته. أصلي لأجل كل مضغوط، كل متضايق، كل مريض. بارك يا رب في كل علاج يتحول لفائدتهم وراحتهم. نصلي هذا في اسم المسيح الذي نادى قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. نثق أنك سمعتنا لأن نصلي في اسم المسيح، آمين. اكتب إلينا، حب أسمع منك ونتابع الحالة. اذهب إلى دكتور نفساني متخصص، هذا العلاج ضروري جدا لحياتك، لا يتعارض أبدا مع حياتك الإيمانية. ربنا معاك. باسم البرنامج بنتمنى لك كل شفاء، ونسمع منك قريبا أخبار سارة. مع السلامة. مشكلتي مع أولادي هي إنني كل ما أقول لهم على شيء يرددوا ويقولوا أنا حر في تصرفاتي. دول مش أطفال، لكن دول شباب. في عوامل كثيرة بتشترك معانا في تربية أولادنا وتربية بناتنا. في ثلاث أمور مهمين جدا أحب أقولهم لكل أم فاضلة. هو إيه اللي بيقفل أولادنا عننا ومرات كثيرة ما بيحبوش يتكلموا معانا؟

اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده. الروح القدس النهارده هيشاركنا ويقودنا في موضوع مهم جدا، موضوع يمكن بعيد عن اذهاننا. كلنا لما بنيجي نسمع السماء بنبص لفوق، النهارده لما نسمع السماء عايزين نبص لتحت للحياه اللي احنا عايشينها، لان السماء بتبتدي من هنا. يسوع اتكلم عن الجحيم اكتر من السماء في الكتاب المقدس، مش عشان الجحيم اهم، عشان انتم وانا اهم. اي ام او اي اب قبل ما يناموا بيطمنوا ان اولادهم دخلوا البيت، ما بيناموش الا لما اولادهم يدخلوا البيت. احنا عايزين النهارده نطمن ان فوق نطمن ان كلنا هنكون في نفس البيت. السماء بتبتدي من هنا. وقبل ما نبتدي عايزين النهارده نشارك مع بعض ونصلي الترنيمه اللي جايه.

موضوع ان السماء بتبتدي من على الارض موضوع حساس، موضوع الناس دايما بتبص له بصه غريبه، مش متعودين. السماء بالنسبه لنا بعيده، مش قريبه للدرجه دي. وانا بشارك معاكم ببساطه فيكتور هوجو دون اديب فرنسا الكبير اللي عمل قصه اسمها البؤساء، يمكن كتير منكم قروها. فيكتور هوجو دون زي نجيب محفوظ عندنا.

وزي العقاد، راجل أديب كبير لما جاء دعوه كشخصية كبيرة في المجتمع يفتتح كنيسة. الكنيسة دي كانت قديمة وجددوها. لما جم يجددوها ركزوا أكتر بكتير في السقف، أخدوا السقف عملوا لونه أزرق وحطوا فيه كل التلاميذ والرسل وحطوا ملايكة كتير وناس كتير، بقى السقف بقى زحمة، حطوا فيه كل حاجة. فلما جاء فيكتور هيوجو دخل بص للسقف، السقف شده، فالمطرنة والكهنة انبسطوا قوي ان السقف شد فيكتور هيوجو. قالوا له بصراحة احنا مبسوطين قوي ان السقف شدك، لانه الناس متدينة ودايما بصة لتحت، مش بصة مش بتفكر في السماء، بصة لتحت، ناس منحنيين، الهموم شايلاهم، القلق مليهم، فمبسوطين انت بصيت لفوق. فجاء فيكتور هيوجو قال كلمة مكتوبة في التاريخ، قال لهم لما يجوا الناس يبصوا لسقف الكنيسه قولوا لهم ان في اعظم شيء على قلب الله ما ترسمش. قالوا له ايه اللي ما ترسمش؟ ده السماء زحمه، السقف زحمه. قالوا له ايه اللي ما ترسمش واحنا ما رسمناهوش؟ قال لهم بصراحه اللي انتم ما رسمتوهوش ما يترسمش، لانه اهم شيء على قلب الله نفس الانسان، نفس الانسان، لانه مكتوب انه هكذا احب الله العالم، هكذا أحب الله الإنسان حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وإحنا بنتكلم على يوحنا 3:16 المكتوب فيها الآية دي، أرجوكم عايزين نحط خطوط، مئات الخطوط، آلاف الخطوط، حطوا خطوط زي ما أنتوا عايزين تحت الجملة اللي هقولها لكم. مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يعني ايه لكي لا يهلك كل من يؤمن به؟ بمنتهى البساطة لكي لا يهلك كل من يؤمن به معناها حاجة واحدة، من يؤمن، مش لكي لا يهلك من اتولد في عيلة مسيحية او في طائفة معينة بدون ارادته. مش معناها ان انا مجرد اتولدت في عيلتي بدون ارادتي يبقى انا على راسي ريشة. مش مهم عيلتي ايه، مش مهم طائفتي ايه، أنا اتولدت بدون إرادتي. الآية بتقول لكي لا يهلك كل من يؤمن، يبقى فيه قرار لازم أخده في حياتي. عشان كده يسوع بيقول إن أراد أحد، إن سمع أحد، إن فتح أحد، قرار إرادي. طب اللي خدته وأنا صغير، كل اللي أنا اتعلمته وأنا صغير، اللي اتولدت بيه وأنا صغير في عيلتي، التدين اللي أنا فيه ده بدون إرادتي، يبقى لازم أخد قراري بإرادتي، يبقى لازم أعرف رايح فين. السماء من هنا، لازم أعرف أن رايح السماء وأنا هنا. اللص اليمين عارف أنه رايح من هنا. التلاميذ في إنجيل لوقا مكتوب افرحوا، يسوع بيقول لهم افرحوا أن أسماءكم كتبت في السماوات، ده فعل ماضي مش لسه هتتكتب. في حاجات أخذناها وإحنا صغيرين نعمة، دي بركة، لكن لما نكبر لازم نخطها بإرادتنا. إيه اللي أخذناه وإحنا صغيرين؟ وإحنا صغيرين أخذنا جنسيتنا بدون إرادتنا. أنا اتولدت بجنسية بدون إرادتي، عائلتنا بدون إرادتنا، مفيش حد فيكم اتولد في عيلته بإرادته، ديانتكم بدون إرادتكم، محدش اتولد بالدين بتاعه بإرادته، طايفتي بدون إرادتي، أنا ما قلتش لعيلتي عايزة اتولد في الطايفة دي. في حاجة تاني كمان بدون إرادتي، ما تتخضوش، معموديتي بدون إرادتي، أنا اتعمدت وأنا صغير بدون إرادتي وعمدت بنتي بدون إرادتها، مش ممكن هدخل السماء على حاجات أخدتها بدون إرادتي. لما أكبر الروح القدس هيطالبني. الروح القدس إيه هو الروح القدس؟ ليه أنا بتكلم كتير عن الروح القدس؟ الروح القدس يسوع قبل ما يموت بص كده للروح القدس وشاور عليه وقال ذاك يمجدني. ليه قال ذاك يمجدني؟ لأنه مش ممكن أي جسد مهما كان تدينه هيقدر يمجد يسوع. هيمجد يسوع وأشياء أخرى، هيمجد يسوع وطائفته، يمجد يسوع وذاته، يمجد يسوع وخدمته، مش ممكن حد هيمجد يسوع بس. فالروح القدس قال ذاك يمجدني، وبصلنا وقال لنا لن أترككم يتامى. إحنا مش يتامى طول ما الروح القدس اللي بيمجد يسوع موجود، ولازم يكون موجود في حياتنا وموجود فينا. يبقى أنا ما خدتش الحاجات دي بدون إرادتي، يجي الوقت اللي أنا لازم أطلب الحاجات دي بإرادتي. أرجوكم النهاردة تعالوا له، قولوا له، وقولوا له إن إحنا عايزينك. في أولويات، في أولويات.

دايما اقول ان في حلقات تانية قلتها لكم ان ممكن تورثوا ديانتكم، ممكن تورثوا مسيحيتكم، لكن ما تقدروش تورثوا ابديتكم. السماء لا تورث، الارض بتورث. اللي عنده فدان، اللي عنده قيراط، اللي عنده عمارة بيسيبها لولاده. كل شيء على الأرض يورث، لكن السماء لا تورث. والسماء بتديش من هناك، السماء بتبتدي من هنا. تعرفين لو في ولعة ولعت في بيت، لو في بيت ولع حصلت فيه نار، مش ممكن والنار ولعة تيجي الأم تكمل مذاكرة ولادها والأب يكمل عمل السندوتشات لولاده أو يقرأ الجورنال. الأب لما يجي يلاقي النار ولعة هو ومراته، أول الأولويات الهروب من النار. أول أولويات حياتكم الهروب من النار الأبدية. أول أولوياتكم أن أنتوا تعرفوا أن أنتوا وولادكم رايحين فين، أبديتكم فين. دي أول أولويات حياتنا وأول أولويات حياتكم. أنا عمري ما أنسى، كنت مرة في عزة. في عزة كان راجل من رجال الأعمال وكان صغير في السن، وكان دايما بيسافر برا ويجيب حاجات وبيجي معاه توكيلات كتير. مات فجأة. لما مات والعزة كان موجود، ابنه كان بيلعب في وسط العزة. ابنه عمال يلعب، وبعدين دخل عمه شريك ابوه، اخو ابوه وفي نفس الوقت شريك، وقال له يا عمه بابا فين؟ الراجل قال له، الراجل اتخض الاول، بعدين قال له بابا سافر. قال له سافر فين؟ قال له سافر بلد بعيدة. قال له اسمها ايه؟ قال له اسمها السماء. قال له اسمها السماء. الولد لف ورجع تاني، وبعد ما رجع بص لعمه وقال له يا عمه انت بتكذب عليا، انت بتضحك عليا، بابا ما راحش السماء. وابتدى الولد يصرخ ويقول بابا ما راحش السماء، بابا ما راحش السماء. عمه الولد قالت الولد ده هيفول على اخويا، سكتوه. الولد يصرخ يقول بابا ما راحش السماء، فعمه حضنه قال له يا حبيبي ليه بتقول بابا ما راحش السماء؟ مين قال لك ان بابا ما راحش السماء؟ قال له بصراحه يا عمه بابا كان كل ما يجي يسافر اي بلد يكلمني عنها، يجيب لي سيرتها، وعمره ما راح بلد إلا ما كلمني عنها. بابا ما كلمنيش عن بلد اسمها السماء، ومش ممكن بابا يروح بلد ما كلمنيش عنها، مش ممكن يروح بلد بابا يروح بلد ما يعرفش عنها حاجة. ما بتكلموش ولادكم عن السماء، ما بتكلموش بعض عن السماء، ما بنتكلمش عن السماء، ما بنجيبش سيرة السماء. السماء بالنسبة لنا شر. دايما لما نسمع حد مات أو حد انتقى نقول بعد الشر. السماء بالنسبة لنا صندوق قدام هيكل ولون وناس لابسين أسود ونحيب وبكاء ودموع. السماء بالنسبة لنا صراخ وعويل ونحاسبه ونعاتبه على الفراق اللي حصل. السماء بالنسبة لنا عزاء وقهوة سادة. السماء بالنسبة لنا تعب وهم. السماء بالنسبة لنا حاجة مش مقبولة، مرفوضة. وفي نفس الوقت السماء مش هي الصفحة الأخيرة في الأهرام. السماء مش هي صفحة الوفيات اللي في الأهرام. صفحة الوفيات في الأهرام مكتوب الكل انتقل إلى أمجاد السماوية. السماء مش بالنسبة لينا هي إن إحنا نكتب انتقل إلى أمجاد السماوية ونخدر روحنا. السماء مش بالنسبة لنا إن إحنا نعيش على الأرض زي ما إحنا عايزين حتى لو كنا متدينين، وبعد كده نيجي نعيش بالطول والعرض ونخدر نفسينا وندي ربنا ديانة معتمدة على حاجات روتينية. مسيحيتي طول حياتي اعتمدت على أمور روتينية، اعتمدت على حاجات. هكلمكم بصراحة، مسيحيتي كانت عبارة عن كلمتين الصبح وأنا مستعجل وكلمتين بالليل وأنا نعسان. السماء بالنسبة لي ومسيحيتي كانت بالنسبة لي ممارسات وطقوس وفروض مكررة. السماء بالنسبة لي كانت صلوات مكررة. السماء بالنسبة لي كانت يوم الحد ساعة أو ساعتين. السماء بالنسبة لي كان أروح أخذ الجسد والدم وأفتح بقي وأنسى أفتح قلبي. السماء المسيحية بالنسبة لي كانت مختلفة عن المسيحية يوم ما تيجوا تتقابلوا مع المسيح مقابلة شخصية وتقولوا له عايزينك. عشان كده بالنسبة لنا من فضلكم لازم ناخد النهاردة 180 درجة في حياتنا. لازم النهاردة نيجي ونعرف احنا رايحين فين. مش مهم نموت ازاي، دايما اقول مش مهم نموت امتى وازاي وفين، المهم نعرف احنا رايحين فين. مين اللي حيدين؟

يسوع المسيح هو اللي هيدين. يبقى لازم نفتح له على الأرض عشان يفتح لنا فوق. يسوع المسيح هو اللي هيدين، يبقى لازم نعرفه على الأرض قبل فوق ما نقول، نيجي فوق نقول له ما نعرفكش، من فضلكم تعالوا له النهاردة، تعالوا له. أنا عايز وأنا بختم كلامي عايز أقول لكم حاجة صغيرة. لو في ناس بعاد، لو في ناس محتارة، لازم تعرفوا إن قلب يسوع كله حنان، قلبه كله حب، عمره ما بيحاسب، دايما يقول لكم اللي فات مات، دايما دايما حضنه مفتوح. عمري ما انسى كنت مره مستني اختي اللي كانت جايه من امريكا على مصر الطيران، اللي هو الطيار المباشر اللي جاي من امريكا، وانا واقف في المطار لقيت في عيله مستنيه ابنها اللي جاي من امريكا. كان الاب والام قاعدين ووراهم وحواليهم لمه وعاملين بيقولوا بقى خلاص بقى المسامح كريم والضفر ما يخرجش من اللحم، او ابنك برضو يقول لهم 3 سنين ما بعتليش جواب، 3 سنين ما يسألش فيا، 3 سنين ما يتصلش بيا في التليفون. قالوا له برضو معلش ما جاي لك، قال لهم ده جاي لي عشان ده جاي عشان يفسح مراته الامريكيه لسه متجوزها، جاي يفرج على الاهرام وابو الهول، ده مش جاي يتفرج عليا، مش جاي يتعرف بيا، لكن برضو عشان تعرف ان عنده عيله وتعرف ان له اصل. انا جيت لكن مش هسلم عليه، بيني وبينه عناية مش هتيجي في عينه. ومره واحده لقيت واحد واحده طالعين والناس كلها بتجري عليهم، كان بيتباس، ما كانش بيبوس، ما كانت عينيه زيغه، كان بيدور على حاجه، وهم عمين بيبوسوه. امه راحت حضنته وهي بتبوسه، جابت له البعيد والقديم وشركته، لكن برضه هو عمال يدور. بصيت على ابوه ولقيته ساب العصايه اللي كان بيتعكز عليها، ما قدرش، ما استحملش، ابتدى يتحرك ودخل في الزحمه يزق الناس، او قعد يقرب لغايه ما وصل قدام ابنه. لما وصل قدام ابنه كانوا 2، وفي لحظة واحدة بقوا 1. الأب أخد ابنه في حضنه فعصوا. حاجة غريبة حصلت، كنت بقراها في الكتاب، لقيت رحت لقيت حاجة غريبة، لقيت إنه الأب عمال يبوس ابنه في رقبة الأب عمال يبوس ابنه في رقبته على عنقه، لأن الابن رمى راسه على كتف أبوه عشان يرتاح. ساعتها عرفت في لوقا 15 في قصة الابن الضال لما رجع لأبوه، مكتوب إنه لما رجع لأبوه وقع الأب على عنق ابنه وبقى عمال يقبل عنق ابنه. هو ده اللي لقاه قصاده، لأنه الابن كان معصور في حضن أبوه، ما حسبوش، ما عاتبوش، أخده في حضنه ونزل بوس فيه. ده اللي هيعمله فيكم يسوع النهاردة لو رجعتوله، ده اللي هيعمله فيكم يسوع لو جيتوله. هياخدكم في حضنه، مش هيحاسبكم، مش هيعاتبكم، ده مستنيكم، فتح حضنه ليكم، هيمسح كل دمعة وهيقول لكم وحشتوني، تعالوا له النهاردة، تعالوا له باللي انتوا فيه، تعالوا له زي ما انتم، ما تتدينوا، ما تتجملوش. شبعنا تدين، شبعنا طقوس وفروض، شبعنا ممارسات، جاء الوقت اللي نيجي نقرب له ونديله قلوبنا. القلب الوحيد اللي ما بيحاسبش هو قلب يسوع. تعالوا النهارده نقول له للمنتهى احببتني، تعالوا نرنم له من القلب ونقول له مريت عليا وقومتني، قومتني. تعالوا نقول له قلبي مديون، مديون لحبك ليا، قلبي مديون لكل حضن انت حضنته لي وسبتك. النهارده ارجعوا له، ارجعوا للحضن المفتوح، للحضن اللي مستنيكم، الحضن اللي فاتح ايديه ليكم. قلبي مديون لحبك ليا، للمنتهى احببتني.

كتير قوي بنخاف نجيله، بنقول احنا غير مستحقين. كتير قوي بنخاف نجيله ليأدبنا. دايما عندنا فكرة انه الله ممكن ينتقم مننا، ممكن يعاقبنا على كل حاجة عملنا لها. دايما عندنا فكرة انه الله ماسك كرباج ومستنينا. تعرفين بطرس اللي هو كان الدراع اليمين بتاع المسيح، كان الفتوة بتاع المسيح، بطرس أنكره، سب ولعن وأنكره. تعرفوا لما المسيح قام، أول ما قام كان بيفكر في بطرس. الملاكين راحوا وقالوا للمريمات اذهبا وقولا للتلاميذ ولبطرس. كتير قوي أقول يا رب ليه تفتكر بطرس؟ ده انت لازم تديله ألمين، ده انت لازم تقوله كلمتين في عظمه، انت لازم تتقل عليه، انت لازم ما تدلوش وش، ده أنكرك وسب ولعن. لكن قلب يسوع قلب تاني، حب يسوع حب تاني، حبنا غير ما احنا بنحبه، بيعاملنا مش زي ما احنا بنعامله. هو مستنيكم، ارجوكم تجولوا النهارده، تعالوا له مهما عملتوا فيه، مهما كان خطيتكم، مهما كان سقطاتكم، تعالوا له، تعالوا له وصلوا له ورنموا له اللي احنا هنقوله لكم.

حصل لي صلوة. العايز يسوع حساس جدا، بيخبط على القلب، ما بيقتحمش القلب. العايز يصلي ورايا، بس قبل ما تصلي عايز أفكركم بحاجة. الابن الضال لما كان راجع لابوه كان بيحسبها، كان عمال يفكر هقول له ايه وهيقول لي ايه، عشان كان منحني وكان عمال يحسبها ويقول هقول له ان انا اعملني واحد من الخدامين بتوعك، انا ما استاهلش اقعد في بيتك. وهو عمال يحسبها وكان موطي راسه، ما كانش شايف ابوه انه مستنيه. مش مكتوب في الكتاب المقدس ولما راى الابن ابوه، مكتوب ولما راى الاب ابنه. هو اللي هيشوفكم، هو اللي مستنيكم، هو اللي هيحضنكم. ارجعوا له، صلوا معايا. سيدي يسوع، أشكر حبك، بشكر حنانك، أشكرك إنك ما بتعاملناش زي ما احنا بنعاملك، أشكرك إنك بتحبنا أكتر ما احنا بنحب.

أشكرك إنك أنت اللي هتشوفني، أشكرك إنك أنت اللي هتحضني، أشكرك إن أنت اللي هتسترني. بقبلك النهاردة، بقبل عملك على الصليب، بقبل الدم اللي أنت اديتوني على الصليب، بتحرر النهاردة بيك، بتغسل بيك. من النهاردة أنا ليك وأنت ليا. أشكرك إنك قبلتني. أمين.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وأشكر من كل قلبي كل واحد فيكم أعطى وقت وقعد قدام الشاشة حتى نتعلم مع بعضنا البعض من كلمة الرب في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذا الوقت أيضا سأتكلم عن المبادئ اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله. واحد من الأمور المهمة اللي بتساعدنا أنه نسمع صوت الله أن يكون لدينا فكر الرب، وفكر الرب هو معلن في الكتاب المقدس، معلن في كلمته. إن أردنا أن يكون لنا فكر الله علينا أن نقرأ كلمة الله وأن ندرس كلمة الله وأن نحفظها حتى يكون عندنا فكر الله. أعطيك تشجيع ونصيحة مهمة جدا، أن لا تقضي وقت طويل في طلب الإرشاد في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، لكن اقضي وقت طويل في أنك تتعلم كلمة الله وتقرأها وتحفظها وتمتلي منها وتعيشها وتخليها تصير جزء من حياتك. عندئذ سوف تعرف أمور كثيرة ما في داعي تصلي فيها لأنها معلنة من خلال الكلمة وراح تكون واضحة بالنسبة لإلك. فعلي أن لا أسأل الرب عندما تأتي الأمور الواضحة، الأمور الواضحة والمعلنة في كلمة الرب، علي أن لا أسأل الرب عنها لأنها واضحة، لأن الرب تكلم فيها أصلاً أوريدي من خلال الكلمة. فعلى سبيل المثال عندما تيجي عندي مثلا فتاة وتقول لي أنا تقدم لي شاب غير مؤمن وأريد أن أصلي حتى أسمع وأعرف مشيئة الرب في الموضوع، وأنا رح أخذ 3 أيام صوم وصلاة وأريد أن أصلي في الموضوع، وشو رأيك؟ في أمور من هذا النوع واضحة جدا لأنه كلمة الله تعلنها. في أمور ما في داعي نصلي فيها إذا كان الكتاب المقدس تحدث عنها وإذا كان الكتاب المقدس تكلم عنها بوضوح. فمثلا بحكي لها تعالي نشوف كورنثوس الثانية 6:14، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. كلمة الله واضحة بقول ما بينفع تكون تحت نير مع شخص غير مؤمن، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال أي مع إبليس وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. فكلمة الله واضحة، فأحيانا ما في داعي نسأل، أو دايما ما في داعي نسأل الأمور الواضحة أو نصلي لأجل الأمور الواضحة المعلنة في كلمة الله. أيضا ما في داعي أسأل سؤال لو أخطأ إلي أخ مؤمن ماذا أفعل، لأن الكتاب المقدس بتكلم بوضوح في متى 18 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، وإن لم يسمع منك وإن لم يسمع للكنيسة. في خطوات، في ستيبس موجودة في كلمة الله تشرح لنا إذا أخطأ إلي أخوي شو أعمل. وعلى فكرة هذا واحد من أقل النصوص مطبقة في الكتاب المقدس، أقل النصوص بيطبقوها المؤمنين في الكتاب المقدس هو متى 18، لأنه عادة إن أخطأ إليك أخوك تروح تخبر كل الدنيا، لكن الكتاب المقدس بيقول اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. ففي أمور واضحة في كلمة الله، في أمور كلمة الله بتتكلم عنها، كلمة الله بتعلنها، ما في داعي أسأل عنها، لكن إذا أنا بعرف كلمة الله وممتلي من كلمة الله بعرف فكر الله لحياتي. لكن في القرارات المهمة في الحياة، في القرارات الكبيرة، في القرارات المصيرية، لا تتحرك خطوة واحدة من مكانك بدون ما تكون متأكد أنك أنت عم تسمع صوت الرب وبتأخذ إرشاده لحياتك جيدا في كل أمر مهم. موسى قال للرب إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا من ها هنا، قال له رب وجهي يسير فأريحك. ورغبة قلبي تكون لكل شخص بيسمعني ولكل خادم بيسمعني، ما تخدش قرار كبير في حياتك بدون ما ترجع للرب وبدون ما تسمع صوت الرب بقول لك وجهي يسير فأريحك، بدون ما الرب يقول لك هذه هي الطريق اسلكوا فيها. مبدأ آخر مهم من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله، أن نعرف وندرك أن إرادة الله هي أفضل بكثير من إرادتنا. إرادتنا في كثير من الأحيان بتكون مبنية على حسابات معينة إحنا عملناها، درسنا الموضوع جيدا فعرفنا التفاصيل، حطينا خبرتنا في الموضوع اللي شفناه واللي عرفناه، وبالتالي بنعمل قرارات بناء على خبرتنا. فأحيانا كثيرة لا تكون هذه القرارات من الرب، وأحيانا كثيرة بتكون تفكر ودرس الموضوع حسبها صح والرب ممكن يقول لك لا، وتشعر من الله إنه هذا الأمر ليس منه. أحياناً نحن نشك أنه إرادة الله لنا بنفس الطريقة اللي إحنا بنعمل فيها قراراتنا. أحياناً نعتقد أنه الله جالس في سمواته في برجه العاجي لا يعرف فينا ومش حاسس فينا وبعيد عنا،
ولذلك نشك ونكون مقتنعين أحيانا أن إرادتنا هي الأفضل. إحنا بنعرف حالنا أكثر، إحنا بنعرف ظروفنا أكثر، ونعتقد أنه الله لا يعرف. لكن الكتاب المقدس يتكلم إلنا عن مشيئة الله وإرادة الله بكل وضوح في رسالة روميا إصحاح 12 وعدد 2، فبقول هاي الكلمات روميا 12:2: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، بمعنى حتى تختبروا ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة. هنا رسول بولس يصف إرادة الله بثلاثة كلمات. الكلمة الأولى يقول عنها أنها صالحة، أي فيها كل ما هو للخير، كل ما هو للصلاح. وكلمة الله تخبرنا في أرميا إصحاح 29 أن أفكار الله من نحونا أفكار سلام وأفكار خير، فإرادة الله فيها كل الصلاح والخير لنا. أيضا يقول أن إرادة الله مرضية، أي مقبولة، مقبولة عند الله وأيضا عندنا نحن أيضا، لأنه الله بيعرفنا، فالله بيختار لنا الشيء اللي بيناسبنا، اللي بيناسب شخصياتنا ودعوتنا وطباعنا ومواهبنا. أيضا يقول أن إرادة الله كاملة، عندما أخضع مشيئتي لمشيئة الله أستطيع أن أختبر مشيئة الله الكاملة. من أجل هذا علي أن آتي دائما بالصلاة وأقول له يا رب لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وهي من أعظم الصلوات اللي ممكن يصليها أي خادم على الإطلاق، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. عندئذ أختبر هذه المشيئة الكاملة. المشيئة الكاملة يعني المشيئة المفصلة علي بالضبط، المشيئة اللي إلي الله خصصها لحياتي. يقول لنا بولس الرسول عندما نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا نستطيع أن نختبر هذه الإرادة، نستطيع أن نختبر إرادة الله.

يقول لكي تختبروا. الله يريدنا أن نختبر هذه الإرادة الصالحة المرضية الكاملة. اليوم بدي أشجعك أنه الله يريد أن يعلن لك إرادته ومشيئته بنفس الطريقة التي أنت تريد أنك تعرفها. يعني إحنا أنت كل واحد فينا يريد أن يعرف مشيئة الله وإرادة الله لحياته. الله عنده نفس القلب أنه يعلن هذه المشيئة لك، يعرفها ويعلنها لنا. كلمة الله تقول في سفر الأمثال صح 3 عدد 5 و6: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. هذه الآية من الآيات المميزة عندي في العهد القديم، وعم بتقول هاي الآية بكل بساطة، إذا أنت اتكلت على الرب بكل قلبك، إذا وضعت ثقتك في الرب واتكلت عليه بكل قلبك وما اعتمدتش على فهمك ولا على خبرتك ولا على حساباتك، وضعت كل معرفتك جانبا واتكلت عليه وثقت فيه بكل قلبك، كلمة الله تقول هو يقوم سبلك. اتكل عليه بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، في كل طريق، في كل قرار، في كل أمر، في كل مشورة اعرفه، دخله في الموضوع، صلي واطلب مشورته، هو سيقودك، هو سيقوم سبلك. كثير من الناس بخاف من موضوع مشيئة الله، يعتقد لو أنا أخذت قرار خطأ شو ممكن يحدث. أنا بقول لك طالما في قلبك أنك تمشي في مشيئة الله، وضعت في قلبك أنك تتكل عليه بكل القلب، حتى لو أخطأت هو قادر أن يقوم سبلك، وقادر أن يرجعك للطريق مرة تانية، قادر يحطك في التراك مرة تانية إذا أنت قلبك معه ومتعلق فيه. لا تخاف أن تخطئ مشيئة الرب. اليوم اطرد كل خوف من حياتك بأنك تخاف أنك تخطئ مشيئة الرب، لأن الخوف لا يأتي بثمر. لكن تذكر دائما أنه الله لن يتركك ولن يتركني حتى يتمم مقاصده من حياتي ومن حياتك، إذا قلوبنا كانت معه، إذا قلوبنا كانت متعلقة فيه تماما. الله بيتكلم إلينا، لكن ربما نحن لا نسمع ما يقوله الرب. المشكلة مش في الله، لأنه الله يتكلم، لكن المشكلة فينا، المشكلة في المستقبل، المشكلة في أذاننا. أحيانا إحنا مش بنسمع ما يتكلم إليه الرب. والله يتكلم بطرق كثيرة، الله يتكلم بطرق خلاقة جدا، لكن اليوم صلي وارفع قلبك معي للرب وقول له يا رب أثقب أذني حتى أسمع صوتك. في قصة بتتكلم عن رجل غني زار ورشة أخشاب، ورشة أخشاب كبيرة جدا، ورشة نجارة، وتجول فيها، وأرضيتها للورشة هاي كانت تمتلئ بنشارة الخشب، تقريبا عدة سنتيمترات من نشارة الخشب معبية كل أنحاء هذه الورشة. وهو بيتجول في هاي الورشة، كان معه ساعة ثمينة جدا، فأضاع ساعته في المكان اللي هو موجود فيه، وبعد ذلك أعلن عن مكافأة مالية ضخمة لأي شخص بيلاقي الساعة. بعد ذلك العمال انتشروا في كل أنحاء الورشة يبحثون عن ساعة هذا الرجل الغني، واستخدموا أدواتهم وقعدوا يقلبوا بنشارة الخشب ويتحركوا في كل مكان حتى يبحثوا عن الساعة حتى يجدوها، لكن لم يستطع أحد أن يجدها. وكانوا خلال فترة الاستراحة واقفين في الخارج، ثم أتى ولد صغير جدا وجاب الساعة وقال للرجل هذه هي ساعتك. فكل العمال تفاجأوا وقالوا إحنا بحثنا كثيرا، بحثنا بكل جهد حتى نلاقي الساعة وما لقيناها، كيف أنت عرفت تلاقي الساعة؟ فالولد الصغير هذا قال بسيطة جدا، أنا شفتكم عم بتقلبوا وعم تشتغلوا، انتظرتكم لخلصتوا وطلعتوا وجلست على الأرض وحطيت أذني قريب من الأرض لحد ما التقطت أذني دقات الساعة فعرفت الساعة وين موجودة. إخوتي، أحيانا إحنا في زحمة الحياة وفي دوشة الحياة أحيانا كثيرة نفقد صوت الرب، بحاجة أن نأتي أمامه بهدوء. ما أكثر احتياجنا إلى الهدوء، ما أكثر احتياجنا إلى الانفراد بالرب، نقعد في جلسة هادئة معه حتى نسمع صوته لأنه يريد أن يتكلم. ساعة كانت، دقات الساعة كانت موجودة، لكن مع كل الدوشة ما حدش قدر يسمعها، لكن هذا الولد اللي خلى دانه قريبة من الأرض قدر يسمع دقات الساعة. وهكذا الله يريد أن يتكلم إلينا، لكن يريدنا أن نهدأ ونهدئ أصوات كثيرة من حولنا وأصوات كثيرة فينا حتى نستطيع أن نسمع صوت الرب. الكلمة الله تقول بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. كثير من المؤمنين فقدوا صوت الرب، فقدوا إرشاد الرب لحياتهم، لأنهم لم يهدأوا أمام الرب في قراراتهم. يريدوا أن يصنعوا قرارات سريعة في الحياة. كثير ناس لا يهدأ وينتظر أمام الرب. في كثير ناس بيتقدم قدامه مشاريع، بنحط قدامه أمور، يريد أن يصنع قرار سريع ولا يهدأ أمام الرب حتى يسمع.

مع صوته. تتذكروا إيليا في العهد القديم، الكتاب المقدس بيقول في سفر الملوك الأول إصحاح 19 عدد 11 و12 بيقول هاي الكلمات، بيقول: فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. الله لم يأتي في الزلزلة ولم يأتي في الريح ولم يأتي في النار، لكن الله تكلم بصوت منخفض خفيف. فما أحوجنا في هاي الأيام أنه نهدأ قدام الرب في وسط زحمة الحياة، في وسط المشغوليات الكثيرة من حولنا، ما أحوجنا أنه نهدأ قدام الرب حتى نقدر نسمع صوته. إذا أردت أنك تسمع صوت الله، عليك أنك توطي صوت العالم من حولك. To hear God's voice, turn down the world's volume. إذا أردنا أن نسمع صوت الله كويس، صوت العالم بحاجة نوطي الأصوات الكثيرة الموجودة في العالم حتى نقدر نركز ونسمع الصوت المنخفض الخفيف. الرب معك.

درسنا النهاردة تحت عنوان تشبيهات العروس. في سفر نشيد الأنشاد العريس اللي هو يرمز للمسيح شبه العروس اللي ترمز للكنيسة أو لعلاقتي أنا معاه بتشبيهات كتيرة جداً

التشبيه له معاني رائعة جدا جدا جدا. في نشيد واحد آية 9 العريس شبه العروس بالفرس، قال كده: لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. وهنا بشوف العروس المحاربة. في آية كده بتقول الفرس معد ليوم الحرب، أما النص

قبل الرب. احنا في حرب مستمرة مع العالم والشيطان والجسد. كمان في تشبيه تاني في نشيد 2 آية 2، قال العريس كده عن العروس: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. سوسنة يعني وردة بيضة رقيقة جدا بتنبت في الأودية، حتى هي قالت عن نفسها: أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. طب وإيه حكاية الشوك دي؟ الشوك يعني العروس المتألمة، والأودية يعني العروس المتضعة. أصل يبدو الشوكة خليتها تبقى متضعة، الألم بيخلينا نتضع قدام الرب. العروس المتألمة المتضعة. تعال كمان أشوف معاك تشبيه كمان في أصحاح 2 آية 14، شبهها بالحمامة، قال: يا حمامتي في محاجئ الصخر. وهنا بشوف العروس البسيطة الوديعة. الرب قال كده: كونوا حكماء كالحياة، بسطاء كالحمام. المؤمن لازم يبقى بسيط، مش معقد، مش يعني يسمع الكلمة يعمل لها 100 معنى. خليك إنسان بسيط ووديع. عمرك شفت حمامة تجرح ولا تخطف؟ يا سلام، يا حمامتي، العروس البسيطة الوديعة. تشبيه كمان في أصحاح 4 آية 12، قال العريس عن العروس: أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. هنا العروس المكرسة، مش الجنة المفتوحة أي حد يدخل وأي حد يخرج، العروس المكرسة. لكن في أصحاح 6 آية 4 قال العريس عن العروس إنها مرهبة كجيش بألوية. هنا العروس المنتصرة. أصلي ألوية يعني أعلام، مين اللي بيرفع الأعلام؟ المنتصر. هنا العروس المنتصرة التي تمثل خطورة على جيش العدو، مرهبة لها رهبة كجيش بألوية. لكن في تشبيه رائع جدا جدا جدا في أصحاح 6 آية 10، قال العريس عن العروس: من هي المشرفة مثل الصباح. يعني مشرفة مثل الصباح؟ الصباح يكلمنا عن الوضوح. هنا العروس الواضحة، مفيش لف ولا دوران، كلامها واضح، حياتها واضحة. يقول الكتاب: أبناء الله ظاهرون. فهنا العروس الواضحة. في الليل الأمور مش واضحة، تبص مثلا في الجنينة تقول: مين المستخبي ورا الشجرة ده؟ لما يجي الصبح تلاقي ده واحد معلق جلبيته على الشجرة وانت كنت حاسب واحد بيتحرك. الوضوح، الصباح، من هي المشرفة مثل الصباح. في تشبيه تاني في نفس الأصحاح، أصحاح 6 آية 10، العريس شبه العروس بالقمر. يا سلام، قال إنها جميلة كالقمر. وهنا العروس المنورة. وإحنا عارفين كلنا إن القمر جسم مظلم. أيوة، القمر مش جسم مضيء، لكن القمر بيعكس نور الشمس. عشان كده العريس شبه العروس بالقمر. احنا كمؤمنين بنعكس نور المسيح. الرب قال عن نفسه: انا هو نور العالم. لكن بعدين قال في انجيل متى اصحاح 5: انتم نور العالم. تصدق انا وانت عاملين زي القمر اللي بنعكس نور المسيح. لكن ايضا في نفس الاصحاح، اصحاح 6 آية 10، العريس شبه العروس بالشمس، قال: طاهرة كالشمس. يعني ما شبهاش بالشمس اللي تنير، لا، هو الشمس، لكن شبهها في طهارتها بالشمس. طاهرة كالشمس، طهارتنا جاية من المسيح.
العروس.

العروس الطاهرة. بيقولوا كده البيت الذي تدخله الشمس ألا يدخله طبيب، لأن الشمس بتقتل الميكروبات. فهنا العروس الطاهرة، دي بعض التشبيهات اللي شبه بيها العريس العروس. بأمانة أنا راضي ضميرك. في كام تشبيه من دولة أصار يعني رغبة جنسية عندك، زي ما بيتهموا سفر النشيد الأنشاد. سفر النشيد الأنشاد كله معاني روحية، والرب معك.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أهلا بيكم في برنامج حواديت. البرنامج ده فكرته بسيطة، بنتفرج على فيلم صغير بيحكي حدوتة، والحدوتة دي ممكن تكون حدوتة واقعية وممكن تكون خيالية، ممكن تلاقوا مبالغة لكن أكيد هتلاقوا في المبالغة شيء من الواقع، قد تكون كوميدية قد تكون درامية جدا وقد يكون فيها مزج ما بين الاتنين. بعد ما نتفرج على الحدوتة هيبقى معانا ضيف أو ضيفة هيناقش معانا فكرة الفيلم عشان نوصل لأكبر استفادة ممكنة. عمرك اتكسرت منك حاجة غالية عليك قوي؟ حاجة بجد بتعتز بيها؟

يمكن وارثها لكن فعلا غالي عليك، وقفت جنبها محتار مش عارف تعمل ايه. ده بالظبط اللي حصل. انا مش هحرق عليكم فكرة الفيلم، تعالوا نتفرج مع بعض.

حبيبتي ياسمين، أنا وصلت للنهاية. حياتي كلها باظت بعد اللي أنا عملته في نفسي واللي الدنيا عملته فيا. أنا بودعك لأني بحبك أكتر من نفسي. وعموما كده أحسن لك رجائي.

0: وصل النور. أنا جارك اللي ساكن جنبك، وده وصل النور بتاع حضرتك، 4 جنيه 75 قرش. مش مهم الفلوس دلوقتي لو مفيش.
1: ثانية واحدة أجيب لك الفلوس.
0: أنا بقول على مهلك، يعني أنا مش مستعجل، يعني ممكن تحاسبني بكرة الصبح قبل ما تروح الشغل، ولا مش هتلحق؟
1: ماشي بدري مش هلحق.
0: 50 جنيه، ما فيش معاك فكه خالص؟
1: مش مهم الباقي دلوقتي، بعدين.
0: لا لا، ازاي، انا هجيب لك فكه. طب ايه راي حضرتك لو تتفضل عندي في شقتي شويه على ما ادبر لك موضوع الفكه ده، وبعدين انا سايب براد الشاي على النار. اتفضل.
1: معلش انا مشغول.
0: لا بعدين ايه، ما يمكن ما نشوفش بعض بعدين. اتفضل اتفضل، دي دقايق.
2: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ، اتفضل، مش تقول لي بعدين، اتفضل. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا اسمي بشير اكس.
1: اكس
2: اكسسوار، شغال فني اكسسوار سينما، والحاجات اللي انت شايفها دي كلها ابطال لافلامي. يعني عندك مثلا الطربوش اللي لبسه الاستاذ يحيى شاهين في فيلم السكريه، وعندك ملابس العندليب الاستاذ عبد الحليم حافظ في فيلم شارع الحب، ديركسيون الاستاذ عادل امام في فيلم حنف الابهة لما كان بيضرب بيه، والاستاذ نور الشريف في فيلم ضرب الشمس. وفي امريكا لما شافوا الفيلم ده بعتوا، خدوا الخوذة دي صوروا بيها فيلم سبيد 2. عندك اكسسوارات الافلام التاريخية كلها، والعبقري الله يرحمه الاستاذ احمد زكي، الراقصة والطبال. اما ده بقى فده بطل منفرد.
1: طب استاذ فريد الاطرش في فيلم عفريتة هانم.
2: لا لا لا، ده كان بطل منفرد في فيلم من افلام طلبة السينما، تحب تشوفه؟
1: يا استاذ بقول لك مشغول.
2: اشغل لك الفيلم تتفرج عليه على ما اشوف لك باقي ال50 جنيه. اتفضل استريح، اتفضل.

0: يا اهلا وسهلا.
1: لحظة واحدة.
2: العود ده مجاهد ما يتقدرش بتمن،
3: لانه من ريحة المرحوم ابويا وكان بيحبه جدا، وقبل ما يموت وصاني عليه وقال لي:
4: وصيتي امك واخواتك والعود. العود ده حتة مني، خلي بالك منه او هيبوظ او يتكسر، اوعى تفرط فيه، فاهم؟
3: حاضر يا بابا.
4: عن اذنك
2: بابا. بابا بابا
5: يا سلام، للدرجه دي عزيز عليك؟
2: جدا، كل ما افتكر صوته
5: ابوك.
2: لا، العود دنيا، الله يرحم.
5: العود؟
2: لا، ابويا.
5: يا ابوي، ده عود جميل قوي. تعرف وانا في المدرسه كنت احب اعزف كمانجا، والكمانجا بتتمسك كده.

0: انت كسرت العود اللي من ريحة المرحوم ابويا.
1: انا اسف، ممكن نصلحه. انا عندي استعداد اديك فلوس تجيب اللي انت عايزه.
0: خلي فلوسك في جيبك، اللي انكسر الفلوس ما تصلحوش.
2: وده بقى اللي اتصور بيه فيلم الفانوس السحري. طبعا انت نفسك تشرب الشاي وانا بقول لك الشاي دقيقه واحده وهيجهز. كمل الفيلم.

0: Allô? Eyou? Mas. مفيش غيره
1: هو مين؟
0: الأستاذ زكي وشهرته الدكتور.
2: بخبيش عليكم يا جماعة، حالة العود خطيرة جدا ومؤسفة جدا للغاية.
0: مفيش أمل،
2: العلم كل يوم بيتقدم. يا جماعة أنا عايزكم تقعدوا هنا تستريحوا وربنا يجيب العوايب سليمة.

0: Ben teşekkür ederim. Var seni.
1: ايه ده؟ انت بتاخد عزل العود؟
0: عود ايه؟ دي ذكرى ثانوية لابويا الله يرحمه.
1: بقول لك ايه؟ انا ارجع لك العود تاني سليم. اتفضل يا استاذ مظهر. حسن اخر بوم الجيش. اعرفك الاستاذ فوزي. اعرفك. انا هتكلم. مظهر ابو المظاهر. فنان كبير ايده تتلف في حرير. شاعر. فنان كبير ايده تتلف في حرير.
2: اهلا وسهلا. وحضرتك فنان في ايه بقى بالظبط؟
1: الاستاذ. ايه اللون العجيب اللي انت لابسه ده؟ يا استاذي انا خبير تجميل وفنان تشكيلي. ابين المحاسن واخفي المساوئ. التراب في ايدي يبان ذهب وهو اللي رجع لك العود تاني مشدود.
0: يا ريت تقدر.
1: يا سيدي الفاضل حضرتك سقف حلقك هيقع لما تشوف العود بعد ما يتصلح. هو فين العود؟
0: اهو.

0: عود يا روح العود،
1: عود يا روح العود.
0: روح العود ركبوا جيتار غربي، وعشان يرجع

0: شفت مشورتك؟
1: بس كفاية،
2: حتى الزهر بتاعك منفعش يا فالح،
0: والعود اهو متدشدش قدام عينيك.
1: انا هشوف لك حد تاني يصلح لك العود تاني يا استاذ.
0: حد تاني؟ الزهر اللي مفيش فايدة. سامحني يا بابا، سامحني.
3: سامحك؟ سامحك ازاي وانت محافظش على الامانة؟
0: بس انا
3: اخرس اخرس واسمع اللي هقولك عليه كويس. هتلاقي خريطة في الدرج السحري اللي في دولاب اوضه النوم.

امشي معاها خطوة خطوة لغاية ما توصل لورشة عمك ماهر العمال. تديله العود زي ما هو. ما تتكلمش معاه. هو عارف هيعمل ايه.

0: مبروك يا ابني. العود ردت فيه الروح من تاني.
1: ده نفس العود بتاعي؟ طب ازاي؟
0: العود ده انا اللي عملته من اكتر من 30 سنة، وانا اللي اقدر ارجعه جديد حتى لو عملته من الاول.
1: طب ليه؟
0: لان صنعتي غالية علي قوي. كل عود من دول في حاجة مني، وانا الوحيد اللي اقدر اصلح كل جزئية فيه. أرجوك يا ابني حافظ عليه، ولو حصل له أي حاجة هتقولي بسرعة وأنا رجعهولك جديد تاني.

0: اتفرجنا مع بعض على الفيلم، واتمنى يكون عجبكم وتكون فكرته واضحه. معانا النهارده ضيفتنا فنانه كاتبه شابه وفي نفس الوقت مخرجه، ولسه حاصله على جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. معانا منى مكرم. اهلا بيك يا منى.
1: اهلا يا هادي.
0: تعالي بقى نكشف اوراقنا من الاول. احنا اتفرجنا على فيلم مليان رموز، شفنا واحد بيحاول ينتحر، وبعد شويه بتفرج على فيلم غالبا غير وجهة نظر وعنعود وقع واتكسر.
1: هو الفيلم ابتدى بشخصية رجائي، وحركة الكاميرا دخلتني قوي جواه، حسيت ان هو شخص قد ايه مرتبك، وفهمنا بعد كده انه مقبل على الانتحار، لولا انه ظهر في الصورة الجار اللي هو عم بشير، اللي هو طبعا بيرمز لصديق، لفكرة ما، لبرنامج، اي حاجة تحمل البشارة. وفعلا ابتدى يدخل معاه شقته، وحتى اصوات سمعنا اصوات الاكسسوارات كلها كاننا معاهم، ما حسناش انه فيلم فاترينا ولا حاجه، يعني كاننا معاهم في الشقه وبنتفرج على الفيلم الثاني، الفيلم اللي جوه الفيلم اللي هو العود،
0: رمز العود،
1: حياه رجائي. العود هو حياه رجائي
0: اللي وقعت
1: واتكسرت، والى درجه انه اقبل على الانتحار، يعني وصل بيه الياس الى انه كان هينتحر.
0: طب ايه اللي ممكن يوصل واحد للمرحله دي يا منى؟ ايه اللي ممكن يخلي واحد يوصل لمرحله الياس الى درجه انه يفكر في الانتحار؟
1: يعني ممكن نقول فشل، مش لاقي حد يحبه، ممكن يكون حقق كل حاجه بنجاح وخلاص ومش لاقي هدف تاني.
0: صح، بنسمع عن فنانين كتير وصلوا
1: للقمه،
0: مثلا وصلت للقمه وبعدين
1: انتحرت. بنشوف في الفيلم ازاي حصلت محاولات كتيرة قوي فاشلة لاصلاح العود ده. في الاول سمعنا جملة اديك اللي انت عايزه فلوس، يعني فرد قال له لا، اللي اتكسر ما تصلحوش الفلوس. بعد كده الاستاذ زكي اللي هو الدكتور، في رأيي الشخصي هو رمز للعلم بشكل ما، مهم بس مش لوحده خالص، بالعكس ربنا الاول.

0: هل في ناس بتلجأ للعلم لما بتلاقي الدنيا قفلت قوي؟
1: مثلا
0: يعني زي ايه؟ اديني امثله عمليه.
1: مثلا مرضى الاكتئاب بيبقوا مركزين قوي على الأدوية، ايه اخر أدوية وايه احدث أدوية وهي دي اللي هتساعدني، وبيبقوا متكلين عليها ومركزين عليها قوي، في حين ان الأطباء النفسيين نفسهم بكل خلفياتهم بيقولوا ارجع لربنا،
0: يعني لازم تلاقي هدف أو
1: لازم تلاقي هدف لحياتك ولازم ترجع لربنا تحديدا. مع الدواء لوحده مش كفاية خالص، او ما يعني ما يصلحش لوحده خالص.
0: كده الفلوس وبعدين العلم،
1: العلم
0: الاتنين فشلوا.
1: بعد كده كان في
0: مظهر
1: الاستاذ مظهر، هو برضو رمز للقشرة اللي بره اللي ممكن يكون شكلها حلو، غنى، فيلا وعربية، الحاجات دي كلها من بره ممكن تخبي جوه خراب مش محدود يعني.
0: تمام.
1: بعد كده الزار، في ناس كتير قوي بتلجأ للتخاريف، معرفش يمكن التدين الزيادة
0: إلى
1: إلى
0: درجة
1: درجة
0: الدروشة
1: الدروشة،
0: يعني.
1: طبعا ممكن كل ده طبعا بنشوف انه فشل، لغاية ما بنوصل لانه الأب بشكل ما بيقول لابنه دور على خريطة وبيها توصل لعم ماهر وما تتكلمش معاه، فرقت معايا قوي جملة ما تتكلمش معاه، هو عارف بيعمل ايه.
0: نرجع بقى لعم ماهر، عم ماهر اللي مسك العود
1: اوكي
0: وعرف يصلح، وكان ماسك حتة كده مكسورة قرأ عليها حاجة، وبعديها قال العود ده أنا هرجعه لك زي ما كان.
1: هو قرأ عليها اسمه ماهر والسنة اللي عملوا فيها، هو عم ماهر بيرمز لشخص الله. انا بس عايزة اختلف مع حتة الخريطة، انا شايفة ان ربنا مش بنوصل له بخرايط صعبة، يعني انا حسيت ان الخريطة بعدتني شوية في حين ان ربنا اقرب من كده بكتير، الا اذا كانت الخريطة رمز للكتاب المقدس، والكتاب المقدس
0: ممكن
1: نفسه بيقول في قصة الابن الضال انه اقوم الان واذهب الى ابي.
0: فاهم قصدك. طيب تعالي بقى، يعني بما اننا من اول بنفك الرموز، تعالي نقرب الحكايه لينا شويه. انا واحد حاسس بنفس مشاعر الفشل والاكتئاب دي، مخبيها او ظاهرها ايا إن كان، انا شايف ان حياتي خربانه، انا معترف ان انا وصلت لنهايه السكه، اعمل ايه بقى النهارده؟
1: معرفة ان حياتي خربانة ده نص السكة، انا
0: يعترف
1: هنا
0: بال
1: اعترف بده، انا هنا واجهت نفسي انه في حاجة غلط، وبعدين يا اما بيأس وبنتحر او ما انتحرش او ايأس وخلاص واقف عند مرحلة اليأس، يا اما باخد سكة تانية خالص اعرف ليه هي خربانة. طبعا الاسباب كتيرة قوي زي ما عددناها في اول كلامنا، لكن السبب الكبير اللي تحته الاسباب دي كلها البعد عن مصدر الحياة، الله، شخص الله، الله هو الحياة، براه في أي طرق تانية موت. وفي ناس كتير للأسف بتقرر تاخد سكك تانية
0: بيفترض انه هيلاقي الحياة في الفلوس، هيلاقي
1: للأسف،
0: العلاج في عند الناس، هيلاقي شوية المظاهر، يمكن العلم.
1: وبيفضل يخبط على الأبواب دي كلها، وفي الآخر يعني طبعا الفشل طبعا.
0: طيب هرجع تاني لنفس السؤال، اعمل ايه؟ اعمل ايه النهاردة؟
1: يعني في رأيي الشخصي ببساطة زي ما الابن الضال عمل، أقوم دلوقتي وأروح له زي ما أنا، مش محتاجة أعمل أي حاجة، لأنه لو حاولنا نعمل حاجات أو نطرق أبواب هنفشل، مفيش حاجة خالص أقدر أعملها غير إني أروح زي ما أنا.
0: أروح.
2: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد إنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم إنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج، وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود، نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه

الحلقات، الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر. وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت، أنا أصلي أن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

فاكرين في المدرسة أو الجامعة لما المدرس أو الدكتور بياخد الورقة بتاعتك كمثال بيقول شايفين طالبة فلانة فلانية عاملة إيه؟ وانتي قاعدة كل فخر ومبسوطة إنه الورقة بتاعتك اتاخدت كمثال. ده الجزء اللي عايز أشارككم بيه النهاردة، الحتة بتاعت الأرملة اللي كانت بتحط الفلسين ويسوع كان قاعد جنب صندوق العطا وبيشوف كل واحد بيحط إزاي في الصندوق، الأغنياء اللي بيحطوا مفضلاتهم، كل واحد بيحاول يحط ويبين هو بيحط قد ايه، لكن يسوع شاف الأرملة دي وهي بتحط الفلسين وراح قال انه الست دي اعطت اكثر من كل الناس لان هي اعطت من اعوازها، اعطت كل معيشتها. حتة الضيقة والاعواز دي شفناها في كذا حتة في الكتاب المقدس، منها لما يسوع اشبع 4000 بالسبع خبزات وصغار السمك، وأشبع 5000 اللي هم أكتر من 4000 بالخمس خبزات اللي هم أقل من السبع خبزات والسمكتين. كأنه الله بيقدر إن هو يشبع الأكتر بالأقل، يعني إداله أقل، إداله خبزة أقل راح أشبع ناس أكتر، زي ما بيقولوا less is more. القصة اللي موجودة في ملوك الأول 17 لما إيليا راح للأرملة وهي ما كانش عندها دقيق كفاية وما كانش عندها زيت كفاية، وده من المواقف الموجودة في الكتاب المقدس اللي ربنا أشبع بيها، بالقليل أشبع كتير، كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. لو حاسة ان انت ما عندكيش اي حاجة تقدميها، ما عندكيش موهبة، ما عندكيش وزنة معينة عارفاها عن نفسك، أكيد هيبقى معاكي فلسين، أكيد معاكي شوية فلوس قليلة تقدري تديها لربنا، أكيد هيبقى معاكي نقطتين زيت تشبيعي بيهم حد جعان. دوري في أعماقك وأعماق جيوبك وأعماق قلبك تقدري تدي إيه للرب النهاردة، وهو وعد إنه هو هيشبع وهيعطي أكثر جدا من اللي إحنا بنديه. مش ضروري يكون اللي انت هتديه ده كتير قوي، لانه واضح انه الهنا بيقدر يتعامل مع القليل قوي ومتخصص جدا في الجيوب الفاضيه والناس اللي معهاش كتير. نرجع لقصه الارمله، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل معاها بعد كده، ما نعرفش اذا كانت طلعت من الهيكل لقت فلسين تانيين ولا ربنا اداها 4 غير اللي هي حطيتهم، بس اللي احنا متاكدين منه ان الله عالها وكانت زي الطالبة اللي كنا بنتكلم عنها اللي في الفصل اللي المدرس بتاعها قال برافو شايفين الطالبة دي عملت ايه، وكان يسوع فرحان باللي هي عملته. فكري كويس قوي

انتي ممكن تدي ايه، ولو شايفة ان انتي ما عندكيش حاجة تديها محتاجة تفكري تاني. وفي لوقا 6:38 بيقول كده: اعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في احضانكم، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لو شايفة ان انتي مفيش حاجة ممكن تديها، او ما عندكيش حاجة او موهبة، فكري تاني، هتلاقي انه في حاجة ولو صغيرة قوي ممكن ان انتي تديها.

في الكتاب المقدس قصة جميلة لامرأة شابة هجرت لبلد غريبة، وبالرغم من مشوارها المؤلم نالت بركة كبيرة لحياتها. قصتها بتبتدي بألم كتير وبتنتهي بفرح عظيم. أخلاقها وطبعها ومبادئها بدلوا حياتها وغيروا مستقبلها. قصتها حصلت في حوالي سنة 1300 قبل الميلاد. نعمي سيدة عبرية وزوجها ألي مالك هجروا من بلدهم بيت لحم إلى بلاد مؤاب بسبب مجاعة في أرضهم. في مؤاب تزوج ولادهم الاثنين من فتيات مؤابية.

الأميات، واحدة اسمها عرفة والتانية اسمها رعوث. بعد بضعة سنين مات ألي مالك، وبعده مات الولدين. فجأة نعمي لقيت نفسها من غير زوج ولا أولاد، في حالة انكسار شديد. قررت نعمي أنها ترجع مدينتها بيت لحم، ودعت زوجات ولادها ونصحتهم أن كل واحدة ترجع بيت أهلها يمكن ربنا يرزقها بزوج تاني. عرفة فهمت أنه ده التصرف المنطقي وفعلا ودعتها، ولكن رعوث رفضت تماما أنها تسيب حماتها. قالت رعوث لنعمي: أنا مش ممكن أتركك. ليه تروحي معايا يا رعوث؟ أنا ما عنديش أي حاجة أقدمها لك. ليه ترمي حياتك ومستقبلك وتفضلي مع واحدة عجوزة زيي؟ في ردها رعوث قالت الكلمات الجميلة دي، قالت: حيثما ذهبتي أذهب، وحيثما بيتي أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما متي أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. طيبة ومحبة رعوث واهتمامها بخدمة نعمي اللي كانت حزينة ومكسورة أكتر منها هي اللي خلتها تختار الاختيار المصيري ده، وتترك بلدها وعشيرتها وتصبح هي نفسها مهاجرة. سابت كل شيء مألوف في مؤاب لبلد غريبة، ما كانتش تعرف أي حد في بيت لحم، ما كانش عندها أصدقاء هناك، ما كانتش تعرف الطرق ولا حتى السوق فين، كانت لازم تبتدي من الصفر. لكن كان عندها إصرار إنها تبارك وتسند حماتها نعمي. لما نعمي فقدت زوجها وأولادها كانت مصدومة ومليانة بالمرارة. قالت: أنا حقي أغير اسمي من نعمي واللي معناه فرحة، أنا حقي أغيره لمرة. قلبها اتقفل، كانت مهزوزة وغضبانة بالرغم أنها كانت تعرف ربنا، ولأنها فقدت حياتها المألوفة افتكرت أن مفيش حياة تانية ممكن تعيشها بعد كده. على عكس كده رعوث واللي كانت لسه ما اختبرتش ربنا كانت موجوعة، لكن قلبها ما كانش مقفول، جواها كان لسه في طيبة وعطاء وبعض الأمل. لما وصلوا بيت لحم رعوث ابتدت تجني في الحقول عشان تطعم نعمي ونفسها. خرجت كل يوم من الصبح بدري لغاية العصر تلتقط سنابل في حقل أي مالك طيب يسمح لها تلم البواقي بعد الحصادين. ربنا كان وضع قانون للشعب إن أصحاب الحقول يتركوا السنابل في أطراف الحقول، واللي يقع وقت الحصاد يفضل على الأرض عشان الفقراء يدخلوا وراهم ويلموا ليهم. وده اللي عملته رعوث كشابة فقيرة، وجي نصيبها أنها تجمع سنابل في أرض رجل اسمه بوعز واللي كان من عشيرة ألي مالك حماها المتوفي. رعوث كانت دؤوبة جدا في خدمة نعمي والعناية بها، وأول ما نعمي عرفت أنها بتجني في حقول بوعز أرشدت الشابة إزاي تعرف نفسها بالرجل ده. نعمي كانت عارفة الأصول والتقاليد في شعبها، وكانت عارفة أنه بسبب الأعراف دي بوعز كان ممكن ياخد رعوث كزوجة عشان يمد نسل الأسرة بعد وفاة جوزها. رعوث ما كانش عندها معرفة بالتقاليد وإيه اللي اتعمل، عشان كده وثقت في إرشاد نعمي تماما وقالت لها: كل ما قلتي أصنع. وجيتها نعمي أنها تروح لبوعز في آخر النهار وباتضاع تقول له: أبسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي، يعني لو شئت أنت ليك حق الولي وتقدر تاخدني زوجة حسب العرف والتقليد. بوعز اندهش للي عملته رعوث في خدمة نعمي، واندهش كمان لطاعتها لإرشاد نعمي أنها تجيله بالطلب ده، لأنها كان ممكن تدور على زوج شاب. أعجب بوعز برعوث جدا، وفعلا أخذ كل الخطوات اللازمة اجتماعيا وقانونيا عشان يتزوجها، وفي نفس الوقت اشترى حقل كانت نعمي مضطرة تبيعه، فرد الحقل للأسرة وأكد امتداد نسل ألي مالك وميراثه بزواجه من رعوث. طيبة ومحبة رعوث في النهاية أتوا بحياة جديدة وأمل جديد لحياتها وحياة نعمي. لما رعوث أنجبت ولد من بوعز الناس جم يباركوا لنعمي وقالوا لها: ليكن الطفل ده لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك اللي هي رعوث التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. ابن رعوث واسمه عبد صار أبو يسة واللي كان أبو داود، أعظم ملك

في تاريخ بني إسرائيل. الشابة رعوث كان جواها ملك، محبتها وولائها وطاعتها لنعمي خلت الملك ده يخرج للحياة والنور، والبركة عادت على الأسرة وفي النهاية على الشعب كله. العلاقة بين رعوث ونعمي ساعدتهم هما الاثنين يعدوا من المحنة والألم، كانوا محتاجين بعض. وانت كمان ممكن يكون في ايدك القدرة على شفاء وإعادة بناء حياة حد تاني، حتى لو كنت انت نفسك متألمة وموجوعة ومغتربة زي ما كانت رعوث. فقط افتحي قلبك وافتح قلبك، املاها بالمحبة والخدمة، وكون سبب بركة زي ما رعوث كانت لنعمي. النهاردة نقدر نطلب من ربنا أنه يغير قلوبنا ويغمرها بالعطاء والطيبة والسخاء ناحية الآخرين. وإحنا نتغير تأكد وتأكدي أن ربنا بيكافئ ويجازي ويعوض. كلمته بتقول أنه وحده أبونا السماوي بيرى أعمالنا في الخفاء ويجازينا علانية، لأنه وعد وقال النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى.

النهارده عايزين نصلي لكل أم جديدة منهكة بالمسؤولية الكبيرة اللي ظهرت في حياتها، مسؤولية جسدية ونفسية. يومك ما بقاش ملكك، النوم بقى رفاهية، أعباء البيت زادت، رعايتك لجوزك بقى واجب تقيل، أوقات مش لاقيه الوقت. أنت كأم اركعي لأبوك السماوي، اطلبي روح الحكمة والفهم والإرشاد وقوة لتنظيم وقتك وأولوياتك. اطلبي من أبوك السماوي نبع الحب والحنان يملأ قلبك بحب اتجاه الطفل الجميل ده، وتكون في لذة ومتعة ومحبة كبيرة في المهمة الصعبة دي. تعالي نصلي. يا رب يسوع، بطلب في اسمك اني تفيض في حياة كل أم جديدة بروحك القدوس، يملها حكمة وفهم وإرشاد عشان تنظم أولويات حياتها الجديدة اللي مليانة إرهاق ومسؤوليات. اخلق فيها يا رب قلب كله حب لأفراد أسرتها، نعمة في عينين جوزها ما يشوفش اللي هي مش عارفة تعمله أو مش لاحقة تعمله،

بس يشوف جمال معنى الأمومة في حياة مراته. بشكرك من قلبي لأنك دايماً بتتحنن وبتسمع وبتستجيب. آمين.

في الأول أنا كنت عايشة في أسوان، كانت حياتي في أسوان إن أنا في الكنيسة دايماً، ما كنتش بشتغل، ماسكة كورال الكنيسة وماسكة خدمة، خدتها من أول الكيجيهات من في الحضانة في المدارس الأحد لغاية لما آخر حاجة كنت ما سبت أسوان، كنت بدي إعداد خدام هناك. فكانت حياتي كلها يعني ان انا ربة منزل في البيت، بس خدمتي كلها في الكنيسة وكده، ما كنتش بشتغل. واخدت البكالوريوس بتاعي طبعا، وخلصت الكلية التجارة وكل حاجة، واتجوزت وجبت مايكل وماريا، وبرضو ما زلت في خدمتي في الكنيسة ونفس الحكاية، ومستمرة في نفس الخدمة دي. انا بحب العمل الخدمي قوي، وكنت في أسوان برضو في المجلس القومي للمرأة، أحب أن ربنا يقدرني أن أنا أقدم أي خدمة لأي إنسان ويبقى مبسوط جداً، أبقى سعيدة جداً قوي، أبقى مبسوطة لو حسيت أن أنا فرحت واحد قدامي. فلقيت أصحابي كتير، ودي كانت نقطة التحول في حياتي، أن أنا لقيت ولاد أصحابي والقريبين مني جداً كان جالهم سكر الأطفال تايب 1، وتايب 1 ده بيبقى كله معتمد على الإنسولين بس، فكان حاجة قاسية قدامي أن أنا أشوف الأطفال كلها بتاخد إنسولين. أنا كنت بشوف الحياة اللي هم عايشينها كان حياة قاسية، حياة فيها ربكة، البيت كله بيتقلب. ابتديت أدرس بقى حقيقي، إن أنا سافرت باريس وخدت الإديوكيشن كلها، فلما أروح مؤتمرات الدكاترة كلهم بينبهروا بالكلام، لأن هو كلام مش من عندي وأنا ولا حاجة، فربنا كان هو اللي بيخلي يوسع المدارك ويخلي الإنسان يفهم ويخلي الإنسان يستوعب عشان يقدر يدي. رحت فعلا الدكاترة يقولوا لي طب أنت تعرفي الكلام ده إزاي؟ هو حضرتك دكتورة في إيه؟ طبيبة في إيه؟ أقول لهم لا أنا بكالوريوس تجارة. إيه؟ بكالوريوس تجارة؟ طب إزاي؟ قعدت أقول طب وأنا بعد الأربعين هدرس إزاي؟ فقلت لا بقى، العلم لا يتوقف على سن، الإنسان لغاية لما يموت بيتعلم. إحنا قاعدين في الدبلومة بقى فبيسألوني هو أنت جاي تدرسي تعملي إيه؟ أنت جاي تتعبي قلبك ليه؟ طب إحنا عشان خاطر غصبت عننا وأكل عيشنا إن إحنا بنشتغل طول النهار، إحنا جايين ناخد الدبلومة دي ونتعين في الصحة وناخد مرتب إحنا قاعدين على الكرسي وخلاص. شوفي ربنا بقى عمل إيه؟ طلعت الأولى عليهم كلهم، على كل اللي كانوا بيدرسوا على الدكاترة، وأنا تخصص تجارة بقيت في الكيمياء أجيب 50 من 50، مش عارفة إيه ده 100 من 100، وده مش عارفة يعني فعلا ربنا عمل حاجات، وطلعت فعلا الاولى في الدبلومه دي. رئيس الجامعه كان معدي يعني مر علينا فبيقول يا جماعه ايه مقترحاتكم عشان نطور الدبلومه بتاعه الاغذيه دي. انا رفعت ايدي فبيقول لي في حاجه، قلت له حضرتك انت بتديني دبلومه في الاغذيه، انا نفسي اخد حاجه في التغذيه في النيوتريشن نفسها. قال لي ليه؟ قلت له عشان انا عامله جمعيه اطفال سكر وعندهم سكر، وانا نفسي اقدر اخدمهم وعايزه اتعلم ازاي اخدم الاطفال دول بس عن دراسه. فقال لي يا بنتي ده انت بتعملي عمل نبيل جدا، لازم كلنا نساعدك، كل ما يخص السكر عشان يقدر يعيش انسان طبيعي كنا بنديه في الجمعيه، زائد بنوزع لهم كل شهر علبه شرايط والجهاز بتاع السكر مجانا، والحمد لله الجمعيه مش بناخد اي تبرعات من اي هيئات اجنبيه او مصريه. خلصت الماستر لقيت ان الاطفال بعد كل ده وبياكلوا، بصيت لقيت عندي اطفال تخان قوي وعندهم سكر، واطفال عندها انيميا وعندهم سكر. طيب ازاي نخدم الاطفال دول؟ فبتوفيق من ربنا بعد محاولات كتيره جدا، وفي المركز القومي للبحوث كنت اعمل المنتج كاب كيك كده، كنت وصلت لغايه كاب كيك كله الياف من دقيق الشعير ومن شوفان ومن حاجات كتيره بقى، مكونات كتيره جدا، وفي نفس الوقت جوه المنتج ده او جوه الكاب كيك 15 جرام كربوهيدرات اللي هي بيحتاجها الطفل السكري ساعه الهبوط، بيشرب سكر بعد ما بياخد سكريات سريعه، بعدها بخمس دقايق لازم اديله حاجه فيها دقيق عشان تثبت مستوى السكر في الدم، فياخد حاجه ساقعه وياخد النقطه دي عشان بعد ما يرفع السكر بالسكريات السريعه ياخد النقطه دي يرفع السكر ويثبت مستواه. المنتج ده الكب كيك كان بيكلف اقل من الجنيه. بالنسبه للانيميا في البيت في كل بيت موجود، عملت عجه بالبيض والجرجير عشان الجرجير لقيت فيه نسبه حديد اكتر من البقدونس. الدراسة بتثقل الإنسان فعلا، وبتاخدي المخرجات البحث العلمي بتطبقيها على الطبيعة، بتخدمي المجتمع.

المجتمع بتاعنا. يعني ده المهم، ان انت الدراسه اللي بتدرسيها مش بس دراسه ليكي، لا بتخرجيها للمجتمع بتاعك. كوني منتجه في اي مجال، في اي فكره تقدري تخدمي بيها اللي حواليكي وتساعدي بيها بيتك اولا واللي حواليكي.

انا مبسوطة اودي الحاجة كده وانا مرتاحة للناس اللي هي محتاجاها. وكنت دايما بستخدم الجملة دي اللي كلنا طبعا بنقولها، اصلي حرام الحاجة دي موجودة عندي وماركونة ومش بستخدمها، ففلان او فلانة دي اولى بيها، يا حرام هو ما عندوش. وكنت بستخدم المقولة دي كتير وبدي بنفس الطريقة دي، لحد من سنة في حد مميز جدا في حياتي علمني يعني ايه العطاء بجد. الحد ده هو بنتي، هي سنها دلوقتي 3 سنين ونص، لكن شفتها كانت بتعمل حاجة غريبة قوي. كنا جايبين لها هدية هي بتحبها جدا، وكان في حد عندنا في العمارة ساكن ما عندوش لعب خالص، ده حقيقي يعني، وهي شافت ده بعينيها، فهي قررت ان هي تدي الهدية اللي بتحبها قوي دي اللي بابا وماما جابوه لها تديها لصاحبتها. فانا بقى زي ما انا عارفة يعني قلت لها، لا يا حبيبتي دي انتي بتحبيها وانتي عايزاها يا هنا، فانتي ممكن تختاري حاجة من اللي انتي مش عايزاها وتديها لها. قالت لي لا يا ماما ده غلط. قلت لها يا حبيبتي امال ايه اللي صح؟ قالت لي هي ما عندهاش لعب خالص، انا عندي لعب كتير وبابا وماما ينفع يجيبوا لي تاني، فانا يا ماما بعد اذنك يعني قررت ان انا اديها دي. الصراحه يعني اتكسفت قوي ولقيت ان هو ده العطاء والا الباقي ده مش هيبقى عطاء. وفي افتكرت مقوله جميله قوي كانت بتقول، كويس قوي انك انت لو اديت نص الحاجه اللي انت بتحبها ومحتاجها لو اديتها لصاحبك اكتر بكتير قوي من انك تدي كل الحاجات اللي انت مش عايزها تديها لاصحابك. اكتر قيمة واللي صح اكتر انك تدي من احتياجك ومن الحاجة اللي بتحبها للناس، لان ده هو العطف.

رعوث في بيدر بوعز. البيدر هو المكان اللي الناس اللي جاية من الصعيد يعرفوا إن البيدر هو الجرن بيسموه، اللي هو المكان اللي بيعملوا إيه فيه، بيلم فيه كل الإيه الحصاد، ولا بيقول على العرمة، بيجمعوا فيه كل الحزم ويحطوها في هذا المكان. وده بيبقى في منتهى السعادة، اليوم اللي بعد الحصاد مليان فرح مليان. فقالت لها نعمة، قالت لرعوث: يا بنتي، ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير؟ فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ أنا يا بنتي أنا عايز أريحك، أنا بلتمس لك راحة، أنا بلتمس لك خير، والخير أنا عارفه فين. أنت ما رحتيش عند بوعز في الحقل بتاعه صدفة، شكلها صدفة، لكن ما تعرفيش أن أنت فيه، أن كله بحسب خطة الله العظيمة. الله يتحكم في كل شيء من الأصحاح الأول، والله موجود في المشهد مش مختفي. اعلمي أن بوعز هو ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياتي، ها هو يدري بيدر الشعير الليلة، اغتسلي تدهني البسي ثيابك انزلي إلى البيدر. قالت لها: روحي اجلسي عند رجلي. و وهو هيقول لك هتعملي ايه. يعني رعوث راحت وهي مش عارفه ايه اللي هيحصل، راحت وهي واثقه في كلام اولا اله نعمي، واثقه في بوعز اللي وجدت فيه التعزيه والشبع والارتواء. ولما راحت هناك، راحت وجلست عند قدميه واتجعت عند قدمه. الراجل صحي في وسط الليل وهو حس ان ايه، ان في حد وهي مش عارف حاجه، فراح صحي من النوم. وزي ما بيقول الكتاب، كان عند انتصاف الليل ان الرجل اضطرب والتفت واذا بامراه مضطجعه عند رجليه، فقال: من انت؟ فقالت: انا رعوث امتك. يا سلام على هذا التواضع اللي جايه بيه رعوث عند قدمي بوعز. عند قدميك يا رب أنا باجي وبسكب الطيب، أنا باجي عند قدميك أستمع إلى الكلمات اللي أنت عايز تقولها لي. هذا ما فعلته مين؟ هذا ما فعلته مريم.

اللي جات وكانت جالسة عند قدمي الرب يسوع، والرب قال لمرثا: مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين من أجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد. ويقول عنها: أما مريم فاختارت النصيب الصالح ليها. جت عند قدمي وهي قالت: أنا ألتمس ليك راحة، والراحة بتاعتك هي عند قدمي عند بوعز. ودخلت رعوز وهي تثق في أن راحتها وأن الخير هو عند بوعز، وقالت له هذه الكلمات: ابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. أحبائي، أول حاجة نشوفها في بيدر بوعز علشان نشوف الكلمات. أول حاجة: في راحة، في راحة، في راحة. ولكل نفس متعبة، لكل نفس بتقول هو فين الخير، هو فين الخير، هو فين الراحة في العالم اللي احنا عايشين، اللي مليان بالألام والتجارب والأحزان. هو في خير في الأيام دي؟ هو في خير؟ الحقيقة في واحد قبليكم قالها، وهو داود، قال في مزمور 2 هذه الكلمات. قال هذه الكلمات: كثيرون يقولون، في مزمور 4 عدد 6: كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. أول حاجة الرب عايز يديها لك في بيدر بوعز ولكل نفس متعبة، أول حاجة راحة. هو اللي فاتح زراعي وقال، ما فيش حد قالها غيره: تعالوا إلي يا إيه، يلا ما أنت صحيت، تعالوا إلي يا جميع. لو قالها إنسان هنقول له كذاب ولا تقدر. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أعمل إيه؟ وأنا أريحكم. أحبائي، أن الراحة الحقيقية هي أنك تقبل إليه، أول حاجة. تاني حاجة: تتعلم أنك الوداعة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع. التواضع أن أنا أقبل إيده وهي بتدوس عليا، وهي بتدوس عليا. أول حاجة منشوفها في بيدر بوعز هي الراحة. تاني حاجة منشوف الخير، منشوف الخير، الخير، الخير عند الرب. ساعات كتير بنفتكر إن الخير هو في أمور معينة، لكن طلع الأمور المعينة دي مش هي الخير. نعمي لما راحت لبلاد مؤاب تفتكر إن هو ده الخير، إن هي تلاقي خبز، طلع إن هي فقدت كل شيء هناك. إن الخير الذي يعطيه الرب هو أعظم خير، حتى لو كان ربما مر شوي. يقول الرسول بولس في رومية 8:28: ونحن نعلم أن إيه؟ أن كل الأشياء تعمل معا للإيه؟ للخير، للخير، للخير. كل الأشياء، نعلم أن كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الرب. أول حاجة الراحة، تاني حاجة الخير، تالت حاجة الستر. الستر بيقول هنا: فقالت أنا رعوث أمتك، هنا بنشوف التواضع، ابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. والستر قالت له: يا رب أنا أو قالت لبوعز يعني: أنا غريبة، أنا امرأة، أنا ملياش أي مصدر للعيش، أنا عايشة مع نعمي اللي هي أيضا امرأة فقدت كل شيء، أنا أحتاج لستر يا رب، خبيني في يوم الشر، خبيني من حر وبرد، خبيني من السهام، خبيني من الأوجاع، خبيني وبحضنك الدافي، خبيني. ابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. في مزمور 91:

عين يقول هذه الكلمات: الساكن في ستر العالي في ظل القدير، ظل القدير يبيت. بخوافيه يعمل إيه؟ يظللك، وتحت أجنحته تحتمي. الخوافي اللي هي الحتت الرقيقة اللي فيها شعر كده ناعم للطيور الصغيرة الخايفة، يحطها تحت بخوافيه يظل. والأجنحة القوية اللي هي حب وقوة، حب وقوة، ما فيش ستر بعيد عنه. هذا ما فعلته رعوث، إنها قالت له أنا عايزة الستر، استرني، فابسط زيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. فقال إنك مباركة من الرب، عطاها بركة. يا بنتي لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول. يعني إيه الموضوع ده؟ يعني أحسنت معروفك في الأخير. طبعا بوعز سمع عنها وسمع عن كيف أحبت نعمي وكيف التصقت بها وكيف أنها أحبت إله إسرائيل. قالت له، قالت بوعز بيقول لرعوث، بيقول لها أنت معروفك أحسنتي، أحسنتي في نعمي، وأيضا أحسنتي في رجلك اللي توفى، وأحسنتي كمان لكل من عرفوكي، وأنت الآن تحسني إلي، أحسنتي معروفك في الأخير، الأخير اللي هو بوعز. يعني وكأن بوعز بيقول لها يا رعوث، أنت جاية تقولي لي أنا أحسن إلي، أنت اللي أحسنتي إلي، لأنك أحسنتي معروفك في الأخير أكثر من الأول. ليه؟ أنت كان قدامك الشباب كله، أنا راجل كبير، لكن اخترتي أنك تأتي إلي، اخترتي أنك تستتري عند قدمي، اخترتي أنك أن يقول إذ لم تسعي وراء الشباب، الشبان فقراء كانوا أم أغنياء، ما اهتمتيش بالمظهر، ما روحتيش تجري وراء الشباب الصغير ولا واحد غني ولا واحد، ما كانش قلبك بيطير وراء أمور أخرى، لكن طلبتي وجهي، طلبتيني في الوقت الصعب اللي كان عندك اختيارات، إن ممكن تختاري حاجة تانية، لكن اختارتي زي مريم اختارت النصيب الإيه؟ الصالح. يا ترى احنا بنختار إيه؟ وخصوصا في لما تأتي التجربة ولما يأتي الامتحان. إن رعوث في البيدر، في بيدر بوعز، وجدت راحة، وجدت خير، وجدت ستر، ووجدت أيضا إكرام. إكرام، ما فيش إكرام بعيد عن الرب. والآن يا بنتي لا تخافي، ولقيت كمان حماية، لا تخافي، ما تخافيش، كل ما تقولين أفعل لك. يا سلام، يا سلام لما تروح للرب كده وترتمي في أحضانه وتقول له رب أنا جاي لك ومرتمي في أحضانك، الرب يقول لك وكل اللي أنت عايزه أنا هديه لك، أمين، بحسب مشيئة. طبعا اللي التصق بالرب ده بقي حتة من الرب، عرف أفكار الله وعرف فكر الله وعرف مشيئة الله، فبيطلب اللي الرب عايزه. وبعد كده امتلاء، امتلاء، نشوف ان قال لها افتحي بقى وخدي اللي تقدري عليه. ستة من الشعير اعطاني، اعطاها واكرمها وملاها واشبحها. احبائي ان هذا ما يحدث عندما ندخل في علاقة حقيقية مع الرب، ندخل مش بس ننتقل من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي، ونشتغل كمان في عمل الله، لكن الحقيقة مهم جدا إن احنا نقعد عند قدمي. مش المهم إن انت تشتغل كتير في الخدمة، وأنا اشتغل كتير في الخدمة، لكن ما أحوجنا زي ما سمعنا الوقت اللي بنقعده مع الرب في خلوة كده، نقعد معاه، نقعد معاه، هتلاقي فيه راحة، هتلاقي فيه خير، هتلاقي فيه ستر، هتلاقي فيه اطمئنان، هتلاقي فيه شبع، هتلاقي فيه كرامة وإكرام. هذا ما وجدته في بيدر بوعز. لكن ما قالته نعمي لرعوث كلام جميل قوي في الآخر. قالت لها أنا عارفة هذا الرجل بوعز. قالت لها بعد ما راحت البيت،

عدد 18 وعود 3-18. قالت لها اجلسي، يعني اطمني، ما ترتبكيش، اجلسي اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر. ساعات كتير هي لغاية دلوقتي قال لها أنا الولي بتاعي، قالت له خليك الولي بتاعي، الولي بتاع الولي اللي هو أقرب واحد لحد مات، حد ملوش راجل يعني، فحسب الشريعة يعني الولي اللي هو ممكن يفك لو حد مثلا عنده رهن للحقل ومش قادر يدفع، اللي يجي ويدفع، اللي يجي يفك فتقدر ان هي تستمتع بالحقل. او ممكن الولي اللي هو كمان اللي لو حد مات ذو قرابة وقرابة أولية يعني يرتبط بهذه المرأة حتى يحفظ اسم الميت، فالاسم ما يروحش والميراث ما يروحش، لأن الرجل لو مات خلاص يبقى، فبيرتبط وبيضحي علشان يحفظ اسم لهذا الرجل، لهذه الست وهذا الرجل اللي مات. فقالت له أنت ولي؟ قال لها الحقيقة أنا وليك وما عنديش أي مشكلة إن أنا أعمل كل ده، لكن في واحد أقرب ليكي مني، وبحسب الشريعة أنا ما أقدرش أتخطى. الرجل ده كريم قوي ويعني بيديني يعني طبعا أبو العز، فأنا ما تخطاش حق حد. إحنا لازم نجيب الرجل ده ونشوف لو هو عايز ويقبل إن هو يفك وإن هو يعطي وإن هو ويسدد، ماشي يعمل كده، لكن لو رفض أنا هعمل. فرجعت البيت ما عندهاش لسه إجابة، ما عندهاش إجابة. فنعمي شعرت بقلبها، قالت لها يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع الأمر، لأن الرجل لا يهدأ، الرجل هو مين؟ اللي هو لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. ده يطمني؟ دي مش حاجة تطمن. طبعا تطمن إن إلهي لا يهدأ حتى يتمم الأمر الذي في قلبه من جهتي. هذا يطمني جدا، وأنا أعلم لسه المشكلة ما تحلتش، لكن أعلم أنه في السماء ينظر، أنه في السماء يرى، أنه في السماء يدبر، أنه متحكم في كل الظروف، أنه لا يهدأ حتى يتمم الأمر اليوم. صدق في كده، صدق إن إلهك شغال وبيدبر الأمر حتى لو أنت لسه المشكلة ما تحلتش. أصحاح الرابع بيكلمنا عن رعوس فين؟ يلا في بيت بوعز. طيب نشوف بقى موضوع اللي حصل. هيفاجئنا واحد في الأصحاح الرابع اسمه فلان الفلاني. يلا نشوف الفلان الفلاني، وليه الرب ما قالش، وليه الوحي لم يذكر اسم. فطلع بوعز على طول، طبعا لا يهدى، طلع على الباب في مكان المحاكمة وهو اللي هيبته، وجلس هناك بكل هدوء، وإذا بالولي. طبعا مش صدفة، احنا نفتكر المواضيع كلها، ما فيش صدفة في الحياة، تصدقوني فيش صدفة. الولي طالع اللي هو عايزه، اللي هو فلان الفلاني ده اللي تكلم عنه بوعز لرعوس، وقال لها أنا بس منتظر الراجل ده. فراح جه وجلس والراجل بيعدي، فقال تعالى وقعد معايا هنا، اجلس هنا، تعالى يا حبيبي. قال له ايه؟ اجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. احنا النهاردة الخدمة بتاعتنا عن فلان الفلاني. طيب ايه فلان الفلاني ده؟ حكايته حكاية الحقيقة، وعايزكم تدخلوا في يعني مداخله. فمال وجلس قعد، وراح بوعز أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اقعدوا برضو جلسوا علشان يبقى فيه شهود حسب الشريعة. وبعد كده قال للوالي إن نعمي، قال له الحكاية. نعمي دي من اللي رجعت من بلاد مؤاب، هتبيع القطعة الحقل لأن مرهونة وما عندهاش فلوس. انت عارف اخينا ألي مالك اللي توفى، جوزها اللي توفى في بيت في بلاد مؤاب. قال له عارفها. طيب انا عايز اقول لك، عايز تشتري قدام الجالسين هنا

عايز تشتوي قدام الشيوخ، عايز تشتوي، عايز تفك. مش تفك يعني ايه؟ احسن حد يفتكر تفك يعني ايه؟ يعني تهرب. لا، مش يعني تفك، يعني تدفع، تفك الرهن اللي موجود، تفك. ان كنت تفك ففك، وان كنت لا تفك فاخبرني، لانه ليس غيرك يفك وانا بعدك. فقال عمل فيها شهم، فقال ايه؟ افك. متاكد يا راجل يا فلان الفلاني؟ متاكد انك هتفك؟ اوعى تفك وتمشي، لا هتفك تدفع يعني. قال له اه هفك هدفع. فقال بوعز، بوعز قال له طيب الموضوع مش موضوع حقل بس، الموضوع لديول تاني. ايه التاني؟ قال له ما انا خلاص هفك هدفع. قال له لا لا استنى شوي، الموضوع ليك مال. لو هتفك في الحقل يبقى لازم هتشتري الحقل من يد نعمة، يبقى لازم تشتري ايضا من يد بعوص المؤابية. قال له كده المؤابية، على فكرة 7 مرات يتقال عن بعوص ويتقال عن المؤابية. امرأة، ده الموضوع كبر قوي، قال له دي امرأة الرجل الايه؟ الميت، الميت اللي هو جوزها اللي اسمه ايه؟ كليون. يبقى عندنا ألي مالك اللي مات، يبقى انت هتفك لنعمي الحقل، وكمان نعم ورعوس اللي جايه اللي جوزها مات اللي هو كليون ده ما عندهمش عيال، فانت تتجوزها. قال له طيب حته حته كده شويه، احسن انا اتخضيت دلوقتي، يعني عايزني انا مش بس هدفع لنعمي، انا كمان عايزني اعمل ايه؟ قال له اه تتجوز مين؟ بعوز. قال له طيب وبعدين؟ قال لما تتجوز بعوز انت هتجيب عيل، علشان عايزين تقيم اسم الايه؟ الميت اللي هو جوزها. فلو جه عيل على ميراثه هيبقى اسمه على، مش اسمك، هيبقى اسمه على مين؟ على اسم كليون. وهيورث، لما يورث كمان هيورث من مين؟ هيورث الحقل بتاعك. يعني انت هتدفع الحقل وهتعمل وكل ده، وفي الاخر العيل اللي هيجي هيبقى هو اللي هياخد الميراث بتاعك، ومش على اسمك، ده انت هتقيم اسمه هو. ايه رايك يا فلان الفلاني؟ ينفع تكمل البيعة دي؟ فقال الولي اللي هو الأول لا أقدر أن أفك لنفسي لألا أفسد ميراثي. أنا كل ميراثي هيضيع في البيعة دي، أنا هخسر كل حاجة، هبيع هفسد ميراثي. يا فلان الفلاني أنت مستعد تضحي؟ شكلها فيها تضحية، شكلها فيه خسارة يا فلان الفلاني، لكن بتصدق ان انت تعمل كده لانك الولي؟ الحقيقة فلان الفلاني خسر كل حاجة لانه فكر ان هو هيخسر، ان هو يخسر ميراث. وبوعز كسب كل حاجة لان هو، لان الولد اللي جه الحقيقه مش ولد طبيعي. اصل الولد اللي جه من رعوس مش ولد طبيعي، دي كانت في خطه الهيه كبيره لولاده المسيح، لولاده الرب يسوع المسيح. نشوف اللي حصل في عدد 13. فاخذ بوعز رعوس امراه ودخل عليها فاعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل. ده الموضوع رجع على نعمي كمان، ويكون لك، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك. ده البركة
لما تدخل هتدخل مش بس لبعوز، ده تدخل لنعمي.

لوجع نفسك وعالت شيبتك، لأن كنتك هنا الوعوص، هنا كنتك وعوث التي أحبتك قد ولدته وهو خير. هنا شفت الخير، وهو خير لك، فقدت الرجل بتاعك، فقدت ولدينك، لكن هذا الولد هو خير الذي أحبتك وقد ولدته وهو خير لك من إيه؟ من سبعة بنين. رب لما بيعوض بيعوض ضعف وأكتر من كده كمان. فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية وسمته الجارة اسما قائلة قد ولد ابن لنعمي، وكأنه كل خير رجع باك لنعمي. ودعونا اسمه عبيد، هو أبو، نشوف بقى السلسلة اللي جاية، عبيد ده بقى هو أبو مين؟ أبو يسى، ويسى أبو مين؟ وداود. وجه ابن داود من سلسلة الرب يسوع المسيح. في متى نشوف أنه السلسلة الملكية التي يأتي منها الرب يسوع المسيح له كل المال. وهذه هي المواليد. خسرت خسارة يا فلان الفلاني لأنك لم حسبتها بالحسابات البشرية، افتكرت أنك هتخسر لما تضحي، لما تعطي ما لك للرب، وأنت لا تعلم أن الرب لا يبيت مديون لأحد. أنت تعلم أن الله فوق العالي أعلى، وأنه يجازي الذين يأتون إليه، الذين يثقون، الذين يضعوا كل ثقتهم فيه يجدوا كل بركة. أحبائي، إن الأمر ليس هو شراء وفدا وفي هذا الأمر، وكأنها قصة قد سمعناها في سفر الرعوس، لكنها تحكي قصة الفداء، قصة الشراء. واشتراني واشتراني ذاك بالدم الكريم. يقول أيوب أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. في بيت أبي الرب عايز، الرب مش بس عايزك تنتقل من الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي، وتشتغل في حقله، وتقعد تحت رجليه، وتتمتع بالخير بتاعه. لكن يقول الرب يسوع المسيح هذه الكلمات في بيت أبي. قبل ما قال في بيت أبي قال كلمة حلوة قوي، حد فاكرها؟ قبل ما يقول في بيت أبي منازل، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. لا تضطرب قلوبكم وإنتوا في العالم هنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. في بيت أبي منازل كثيرة. أحبائي، إن في بيت أبويا، إن في بيت ليا بيت، أنا عايش هنا في خيمة، أنا عايش غريب، أنا عايش وأنا بخدمه هنا غريب، لكن عيني على البيت، البيت السماوي. أحبائي، ما أحلى هذا الرجاء، فداء الأجساد اللي الرب مجهزه لينا. ابتدى رعوز بالسفر الأول، بالأصحاح الأول بالموت، لكن انتهى بالإيه؟ بالحياة، بالولادة، بالولادة. ابتدى بالضيق والألم لكن انتهى بالفرح والسعادة. أحبائي، إنها القصة لن تنتهي، القصة كاملة، القصة كاملة. لا نتوقف عند نقطة واحدة ونفشل، ولكننا لا نفشل، لأنه إن كان إنساننا الخارج يعمل إيه؟ يفنى، فالداخل يتجدد يوما بعد يوم. فلا نفشل، لا نفشل، لا نفشل، لأنه إن كان خيمتنا، إن بيت خدمتنا الأرضي بيعمل إيه؟ ينقض، ينقض. لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بيت غير مصنوع بيد. خلونا نحن رؤوسنا في صلاتنا.

0: أبوك سامع. أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك السماوي سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الأوقات الرائعة التي يقضيها المؤمن مع الله. صدقوني بتكلم من قلبي، أعظم الأوقات في حياة المؤمن هي الوقت اللي بيقعد معاه مع الرب. حتى كاتب الترنيمية قال الكلمات ديت: القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول الأرضية. احنا بنرحب بيكم، وكمان بنرحب بأختنا الغالية الأخت نجاة، شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الحياة وشريكة الصلاة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: النهاردة يوم مختلف، وإحنا بنتكلم عن أبوك السماوي سامع.
1: نعم.
0: والرب هياخدنا في حتة عن شخص رائع جدا، رغم المخاطر لكنه صلى، رغم الشكاية لكنه صلى، رغم أنه كان منتظره أسود. جب أسود لكنه
1: صلى،
0: ما كانش فارق معاه. في دانيال 6 بيكلمنا عن واحد فتح الكوة، وأنا جدين النهاردة بصلي إن الله يدينا أشخاص يقفل الباب ويفتح الشباك. تاني، اقفل الباب وافتح الشباك. أقولها مرة تالتة، اقفل الباب. يقول الكتاب، يقول لك اللي عايز يصلي يدخل، ادخل إلى مخدعك واعمل إيه؟ اغلق بابك. لكن في نفس الوقت افتح الشباك. الشباك ده الطاقة اللي فتحها دانيال على الله. في دانيال 6 في خماسية جميلة نتكلم عنها في اسم يسوع، علشان نصلي معاكم في اسم يسوع. أول حاجة الأمانة في حياة المؤمن اللي هو دانيال. الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن. الحاجة الثالثة عدم الخوف في حياة المؤمن. الحاجة الرابعة يمكن البشر يعجز في المواقف الصعبة عن تنجية المؤمن، لكن شهادة ملك وثني عن إله المؤمن، شهادة الملك عن إله المؤمن. وفي اللحظات الصغيرة دي بيكلم الكتاب فيه عن أمانة المؤمن، أمانة دانيال. يذكر الكتاب أن الملك ولى 120، ودول عبارة عن حكام أو ولاد، وحط عليهم ثلاثة. الثلاثة دول كان من ضمنهم دانيال. بس يذكر كتاب كلمة جميلة: أما دانيال ففاق فاق على الكل. عارفة ليه؟ لأن المؤمن متميز. نعم. أخويا الغالي أنت متميز.
1: نعم.
0: متميز في شغلك، متميز في الشارع بتاعك، متميز في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه. أنت متميز. أعلمه
1: أن الرب قد
0: أن الرب قد ميز تقيا. المؤمن دائما مؤمن إيه؟ متميز. أول حاجة حياة المؤمن فيها تميز. لكن الحاجة الثانية أعظم علة في حياة